0: هذا وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال لحماية المستوطنين في بلدتي تل وصرة جنوب غرب نابلس. وما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في مختلف مناطق نابلس بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في هجوم نفذه المستوطنون على بلدة تل أمس الجمعة.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وصرة والمنطقة المحيطة بهما، تعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز المسيل للدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذا حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل لأربعة فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل 2 من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، نابلس.
0: اندلعت حرائق في أراض بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم لتلفزيون العربي إن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق عملت طواقم الإطفاء على إخمادها. وأشار إلى مداهمات نفذتها آليات لجيش الاحتلال في شوارع القرية قبل انسحابها منها. وتظهر هذه الصور مستوطنين يهاجمون المركبات الفلسطينية في وادي قانا ويغلقون مدخل قرية حارس شمال غرب مدينة السلفيت. وتظهر هذه الصور مهاجمة مستوطنين منازل الفلسطينيين على أطراف قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. في قطاع غزة بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر الأمس 8 شهداء، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنتهم سيارة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبية قطاع غزة، واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي.
3: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب أرجأ في الوقت الراهن خططا لتصعيد واسع للحملة العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي. وقال المسؤولون إن الإدارة ترى أن العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضاف المسؤولون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دانكين حذر في جلسات خاصة من أن استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الموقع عن مصدرين إقليميين بإحراز تقدم في المحادثات إمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد الصفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
4: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضارباً في التصريحات.
5: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
4: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي ورغم التشدد أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وإن قواتها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة.

0: يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فقد أفادت وسائل إعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. يأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
1: بعد سنوات من الهدوء النسبي رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهات العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
2: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
1: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطاً على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حالياً تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
0: إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
3: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
4: قوات المشتركة حركات الكفار مسلسل سيطرة كافة يا عبد الله جرجال قدام والله.
3: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة. لكن المعركة في كردوفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردوفان خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردوفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
0: لا خلاص. وفي جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير. هذا وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نسف في بلدات بالجنوب اللبناني. هذا وبدأ بعض سكان زوطر الغربية بالعودة إلى بلداتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها، ووقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
5: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
6: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد الأرض رميد.
5: والضيعة مغيرة
6: كلها ترقانة مظروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
5: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
7: نعمل عم نشوف إذا منلاقي ثياب منلاقي حرامات منلاقي شيء لنلبسه، أقل شيء في أربع بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، أربع بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
5: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومبان سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
8: زوطر هي روحنا، نحن صح 5 أشهر بعدنا عنا، بس نحن كنا أجساد بلا أرواح، هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بكفي. واكيد عنا اصرار بدنا نرجع نعمر، واذا ما قدرنا نعمر هلا بدنا نحط خيمه ونقعد، هيدي ارضنا وما في حدا يقشطنا اياها.
5: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدمون سيسين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: قالت وزارة الصحة السورية إن حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور دمشق بلغت 35 قتيلا و30 مصابا. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بوقوع حادث على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس على وقع أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث تجمع محتجون أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية مطالبين بإقالة رئيس الشركة العامة للكهرباء ومحملين إدارة الشركة مسؤولية استمرار الانقطاعات وتدهور الخدمة. وتتزايد الدعوات المطالبة بتحرك حكومي عاجل لمعالجة الأزمة في وقت يؤكد فيه المحتجون أن تداعياتها تجاوزت انقطاع التيار لتطال مختلف جوانب الحياة اليومية. في تونس تظاهر المئات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس مطالبين برحيل الرئيس قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 من يوليو 2021. ورفع المحتجون شعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة حادة تشهدها البلاد بسبب انقطاعات الكهرباء والمياه وموجة حر شديدة. أفادت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن الشرطة بمقتل شخص بعد اصطدام سيارة بحشد في العاصمة برلين. وأعلنت شرطة برلين أن عملية أمنية واسعة النطاق تجري في منطقة تيرغارتن. كما قالت الشرطة إن الحادثة تسبب في إصابة عدة أشخاص. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعات الماضية. وأضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا، في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا وفرنسا جهودها للسيطرة على سلسلة من حرائق الغابات الضخمة التي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بالأشد خطورة منذ سنوات.
9: من فرنسا إلى إسبانيا تتسع رقعة حرائق الغابات في جنوب أوروبا لتتحول من كارثة بيئية إلى أزمة إنسانية دفعت أكثر من ربع مليون شخص إلى النزوح وأجبرت السلطات على استنفار غير مسبوق لإخماد النيران وحماية المدن. في فرنسا تتركز أخطر الحرائق في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد، حيث اقتربت النيران من مدينة بوردو بعدما أتت على أكثر من 32 ألف هكتار وأجبرت نحو 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم ومناطق الاصطياف. الحكومة الفرنسية دفعت بالجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء، كما استخدمت للمرة الأولى طائرة النقل العسكرية A400M لإلقاء المياه والمواد المثبطة للنيران في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى المناطق السكنية. رئيس قسم الإطفاء في جيروند قال إن الوضع يزداد سوءاً بفعل السحب الركامية الناتجة عن الحرائق.
1: لقد ازداد الوضع سوءا، إذ نلاحظ قرابة الساعة 26 دقيقة مساء أن هذه السحابة الحرارية بدأت تتحول إلى سحابة ركامية عاصفية ناتجة عن الحرائق، وهذا حدث لم يسجل من قبل في فرنسا.
9: وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء مواجهة حرائق واسعة في محيط العاصمة مدريد، حيث أجلي أكثر من 70,000 شخص، بينما وصفت الحكومة الحريق بأنه الأسوأ الذي تشهده المنطقة وسط حشد مساعدات أوروبية.
10: من المتوقع اليوم وصول موارد من اليونان وإيطاليا أيضا، بالإضافة إلى طلب تم قبوله بطبيعة الحال من قبل آلية الحماية المدنية الأوروبية لنشر أكثر من 100 فرد من الجيش البرتغالي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة أفيلا.
9: ومع تحول النيران إلى أزمة عابرة للحدود، لم يعد التحدي مقتصرا على إخماد الحرائق، بل امتد إلى إيواء مئات الآلاف وحماية المدن والحفاظ على قدرة أجهزة الطوارئ على العمل في مواجهة موسم يوصف بأنه استثنائي وغير مسبوق.
0: الآن إلى برنامج تواصل، إلى اللقاء.
11: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. رضيعة نائمة تنجو بمعجزة من محرقة المستوطنين في نابلس. كيف أعادت إيران بناء قوتها بسرعة قياسية تحت عيون الأقمار الصناعية الأمريكية؟ هل ينتقل صراع ميسي ورونالدو إلى الجيل الثاني في كأس العالم 2030؟

0: أعزائي المشاهدين، بطلة قصتنا هذه المرة هي طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهراً واحداً، كانت تغفو بهدوء في سريرها وسط ظلام الليل، لكنها بالتأكيد لم تكن تعلم أنه بينها وبين الموت لحظات، لحظات من الرعب بعدما هاجم عشرات المستوطنين منزل عائلتها في قرية عريف جنوبي نابلس وأضرموا النار فيه. كيف جرى ذلك ومن هاجم الرضيعة وأهلها؟ الحقيقة هي قصة مرعبة جداً من فضائع المستوطنين الإسرائيليين بحسب رواية العائلة والشهود. هاجم أكثر من 150 مستوطناً القرية وأشعلوا النار في المنزل بينما كانت الطفلة داخله، لكن لحسن الحظ تمكن أفراد الأسرة في اللحظات الأخيرة من اقتحام المنزل المشتعل وإنقاذ الرضيعة قبل أن تلتهمها النيران. بعد ساعات من الهجوم انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة وهي تبتسم لجدها الذي يحملها في الظلام وسط جدران المنزل المتفحمة. الجد قال كلاما كثيرا مؤثرا، لكن ابتسامة الطفلة اختصرت مأساة الشعب الفلسطيني. انتهى الحال به يقول نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون. خلونا نشوف الفيديو مع بعض.
1: أن الشعب الفلسطيني بلا أهل، أن الشعب الفلسطيني مستهدف، أن الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ويوجه لقطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال من استهداف المواطن الفلسطيني، من استهداف الحالة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. هذا الطفل لن يتجاوز عمره شهر، لن يتجاوز عمره شهر عندما ألقيت في منزله. والله ابتسامتك يا سيدو إنها أحزن من تحرير القدس، فلتسمع أوروبا ابتسامة هذا الطفل اللي خرجت من بين الركام، خرجت من بين الركام. هنا باقون، هنا باقون يا سيدي ما دام الزعتر والزيتون.
0: الفيديو أثار موجة غضب واسعة، فرغم نجاة الرضيعة كثيرون اعتبروا أن ذلك لا يلغي بشاعة ما حدث، مشيرين إلى أن تعرض طفلة في هذا العمر إلى محاولة الحرق داخل المنزل يكشف حجم الخطر الذي يواجهه المدنيون في القرى والبلدات الفلسطينية. الأخطر أن الحادثة لم تكن منفردة، ولكنها جاءت ضمن سلسلة هجمات لا تتوقف للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنها تصاعدت خلال الأيام الماضية على قرى عدة تحديداً في نابلس، خللتها عمليات إحراق للمنازل والمركبات واعتداءات على السكان والأهالي الفلسطينيين. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز وصفت في منشور عبر موقع إكس ممارسات المستوطنين بالإرهاب، مؤكدة أنهم يتحركون بدعم الجنود الإسرائيليين. طالبت بنشر قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وهذا ما قامت بكتابته تحديدا. قالت تجمعات المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب تتحرك بدعم من الجنود الإسرائيليين. الآن أعزائي المشاهدين نذهب معا إلى بعض تعليقاتكم إلى منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع. البداية من تغريدة زاهر أبو حسين الذي قال أي عقل يقبل أن تحرق طفلة وهي في منزلها؟ هذه جريمة بحق الإنسانية، والصمت على مثل هذه الجرائم يعد تواطؤا مع استمرارها محاسبة الجنى، ليست خيارا بل هي واجب يفرضه القانون والضمير الإنساني. تغريدة أخرى كانت من أمل التي قالت فيها أي عقل يستوعب هذه الجرائم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وهنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون. ختاما مع مصطفى الذي علق وقال كلام الجد يقشعر البدن، نجاة الطفلة لا تلغي بشاعة الجريمة. متى يتحرك العالم لإيقاف هذا؟ أما الآن سيكون معنا جد الطفلة السيد فوزي شحادة، وهو عضو مجلس قروي عريف بالبلدية. أهلا وسهلا فيك، معنا في تواصل، والحمد لله على سلامة الطفلة وعلى سلامتكم جميعا. بالبداية طمنا عن حالة الصحية للرضيعة، وهل عانت من أي اختناق أو أي حروق إثر هذا الدخان المتصاعد؟
2: يسعد مساكم وبشكركم على اهتمامكم وفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني. وأنا بشكر قناتكم الموقرة وتلفزيونكم اللي بقف على معاناة الشعب الفلسطيني. سيدي دينا بشكر كثير كمان مرة، البنت الحمد لله والشكر هي على جنبي وبصحة جيدة، وودناها للطبيب والحمد لله تجاوزت المشكلة. أختي العزيزة، نحن الشعب الفلسطيني نتعرض إلى إبادة جماعية، نتعرض إلى إبادة جماعية، يريدون القضاء والانقضاض علينا كشعب أعزل نعيش في الضفة الغربية، يريدون استئصالنا من أرضنا. هؤلاء الرعاع لا أسميهم فقط رعاع، بل أسميهم حيوانات بشرية. هؤلاء هم حيوانات بشرية. أن يهاجموا المنازل والأسر العزل ويسكبوا البنزين على العائلات، على عائلاتنا وعلى أطفال هذا الطفل اللي شاهدها العالم، العالم الحر، يجب أن يرسل هذه الصورة إلى كل مكان. أن يسكب البنزين على غرفة نومها وهي تصرخ مش عارف شو اللي قاعد بصير حواليها.
0: طيب بخصوص هاي نقطة، يعني احكينا من البداية، احكينا تفاصيل القصة، كيف بدأت تلك الليلة اللي شاهدناها؟
2: سيدتي
0: نعم تفضل.
2: سيدي يوم أمس الساعة 7:30 احنا قاعدين بالدار، وإلا مجموعة من المستوطنين يقدر عددهم يزيد عددهم عن 150 مستوطن. هؤلاء قدموا من مستوطن المشؤوم اللي اسمه يتصار، أجوا من بين أحراش الزيتون وتفاجأنا، وإلا هم موجودين أمام منازلنا طبعا، يعني بدون ما يعني مباغتة، فاستخدموا عنصر المفاجأة فحرقوا إلى أنا 3 باصات وحركوا سيارة، حركوا المخازن عندي، ابني بجواري دخلوا على الدار وحرقوا. طبعا احنا اعتلينا السطوح، بلشنا ندار بحجار، يعني في محاولة لإبعاد هؤلاء الغنم عن منازلنا. يعني طلعنا فوق نحاول، لكن العدد كبير، وكان فعلتهم يعني مركزة على تحت أنظار الجيش الإسرائيلي والشومير، بسموه الشومير اللي هو حارس المستوطنة. لما شافنا احنا بضرب عليهم حجار في محاولة لإبعادهم عن دار الطفلة، أطلق الرصاص علي وأنا عبار السطح بيتي، أطلق الرصاص. لكن إيماني بقدري وإيماني بضرورة الوقوف على حياة من أجل حياة البنت، حرضت نفسي للخطر وبقينا نرمي حجار إلى أن يعني انسحبوا باتجاه المنطقة الغربية. سيدتي العائلة كيف خرجت من البيت؟ هنا قدرة الخالق، الله سبحانه وتعالى هو اللي سخر الأم والأب إنهم يخرجوا. لما أدركوهم ودخلوا البيت وكسروا البوابات والزجاج وألقوا بالمواد الحارقة في داخل المنزل وامتلأ المنزل بالدخان، يا عالم، يا أمم متحدة، يا برلمانات عربية، يا المستوى السياسي العربي والدولي، بأطفال، في أطفال في عمر الورود. هذه الطفلة أجت بعد 7 سنوات انتظار، أجت الطفلة هاي، فكانت الصالون والدار كله مليء بالدخان. فقامت الأم حطت منديل على وجه البنت وخرجت في وسط الدخان لمحاولة إنقاذها من الموت، من الموت. صرها على هذه الدنيا، صرها 1.5 شهر، يعني 1.5 شهر ممنوع في نظر اليهود أن تعيش هذه الطفلة أكثر من 1.5 شهر. لكن نأسوا أن قدرة الله وإيماننا بقضيتنا وصمودنا على أرضنا حال دون تنفيذهم. إنهم حيوانات، راح يحبسوني، أنا شايفين صورتي، أنا راح يحبسون اليهود، لأني بحكي كثير، لأني بحكي كثير وبضح ممارساتهم، راح يحبسوني.
0: طيب أستاذ فوزي، هل في مخططات من أهالي القرية مثلا أنه يتم هناك مثلا إجراءات معينة، سواء تقديم شكوى أو حتى مثلا يعني عمل مجموعة من الشباب اللي بتساعد أهل البيت أنهم يدافعوا عن حالهم، هل في إجراءات معينة ممكن تتخذوها لحماية أنفسكم؟
2: سيدتي، نرفعنا قضايا مئات المرات، لكن المثل بقول لك إذا غريمك القاضي لمين تشكيه. يعني قبل يومين مجموعة من المستوطنين على قرية جنبنا هنا اسمها تل يدعي الإعلام الإسرائيلي وله القدرة، الإعلام الإسرائيلي له تأثير في المجتمع الدولي، يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدقهم العالم، جايين يتنزهوا في مسجد في هذه القرية. أنا إيش تخوفوا؟ عمين تخوفوا قاعدين؟ المستوطنين مدجدجين بالسلاح جايين تتنزهوا في قرية عند الجامع، جايين تتنزهوا بالحجارة على شبابيك منازل، جايين تتنزهوا بإلقاء زجاجات حارقة على البيوت. إعلام كاذب ودولة زائلة، دولتهم زائلة لها بنيت على كذب وقرارات دولية كاذبة، وأبو راس مربع ترامب هو الذي يرعاهم. هذا ترامب اليهودي هو الذي يرعاهم، وحكومة المتطرفين هي اللي تدعم هؤلاء الناس، هؤلاء الغجر.
0: أستاذ فوزي، سؤال أخير، رسالتك طيب للأسف انتهى الوقت معنا. شكرا كثير، كان معنا جد الطفلة السيد فوزي شحادة، شكرا جزيلا لك أو جزيلا لكل هذه المعلومات، يعطيك العافية.

0: أنت الآن صحفي تحضر لقاء مع رئيس جمهورية بلدك، تجلس مع زملائك الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة، فالشرطة أغلقت الطرق المحيطة بالفعالية وأقامت فوقا أمنيا واسعا. هذا ما سيخبرك به الرئيس يا عزيزي. مبدئيا الرئيس استغنى عنك وعن الصحافة كلها، فلديه حساب على تيك توك، هناك بين الحاضرين من لا يحبهم الرئيس، محتمل طبعا أن تكون أنت منهم، وعندما يغادر فستفلس وسينهار نموذج أعمالك، فلن يكون هناك أحد لتكتب عنه، فلا أحد يهتم بأي شخص آخر. هذا ليس خيالا بل ما دار حين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحفيين في عشاء مراسلي البيت الأبيض. طيب خلينا نحكي لكم شو صار فعليا. هذا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وها هو يرتدي قبعة كتب عليها 2028، فيما يبدو وكأنه تدشين لحملته الانتخابية. كل هذا جميل ورائع، رئيس يدشن دعاية خلال مشاركته للمرة الأولى في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. ولكن هناك ملاحظة بسيطة يا عزيزي، ترامب لا يحق له أصلاً الترشح لولاية ثالثة. التعديل 22 للدستور الأمريكي يحظر انتخاب أي رئيس لأكثر من ولايتين، ولكن ترامب أعلن عن ترشحه في حين فسر بأنه كان مزاحاً مع الصحفيين. ترامب ألقى خطاباً استمر أكثر من ساعة، هجم خلاله وسائل الإعلام، فقال: أنا الآن رقم واحد على تيك توك، لقد استغنيت عنكم وقد نجح الأمر. خاطب ترامب الصحفيين: أنتم لا تدركون مدى حظكم، عندما أغادر ستفلسون جميعا وسينهار نموذج أعمالكم، لكن أو لن يكون هناك أحد لتكتبوا عنه، فلا أحد يهتم بأي شخص آخر. ترامب حول الخطاب إلى منصة للهجوم على خصومه السياسيين، وكالعادة نالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر النصيب الأكبر. ترامب كرر انتقاداته القديمة لها وجدد مطالبته بطردها من الولايات المتحدة، كما كرر اتهاماته لها بمعاداة الولايات المتحدة وعدم الامتنان للبلاد التي استقبلتها. ولم تقتصر هجمات ترامب على إلهان، إذ وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور اليهودي تشاك شومر بأنه فلسطيني، مستخدما الوصف على نحو انتقادي. الرئيس لم يكتفي بالانتقادات، هناك من أشاد بهم ترامب، أشاد بالمتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيت، معتبرا أنها تمتلك واحدة من أصعب الوظائف في الإدارة الأمريكية. هل تعلم ما سبب صعوبة وظيفتها يا عزيزي من وجهة نظر ترامب؟ طبعا بسبب تعاملها اليومي مع الصحفيين في رأيه. نعم، الوحيدة التي أشاد بها الرئيس كانت المتحدثة باسمه لأنها تتعامل مع الصحفيين. علاقة ترامب بالإعلام شديدة الحساسية، فلطالما شن الرئيس الأمريكي هجوما على ما وصفه بوسائل الإعلام الكاذبة. وفي ولايته الأولى وصف ترامب الإعلام بأنه عدو المجتمع الأمريكي، وخلال الولاية الحالية منع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر وزارة الحرب الأمريكية مثل وكالة أسوشييتد بريس. شاهدوا كيف بشرهم بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. طبعا ما زال مصر على فوزه بكل الانتخابات التي خاضها، خلينا نتابع مع بعض.
1: I'm pleased to announce my intention to, and this is a somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have, yeah. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won three times. Did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk.
0: عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أقيم يوم الجمعة بعد تأجيله من أبريل الماضي إثر حادث إطلاق نار وقع خلال المناسبة الأصلية وأدى إلى إجلاء الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من القاعة. خلينا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي شو حكت عن هذا الموضوع. البداية من موسى الذي قال ترامب يحب تصدر المشهد بكل مناسبة فعلا. أما عمر تحس إنهم في قاعة ستاند أب كوميدي. تغريدة أخرى نقرأها من صدام الذي قال لو ترامب فتح قناة للردود الساخرة على الإعلاميين لكسرت الدنيا بملايين المشاهدات. أما تغريدة خالد فقد قال فيها ترامب لا يمزح بالحديث عن ولاية ثالثة بل يمهد. وأخيرا مع رضوان محمود الذي كتب أصبح مصير العالم من اقتصاد وحرب واستقرار بيد ترامب.

هل تتذكرون كم مرة تحدث ترامب عن القضاء على برنامج إيران النووي؟ كم مرة قال هو ونتنياهو إنه تم تدمير معظم قدراتها العسكرية وإعادتها أعواماً إلى الوراء؟ لعلكم لا تعرفون كم مرة تحديداً، لأنهم قالوا ذلك كثيراً منذ الأيام الأولى للحرب. لكن في الآونة الأخيرة بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئاً، ويبدو أن كل هذه التصريحات غير دقيقة. آخر ما لدينا هو صور جرى التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية. هذه الصور تؤكد أن ما يحدث على الأرض في إيران مختلف تماماً. الصور التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال توضح أن إيران تعيد بناء ما تضربه أمريكا وإسرائيل بسرعة مذهلة. نتحدث عن المنشآت العسكرية كمصانع الصواريخ وغيرها، وحتى البنى التحتية المدنية مثل الجسور والموانئ. على سبيل المثال، جسر استهدفته المقاتلات الإسرائيلية بثلاث قنابل دفعة واحدة توقف عن العمل بشكل كامل، لكن خلال أيام معدودة نجح الإيرانيون في إصلاحه وإعادته إلى العمل، وهو الأمر الذي فاجأ المسؤولين الإسرائيليين ودفعهم إلى التشكيك في فعالية الاستهدافات وفق الصحيفة. طيب، مثال آخر، الصور أظهرت أيضاً عمليات إعادة بناء جزئية في حوض سفن بميناء على بحر قزوين بعد استهدافه. تقول الصحيفة إنه مرتبط بالحرس الثوري، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الموانئ أو الجسور، بل في القواعد الصاروخية المحصنة داخل الجبال. الضربات نجحت في تدمير مداخل بعض الأنفاق فقط، بينما بقيت الأسلحة داخلها سليمة، ونجحت إيران في الوصول إليها لاحقاً عبر حفر أنفاق جديدة وتمهيد الطرق المدمرة. الصور توضح أن هذا النمط تكرر في مواقع مختلفة.

تنالوا من ادعاءات ترامب ونتنياهو بأن الحملة وجهت ضربة مدمرة لإيران وتشكك في روايتهم بالكامل، خصوصا مع قدرة إيران على استمرار تنفيذ الضربات على القواعد الأمريكية في المنطقة. الآن نذهب معا إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع. البداية من جيربي الذي يقول: نذكر أن الغرب لا يخفي هذا الأمر عن إيران، الإيرانيون بالتأكيد يعلمون ما يحدث لكنهم يخفونه عن شعوبهم. أما باتريك فقد علق وقال: إنهم يكذبون بشأن هذه الحرب التي تمول من جيوب دافعي الضرائب، النتيجة كارثية، هم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق. وأخيرا مع تغريدة أندرو الذي قال فيها: إنه أمر مخيب للآمال، كيف يفترض بنا أن نعرف حقيقة ما يجري لولا هذه الصور؟

ميسي ورونالدو ربما يشاركان في النسخة القادمة من كأس العالم يا عزيزي. لا لا تفرح كثيرا، ليس ميسي ورونالدو اللذين تعرفهما، ولكن آخران لكن بنفس الأسماء. إنهما ولدا النجمين الأرجنتيني والبرتغالي. خليني أحكي لك عن القصة وما تعده أكاديميات كرة القدم. في نسخة ألمانيا 2006 بدأت رحلة ميسي ورونالدو في كأس العالم. كريستيانو شارك في عمر 21 وحقق المركز الرابع وسجل هدفه الأول ضد إيران. أما ليونيل فشارك في عمر 19 ولعب للمرة الأولى بديلاً وسجل هدفه الأول في شباك صربيا والجبل الأسود. النجمان اللذان كانا أهم لاعبين خلال سنوات 20 الماضية. يبدو سيناريو وجود ولديهما في كأس العالم القادم مطروحاً وبقوة. الابن الأكبر لميسي تييغو سيبلغ 18 من عمره في 2030، وهو ما يتيح له أن يكون ضمن قائمة المنتخب إذا واصل تطوره الكروي. ويواصل تييغو مشواره في فرق نادي إنتر ميامي للناشئين، ولديه متابعة واسعة من جماهير الكرة الأرجنتينية المحبة لوالده. موهبة تييغو تبدو كاسحة. اللاعب الصغير تألق مع فريق تحت عمر 13 في الدوري الأمريكي، وخلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد التي انتهت لمصلحة ميامي ب 12 هدفا بلا مقابل، سجل هذا الطفل الصغير تييغو 11 هدفا، 5 في الشوط الأول و6 في الشوط الثاني للدقة. طبعا يتألق بشكل كاسح وبشكل استثنائي. أما بالنسبة لكريستيانو جونيور، هذا الشاب الذي يظهر هنا على الشاشة، فهو من مواليد 2010 ويلعب مهاجما في الفئات السنية لنادي النصر السعودي. سبق أن تدرب في أكاديميات مانشستر يونايتد ويوفنتوس. جونيور أيضا خاض أولى مبارياته الدولية مع منتخبات البرتغال للشباب تحت سن 15 والسادسة عشرة، وسيكون عمره 20 عاما في النسخة القادمة من كأس العالم. مستقبل ليونيل مع منتخب الأرجنتين ما زال غامضا، فقد كان من أهم نجوم النسخة الحالية وقاد منتخب بلاده للنهائي الثاني على التوالي، وربما يشارك في المونديال القادم. أما رونالدو فأعلن أنه خاض آخر كأس عالم في مسيرته بعدما ودع منافسات النسخة الأخيرة للمونديال من دور

16 بعد خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا. مع وصول منافسة رونالدو وميسي إلى نهايتها، فهل يقود اللبنان منافسة جديدة في النسخة المقبلة من كأس العالم؟ سوف ننتظر ونرى. أما الآن نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنقرأ بعض من هذه التغريدات. البداية من تغريدة كريم إبراهيم الذي علق وقال: ابن رونالدو نسخة من أبيه، أمتعنا كثيرا في المراوغة وخداع اللاعبين. نقرأ تغريدة تيتي: ابن ميسي يعني كأس العالم 2038 إلى 2062 كله أرجنتيني. أما تغريدة أحمد فقال فيها: تطابق بين الابن وأبيه لدرجة أنك تشعر وكأنه استنسخ في مختبر. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في الوسائل، نبدأها بالعناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أجل خططا لتوسيع العملية العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية، وأكسيوس تكشف أن الرئيس الأمريكي أوقف الضربات مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عملية برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

0: نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك تزامنا مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي صرى وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام. سجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال لحماية المستوطنين بلدتي تل وصرة جنوب غرب نابلس. وما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في مختلف مناطق نابلس بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في هجوم نفذه المستوطنون أول أمس.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وصرة والمنطقة المحيطة بهما، تعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز المسيل للدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذا حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل لأربعة فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل 2 من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، نابلس.
0: اندلعت حرائق في أراض بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم للتلفزيون العربي إن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق التي عملت طواقم الإطفاء على إخمادها. وأشار إلى مداهمات نفذتها آليات لجيش الاحتلال في شوارع القرية قبل انسحابها منها. وتظهر هذه الصور مستوطنين يهاجمون المركبات الفلسطينية في وادي قانا ويغلقون مدخل قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت. وتظهر هذه الصور مهاجمة مستوطنين منازل الفلسطينيين على أطراف قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب، بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: من تل إلى سرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في سرة وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر، تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبح من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة، والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم. من تل وسرى وقصرى حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا، تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر، بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريقة حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: في قطاع غزة بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر الأمس 8 شهداء، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. هذا وسقط شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووثق مراسل التلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان.
1: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماماً. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديداً تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرف على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب أرجأ في الوقت الراهن خططا لتصعيد واسع للحملة العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي. وقال المسؤولون إن الإدارة ترى أن العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضاف المسؤولون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين حذر في جلسات خاصة من استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. وأفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الموقع عن مصدرين إقليميين بإحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
4: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
5: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
4: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل، تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي ورغم التشددي أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وإن قواتها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة. رحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ مع عبد الرحمن من واشنطن وتفاصيل هذه التسريبات التي جاءت في نيويورك تايمز والتي تتحدث عن إرجاء تصعيد العملية العسكرية في إيران، وشرحت الكثير من الأسباب.
6: صحيح أسامة، هناك الكثير من التسريبات. قبل قليل شبكة CNN في خبر عاجل قالت إن مسؤول أمريكي صرح للشبكة الأمريكية بأن نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين أعرب للرئيس ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، الاجتماع الذي جمع ترامب بمسؤولين في المجلس الأمن القومي الأمريكي، أعرب عن مخاوفهما بشأن مخزون الذخائر الأمريكي، بينما كان يدرس ترامب احتمال تصعيد الحرب كما نعلم. وأيضا أضاف مصدر آخر في البنتاغون للشبكة يوم السبت اليوم أن العمليات العسكرية تعتبر معلقة حاليا حتى هذه اللحظة. إذن بحسب نيويورك تايمز حسام، وبحسب ما أوردته شبكة CNN الآن، بأن نائب الرئيس جيري فانس وأيضا الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة أعرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مخاوفهما من نقص الذخائر الأمريكية. وهذه الأخبار جاءت نقلا عن مسؤول أمريكي صرح لشبكة CNN، تطابق بشكل كبير جدا ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستمرار في هذا التصعيد لسبب داخلي، وهو مشكلة الذخائر التي كانت تعاني منها خلال الفترة القليلة الماضية، في إشارة إلى أن هناك تعليق لهذه العمليات. ولكن حسام، صباح هذا اليوم كان هناك مكالمة مقتضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إحدى مراسلات قناة فرنسية، وأكدت مراسلة البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها حرفا في المكالمة الهاتفية إن لم تعطينا إيران 100% مما نريد فسنشن عليها حربا شاملة. الخيارات مفتوحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاستعدادات موجودة بالفعل، ولكن الأخبار التي تقول بأن هناك نقص من الذخائر متعددة من نيويورك تايمز والآن CNN، وأيضا الأخبار الخاصة بأن الأهداف التي يريد تحقيقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينالها بكثرة هذه الضربات. هذا التصريح جاء من مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز وأيضا لشبكة CNN، تطابق كبير جدا في نفس الموضوع بأن مع تصاعد الهجمة الأمريكية على إيران لن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية الهدف من هذه الهجمات، والهدف معروف حسام هو فتح مضيق هرمز، ولن يفتح مضيق هرمز بكثرة الضربات الجوية. فالسبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز إما عن طريق التفاوض المباشر مع الإيرانيين أو عن طريق الغزو البري، وهذا مستبعد تماما لأن النتيجة ربما تكون خسائر بالمئات أو بالألاف في صفوف الجيش الأمريكي، ولذلك لا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المغامرة بهذه الطريقة. الآن ربما نوع من الهدوء النسبي وعدم تسديد ضربات مباشرة وتفكير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أراد فعلا المغامرة بنقص الذخائر، ولا نعلم إن كانت هذه التسريبات مع كثرتها مقصودة من الإدارة الأمريكية لتفعيل عنصر المفاجأة كعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوجيه الهجمة التصعيدية المتوقعة كما يقول الكثير، أم إنها فعلا تسريبات حقيقية وأن هناك مشكلة حقيقية في الذخائر الأمريكية ولا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يغامر بهذه الطريقة، ومن ثم تكون القواعد العسكرية الأمريكية في مهب الاستهدافات. أيضا شيء أخير هام جدا بأن CNN ذكرته بأن بعض من دول الوساطة في الخليج أو دول الخليج تحديدا تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكدوا على أهمية خفض التصعيد حتى لا يكون هناك حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ في اعتباره كل هذه النصائح من دول الخليج.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى جانب موضوع الذخائر حسام من طهران، أيضا أكسيوس تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي أرجأ تصعيد هذه العمليات العسكرية في إيران ليفسح المجال أمام الدبلوماسية. هل تستعد طهران على الأقل وفقا للتصريحات والمواقف الإيرانية الأخيرة، هل تستعد أيضا لتفسح أيضا المجال للدبلوماسية؟
7: تقول طهران دائما بأنها لم تغلق أبدا باب الدبلوماسية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المشكلة هي في تعريف الدبلوماسية لدى الطرفين. نحن نعلم بأن إيران دولة إقليمية تواجه دولة على مستوى عالمي قوة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية. تاريخيا الدول، ونظريا أتحدث هنا، الدول الكبرى لا تدخل بمفاوضات مع دول إقليمية أو دول أصغر منها أو أقل حجما منها من حيث القوة والموارد إن لم تكن تسعى بشكل أو بآخر لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب عبر الدبلوماسية، بمعنى دفع الطرف الأضعف إلى الإذعان بشكل كبير أو تقديم أكثر أو جزء كبير مما تسعى إليه الدول الكبرى. وهذا ينطبق على الحالة الإيرانية والأمريكية. إيران تبحث عن اعتراف دولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران باتت قوة بالمعنى الصحيح، تريد منها احترام الجانب الإيراني وتريد منها عدة أشياء ونقاط أخرى، منها احترام السيادة الإيرانية، وهذه السيادة تنطبق بشكل أو بآخر على إدارة مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية تتعامل وفقا للمحطات التي مر بها الطرفان على المستوى الدبلوماسي وكل الكبوات التي تعرضت لها الجلسات التفاوض المطولة التي قادها الطرفان عبر الوسطاء أو بشكل مباشر. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بشكل مختلف تماما، تريد إذعانا من قبل الجانب الإيراني، تريد تقديم ما يريده الجانب الأمريكي دون أي نقصان، وتبحث عن نوع من الاعتراف الإيراني أو الاستسلام إن صح التعبير من وجهة النظر الإيرانية، وهذا ما لا يرضاه الإيرانيون. هم يرون بأنهم دخلوا حربين خلال أقل من عام، أثبتوا أنفسهم على المستوى العسكري، هذا يتيح لهم الفرصة للمطالبة أكثر بما يريدون على طاولة المفاوضات، وإن لم يتمكنوا من أخذ ما يريدون فساحة المواجهة ما تزال حاضرة. عراقشي، إن أردنا أن ننطلق من كلام عراقشي وطريقة تفكير عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، هو دائما من أنصار فكرة أن الحرب يجب أن تكون هي آخر حل يتوصل له الأطراف، أن تتوصل له الأطراف المتصارعة. هناك من يتوافق إلى حد كبير مع نظرة عباس عراقشي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن القضية تتعلق بمكان ما بمسألة الإرادة السياسية لدى المستويات العليا. هناك طرف أمريكي يريد استسلام كامل من قبل الجانب الإيراني، وهناك طرف يمكن القول، وأقصد هنا المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لديه تحفظات على فكرة التواصل والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يعطي المساحة للداخل سواء على مستوى الحكومة، جهاز الخارجية، والأطراف التي تقدم وعودا وتقدم تطمينات للقيادة العليا هنا في إيران بأن هذه المفاوضات ستقود في نهاية المطاف إلى تحقيق المصالح الإيرانية. المؤشرات تقول العكس تماما، نرى تحشيد عسكري كبير أمريكي في المنطقة، ونرى استعدادا من قبل الجانب الإيراني للدخول في معركة أوسع. بتنا نسمع عن جهوزية على مستوى أكبر على المستوى العسكري الإيراني، منشآت عسكرية كان يتم تجهيزها خلال أكثر من 15 ساعة في السابق خلال الحرب الماضية. خلال 4 أشهر منذ أن انتهت حرب 40 يوما بدأنا نسمع من قادة عسكريين في الحرس والجيش عن أن هذه المنشآت الحساسة العسكرية باتت تستطيع أن تكون جاهزة خلال مدة 40 دقيقة. هذا يعطي إشارة إلى أن مستوى أو جرس الإنذار ما يزال يقرع لدى الإيرانيين، وهناك خشية من أن تعود الحرب مجددا بشكل أوسع هذه المرة. يضاف إلى ذلك أن إيران استهدفت خلال الأيام 4 الماضية مواقع مختلفة للجنود الأمريكيين، أوقعت قتلى وإصابات تقول أنهم بالعشرات، وأن الرواية الأمريكية عن أن عدد القتلى في الجنود الأمريكيين حتى الآن خلال فترة التصعيد التي امتدت لأكثر من 15 يوما لا يتجاوز 16 قتيلا في الجيش الأمريكي. تقول الرواية الإيرانية بحسب الحرس الثوري الإيراني بأنها رواية أمريكية كاذبة، الأعداد تصل إلى العشرات وربما أكثر من ذلك. التصعيد أو رفع الكلفة من الناحية البشرية على الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي ما دفعت دونالد ترامب للإعلان بهذا الشكل بأنه سينسحب أو لن يصعد في هذه الفترة، ووضع هذا الأمر ضمن إطار أو تحت عنوان عسكري بحت، وهو أنه يخشى نفاذ أو عدم جهوزية مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. إذن هو ابتعد قليلا إلى الوراء، أعطى مساحة لتحرك الوسطاء من ناحية، ما الذي سيفعله الوسطاء لا أحد يعلم ذلك حتى الآن، لكن الجانب العماني الذي غادر بحسب بعض الروايات إيران أو طهران خلال الساعات الماضية خرج بأجواء إيجابية، ويبدو بأنه تلقى وعودا وكلاما جيدا من قبل الجانب الإيراني عن أنه من الممكن التوصل إلى توافق أو العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وأنه تلقى ربما وعودا إيرانية أيضا بأنه سيتم تقديم تنازلات بشكل ما ترضي الجانب الأمريكي دون أن تتخلى إيران عن مواقفها أو ما تسميه حتى الآن بخطوطها الحمر.
0: شكرا لك حسام ذياب من طهران. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة بما فيها بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. كشفت صحيفة الجارديان أن إيران تمكنت خلال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة، ويحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير غربية عن احتمال دعم الصين وروسيا للعمليات العسكرية الإيرانية ما زاد من فاعليتها.
8: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تكشف تقارير غربية عن تطور لافت في قدرات طهران على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن إيران اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي واستخدام تقنيات ملاحية متقدمة، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتكتيكات عسكرية جديدة لرفع دقة الضربات وفعاليتها. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت مستوى متقدما من الدقة والقدرة التدميرية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة على التعامل مع هذه التهديدات. واستند التقرير إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن، وهي قاعدة محمية بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ما دفع البنتاغون إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم اعتراض الهجوم. وفيما يتعلق بالدور الصيني، أشارت الجاردين إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية اتهمت بتوفير صور أقمار صناعية استخدمتها إيران في تحديد مواقع عسكرية، لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا، فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى نتائج نهائية بشأن وجود دور روسي مباشر. في المقابل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين أو روسيا في الصراع، محذرا من عواقب أي تدخل، ومؤكدا أن بكين لن تقدم أسلحة لإيران. وبين تطور القدرات الإيرانية والتحقيقات الأمريكية، يبقى تأثير الدعم الخارجي المحتمل محل متابعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
0: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فقد أفادت وسائل إعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. يأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
9: بعد سنوات من الهدوء النسبي، رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهة العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات، عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
10: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
9: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
0: إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
11: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
12: قوات المشتركة ركض الكفان مصلي تسيطر سيطرة كافة يا عبد الله جرجال قدام والله.
11: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
13: يا شيخ السوداني إني وعدناكم ماليش جاي من الأمارات، جاي من سوريا، جاي من ليبيا.
11: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردفان، خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
0: وفي جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير. هذا وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نسف في بلدات بالجنوب اللبناني. هذا وبدأ بعض سكان زوطر الغربية بالعودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها. ووقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
14: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
15: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد رميد الأرض رميد.
14: والضيعة مغيرة.
15: ضيعة مغيرة كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
14: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
16: نعمل عم نشوف إذا منلاقي ثياب منلاقي حرامات منلاقي شيء لنلبسه، أقل شيء في أربع بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، أربع بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
14: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومبان سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
17: زوطر هي روحنا، نحن صح خمس أشهر بعدنا عنا بس نحن كنا أجساد بلا أرواح، هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بكفي، وأكيد عنا إصرار بدنا نرجع نعمر، وإذا ما قدرنا نعمر هلأ بدنا نحط خيمة ونقعد، هيدي أرضنا وما في حدا يقشطنا إياها.
14: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدموس سين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبي لبنان.
0: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من دمشق في زيارة هي الأولى لغوتيريش إلى سوريا منذ 17 عاما.
18: ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تحمل رسائل سياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري وعددا من الوزراء المعنيين بالملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية قبل أن تتوج المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
19: وفي خضم هذا الصراع الإقليمي الكبير وما يرافقه من هزات ارتدادية تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، تقدم سوريا اليوم نموذجا فريدا ومبادرا، إذ اتخذنا قرارنا السيادي الحازم بالنأي ببلادنا عن أتون هذه الحريق.
18: حديث دمشق عن تحييد البلاد عن صراعات المنطقة قابله تركيز أممي على ملف لا يزال في صدارة الأولويات، سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي البلاد.
20: ما يحدث في المنطقة حول الجولان أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية، ناهيكم عن انتهاك اتفاقية فض الاشتباك.
18: تصريحات غوتيريش لم تكتفي بتجديد موقف الأمم المتحدة من الجولان، بل تضمنت إدانة واضحة لانتهاك اتفاق فض الاشتباك. في رسالة تعيد ملف السيادة السورية إلى واجهة النقاش داخل المنظمة الدولية،
21: هي زيارة مهمة ربما تؤسس لمؤتمر لإعادة أعمار سوريا لزيادة الدعم الإنساني لسوريا، وكذلك مسألة زيادة الدعم السياسي وخاصة بما يتعلق بقضية الجولان التي رأينا تصريحاته مع وزير الخارجية ركزت على هذه القضية بشكل أساسي.
18: زيارة غوتيريش فرصة لإعادة تنشيط دور الأمم المتحدة في سوريا، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام تحرك دولي أوسع، سواء لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار أو لتعزيز الموقف الدولي الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
22: تأتي أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاماً في توقيت تتداخل فيه الملفات السياسية والإنسانية والأمنية، وبين لقاءاته مع المسؤولين السوريين وبرنامجها الميداني تظل الزيارة مؤشراً على استمرار حضور الملف السوري على أجندة الأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت العاصمة كييف بصواريخ باليستية في وقت مبكر من فجر الأحد. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كيليتشكو أن تساقط الحطام تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق على الأقل، وأفاد شهود عيان بسماعهم ذوي انفجارات متكررة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جوية استهدفت عددا من السفن والزوارق في ميناء ميكولايف والمياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح. ونشرت الوزارة مقاطع فيديو توثق لحظات الاستهداف، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ بواسطة مسيرات نفاثة وأسفر عن تدمير زورق إنزال سريع، إضافة إلى 3 سفن شحن وناقلة بضائع. وأوضحت المصادر العسكرية الروسية أن السفن المستهدفة كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الشحنات والعتاد العسكري في المنطقة. اتسعت رقعات الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس على وقع أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث تجمع المحتجون أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية مطالبين بإقالة رئيس الشركة العامة للكهرباء ومحملين إدارة الشركة مسؤولية استمرار الانقطاعات وتدهور الخدمة. وتتزايد الدعوات والمطالبة بتحرك حكومي عاجل لمعالجة الأزمة في وقت يؤكد فيه المحتجون أن تداعياتها تجاوزت انقطاع التيار لتطال مختلف جوانب الحياة اليومية. تواصل فرق الأطفاء في إسبانيا وفرنسا جهودها للسيطرة على سلسلة من حرائق الغابات الضخمة التي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بالأشد خطورة منذ سنوات.
23: من فرنسا إلى إسبانيا تتسع رقعة حرائق الغابات في جنوب أوروبا لتتحول من كارثة بيئية إلى أزمة إنسانية دفعت أكثر من 250,000 شخص إلى النزوح وأجبرت السلطات على استنفار غير مسبوق لإخماد النيران وحماية المدن. في فرنسا تتركز أخطر الحرائق في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد، حيث اقتربت النيران من مدينة بوردو بعدما أتت على أكثر من 32 ألف هكتار وأجبرت نحو 200,000 شخص على مغادرة منازلهم ومناطق الاصطياف. الحكومة الفرنسية دفعت بالجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء، كما استخدمت للمرة الأولى طائرة النقل العسكرية A400M لإلقاء المياه والمواد المثبطة للنيران في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى المناطق السكنية. رئيس قسم الإطفاء في جيروند قال إن الوضع يزداد سوءا بفعل السحب الركامية الناتجة عن الحرائق.
1: لقد ازداد الوضع سوءا، إذ نلاحظ قرابة الساعة 26 دقيقة مساء أن هذه السحابة الحرارية بدأت تتحول إلى سحابة ركامية عاصفية ناتجة عن الحرائق، وهذا حدث لم يسجل من قبل في فرنسا.
23: وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء مواجهة حرائق واسعة في محيط العاصمة مدريد، حيث أجلي أكثر من 70,000 شخص، بينما وصفت الحكومة الحريق بأنه الأسوأ الذي تشهده المنطقة وسط حشد مساعدات أوروبية.
2: من المتوقع اليوم وصول موارد من اليونان وإيطاليا أيضا، بالإضافة إلى طلب تم قبوله بطبيعة الحال من قبل آلية الحماية المدنية الأوروبية لنشر أكثر من 100 فرد من الجيش البرتغالي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة أفيلا.
23: ومع تحول النيران إلى أزمة عابرة للحدود، لم يعد التحدي مقتصرا على إخماد الحرائق، بل امتد إلى إيواء مئات الآلاف وحماية المدن والحفاظ على قدرة أجهزة الطوارئ على العمل في مواجهة موسم يوصف بأنه استثنائي وغير مسبوق.
0: توقفت الصحف العالمية عند خيارات واشنطن الصعبة، إذ تزداد كلفة الحرب على إيران وتتسع التساؤلات بشأن جدوى استمرارها. كما أبرزت صحف قدرة إيران الصاروخية وتعقيدات الداخل الإيراني في زمن الحرب. بعد هذا التقرير تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي من تونس.
3: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش الكاتب جون هالتي وينجر سيناريوهات وتداعيات اللجوء إلى عمليات برية أمريكية في ظل تصاعد الحرب والنزاع على مضيق هرمز، وقال إن احتمالات شن غزو بري واسع النطاق للداخل الإيراني تبدو شبه معدومة ومحفوفة بالمخاطر، إلا أن واشنطن قد تلجأ إلى خيار العمليات البرية المحدودة والغارات الخاطفة للسيطرة على مواقع ساحلية أو جزر حيوية. ورأى الكاتب أن الدافع الرئيسي للتفكير في الخيار البري هو قصور القوة الجوية في حسم الصراع الممتد حول المضيق، ما يجبر واشنطن على البحث عن أوراق ضغط ميدانية لاستعادة الملاحة وتكثيف الخناق الاقتصادي والعسكري، خاصة أن السيطرة على جزر استراتيجية مثل خرج وشل المراكز القيادية ومواقع الإطلاق على الساحل يهدفان إلى انتزاع مكاسب تكتيكية رغم التحدي اللوجستية وانتشار قوة

عيد تجنبا للإقرار بالفشل السياسي، متجاهلة أن العامل الحاسم في الصراعات الطويلة ليس التفوق العسكري وحده، بل قدرة الأطراف على تحمل الكلفة. فإيران تعتبر المعركة مرتبطة ببقاء النظام، في حين أن استعداد الأمريكيين لتحمل تبعات حرب طويلة استعداد محدود. ويوضح الكاتب أن الحرب لم تحقق أهدافها المعلنة، بينما بقيت لإيران أوراق قوة مهمة عبر الصواريخ والطاقة ومضيق هرمز، في حين أن مواصلة القتال لن تؤدي إلا إلى استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتآكل هيبة الولايات المتحدة والردع الاستراتيجي أمام منافسين مثل الصين وروسيا. ويخلص إلى أن الانسحاب من حرب غير قابلة للحسم قد يحافظ على القوة الأمريكية، مستشهدا بتجارب فيتنام والعراق وأفغانستان التي أظهرت أن الإصرار على الحرب لا يعني بالضرورة تعزيز الهيبة، وأن على صناع القرار في واشنطن أن يتجنبوا هذا الإغراء في إيران. إلى موقع ديسباتش ومقال تحليلي للكاتب نيك كاتاجيو تناول فيه تورط إدارة الرئيس ترامب في الحرب مع إيران، مستعرضا التناقض بين استراتيجيته التجارية القائمة على إعلان الإفلاس والانسحاب وبين الواقع الميداني الذي ينزلق نحو حرب أبدية جديدة. وقال الكاتب إن المراهنة على تجنب ترامب للحروب الممتدة واعتماده أسلوب التراجع والانسحاب عند تعثر الصفقات انهارا أمام الواقع الإيراني، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها تتجه نحو هزيمة استراتيجية وتصعيد مجبرة عليه رغم غياب أفق النصر. وأضاف أن واشنطن وصلت في غضون 5 أشهر فقط إلى حالة من الانسداد الاستراتيجي تشبه ما استغرق سنوات طويلة في فيتنام وأفغانستان، وسط مؤشرات متزايدة على حشد القوات واستعداد البنتاغون لسيناريوهات الحرب الشاملة، وأن اندفاع ترامب نحو خيار الانتقام وتهديده بشن هجوم ضخم غير مسبوق يعكس تحولا انفعاليا يدفعه لتجاهل تحذيرات استخباراته، ما يكرس خيار الاستنزاف المفتوح الذي طالما هاجمه وانتقده في السياسة الخارجية. إلى وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث يسلط الكاتبان ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي الضوء على صاروخ خيبر شيكن وتطور التكتيكات الهجومية الإيرانية في استهداف القواعد الأمريكية، وقال إن اعتماد إيران المكثف على الصاروخ في هجمات مركبة يثبت قدرتها على الاستمرار في حرب طويلة وتحويل محدودية الموارد إلى ميزة استراتيجية عبر أسلحة رخيصة وفعالة، حيث يمزج الصاروخ بين القوة والتدميرية ودقة التوجيه وانخفاض التكلفة مقارنة بأسعار منظومات الاعتراض الأمريكية والإسرائيلية. ولفت الكاتبان إلى أن المرونة العالية لهذا الصاروخ تعود لاستخدامه الوقود الصلب وسرعة تحميله على منصات متحركة، إضافة إلى رأسه الحربي المناور عند الاقتراب من الهدف بسرعة تقارب 10,000 كيلومتر، ما يجعل اختراقه لمنظومات الدفاع أمراً ممكناً. ونقل الكاتبان عن خبراء أن إيران لا تعتمد فقط على عدد الصواريخ، بل على التعلم المستمر من كل مواجهة، إذ طورت تكتيكات تجمع بين الصواريخ البالستية والمسيرات لاستنزاف منظومات الدفاع الجوي وإجبار خصومها على إنفاق موارد ضخمة لاعتراض أسلحة أقل تكلفة. ختاما في صحيفة نيويورك تايمز، وينقل تقرير لعبد لطيف ظاهر صورة لإيران خلال مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي باعتبارها دولة متعددة الأوجه تجمع بين الصمود والإنهاك والحزن والأمل، وأن المشاهدات الميدانية كشفت عن مجتمع يعيش ازدواجية صارخة، حيث تتداخل مشاعر الغضب والمطالبة بالثأر مع حالة عارمة من الإنهاك الشعبي والسخط الاقتصادي والخوف من التداعيات المظلمة للحرب.
وأوضح ظاهر أن العقبة الكبرى تمثلت في اتساع الفجوة بين الأولويات الحاكمة والحياة اليومية، إذ بينما تسخر الدولة إمكانياتها لمظاهر الحداد والوعيد العسكري، يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء وتدهور العملة وشلل الأعمال، وأنه بينما تحشد السلطة المتظاهرين للمطالبة بالانتقام لمقتل

مقتل المرشد ورفض التفاوض، يمارس قطاع واسع من الشباب في شمال طهران مظاهر حياة تحررية، متجاهلين القيود الصارمة ودعوات التعبئة. وختم الكاتب بأن الحذر الذي يلتزمه المواطنون لا يعكس بالضرورة تماسك المجتمع، بل يختزن حيرة بين رفض التدخل الأجنبي والغضب من سياسات النظام، ما يترك مستقبل البلاد معلقا بين مرارة الواقع ورهانات الاستمرار.

أهلا بكم في حوارات العربي، يقدمها لكم أنا خليل الكلاعي. منذ 5 سنوات في 25 من يوليو 2021 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ما عرف حينها بالتدابير الاستثنائية التي جرى في ظلها تمرير قرارات كثيرة يعتبرها منتقدوها تضييقا على الحياة السياسية والعمل النقابي والحريات، لكن الثابت أن تلك التدابير والقرارات شكلت نقطة تحول مفصلية في المشهد السياسي التونسي، حيث دخلت البلاد منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة اتسمت بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتغيير قواعد إدارة السلطة وسط انقسام داخلي بين من اعتبر تلك الإجراءات مسارا لتصحيح الأوضاع السياسية ومن رأى فيها انتقال إلى نموذج للحكم أكثر تركيزا للسلطة. وبعد 5 سنوات تتجدد الأسئلة في الشارع التونسي حول حصيلة هذه المرحلة، وهل حققت أهدافها المعلنة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدماتية، أم أن التحديات التي تواجهها تونس اليوم تعكس مسارا مختلفا عما كان مأمولا. حوارات العربي من تونس، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته وتفاصيله. ينضم إلينا هنا أحمد الغيلوفي القيادي بشبهة الخلاص الوطني وأستاذ الفلسفة، والدكتور طارق الكحلاوي أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ صهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم جميعا ضيوفي، أبدأ معكم من الآن من اللحظة. الآن في هذه الأثناء هناك مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة ترفع شعارات تنتقد الرئيس التونسي قيس سعيد وتحتج بشدة على تواصل تواتر انقطاع الماء والكهرباء وتردي الخدمات العامة بشكل عام. لعلنا في هذه الأثناء نرصد هذه الصور، هذه المواكبة لصور من شارع الحبيب بورقيبة حيث تنتظم مسيرة حاشدة تحتج على تواصل انقطاع الماء والكهرباء وترفع شعارات غاضبة تجاه الخيارات مختلف الخيارات التي تنتهجها السلطات التونسية. أبدأ معك سيد أحمد الغيلوفي، كيف تعلق على هذه الصور التي وكبنا وهذه الشعارات التي كنا بصدد متابعتها يرفعها المئات والألاف من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة؟
1: أولا شكرا لكم ولمشاهديكم ولضيفيكم الكريمين. يعني كيف أعلق؟ أقول ما قاله المتنبي، هل يحتاج النهار إلى دليل؟ يعني بعد 5 سنوات من الحكم فردي تقريبا لم يشهد التاريخ التونسي تركزا للسلطة مثل ما نشاهده الآن، ولم يمنح رئيسا منذ بورقيبة حتى الآن فرصة في أن يفعل ما يريد مثل السيد قيس سعيد. يعني لا أحزاب ولا معارضة ولا اتحاد ولا منظمات، ومع ذلك يعني ترون أن الشعب التونسي عاد يبحث على قطرة الماء وعلى الكهرباء وعادة الناس إلى الاحتجاج. لو لم يكن هناك فشل ذريع لما نصل إلى هذه الحالة. إذن هذه الحالة التي نشاهدها اليوم في هذه المظاهرات هي أحد الأدلة، ولا أقول خير دليل، هي هناك مئات الأدلة، ولكن أن يبحث الناس في القرن 21 بعد 5 سنوات من حكم مركز بشكل كامل وليس لديه أي عائق وليس لديه أي منافس، ومع ذلك يعجز عن توفير الأساسات الأولى والحاجات البدائية للإنسان. نعم. الماء والكهرباء والدواء. إذن دع الصورة تتكلم ودع الأرقام تتكلم وحدها.
0: دعني أنقل هذه الملاحظة للأستاذ صهيب المزريقي، النهار لا يحتاج إلى دليل يقول سيد أحمد، وهو في ذلك يدلل على ما يعتبره فشل خيارات السلطة في مختلف المجالات خاصة في مجالات الخدمات العامة، وبالتالي نرى هذا السخط والغضب الذي يعبر عنه التونسيون إما في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما لاحظنا في الأيام الفارطة، لكن خاصة بالأساس في الشارع. والمظاهرة التي يحتضنها شارع الحبيب بورقيبة اليوم هي الأكبر ربما منذ أشهر، ما تعليقك على ذلك؟
2: أولا يعني مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المشاهدات والمشاهدين أوفياء التلفزيون العربي وبضيفيك الكريمين. اليوم حينما نتكلم على هذه المظاهرات في اعتقادي أنها تدل على الحالة الصحية اليوم التي تشهدها المشهد السياسي في تونس من جهة، من جهة ثانية اليوم حينما نرى أن هنالك معارضة للنظام الحالي، إذن حين نتكلم على الحالة الصحية المتواجدة بين نظام حكم وبين معارضة تعبر عن خياراتها سواء في بياناتها الرسمية، سواء في تصريحات قياديها، سواء في يعني المظاهرات أو الخروج إلى الشارع. هذا أكبر دليل على أن الخيارات اليوم التي مطروحة وهي تعارض السلطة التونسية إذن هي موجودة ومسموعة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ خليل، هل أن المشهد السياسي اليوم الذي تعيشه تونس ووصفه الكثيرين بأنها أزمة سياسية خاصة على الأحزاب السياسية، هل متسبب فيها لحظة 25 جويلية؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنها لم تكن يعني متسبب فيها المباشر لحظة 25 جويلية، بل المتسبب فيها هو سكرتارية الأحزاب السياسية، أيضا انغلاقية الأحزاب السياسية وذهابها إلى دليل على ذلك. حينما نرى أن الأحزاب السياسية يعني حتى ما قبل لحظة 25 جويلية هنالك من غادرها، هنالك انقسامات حادة وكبيرة في يعني الأحزاب السياسية خاصة الكبيرة والتي حكمت البلاد، وهنا نتكلم عن حركة النهضة. يعني ما قبل 25 جويلية كان هنالك عبد اللطيف المكي الذي كان وزيرا للصحة قد خرج من الحزب وأخرج معه يعني كثير من القيادات وعلى رأسها الشباب الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة. أيضا رأينا الأحزاب التي تولد من رحم أحزاب أخرى في شكل يعني غضب على السياسات الحزبية. أيضا اليوم لا أريد أن أتكلم فقط عن الشعب، بل سأذهب حتى إلى القواعد السياسية المتواجدة.
0: ما علاقة ذلك بحالة الغضب التي نلاحظها اليوم في الشارع؟
2: حالة الغضب اليوم هي كما أسلفت لك الذكر هي تدل على أن الحالة الصحية في إطار التعبير هي موجودة أيضا يعني حتى المقالات في الجرائد اليوم يعني تتكلم على انتقاد السلطة وتتكلم على أنه هنالك يعني نقد وهنالك يعني حتى معارضة لمنطقة لحظة 25 جويلية الذي بنى سرديته على العدالة الاجتماعية وبنى سرديته على السيادة الوطنية وعلى عدة يعني مبادئ كبرى. اليوم نرى يعني هنالك حتى في الجرائد من ينتقد يعني بعد المسار ل 25 جويلية ولم يحاسب إلى غير ذلك، وهذا دليل على أن السلطة لا تتعامل يعني بمنطق الإقصائية أو الشوفينية كما تذهب في تسميته بعض الأحزاب الأخرى. وهذا
0: ممتاز. مرة لدينا هنا قراءتان، ودعني أنقل القراءتين للدكتور طارق الكحلاوي. سيد أحمد يرى أن النهار لا يحتاج دليلا، ليس هناك أدل على ما يعده البعض فشلا لسياسات السلطة وإخفاقها في إدارة الشأن العام من حالة الغضب التي نلاحظها على وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا وخاصة في الشارع. في المقابل الأستاذ صهيب المزريقي يرى أنه هذه المظاهرات وهذا الغضب وهذا التفاعل مع الشأن العام هو حالة صحية، ويرد الأمر إلى غير ما استقر عليه رأي سيد أحمد، يرده إلى التركة التي أدت إلى لحظة 25 يوليو 2021. كيف تقرأ هذين الرأيين دكتور؟
3: شكرا خليل على الاستضافة وللضيفين أيضا الكريمين وللتوانسة اللي قاعدين يتفرجوا فينا، لأنه خلنا نبدأ بملاحظة، لأنه نقاش من هذا النوع في البرامج التلفزية للتدقيق في السياق التونسي لم تعد متوفرة بالشكل المناسب الذي يستجيب للحاجة التونسية. فعلا فما في بعض الإذاعات في بعض الصحف فما فعلا يوجد انتقادات، لكن في المجال الأكثر مشاهدة والأكثر اتصال من التوانسة اللي هي التلفزيون التونسية لم نعد نشهد هذا الجدال الذي تقريبا اندثر بشكل تدريجي منذ 25 جويلية 2021. إذا كان نجم نوصف خماسية 25 جويلية 2021 ببعض الصفات، فإنه أحدها بالتأكيد هو الاندثار التدريجي للجدل السياسي المتعدد في التلفزات في الإعلام البصري التونسي وخاصة في المؤسسة العمومية. سمحني يعني أنا على مسؤوليتي أنا أقول الكلام هذا كمواطن تونسي، يهمني أني كان ينجم يكون النقاش هذا في أحد التلفزات التونسية. نرجع أول المسألة الرئيسية،
0: نحن نسعد باستضافتي على كل حال.
3: يفضلك، شكرا لك. بالنسبة أول مسألة الحكم الفردي، أنا أتفق مع سيد أحمد حول الحكم الفردي الذي طبعا لخمس سنوات. هو بالمناسبة ليس كل حكم فردي بالضرورة يؤدي الوضع اللي نحن فيه، هناك حكم فردي وسلطات فردية تسلطية وفردية حقت إنجازات، لكن الإشكال مع السلطة الحالية التي استقرت في السلطة وسيطرت على مقاليد السلطة منذ 25 جويلية 2021، ونحن الآن بالمناسبة المشاهدين العرب اللي يسمعوا فينا نسميها خماسية في علاقة بكلمة العشرية التي انتشرت في تونس. نحن الآن في نصف هذه العشرية التي تسمى الآن بشكل واسع أنها سوداء، عشرية الانتقال الديمقراطي، بالرغم من الغير الدقيق وصف أي مرحلة تاريخية بهذه الأوصاف الإطلاقية. نحن الآن في خماسية 25 جويلية، وفي هذه الخماسية هناك انزلاق نحو يعني حكم تسلطي وفردي في جزء كبير منه. على الأقل عامين الرئيس قيس سعيد كان يحكم حتى بالسلطات التشريعية عن طريق المراسيم، وعدد من المراسيم اللي مازال تأثيرها متواصل، مرسوم 54 في علاقة بالحريات الفردية، المرسوم المتعلق بالتخزين والذي تم فيه وضع كثير من التجار تحت عنوان الاحتكار، واللي بلغ وزارة التجارة منذ أسبوع فقط كانوا خذي منه وسافة
0: كأنه يناقض هذا المرسوم،
3: أي لأن الأثار متاعه معناها إشكالية. فإنه ليس كل حكم فردي، وهذا من ناحية موضوعية وأقول ذلك من زاوية مؤرخ وأشتغل يعني على مجال العلوم السياسية، ليس كل حكم فردي يؤدي إلى حكم غير ناجح على مستوى الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي. لكن الملاحظ أنه السلطة الحالية التي استقرت بسلطات كبيرة وحتى ببرلمان ضعيف يعني مرت أمامه كثير من القوانين لم تحقق إنجازات مثيرة للانتباه.
0: إلى ما يرجع ذلك؟
3: وأنا أعتقد أنه في علاقة بأنه السلطة الحالية الرئيس السياسات العمومية كما يقول دستور 22 هو يحددها رئيس الجمهورية، فهو بالضرورة والسلطة تتحمل مسؤولية كل ولذلك أختلف الحقيقة مع صديق سهيب حذا ما يقول اللي يعني سكرتارية الأحزاب السياسية كأنها مسؤولة على الوضع الحالي. يعني هذا الكلام ممكن كان يصح في لحظة 25 جويلية، بعد أسابيع، بعد أشهر، بعد عام، بعد عامين من 25 جويلية، لكن الآن تلك التركة على أهميتها وعلى أهمية التأكيد، أنا أصر دائما على أنه لا يجب محو الأخطاء بل الخطايا أحيانا في عشرية الانتقال، أنه صي غفر ما حصل وما فما حتى مسؤولية، لا كان هناك مسؤولية في تلك العشرية بما أدى إلى صعود يعني نماذج سياسية وعلى رأسها رئيس قيس سعيد الذي قال علنا للتوانسة ما عادش برنامج في الانتخابات 2019، وبالرغم ذلك تم التصويت له. ربما كان يمكن قول ذلك بعد عام، بعد عامين، أما إلى بعد 5 سنوات نحمل المسؤولية لتلك الأحزاب السياسية في الوقت اللي كانت هناك السلطات لدى السلطة القائمة غير مسبوقة فعلا، على الأقل عامين 3 سنين، وحتى في البرلمان اللي طلع لا توجد معارضة قوية في البرلمان الحالي، بل نعم. هناك برلمان متناغم عموما مع المسار ما يسمى مسار 25 جويلية.
0: كأني بالأستاذ صهيب زريقي يود التعليق على ما تفضل به دكتور. يقول الدكتور طارق الحلاوي أن النظام وجد مساحة مفتوحة أمامه، حيز متاح من الإصلاحات ومن الترسانة التشريعية التي يعني أحدثها النظام وضخها في المنظومة التشريعية التونسية. كان هناك فرصة مواتية للقيام بإنجازات، وأن الأمر لا يعود بالضرورة كما تفضلت إلى تركة الأحزاب السياسية وتركة ما اصطلح على تسميته بفترة العشرية. النظام التونسي أخفق وفق ما تفضل به الأستاذ طارق الحلاوي في تقديم منجزات لأسباب مختلفة ليس من بينها بالضرورة الحكم الفردي.
2: هو حينما نتكلم اليوم أستاذ خليل يعني على أن السكرتارية التي يعني كانت قد دمرت الأحزاب السياسية، أنا أتكلم فقط على وفق المنطق المدني، لأنه اليوم حينما نتكلم عن الشباب، أين الشباب يعني المتواجد في الأحزاب السياسية خاصة في ال10 سنوات الأخيرة الذي كان حطبا فقط للانتخابات، وكان يعني يشتغل فقط لصالح خيارات سياسية حزبية فقط يعني، ولم يكن له أي مكانة. والدليل على ذلك أننا لم نرى يعني إلى حد 2021، يعني ممكن قد تغيرت الأحوال في بعض الأحزاب من أجل أن تصدر صورة جديدة وهي تولية الشباب لبعض الأحزاب السياسية كأماناتها العامة أو يعني حتى كقياديها، وإنما كانت يعني مرحلة ما قبل 25 جويلية كانت هنالك سكرتارية للأحزاب السياسية، وهذا لا ينكره اثنان ولا يختلف فيه مختلفان. أيضا حينما نتكلم يعني على الوضع الاقتصادي الحالي، فإنه لابد أن نعرج على أن هذا الوضع الاقتصادي وإن كان نوعا ما متأزما، إلا أنه لديه قبل أن نذهب إلى النتيجة لابد أن نبحث في الأسباب. أنت تعرف أنه الدولة التونسية لم تعد إلى صندوق النقد الدولي إلا في سنة 2013، حينما نتكلم على أن تلك الحقبة حينما عدنا فيها إلى صندوق النقد الدولي، فلابد أن نتكلم أننا من ألفينيات القرن المنصرم، يعني في زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لم نذهب إلى صندوق النقد الدولي في ألفينياته، وإنما كان دورنا في إطار التعامل مع صندوق النقد الدولي كان دورا استشاريا فقط. وحينما نتكلم على العودة، فأنا سنتكلم على الأموال التي أخذت من قبل صندوق النقد الدولي،
0: نعم،
2: في إطار أنها عادت على التعويضات، عادت على أن تذهب للعفو التشريعي العام. واليوم حتى ونحن نرى يعني بعض أبناء الشعب التونسي يحتجون، ومن حقهم أن يحتجوا، خاصة الذين يعني طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. المدمر الأساسي لهؤلاء هي تلك الحقبة العشرية وأيضا الترويكا التي كانت تحكم في تلك الحقبة، خاصة أن الأموال التي أخذت من صندوق النقد الدولي كانت شروطها مجحفة، وهو إغلاق الانتداب، وأيضا التوجه إلى الضغط على كتلة الأجور، في مقابل ذلك أن تعود يعني تلك الأموال على العفو التشريع العام وعلى أبناء الأحزاب السياسية.
0: هذه الفكرة
2: بيمينها ويسارها
0: أن نقلها إلى الأستاذ أحمد الغيلوفي. أستاذ أحمد، سي صهيب يحمل فترة الانتقال الديمقراطي العشري التي أعقبت 2011 ووفق ما يؤرخ انتهت في 2021، يحملها كل الإخفاقات والصعوبات والأزمات التي نعيش والتي عشناها خلال آخر 5 سنوات، تحديدا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية. وبالتالي الرئيس التونسي قيس سعيد وفريقه برا من ما يمكن وعده اعتباره إخفاقات وفشل. ما تعليقك على هذا الكلام؟
1: يعني تعليقي كما يقول القرآن، كل أمة لعنت أختها. كل من يأتي للسلطة عوض أن يحل مشاكل الناس يرمي بالمسؤولية للسابقين، وهكذا نعيش نفس هذه السلسلة من رمي الكرة للذين سبقوا. كان عليه الصديق سهيب أن يجيب على هذه الأسئلة التي تتعلق أساسا بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الخمس سنوات. إذا عندما يأتي الرئيس قيس سعيد بهذه تلك الإجراءات ويتملك كل تلك السلطة ويعد قال أنه سوف يؤسس لدولة اجتماعية، علينا أن نعالج هذه المسألة. قال أنه سوف يحاسب ويسترجع الأموال، علينا أن نعالج هذه المسألة فقط ولا نذهب للأسباب بعيدا. يعني هل هناك دولة اجتماعية الآن عندما نرى نسبة النمو تقريبا 2.4، عندما نرى الاقتراض من الداخل من البنك المركزي التونسي، عندما نرى الغلاء الفاحش، نقارن حينها نقارن بين هذه الفترة والفترة التي سبقت لنعرف الأسعار ونعرف التضخم، فنكتشف رغما عنا أن الفترة التي يشتمها الشتامون ويلعنها اللعانون ويرمون لها بالمسؤولية كانت أفضل بكثير مما نعيشه الآن. نحن لم نعش سابقا يعني فترة ينعدم فيها الدواء. أنا لي ابن أخي يعني مع الأسف الشديد توفى من انعدام الدواء. يعني عندما أرى نفسي كأستاذ لم أعد قادرا على شراء يعني حاجاتي الأساسية، أعرف أن المسؤول هو الذي يحكم الآن، خاصة أنه وضع لنفسه يعني فخا كبيرا، هو أنه جمع كل السلط في يده وأصبح هو المسؤول الأول والأخير، هو القاضي وهو المحامي وهو المشرع وهو المنفذ. إذن لماذا نذهب بعيدا إلى الماضي وأنت لديك خمس سنوات سلطة؟ كان عليك أما أن تقول بأنني فشلت أو أن تستقيل، هذا ما نراه يعني منطقيا. أما أن نذهب دائما نعم. في شتم السابقين فهذا هروب من المسؤولية.
0: طيب سنحاول إعادة تأطير هذا النقاش، نحن بصدد تقييم المرحلة التي تلت 25 يوليو 2021، هذه الخماسية. الرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذه الخماسية قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها على سبيل المثال القيام باستشارة إلكترونية، سن دستور جديد، إعادة هندسة النظام السياسي والانتخابي. وسؤال هنا للدكتور طارق الكحلاوي، لما احتاج الرئيس التونسي قيس سعيد وفق تقديرك إلى القيام بإعادة هندسة للنظام السياسي في البلاد؟ وسؤال ثاني أيضا، لم يكن من الأجدى مثلا القيام بإصلاحات موضعية تتلائم الشعارات التي يرفعها الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة على مستوى الاستجابة لمطالب المهمشين والمسحوقين ومحاسبة الفاسدين وفق الشعارات التي يرفعها المتعارف عليها؟ تفضل.
3: تعرف أستاذ خليل، من أصعب الميادين هو ما يسمى التاريخ الراهن، محاولة توثيق وسرد التاريخ اللي نعيشه فيه. لكن فما مؤشرات وطرق وإمكانية ومنهجية لتقييم في الحد الأدنى العشرة والخمستاش سنة الأخيرة، نتحدث عن 15 سنة منذ الثورة. وأعتقد أنه الرئيس قيس سعيد قام بخطأ كبير من ناحية النجاعة وخطيئة كبيرة من ناحية المبدئية. الخطأ الكبير من حيث النجاعة وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النخبة السياسية بعد الثورة، التي يعني تم تفويضها شعبيا في أول انتخابات حرة ونزيهة في التاريخ المعاصر لتونس في انتخابات أكتوبر 2011 بأغلبية كبيرة جدا على مستوى الناخبين التونسيين، لكن كان تركيزها، وأنا كنت موجود في تلك الفترة، كان تركيزها على إعادة هندسة النظام السياسي، ودخلنا في عديد التعقيدات حول التوازن السلطات.
0: هذا هو الخطأ
3: طبعا، وأعتقد أنه كان ذلك التركيز لا يوازيه تركيز مماثل لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب للعمق الاجتماعي الشعبي التونسي الذي جاء بالثورة. أعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد قام بنفس الشيء، لأنه كان مصرا ومركزا على هاجس قديم كان يتحدث عليه منذ الثورة، منذ ظهر للسياحة السياسية بعد الثورة، وهو المجالس المحلية والحكم المحلي وما يسمى النظام القاعدي. وكان تركيزه الأول بعد 25 جويلية، رغم أنه 25 جويلية الناس اللي ذهبت إلى الشارع والتي كانت مطالبها متركزة في علاقة بأزمة كوفيد وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، متركزة مرة أخرى على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعلى عدم مصداقية النخبة السياسية.
0: هذا الخطأ، أين الخطأ؟
3: هو أنه عوض أن نصلح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمزيد تعزيز الديمقراطية، ألغى الرئيس المكسب الوحيد الذي تحقق منذ الثورة، وهو الحد السميق، الحد الأدنى الديمقراطي. لأنه الرئيس قضى فترة في البداية، أولاً تأويله للدستور كان إشكالي في أقل التأويلات، ثم تدابير سبتمبر 2021 شهرين بعد 25 جويلية التي منح فيها لنفسه مرسوم سبتمبر 2021 صلاحيات كبرى على مستويات كبرى. نعم. ثم قضينا فترة طويلة بدون أن يكون فيها حتى الأطراف التي كانت تسانده، أعتقد صهيب ربما قريب من عائلة سياسية وفكرية كانت تدعم ربما الرئيس، لكن لم يدعو حتى هذه الأحزاب السياسية التي ساندته من خلفيات مختلفة.
0: وهذا سنسأل عنه لاحقا. دكتور طه خلاوي، وأنقله للملاحظة، السي صهيب يقول أن الرئيس التونسي قيس سعيد ارتكب خطأ وخطيئة. إعادة هندسة النظام السياسي وفق الدكتور طارق الحلاوي كانت خطأ، أما الخطيئة فهي في عدم الاستجابة، والاستجابة ربما ليس بشكل كافي، أو على الأقل وفق الانتظارات والسقوف التي رفعها المؤيدون المراسلون للرئيس قيس سعيد في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي الأمر لا يعود بالضرورة إلى المرحلة التي سبقت 25 جميل 2021، وإنما خلال هذه الخماسية كما تفضل الدكتور طارق هناك خطأ وخطيئة. ما تعليقك على هذا؟
2: قد أتفق يعني مع الدكتور طارق، خاصة على منطق الخطأ، لأنه شوف احنا اليوم في 25 جويلية عندها رمزية 25 جويلية 1957 اللي هي عيد الجمهورية أو ذكرى تأسيس الجمهورية والخروج من الملوكية. احنا نعرفوا أنه في 25 جويلية 57 بورقيبة وقت بناء الدولة الوطنية الحديثة وذهب في بناء الدولة وتحديث المجتمع، يعني ركز بالأساس أو عول على النخبة القانونية في إطار بنائه للدولة. إذن لهنا نتكلم على أن القانون كان أكثر من العمل السياسي، والدليل على ذلك يعني كان التسحر السياسي المتواجد خاصة في فترة بورقيبة للأحزاب السياسية، للنقابات، للمجتمع المدني وغيرها، هذا كله كان مؤطرا بقانون. إذن القانون كان هو الإطار الذي يتحرك فيه المشهد السياسي. بعد 2011 وقت مشينا في الجمهورية الثانية، يعني تغطى العملية السياسية على البعد التشريعي، وقد حصرنا البعد التشريعي في العملية السياسية، فوجدنا طفرة تشريعية على حساب الالتزام بمستلزمات الثورة التونسية التي قامت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وذهبنا في صراعات هوائية، وفي نهاية المطاف يعني جبنا لهم دستور نوح فيلدمان الذي كان شبيها بدستور العراق في 2003 في مرحلة بريمر، وأيضا الدستور الذي كان شبيها بالأساس بلبنان بعد الحرب الأهلية بعد 75. إذن تلك التقسيمات، احنا الحمد لله ما عدناش طائفية، ما عدناش مذهبية في تونس، ما عدناش عرقية، عندنا صحيح يعني البعد الوطني الجامع لكل التونسيات والتونسيين، وهذا على الأقل نجانا من التقسيم المفجر خاصة في دستور 2014. ونحن نعرف جيدا أن الذي يعني جاء وصادق على هذا الدستور من ضمن المصادقين الدوليين عليه هو كان نوح فيلدمان، وهذا لا ينكره أحد. إذن نوح فيلدمان هو السيناتور أو المهندس لدستور 2014 الذي بموجبه كان هنالك تعطيل سياسي، تعطيل اقتصادي، تعطيل اجتماعي.
0: كأني بك تنسب الدستور القديم دستور 2014 إلى نوح فيلدمان. بكل أحوال هذا رأيك، لكن أنا سألتك تدقيقا عما وصفه الدكتور طه قحلاوي بالخطيئة.
3: أنا تعليق فيما بعد على
0: سأرجع إليك. تحدث عن الخطيئة في علاقة بما اعتبره، ما وصفه بإنهاء الحد الأدنى الديمقراطي في البلاد، الذي كان يعد من بين مكاسب فترة الانتقال الديمقراطي بين 2011 و2021. فعوض البناء على ما راكمناه ربما مما يمكن اعتباره مكاسب، أنهينا الحالة الديمقراطية وفق عدة آراء بينهم رأي الدكتور طارق حليوي، لكن أيضا رأي الدكتور الأستاذ أحمد الغيلوفي، وأسسنا لحالة أنهت هذا المكسب. ما تعليقك على هذه الجزئية تدقيقا؟
2: قد يكون تعليقي يعني من خلال المنهج التوليدي السقراطي، كونه درس الفلسفة جيدا وأيضا تخصصي. يعني قد أجيبك بسؤال على سؤالك بسؤال، هل كانت عندنا فعلا ديمقراطية في سنة بعد 2011، أم كانت هنالك ديمقراطية كلامية فقط، وإنما كان على أرض الواقع شراء للذمم، كان هنالك مال فاسد، كانت هنالك أحزاب سياسية لديها جمعيات تمولها بعض الدول الأجنبية من أجل أن تكون هذه الأحزاب هي في سدة الحكم لديها أموال، وإلا فالدليل على ذلك يعني مثلا لماذا بعض الأحزاب السياسية اليوم هي التي حكمت في تلك الفترة، ولا يمكن أن نتكلم عن قوة سياسية ولا على قوة طرح فكري، لأنه في نهاية المطاف يعني الأخونة التي جاءت إلى تونس المجتمع التونسي كان يرفضها وبشدة. يعني لماذا اعتلت مثلا بهذه الأحزاب هي سدة الحكم؟ في مقابل ذلك هنالك أحزاب سياسية كانت ملتصقة بهموم شعبها، كانت ملتصقة بجماهيرها، كانت ملتصقة بعمالها وبالبروليتاريا الشعبية، في مقابل ذلك نجد نفورا من قبل هؤلاء وذهاب لهؤلاء. السؤال الجواب في اعتقادي على هذه المسألة بإيجاز يعني بهذه المسألة هي تلك الأموال الفاسدة التي كانت تغدق على يعني شراء الذمم وغيرها، وهذا ما فسد الديمقراطية وهذا ما ضرب الديمقراطية وأرسل لنا نظام ديمقراطي ليبرالي مشحف مبني بالأساس على يعني الخيارات الحزبية لصالح الذين جاءون من وراء البحار ولم تكن لديهم أي امتدادات شعبية في نهاية المطاف.
0: لأنقل التعليق بعجالة الدكتور طارق كحلاوي ثم أود سيد أحمد.
3: لا هو بعجالة معناته كان الرئيس قيس سعيد ربما يستشار ويسأل في عريق الدستور 2014 أكثر من أي طرف.
2: أنا دكتور خلنا نتفق في شيء، أنا لا يهمني في حد ذاته رأي قيس سعيد من الدستور 2014، ولكن
3: ولكن
2: ولكن ولكن أنا
3: لكن من كان رئيس قيس سعيد حاضر في المجلس التأسيسي ويتم استشارته،
2: لا يهمني يعني إن كان رئيس جمهورية حاضرا أو غير حاضر، هذا رأيي يمثلني بالأساس.
3: طبعاً طبعاً
2: وأنا كنت من الذين انتقدوا يعني وجود نيو فيلدمان في تلك الفترة، ولدي حتى مقالات
3: ينتقد
2: ومن حقي أنه كان مرتبطا بالأساس بلوبيات الاستعمار.
3: حتى من زاوية الفلسفة والتقعيد الفلسفي الأرسطي النظرة الانتقائية متاع نجي نشوفوا نهزوا نوح فيلدمان ولا ننظروا إلى المشهد العام اللي فيه عديدة ستذكر القانون الدستوري من قيس سعيد إلى أمين محفوظ الذي استجلبه الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية إلى بن عاشور إلى غيرهم، حضورهم كان قويا وطاغيا، بل كان هناك يعني دور كبير جدا لهم في صياغة الدستور. يعني نظرة موضوعية للعلمية للكيف صيغ الدستور فقط من ناحية موضوعية تستوجب ذكر
2: ذلك. أنا لا يهمني يعني بعض الأطراف السياسية وغيرها، ماذا فقط أستاذ خليل
0: سأعود إليك لاحقا. سي صهيب، الأستاذ أحمد الغيلوفي اتقد النقاش واشتعل على يساره وله ما يعلق على ما تفضلتما به.
1: سؤالك أرى أن لديك سؤال محوري الذي طرحته، لماذا لم يحافظ قيس سعيد على الحد الأدنى من الديمقراطية وذهب في نظري إلى تدمير كل شيء؟ ها هنا مربط الفرس، علينا أن نتبع المسار التاريخي للأستاذ قيس سعيد حتى نجيب عن هذا السؤال. لم يدمر الديمقراطية لأنها فاسدة وهناك مال فاسد إلى آخره، هو كان موجود منذ القصبة واحد، اعتصام القصبة واحد، التقى مع فصيل صغير يساري من بقايا الوطد، أطلق على نفسه فيما بعد قوات تونس الحرة. هذا الفصيل ينظر ويكتب في الحوار المتمدن منذ 2011، والتقى مع السيد قيس سعيد، وتستطيعون أن تذهبوا إلى ما صرح به وما كتبه.
0: ما الإشكال في ذلك؟
1: الإشكال وأنهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية هي حيلة ليبرالية للنخب للاستيلاء على الثروات وعلى السيادة للشعوب، وهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي لعبة ليبرالية لتعطيل ما يسمونها المسار الثوري. هناك كلمة دائما يرددها قيس سعيد وعلينا أن نحللها، لم تحدث ثورة وإنما هناك انفجار ثوري، أي أنه يرى أن هناك انفجار ثوري، أما الذين سوف يحولون هذه الثورة إلى مسار لم يأتوا بعد. متى أتوا؟ أتوا في 25 جويلية 2021. ما سبق ذلك التاريخ هو عملية تشويه وسرقة للانفجار الثوري. هذا المنطق الشعبوي الذي نجده عند منظري الشعبوية من شانتال موف إلى زوجها لاكلو، يرى هذه الشعبوية اليسارية أن كل النخب فاسدة وعليهم استبدال كل النخب بنخب حقيقية هم الذين سوف يصنعونه. إذن عملية تدمير الديمقراطية لم تكن لأن السيد قيس سعيد كان يلاحظ في فساد الديمقراطية التي كانت لدينا، وإنما كان منذ البدء يعني ضد الديمقراطية في حد ذاته، وهم ينظرون بأن الديمقراطية الليبرالية الآن تشهد أزمة إلى آخره، ولابد من استبدالها بديمقراطية شعبية.
0: أتوسع معك في هذا النقاش، دعنا نعود إلى اللحظة التي بدأ فيها كل شيء، 25 يوليو 2021 رئيس تونسي قيس سعيد أعلن عن مجموعة من التدابير الاستثنائية وطيف واسع من النخب الحزبية والمدنية، ذهبت مباشرة إلى توصيف ما قام به في تلك الليلة من تدابير وإجراءات بالانقلاب، وبالتالي هي وضعت نفسها بشكل آلي في الصف المقابل، في صف الخصومة والمعارضة. لما الذهاب نحو هذا الموقف وفق وصف البعض القصوبي؟ ربما كانت الكياسة، ربما والرصانة السياسية تقتضي وفق بعض الآراء من هذه النخب الحزبية والسياسية والمدنية أن تقترب من الرئيس، تفهم وجهة نظره، تقديراته، أطروحاته، ولما لا أن تعمل معه بشكل مشترك. لما هذا ربما التسرع وفق ما يصفه البعض في الإفصاح عن هذا الموقف السياسي القصوبي؟ تفضل.
1: لسببين وجهين أعتقد. لأن أتكلم على نفسي مثلا في مواطن ضد الانقلاب وجبهة ثم جبهة خلاص، كنا نتابع مسار السيد الرئيس قيس سعيد منذ 2011، قلت لك منذ اعتصام القصبة واحد هو ينظر لتدمير كل المسار الثوري وكل الانتقال الثوري وتعويضه كل المسار الديمقراطي. نعم. وتعويضه بانتقال ثوري، وكان ينظر، أنت تتذكر جيدا، ليذهبوا جميعا حكومة ومعارضة. كيف يمكن أن تتعامل
0: في 25 يوليو 2013،
1: تتحاور مع
0: يوم اغتيال.
1: نعم.
0: شهيد،
2: يوم استشهاد. نعم. شهيد شكري.
1: إذن محمد البراهيم، كل البرنامج. نعم. كل البرنامج الموجود لدى السيد الرئيس ومن قبله ومن بعده قوى تونس الحرة تذهب مذهب الصدام والرفض مع هذه النخبة الموجودة وتعويضها بشكل جذري مع نخبة أخرى. هذا سبب وجيه يجعلنا نعرف أن السيد قيس سعيد لن يحاور أحدا. الذي أعطى مصداقا لهذا هو أنه بالفعل لم يحاور أحدا ولم يشرك أحدا في الأمر، حتى يعني أقرب الناس إليه والذين يتطوعون. نعم. للدفاع عن، مثل الاتحاد الذي أصدر 7 بيانات مساندة، مثل حركة الشعب، مثل التيار الشعبي، مثل المعتد. نعم. هو لم يحاور أحدا. لماذا؟ لأنه يعتبر الجميع شاركوا في الانتقال الديمقراطي والجميع سرقوا الثورة من البسطاء ومن الشعب، ذلك المفهوم الهلامي الذي يعتقد أنه يتحدث باسمه، وبالتالي يجب القطع مع هؤلاء جميعا. لذلك قلنا أنه انقلب. أما تقنيا فقد كان بالفعل انقلابا، حدث انقلاب في 25.
0: دعني أغوص ربما في تفاصيل مرحلة ما بعد 25 يوليو 2021. قلنا أنه الرئيس التونسي قيس سعيد أعاد هندسة النظام السياسي وفق مجموعة من الاستحقاقات. لدينا الاستشارة الإلكترونية الوطنية، الانتخابات التشريعية، انتخابات المجالس المحلية، الاستفتاء على الدستور وغيره. دعني أبدأ من لحظة الاستشارة الوطنية الإلكترونية، شارك فيها 6% فقط من التونسيين من بين حاصل انتخابي قوامه 7 ملايين تونسي، وكذلك الانتخابات التشريعية 11.2% نسبة مشاركة، انتخابات المجالس المحلية 12.4% تقريبا. نسب من الواضح أنها نسب ضعيفة. ألا ترى أن هذا المشروع السياسي لا يحظى ربما باهتمام التونسيين، أو على الأقل لا يفهمون هذا المشروع، ليسوا جزءا منه، وبالتالي هم يقاطعونه أو لا يشاركون فيه؟
2: قد أذهب في التحليل يعني إلى الضفة الأخرى وأقول بأن الشعب التونسي اليوم سئم الأحزاب السياسية وسئم المشهد السياسي القديم. وهنا حينما أتكلم،
0: الرئيس التونسي قيس سعيد لا يمثل حزبا، ليس له حزب، له مشروع سياسي عبر عنه من خلال هذه الاستحقاقات.
2: لا أتكلم على الرئيس قيس سعيد ولا أتكلم على الأحزاب، وإنما هنا أتكلم على الشعب التونسي الذي سئم الأحزاب وسئم الانتخابات بصفة عامة، خاصة في فترة ما بعد 2011، لأنه في الفترة هذيك شهد أن الأحزاب كذبت، الأحزاب وعدت يعني ولم تفي بوعد، ورأينا أكثر من ذلك يعني في السنوات الفارطة في تلك الأحزاب، يعني كانت قد قامت بعملية محاصصة في السلطة. ورينا يعني خاصة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني في 2013 ذهبت كل المشاركين وبعض الأطراف السياسية المتواجدة إلى منطق الغنيمة السياسية في الدولة التونسية. وهنا أريد أن أسأل فقط يعني سؤالا، كيف يمكن أن يكون قيس سعيد يعني في تلك الفترة في 2011 قريب من الوطد، وهنا نسمي كقريب من الوطد، وكان يكتب معهم وغير ذلك، ثم يكفر بهم بعد 2011 بعد 2021 ويصفهم بأنهم جزء من العشرية أو جزء من الانتقال الديمقراطي الذي هو يكفر به؟ إذن هنا أعتقد أن هنالك تناقض، وأعتقد أن هنالك ليست هنالك سردية مبنية على منطق عقلاني. إذن كيف طبعا لك أن تجيب بعد قليل، ولكن هنا أريد أن أفصل نوعا ما، لأن هذا التناقض مبني بالأساس على أن تلك الحقبة أو تلك الفترة ليس قيس سعيد فقط هو الذي يصفها بأنها يعني يجب أن ترحل كلها أو الغير ذلك، خاصة في يوم استشهاد الحاج محمد البرامي في تلك العشرية التي شهدت اغتيالات سياسية لشهداء ولرموز وطنيين وتسليم أيضا لطالبي اللجوء في تونس عن طريق يعني أحزاب سياسية ورئيس يمكن أن نصطلح عليه وفق ما اصطلح عليه الشعب التونسي أنه خطأ التاريخ حتى لا نقول أشياء أخرى. وبالتالي حينما نتكلم على تلك الفترة يجب أن نؤصل ويجب أن تكون لدينا مرتكزات في الانطلاق، لأنه اليوم ما نجموش إحنا نحكيه على نتيجة بدون أن تكون هنالك معادلة، بدون أن تكون هنالك أسباب هيأت لهذه النتيجة. اليوم إذا كان باش نحكيه بالمنطق العام على أن الظروف الاقتصادية متأزمة،
0: نعم،
2: فلنذهب إلى الذين راكموا الفشل. اليوم باش نحكيه على الماء ما فماش، وما فنحكيه على شركة الكهرباء والغاز يعني لا تولد الكهرباء، فلنتساءل أنه من 1962
0: و 1968
2: إلى حد هذه اللحظة ما زدنا حتى شيء في الشركات.
0: سألتك ربما بشكل مباشر عن عدد من الاستحقاقات السياسية التي مضى فيها الرئيس قيس سعيد من الاستشارة الإلكترونية لانتخابات تشريعية، انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وكلها سجلت نسب مشاركة متواضعة جدا إن لم تكن وفق توصيفات البعض ضعيفة. سأسجل أنك لم تجبني عن هذا السؤال،
2: سأجيبك
0: سأنقل ما تفضلت به إلى سيد أحمد له تعليق على ما
2: على
0: ذكرته،
2: على أن تعود لي بعد التعليق
0: ثم أعود إليك لاحقا. تفضل
1: لي تعليقين لو سمحتم. يا سيدي نفرض عبثا وليس جدلا أن كل الخطايا والأخطاء يا سيدي في المنظومة التي سبقت 25، طيب ماذا كان يفعل السيد قيس سعيد في 5 سنوات؟ أعطيني إنجاز، هاو المشكل، أعطيني إنجاز واحد اقتصادي اجتماعي سياسي حقوقي، ليس هناك أي إنجاز. أما فيما يخص علاقة هذا ليس هذا تفصيل ولكن سأجيبك عنه، في خصوص علاقة قيس سعيد بالوطد أنا أجيبك على لسان السيد رضا شهاب المكي في مقال في الحوار المتمدن يقول أن القوات تونس الحرة شكلناها من بقايا، هو يقول ذلك في مقال، من بقايا الوطد، وبعد يقول هو وبعد أن انتقلت إلى البحرين سمعت بأنهم التقوا مع الأستاذ قيس سعيد في اعتصام القصبة واحد وأصبحوا يجوبون الجهات إلى آخره. إذن لقاؤه مع هذا الفصيل اليساري منذ اعتصام القصبة واحد وهو الذي أطعمه فكرة أن الديمقراطية ليبرالية وخديعة متاع
2: قيس سعيد كان يجالس بأطراف حركة النهضة وكان يجالس القوميين وكان يجالس اليساريين. إذا إذا إذا
1: إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا
2: إذا إذا قيس سعيد ينتمي لكل هذه العائلات السياسية؟
1: لا أنت لم تفهمني، أنا أعطيتك علاقته بالوطن حسب السيد،
2: وأنا أعطيك الآن علاقته مثلا بحركة النهضة وغيرها، هل يمكن اعتبار ذلك يعني أن يجالس شخص؟ أنا لا أتكلم عليه هو، أنا أتكلم مثلاً على أن شخص يجلس مع شخص. لماذا هذه العلاقة المبنية بالأساس على التكيات؟
0: أود أن أسأل الدكتور طارق الكحلاوي، فترة الخماسية شهدت بشكل واضح وهو ربما إحدى المآخذ خاصة من طرف المعارضة الكثير من قضايا التآمر على أمن الدولة، قضايا حول فكرة التآمر على أمن الدولة. هناك حسب بعض التقديرات 10 قضايا أكثر من 10 قضايا في التآمر على أمن الدولة. المرسوم 54 ذهب بالكثير من المدونين والنشطاء والصحفيين إلى غياه بالسجون، وهناك العشرات من الموقوفين والمسجونين على ذمة هذه القضايا، خاصة من نشطاء وقيادات سياسية ومدنية وغيرهم. يعني منطق الأشياء، هل يعقل أن تكون كل هذه النخب الحزبية والمدنية متآمرة بالضرورة على أمن الدولة، ضالعة في قضايا إرهابية؟ كيف يمكن أن نفهم هذا التمشي نحو فتح كل هذه القضايا واتهام كل هذه النخب الحزبية والمدنية بجريمة خطيرة مثل التآمر على أمن الدولة؟
3: هي الحقيقة منهجية عامة تعبر عن الهوية الجينية للسلطة الحالية، وهي تحويل أي ملف سياسي، أي ملف يتعلق بالسياسات العامة إلى ملف جزائي. أخرها في علاقة بشركة تونسية الكهرباء والغاز، عوض الغوص في ما تسبب أن وصلنا لانقطاعات عشوائية، وهذا كلام رئيس الدولة ليس كلامي، انقطاعات عشوائية غير عادية، وصلنا الوضع هذا بدون إعلام التوانسة. في نموذج سيء جدا لمعنى إدارة الأزمة، كرايسيس مانجمنت. يعني ما إذا كان نحب نوريه النموذج اللي ما يلزمناش نعملوه صار في علاقة بالكيفية تسيير أزمة الكهرباء الأخيرة. فإنه في عوض نمشيه للمسألة للأسباب الاستراتيجية الهيكلية الفنية ومسؤولية المسؤول السياسي على ذلك، نذهب إلى من هو المشتبه فيه، من هو المجرم.
0: وقع استدعاء مهندسين من شركة توصيل الكهرباء والغاز
3: بإقرار عميد المهندسين. عميد المهندسين أكد ذلك. أنا الحقيقة يعني لا أفهم موقف الصديق سهيب لعدة أسباب. هو الحقيقة هو أنا أعتقد ما تقوم به أحيانا لا يتعلق بالتوليد السقراطي بل يتعلق بمسألة أقل من ذلك. السقراطي ضربة واحدة أعتقد
2: أنا لم أقول لك أنا سقراط وإنما أحاكي هذا المنهج كونه اختصاصي
3: هو
2: فلسفة
3: هو هو فما حاجة
0: لا يتحول النقاش السياسي لنقاش فلسفي.
3: هو أقرب للوات أباوتيزم نسميها بالإنجليزية. أنه نسألك أنا على الخماسية ترجع التفاصيل متاع 22 جويليا 2013 ولا 2014 ولا 2015 ولا 5 فيفري ولا 7 أكتوبر ولا
2: أنت تعرف جيدا أن الحاضر هو لحظة طبعًا متحركة طبعًا ولحظة متحركة تربط بين الماضي
3: لكن
2: والمستقبل.
3: لكن شنو مشكل وات أباوتيزم اللي هو ما يجيش حتى مدرسة فلسفية أن وين نسألك على 5 سنوات ماذا فعلت ترجع لي لحادثة سيارة في عام 2000 و12 وهذا غير ما
2: ليس
3: غير
2: ليس, ليس هكذا.
3: والدليل على ذلك ما كنت تقوله الآن. سألنا على أزمة الكهرباء قلت من 62 و68 لم تقم أي إنجازات، وهذا خطأ كامل في الشبكة الكهربائية. عادية المولدات الكهربائية صارت بما فيها في الفترة اللي تسمي فيها عشرية سوداء اللي هما بتاع رادس سي والمرنقية برج العامري. وهذا مشكل. يعني إذا كان واللي يعني لا نتفق في المعطيات الموضوعية قائمة الذات، وخاصة أنتي جاي من المدرسة اللي فيها تأصيل نظري وعقلاني وفي كتابات، يعني ما المفروض ننطلقوا من ذلك؟ وماذا يضطر أي قوة سياسية وأي طرف سياسي اللي هو مفروض عنده تاريخ حزبي وعنده خلفية حزبية أنه يعلق كل الفشل وعدم الإنجاز القائم في الخماسية لسكرتيرية الأحزاب اللي ما قبل 25 جويلية؟
0: دكتور طارق،
3: يعني حاجة غريبة جدا.
0: سألتك عن قضايا التآمر على أمن الدولة، وسؤال كان يعني صريح.
3: خلنا نمشي الغدي.
0: هل, هل هل هل كل هذه النخب أو جزء منها على الأقل يمكن أن تكون متآمرة بالضرورة على أمن الدولة وترتكب أفعالا يجرمها القانون وبالتالي هي تستحق
3: أستاذ خليل
0: المساءلة؟
3: إذا كان عندنا ضرورة للذهاب إلى الماضي وخاصة ل 62 و68 صديقي سهيب، هو في التأسيس ومأسست فكرة تجريم المعارضة تحت عنوان أمن الدولة. سهيب أول قضية تعملت في تونس في علاقة بأمن الدولة تعملت في علاقة بالمعارضة، وتعملت في علاقة بمناضلين قوميين بالمناسبة كانوا موجودين في الساحة السياسية وتم تجريمهم لأنهم كانوا معارضة تحت عنوان أمن الدولة. أحمد بن صالح اللي هو أب الإصلاحات اللي خلقت لنا المؤسسات العمومية المفروض أنت تدافع عليها وأنا أدافع عليها بما فيها ستيك، كيفاش تم تجريمه؟ تحت عنوان أمن الدولة. وخرجوا نواب من المجلس، النواب هما نصيبوا كقضاة بما فيهم قاتل الشهيد صالح بن يوسف الذي دمر قبره مثل الشهيد محمد البراهمي والشهيد شكري بالعين منذ أيام قليلة. معناها نحن شعرنا لهنا عنا للأسف توجه عام
0: باختصار إذا سمحت
3: وخلفية تاريخية وتراكم تاريخي لاستبدال الصراع السياسي واستسهال استبدال الصراع السياسي بالتجريم وبالتكفير. أيضا يلزمنا زيدا نقوله فما أيضا صار تكفير وصار اغتيالات على أساس هذا في عوض كان يكون سجال على أساس سياسي. الآن تقريبا يصير حاجة مشابهة أنه في عوض نخليه سجال سياسي وخلي ناس تعبر وقوم بإنجازات ونلتقي في الانتخابات. للأسف كان أهم اختبار لرئيس قيس سعيد انتخابات أكتوبر الأخيرة 2024 اللي كان يمكن له أن يسمح المجال لعديد الأطراف السياسية
0: سأسأل عنها
3: للدخول
0: أحمد.
3: في الانتخابات، لكن كانت فرصة أحمد. ضائعة أحمد. لترسيخ المسار الديمقراطي من اتجهنا لإنهاء التجربة الديمقراطية.
0: يبدو
3: أن حصل
0: آلية التوليد السقراطي لم تكن ناجعة، دليل ذلك أن الأستاذ طارق أحلاوي عكسها تماما وهجمك بسلاحك. استطلع تفاعلك بهذا الخصوص لاحقا. أستاذ أحمد الغيلوفي، الرئيس التونسي قيس سعيد فاز عليكم، انتصر عليكم كنخب حزبية وسياسي كمعارضة تحديدا بالضربة القاضية، عرض دستوره بقطع نظر عن أي آراء أو تقديرات بشأن هذا الدستور. عرض الدستور أمام التونسيين 30% نسبة مشاركة، وهذا الدستور مر بنعم بنسبة 90% تقريبا أو أكثر من 90% بقليل في الانتخابات الرئاسية 2024، بقطع نظر عن كل الملاحظات والتحفظات والانتقادات التي وجهت لهذا الاستحقاق الانتخابي ما سبقه وما تلاه، نسبة مشاركة أكثر من 30% من التونسيين من حاصل انتخابي قدره 7 ملايين تونسي، والرئيس انتصر ب 89% من الأصوات. رئيس تونسي قيس سعيد في معركة النزال المباشر ينتصر عليكم كمعارضة كنخب حزبية وسياسية، ما رأيك في هذا القول؟
1: أرجو أن تعطيني الوقت لأن السؤال شائك. قبل ذلك أعرج بعجالة على إجابة
0: 20 ثانية إذا سمحت.
1: 20 ثانية الأكثر أقل. لماذا يلتجئ قيس سعيد دائما إلى المؤامرة؟ أمر بسيط جدا، لأن النظام السياسي الذي أسسه فيه صاحب سلطة وحيد، وهذا صاحب السلطة الوحيد دائما لا يجب أن يكون معه أي وسيط، وليس هناك أي قانون. أنت ترى أحيانا أنه يضع القوانين ثم يدوسها. إذن لكي تكون هذه الوضعية دائما ماذا نفعل؟ يجب اختلاق دائما عدو داخلي دائما هو المتآمر، لكي تكون هناك سلطة استثناء دائمة. الاستثناء لم يدم فقط سنة أو شهر أو شهرين عند السيد قيس سعيد، وإنما حكمه هو استثناء دائم، وهي مفارقة، لأنه يحتاج دوما أن يكون هو الوحيد الفاعل، فيحتاج دوما إلى عدو داخلي.
0: حالة الاستثناء وصلت الفكرة.
1: أما
0: إلى الأرقام التي حققها الرئيس الخماسية.
1: أما القول بأن قيس سعيد انتصر علينا فهذا يحتاج إلى تدقيق وتفصيل.
0: فضل.
1: لم ينتصر على أحد قيس سعيد، لقد حدث ما حدث في 25-21 بقوة الدولة. إن الدولة وعقلها وأجهزتها وحلفائها التقليديين الأمريكان مثلا والأخت الكبرى مثلا رأت أن هذا الانتقال الديمقراطي أصبح مريضا وأصبح يهدد الاستقرار، استقرار تونس واستقرار المنطقة، فقالت للنخبة السياسية يكفي، أعطيناكم فرصة وفسحة، تصارعتم، تناكفتم، تقريبا يعني كل واحد يريد إقصاء الآخر، الأمر الذي أصبح يهدد استقرار المنطقة. إذن وقعت إزاحة هذه النخبة بقوة الدولة وليست بقوة قيس سعيد. الدولة وحلفاء الدولة هم الذين أزاحوا النخبة وهم الذين انتصروا عليها لفشلها، لصراعها، لعدم وجود جاهزية في الحكم. إنما
0: وصلت.
1: كيف يمكن أن نصلح الأمر؟ ذلك سؤال آخر.
0: ذلك فيه نظر. دعني أنتقل إلى مساحة أخرى في هذا النقاش الذي يشرف على نهايته الأستاذ صهيب المزريقي. في 20 مارس أدار 2022 الرئيس التونسي قيس سعيد سن مجموعة من المراسيم، 3 مراسيم، مرسوم الشركات الأهلية، مرسوم الصلح الجزائي، ومرسوم مكافحة الاحتكار. هذه ترسانة تشريعية مهمة جدا بالنسبة للرئيس قيس سعيد، خاصة في ظل ما يمتلكه من صلاحيات يتيحها له دستور 2022. مع ذلك رغم هذه الترسانة التشريعية والصلاحيات الواسعة، فأنه خراج هذه الترسانة نتائجها انعكاساتها لم تكن في حجم المأمول. حجم الأموال المستردة في علاقة بالصلح الجزائي متواضعة، لم تكن معدومة. غير رئيس هذه اللجنة في 3 مناسبات على الأقل. مشروع الشركات الأهلية أيضا لم يثبت جدوى وفعالية اقتصادية. ألا ترى أن الركائز التي اعتمد عليها المشروع الاقتصادي والاجتماعي على الأقل للرئيس سعيد أثبت إخفاقه وقصوره عن الفعل والتغيير في الواقع؟ تفضل.
2: شوف أستاذ خليل، يعني إحنا وقت نحكيه على العودة إلى الماضي، يعني لا نعود إلى الماضي لكي نقف على الأطلال أو على أن نبكي على الأطلال، لأننا كلنا نعلم كما انطلقنا بالمتنبي قد ننتهي بالمتنبي، يعني يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال عنهم ساس. فبالتالي وقت اللي احنا نشوفوا المسألة هذه يعني في الفترة هذيك خاصة، وباش نرجع لك أنا التوى نرجع لك حتى لستارخ وقت اللي تكلم على أنه المنهج التوليدي السقراطي لا ميت بلا شكاكة. لا ستارخ، أنت تعرف أنه الحاضر هو لحظة متحركة تربط بين الماضي والمستقبل، شو نجمو احنا نفهموا النتيجة اللي عايشين فيها؟ لابد أن نعود إلى الأسباب والمسببات، لأنه شوف
0: لأنه شوف
2: أستاذ خليل، أنا باش تحكي لك على المرسوم،
0: يعني
2: على المرسوم بتاع 22
0: تفاصيل 3 بعينها. سألتك عن 3 مراسيم: الصلح الجزائي، شركة الأهلية، مكافحة الاحتكار. هذه مراسيم مهمة جدا تتيح صلاحيات واسعة، وكان الكثير من المتابعين والرأي العام وخاصة من مؤيدي الرئيس قيس سعيد يتوقعون الكثير من نتائج هذه المراسيم وغيرها من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس. النتائج وفق آراء متطابقة، تقديرات متطابقة دون المأمول، كيف يمكن أن نفهم هذا؟
2: هو كل فعل سياسي يخضع دائما لمنطقة التجربة والخطأ. إذا ما أردنا أن ننسب هذه المسائل فسنقول يعني أن من جملة يعني ومن ضمن المسار الخماسي، هذا إذا اصطلحنا عليه بأنه مسار خماسي، هو يخضع دائما للصحيح والخطأ والتنسيب والنقد والاعتراض إلى غير ذلك. وقت نشوفوا احنا هذه المراسيم
0: بخطأ خيرة الرئيس،
2: وقت نشوفوا احنا هذه المراسيم بتاع سنة 2022 لابد أن نؤسس بالأساس إلى أنه مثلا مرسوم الصلح الجزائي، مرسوم الصلح الجزائي يدل على أن الدولة التونسية لا تريد يعني الزج حتى بالفاسدين في السجون، وإنما تريد أن تبرم معهم اتفاقيات وإلا الصلح، تعود بهم يعني إلى خارج السجون، وفي مقابل ذلك يرجعوا يعني فلوس الشعب التونسي وكل مليم يعني أخذوه في حق الشعب التونسي
0: ويكونوا خارج ذلك.
2: وحصيلة ذلك يعني لم تكن في مستوى الذي يتطلع إليه لا الشعب التونسي ولا مساندي الرئيس ولا حتى الرئيس في حد ذاته. يعني كانت هنالك نسبية في هذا التعاطي، في اعتقادي هنالك لملمة بين الشق الأول اللي هم يعني رجال الأعمال والذين لديهم أموال فاسدة وغير ذلك، وأيضا هنالك حتى بعض الأخطاء الإجرائية التي يعني كانت تشتغل بها الهيئة، والدليل على ذلك هو التغيير 3 مرات كي يبحث أو يلامس أو ينشد
0: يعني النجاعة،
2: ينشد النجاعة، وأن يكون هنالك يعني فعلا إعودة لأموال التونسيين.
0: نعم، إذا فهمت بشكل صحيح هناك أخفاق، لكن هناك أخفاق ربما ليس كبيرا وفق ما فهمته على الأقل، لكن هناك ربما تقصير في بعض المواضع. دعني أنقل ذات هذه الفكرة الدكتور طارق الكحلاوي، ترسانة تشريعية المتوفرة للرئيس قيس سعيد والتي كان جزءا من هو نفسه جزءا من إنفاذي على أرض الواقع واستحداثي والحاقها بالمنظومة التشريعية التونسية، متنوعة وكبيرة تتيح له صلاحيات كبيرة للفعل في المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها، لكن خاصة فيما يتعلق بهذه المراسيم الثلاثة نتائجها وانعكاساتها كانت وفق تقديرات متطابقة محدودة إلى حد كبير، كيف يمكن أن نفهم هذا؟
3: أنا نحب نأخذ مثال الصلح الجزائي لندرس الماضي والحاضر وما يمكن أن يحدث في المستقبل. هو طبعا هو زج في

0: 25 جويلية 21 مسار العدالة الانتقالية، والذي وصل إلى حالة يعني أفقدته مصداقيته. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أولاً رفض جزء من المنظومة القديمة المحاسبة، ورفض فكرة هيئة الحق والكرامة وعدم الاستجابة لها، بل محاربتها بشكل، وللأسف عديد التيارات والأطراف التي تضررت من نظام بورقيبة وقفت ضد منطق العدالة الانتقالية شماتة في الأطراف الأخرى. يعني هذه المنطق اللي في تونس، أنه في عذن نركز على المبدأ، فأنه شماتة في أطراف معينة ونرفض فكرة العدالة الانتقالية في حد ذاتها. اثنين، أنه جزء من الأطراف المتضررة اللي كانت في السلطة ومنها حركة النهضة لم تكن جدية في العدالة الانتقالية، بل انخرطت في مسار ديمقراطية الفاسدة، ومنها قانون المصالحة الشهير طيب. 2017-2018.
1: إذا سمحت دكتور طارق،
0: ذلك أفقد مصداقية العدالة الانتقالية
1: في 20-30 ثانية ونقاش يشارف على نهايته. ما علاقة ذلك بالملاحظات التي سيقت في علاقة بهذه المراسيم وبفشلها المفترض؟
0: أستاذ خليل، 25 جويلية لو تم على أساس في إطار ديمقراطي وفي إطار إعادة بناء ديمقراطي وفي إطار أخذ الدروس من العدالة الانتقالية، وأنه نعيد التأسيس وأنه نعيد انتخابات ونعمل انتخابات مبكرة وأن نعيد ذلك التأسيس ونعيده حتى ويصير حوار وطني حول الدستور، لأنه الدستور ربما كان فيه أخطاء كبيرة كيفية توزيع السلطة، بما فيها موضوع العدالة الانتقالية والصلح الجزائي. لأنه هذه كلمة أخيرة، مثلا من أسباب عدم نجاح الصلح الجزائي أنه كي تشوفوا رجال أعمال معينين بفسادهم المعروف لدى كثير من التونسيين، كي تشوفوا أنه كل دولة تجي تعمل تعهدات تجي السلطة اللي بعدها تلغيها مثل ما حصل في عدد من ملفات الصلح، فأنه يقول لك أنا لماذا أقوم بالصلح؟
1: نعم، وهذا هو المشكل، مشكل تواصل أن الدولة. الفكرة وصلت بهذا الخصوص. تريدنا المزيد من صور من شرع الحبيب بورقيبة لهذه المسيرة الحاشدة الذي يشهدها هذا الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس. هذه مسيرة غاضبة وتنتظم بدعوة من عدد من الفعاليات السياسية والمدنية تنتقد الأوضاع، خاصة تواتر انقطاع الماء والكهرباء والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ذكرى مرور 5 سنوات على 25 جويلية 2021. الآن سنختم بسؤال تأليفي لكل منكم، وأرجو أن نتلقى الإجابة على هذا السؤال
2: خليل بإقامة حلقة أخرى
1: بكل عجلة بكل سرور برسم إدارة التلفزيون العربي. أستاذ صهيب، إلى أين تتجه تونس على ضوء المؤشرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي نراها ونلحظها الآن في 20 ثانية إذا سمحت؟
2: أنا آمل كما يأمل الشعب التونسي كافة، كما يأمل الأستاذ طارق، كما يأمل الأستاذ أحمد، كما تأمل أنت، كما يأمل عامة المواطنين التونسيين أن يتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نبني جمهورية كما أرادها الشعب وفق ما حتى تعبير رئيس الجمهورية على أن الشعب يريد، فعلا الشعب التونسي يريد أن يخرج اليوم إلى وضع أفضل اجتماعيا واقتصاديا. ولكن حتى أختم، أنه لا يمكن بناء قوارب جديدة بأخشاب قديمة.
1: أستطلع رأي الدكتور طارق الحلاوي، تفضل.
0: ببساطة كتونسي، ولأن ليس كجامعة وكمحلل، أتمنى أولا انفراجا في الحياة السياسية، إطلاق سراح المساجين الذين وضعوا في السجن على أساس قضايا ذات طابع سياسي، انفراجا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أنه في المرحلة المتبقية من عهدة الرئيس أن يقوم بسياسات جديدة وننطلق الانتخابات القادمة، وليختار التونسيون من يريدون اختياره.
1: في 10 ثواني أستاذ أحمد غيلوفي.
3: أعتقد أن التفكير السياسي ليس أماني، إنما هو النظر إلى الوقائع ثم الاستنتاج. أعتقد أن الفشل الذريع الذي تشهده السلطة ثم التشتت والصراع في النخبة السياسية سوف يؤدي حتما إلى أن تكون هناك ترتيبات خارجية لهذا البلد.
1: شكرا أستاذ أحمد الغيلوفي القيدي بجبهة الفرس الوطني، شكرا لك لحضورك. دكتور طارق الحلاوي كذلك، أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ صهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي، كنتم ضيوفي في هذه الحلقة من حوارات العربي من تونس. شكرا جزيلا لكم جميعا. الشكر الموصول لكل زملائي وفريق التلفزيون العربي في لوسيل وكذلك هنا في تونس. إلى أن ألقاكم في موعد جديد من حوارات العربي من تونس، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

ساعة لنا إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أجل خططا لتوسيع العملية العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية. وأكسيوس تكشف أن الرئيس الأمريكي أوقف الضربات مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

0: نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي صرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام. هذا وقام مستوطنون بإضرام النيران في مسجد وخط شعارات معادية خلال هجومهم على بلدة قصرة جنوب نابلس، وسارع أهل المنطقة لإطفاء الحريق الذي تسبب في إتلاف أجزاء من المسجد. هذا وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال لحماية المستوطنين بلدتي تل وصرة جنوب غرب نابلس. وما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في مختلف مناطق نابلس بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في هجوم نفذه المستوطنون أول أمس.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وصرة والمنطقة المحيطة بهما، تعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز المسيل للدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذا حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل ل4 فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل 2 من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، نابلس.
0: واندلعت حرائق في أراضٍ بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم للتلفزيون العربي إن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق والتي عملت طواقم الإطفاء على إخمادها، وأشار إلى مداهمات نفذتها آليات لجيش الاحتلال في شوارع البلدة قبل انسحابها منها. وتظهر هذه الصور مستوطنين يهاجمون المركبات الفلسطينية في وادي قانا ويغلقون مدخل قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت. كما تظهر هذه الصور مهاجمة مستوطنين منازل الفلسطينيين على أطراف قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي قرية بيت فوريك شرق نابلس تمكن الأهالي من إفشال محاولة مستوطنين إحراق منزل بالتصدي لهم. هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة في حسب، بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في صرة وطرق أغلقت، فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر، تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبح من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة. والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم، من تل وصرة وقصرة حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا. تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر، بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في صرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريقة حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: في قطاع غزة بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر الأمس 8 شهداء، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرة الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. وسقط شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووثق مراسل التلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان.
4: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، دماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب أرجأ في الوقت الراهن خططا لتصعيد واسع للحملة العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي. وقال المسؤولون إن الإدارة ترى أن العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضاف المسؤولون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين حذر في جلسات خاصة من أن استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. هذا وأفاد موقع أكسوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الموقع عن مصدرين إقليميين بإحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
5: من على منصة حفل عشاء مراسل البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
6: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
5: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل، تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي، ورغم التشدد أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، وأن قواتها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة. ينضم إلينا سيد محمد سطوحي، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي من نيويورك. أهلا بك سيد محمد. ماذا وراء قرار ترامب تعليق العمليات القتالية مؤقتا ضد إيران؟
7: هو طبعا إذا أخذنا بما يقوله ترامب، فهو أنه يريد أن يعطي الدبلوماسية فرصة، وأن هناك رغبة إيرانية في الحوار الجاد، وهو يريد ألا يضيع أي فرصة من أجل الوصول إلى تسوية. ولكن هذا بالتأكيد لا يمثل كل الصورة الحقيقية الواقعية، منها ما ذكرتموه منذ قليل، تقرير نيويورك تايمز، وهو ليس فيه الجديد بالمناسبة، ولكن الجديد هو التأكيد عليه الآن، أن هناك نقص كبير وحاد في مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ والمسيرات، وخصوصا منظومة الدفاع الصاروخي، لأنه إيران تطلق العديد من هذه الصواريخ والمسيرات، وهي تحتاج إلى عدد من الصواريخ الاعتراضية، وهذا المخزون خصوصا في باتريوت وثاد قد تراجع إلى حد كبير، صار يمثل خطورة. والقضية ليست فقط نقصه في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أنهم اضطروا في خلال الحرب وأثناءها وبعدها لنقل العديد من منظومات الصاروخ الدفاعية من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط للمساهمة في الحرب ضد إيران. إذن هناك وضع استراتيجي هش يمس القوات الأمريكية في أنحاء العالم، بدأ هذا يتأثر ويهتز أكثر خلال الحرب بسببها. الاستمرار في الحرب معناها استمرار هذه المشكلة وزيادتها، بالإضافة إلى أنه مسألة زيادة العمليات العسكرية كما يهدد ترامب، ليس هناك ما يشير إلى أنها من الممكن أن تحقق أي هدف، سواء بفتح المضيق أو الحصول على اليورانيوم المخصب لدى إيران أو الوصول إلى اتفاقية.
0: طيب سيد محمد، إذا افترضنا عودة العمليات القتالية في حال لم تنجح المفاوضات، هل ستكون بنفس الوتيرة كما شهدناها في الأسبوعين الماضيين؟
7: إذا عاد إلى القتال أو استئناف العمليات العسكرية لن يكون المسألة بنفس الطريقة التي مارسها خلال أسبوعين. هو في حقيقة الأمر كانت نظريته الحالية التي رأيناها هي أنه أن نستمر في العمليات العسكرية نقصفهم بقوة ولكن محدودة، لأنه نلاحظ أن هذه ليست بنفس كثافة العمليات العسكرية على مدى الأربعين يوما، حرب الأربعين يوما. كان قصف مقصود به أن يحدث إيلاما دون أن يؤدي إلى اندلاع الحرب الشاملة. هل يعود بنفس الدرجة وبنفس الطريقة؟ إذن ما هي لم تحقق الهدف على مدى أسبوعين، فالعودة إليها لا أعتقد أنه ستكون مرضية أو مجدية. فإذن هو أمامه مرة أخرى الخيارات الأساسية، إما أن يستأنف الحرب بمفهومها الشامل وهو لديه أمل أنه يحقق فيها ما فشل فيه من قبل، ولا أعتقد أنه هذا ممكن. أنه الخيار الآخر هو أنه ينسحب تماما من المنطقة ويقول حققنا الأهداف. من الممكن أن يقصف مثلا الجبل الجديد بيك أكس الذي قيل أنه داخله منشآت نووية سرية، من الممكن أن يقصفه ثم يقول نحن حققنا الهدف وينسحب. واعتقد أنه هذا هو أسلم طريق، لأنه الطريق الثالث هو لن يستطيع أن يوافق عليه، أنه يصل إلى اتفاقية مع إيران تعطيها السيطرة على مضيق هرمز وفي نفس الوقت لا تحقق الهدف الأساسي من الحصول على اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى أنه واشنطن ستضطر لتقديم رفع عقوبات اقتصادية أو تفكيك أموال مجمدة. هذا كله من الناحية السياسية صعب جدا أنه يحصل. إذن لن يكون أمامه في الحقيقة ربما أفضل سيناريو الآن هو أنه يعلن الانتصار، يقوم بقصف المنشأة النووية الجديدة ويقول نحن انتصرنا وحققنا الهدف ثم ينسحب.
0: طيب، على ماذا يعول ترامب بخصوص المحادثات التي تجري بين الوفد العماني في طهران طبعا والمسؤولين الإيرانيين؟
7: هي بالأساس ما يؤمل فيه أنه يصل إلى تفاهم أنه لا نقوم باستئناف القتال ضد بعضنا البعض، ثم أن يصلوا إلى تفاهم مع إيران بشأن بدء السماح للسفن والناقلات بالمرور من مضيق هرمز. لكن هذا بالتأكيد سيكون له ثمن. الجانب الإيراني لم يعد مقتنعا بأنه يصل إلى مثل هذه التفاهمات الصغيرة وتعود واشنطن وتقوم بعمليات قصف تالية، فبالتالي سيضغطون من أجل الحصول على تنازلات أكبر.
0: نعم.
7: هل يستطيع ترامب أن يحققها أم لا؟ أنا أرى صعوبة كبيرة في ذلك على الأقل من الناحية السياسية. لكن
0: سيد
7: لا أرى
0: محمد، كان الأمر اقتصر على موضوع حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي ما الذي يريده الإيرانيون وفق الترتيبات التي يعني كانت موجودة في مذكرة التفاهم وبين ما يريده ترامب؟ ولكن بخصوص مخزون اليورانيوم، ألا يعتبر ذلك تراجعا عن ما كان يريده ويطالب به ترامب، وبالتالي تراجع هذا المطلب إلى ربما المقام الثاني أو الثالث وتقدم موضوع مضيق هرمز في الدرجة الأولى؟
7: هو أهمية هرمز من ناحية التوقيت، بمعنى أنه القضية النووية مهمة ومن أجلها على الأقل ما هو معلن تم استئناف الحرب، ولكن يمكن أن تتأجل لأنه لا يوجد ما يشير لأنه إيران في عجلة من أمرها لاستئناف البرنامج النووي على الأقل من الناحية العسكرية في المستقبل القريب. مضيق هرمز يمثل اختناقا شديدا ل 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، وبالتالي عليهم أن يصلوا إلى تسوية سريعة لأنه الوقت عنصر أهم جدا. هل هذا يعني أنه القضايا الأخرى تم إلغائها؟ لا، هي تم تأجيلها باعتبار أن هناك أولويات من ناحية التوقيت، لكن بالتأكيد سيعودون إليها، وعندها سيكون هناك قضية العقوبات الاقتصادية والأموال المجمدة، ستكون ورقة الضغط الحقيقية التي يستخدمها ترامب بالنسبة لهذه القضية. لكن بالتأكيد سيكون قد خسر أهم ورقة ضغط بها على إيران قبل الحرب، وهي التهديد بالحرب، إنه كانت إيران ترى دائما أن هناك خطرا وجوديا بالحرب، وإنه علينا أن نصل اتفاق قبل أن تستخدم واشنطن قوة عسكرية لا ندري كيف ستكون. الغموض المرتبط بهذه القوة كان مشكلة بالنسبة لإيران. الآن هي تعرف ما في يد ترامب، والتهديد بالقوة لم يعد بنفس الدرجة من التخويف للإيرانيين، وبالتالي أوراق الضغط الأمريكية ستكون أقل عندما يعودون إلى مائدة المفاوضات.
0: وفق استطلاعات الرأي، كيف تبدو حظوظ ترامب قبيل الانتخابات التجديد النصفي؟
7: هو طبعا ترامب ليس على قائمة الانتخابات هو نفسه، ولكن اسم ترامب، شعبية ترامب سواء ترتفع أو تنخفض ستؤثر بقوة على أصوات الناخبين، لأن الانتخابات النصفية في كثير من الأحيان تكون تعبيرا عن موقف الناخبين من القيادة في البيت الأبيض. حتى الآن واضح تماما أنه شعبية ترامب منخفضة، هي في الثلاثينات، ربما 37-38%. أغلب الجمهوريين
8: راديو الحرية 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى نتائج نهائية بشأن وجود دور روسي مباشر. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين أو روسيا في الصراع، محذرا من عواقب أي تدخل ومؤكدا أن بكين لن تقدم أسلحة لإيران. وبين تطور القدرات الإيرانية والتحقيقات الأمريكية يبقى تأثير الدعم الخارجي المحتمل محل متابعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
4: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فقد أفادت وسائل إعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. يأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إعلان مضيق باب المندب ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
5: بعد سنوات من الهدوء النسبي رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهة العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
6: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
5: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
4: إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
1: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
2: قوات المشتركه حركه الكمال مظلل سيطر كفا يا عبد الله جرجاش قدام والله سيطر كفا على منطقه بارا.
1: القوات المشتركه المتحالفه مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيره في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من الياته القتاليه. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
7: يا شيخ السوداني إني وعدناكم ماليش جاي من الأمارات، جاي من سوريا، جاي من ليبيا.
1: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردفان، خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
4: في جنوب لبنان، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي جنوبي لبنان، وأظهرت المشاهد اللحظات الأولى للتفجير. هذا وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نسف في بلدات بجنوب لبنان. وبدأ بعض سكان زوطر الغربية بالعودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها، ووقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
8: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
9: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد رميد الأرض رميد.
8: والضيعة مغيرة
9: كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
8: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
10: نعم الله، عم نشوف إذا منلاقي ثياب، منلاقي إحرامات، منلاقي شيء لنلبسه أقل شيء. في 4 بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، 4 بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
8: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومباني سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
11: زوتر هي روحنا، نحن صح 5 أشهر بعدنا عنا، بس نحن كنا أجساد بلا أرواح، هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بيكفي. وأكيد عنا إصرار بدنا نرجع نعمر، وإذا ما قدرنا نعمر هلأ بدنا نحط خيمة ونقعد، هيدي أرضنا وما في حدا يقشطنا إياها.
8: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدمون سيسين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
4: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من دمشق، في زيارة هي الأولى لغوتيريش إلى سوريا منذ 17 عاما.
12: ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تحمل رسائل سياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري وعددا من الوزراء المعنيين بالملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية، قبل أن تتوج المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
13: وفي خضم هذا الصراع الإقليمي الكبير وما يرافقه من هزات ارتدادية تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، تقدم سوريا اليوم نموذجا فريدا ومبادرا، إذ اتخذنا قرارنا السيادي الحازم بالنأي ببلادنا عن أتون هذه الحريق.
12: حديث دمشق عن تحييد البلاد عن صراعات المنطقة قابله تركيز أممي على ملف لا يزال في صدارة الأولويات، سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي البلاد.
14: ما يحدث في المنطقة حول الجولان أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية، ناهيكم عن انتهاك اتفاقية فض الاشتباك.
12: تصريحات غوتيريش لم تكتفي بتجديد موقف الأمم المتحدة من الجولان، بل تضمنت إدانة واضحة لانتهاك اتفاق فض الاشتباك.
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: التي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بالأشد خطورة منذ أعوام.
4: في منازلهم ومناطق الاصطياف، الحكومة الفرنسية دفعت بالجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء، كما استخدمت للمرة الأولى طائرة النقل العسكرية A400M لإلقاء المياه والمواد المثبطة للنيران في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى المناطق السكنية. رئيس قسم الإطفاء في جيروند قال إن الوضع يزداد سوءا بفعل السحب الركامية الناتجة عن الحرائق.
5: لقد ازداد الوضع سوءا، إذ نلاحظ قرابة الساعة 26 دقيقة مساء أن هذه السحابة الحرارية بدأت تتحول إلى سحابة ركامية عاصفية ناتجة عن الحرائق، وهذا حدث لم يسجل من قبل في فرنسا.
4: وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء مواجهة حرائق واسعة في محيط العاصمة مدريد، حيث أجلي أكثر من 70 ألف شخص، بينما وصفت الحكومة الحريق بأنه الأسوأ الذي تشهده المنطقة وسط حشد مساعدات أوروبية.
6: من المتوقع اليوم وصول موارد من اليونان وإيطاليا أيضا، بالإضافة إلى طلب تم قبوله بطبيعة الحال من قبل آلية الحماية المدنية الأوروبية لنشر أكثر من 100 فرد من الجيش البرتغالي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة أفيلا.
4: ومع تحول النيران إلى أزمة عابرة للحدود، لم يعد التحدي مقتصرا على إخماد الحرائق، بل امتد إلى إيواء مئات الآلاف وحماية المدن والحفاظ على قدرة أجهزة الطوارئ على العمل في مواجهة موسم يوصف بأنه استثنائي وغير مسبوق.
3: أفادت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن الشرطة بمقتل شخص بعد اصطدام سيارة بحشد في العاصمة برلين. وأعلنت شرطة برلين أن عملية أمنية واسعة النطاق تجري في منطقة تيرغارتن، كما قالت الشرطة إن الحادث تسبب في إصابة عدة أشخاص. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية، رغم تجديد الثقة بوزير الدفاع غوستافو غونزاليس لوبيز. وشملت التغييرات تعيين قادة جدد في القيادة الاستراتيجية العملياتية والجيش الفنزويلي، مع تجديد الثقة لقادة سلاح الطيران والبحرية والحرس الوطني والميليشيا البوليفارية. كما شملت التغييرات مسؤولي مناطق الدفاع في العاصمة والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومنطقة لوس جانوس وسط البلاد. هذه التعيينات جاءت عقب فعالية شهدت ترفيعات لأكثر من 19 ألف ضابط من كافة التشكيلات والرتب العسكرية. تتجه اليابان وبريطانيا وإيطاليا إلى اختيار مصنع تابع لشركة للصناعات الثقيلة في محافظة أيتشي اليابانية، لاختياره مركزا لتطوير وتجميع المقاتلة الجديدة من الجيل المقبل ضمن برنامج الطيران القتالي العالمي المشترك. وبحسب مصادر مطلعة، تناقش الدول الثلاث توزيع أدوار التصميم والتصنيع، على أن تستضيف بريطانيا مركزها في وارنتون وإيطاليا في تورينو، فيما يعمل مهندسون بريطانيون بالفعل داخل المصنع الياباني على تصميم الطائرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين.

لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر. يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
1: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
2: زور المهندس في الخليل راس الجورة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. ثرة كبيرة. وأضاف المسؤولون أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين حذر في جلسات خاصة من أن استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. أفاد موقع أكسيوس أن ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. ونقل الموقع عن مصدرين إقليميين إحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأن قواتها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن استهداف طهران خوادم شركة أمازون في البحرين مؤخرا سيؤدي إلى خلل كبير في شبكة القدرات الأمريكية في المنطقة، وأشار إلى أن أمازون كانت أكبر مركز استكمال معلومات أمريكي في المنطقة.
5: شركة أمازون لم تكن مجرد بناء عادي، هي أكبر مركز معلومات أمريكي في المنطقة. أمريكا أسسته عام 2019 وبرأس مال يصل 9 مليارات دولار، وقد قمنا بتدميره. لقد جردناه من أحد أهم المنشآت اللوجستية، وهذا سيؤدي إلى خلل كبير في سلسلة القدرة الأمريكية.
4: كما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفاً مشروعاً ومضموناً إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران، وأضاف أن أي دولة بما فيها بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفاً مشروعاً، مشيراً إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخراً مطارات بريطانية. كشفت صحيفة الغارديان أن إيران تمكنت خلال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. يحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير غربية عن احتمال دعم الصين وروسيا للعمليات العسكرية الإيرانية ما زاد من فعاليتها.
6: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تكشف تقارير غربية عن تطور لافت في قدرات طهران على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن إيران اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي واستخدام تقنيات ملاحية متقدمة، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتكتيكات عسكرية جديدة لرفع دقة الضربات وفعاليتها. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت مستوى متقدما من الدقة والقدرة التدميرية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة على التعامل مع هذه التهديدات. واستند التقرير إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن، وهي قاعدة محمية بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ما دفع البنتاغون إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم اعتراض الهجوم. وفيما يتعلق بالدور الصيني، أشارت الغاردين إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية اتهمت بتوفير صور أقمار صناعية استخدمتها إيران في تحديد مواقع عسكرية، لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا، فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى نتائج نهائية بشأن وجود دور روسي مباشر. في المقابل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين أو روسيا في الصراع، محذرا من عواقب أي تدخل ومؤكدا أن بكين لن تقدم أسلحة لإيران. وبين تطور القدرات الإيرانية والتحقيقات الأمريكية، يبقى تأثير الدعم الخارجي المحتمل محل متابعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
4: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ما آخر المواقف الإيرانية المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وهل هناك نتائج لمحادثات الوفد العماني في طهران؟
3: بعد ليلة ثانية هادئة ريما، هناك في مساحة التخمين الإيراني أتحدث، رسميا لا يوجد هناك بالطبع تعليق. ما يجري الحديث عنه عن إمكانية أن يكون هناك أجواء إيجابية على صعيد المسار الدبلوماسي، ولكن هناك أيضا في الجانب الآخر من يرى أن هذه الوقفة الأمريكية هي تأتي في سياق تعزيز قدراتهم في المنطقة، خاصة وأن ذلك يتزامن مع ما يأتي من تصريحات عسكرية، على اعتبار ريما خلال الساعات الماضية صوت العسكر يعلو بشكل واضح. نسمع تصريحات من الجيش الإيراني تتحدث عن ما استخدمته وما تستخدمها الآن من مسيرات متطورة أدت إلى تدمير واستهداف البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهذا التدمير على حد ما يقوله المتحدث باسم الجيش الإيراني هو تدمير شامل في جميع القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أيضا ما سمعناه من الحرس الثوري وتحديدا المتحدث باسمهم يقول بأن إيران خلال استهدافاتها خلال الأيام الأخيرة والأسبوعين الماضيين استهدفت العديد من القطع العسكرية الأمريكية على مستوى طائرات مقاتلة وأيضا بالإضافة إلى العديد من المنظومات، خاصة على صعيد المنظومات الدفاعية عن باتريوت، وأيضا يتحدث عن مراكز نقل المعلومات والتجسس على حد تعبيرهم، ومن بينها شركة أمازون. وبالتالي الآن يركز العسكر على هذا الجانب، وهو يأتي بالتزامن مع ما يجري الحديث عنه عن إمكانية أن يكون هناك محاولات استعداد أمريكية مجددا لأن يكون هناك هجوم خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي يستعد العسكر بشكل كبير. حديث الدبلوماسية والسياسة الذي سمعناه آخره كان بالأمس يجري التأكيد على أن طهران لن توافق ريما على وقف إطلاق نار مؤقت لن يؤدي إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالبند 5 من مذكرة التفاهم، ومن دون ذلك لا تعتبر طهران أي وقفة للمواجهة. حتى ما سمعنا أيضا وما جاء من تصريحات بدقة من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي رفع السقف الذي كنا نسمعه من الدبلوماسية إلى مستوى أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل استهدافاتها المنظومات وإلى القطع وكل ما هو يعود للولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في المنطقة حتى أن يستسلم العدو على حد تعبيره. وبالتالي نسمع كلام من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على مواصلة الدفاع. هناك معادلة تريد تأكيدها طهران ريما، هي أن تقول بوضوح بأن العودة إلى المسار الدبلوماسي مشروطة بأن يكون هناك التزام أمريكي بكافة البنود التي وردت في مذكرة التفاهم، ومن بينها وعلى رأسها والذي تراه طهران محوريا هو ذلك المتعلق بمضيق هرمز، وإلا فهي مستعدة لمواصلة الرد على أي عدوان أمريكي. وفي ذات الوقت بالطبع كل الأرقام تشير إلى أن المرور عبر مضيق هرمز وفقا لما ذكره التلفزيون الإيراني يوم أمس بأن خلال 24 ساعة لم تعبر مضيق هرمز سوى 4 سفن، وهي محاولة للتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا البحرية منها التابعة للحرس لا تزال مسيطرة على مضيق هرمز.
4: شكرا ياسر مسعود من طهران. نرحب بضيفنا السيد مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية معنا من طهران. أهلا بك سيد مصدق، ماذا تحمل هذه المؤشرات ربما على هدوء نسبي كما نتابع لليلة الثانية على التوالي؟ هل مؤشرات بالفعل إيجابية على تقدم في المفاوضات أم لإيران رأي وموقف آخر؟
7: نعم، شكرا، صباح الخير لكم ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني السبب الأساسي هو يعني صحيح كان هناك صدام يعني شديد بين الجانبين، إيران ترد، الولايات المتحدة تهاجم، ولكن الجانبين وصل إلى طريق مسدود يعني، وهذا الطريق المسدود هو الذي أدى يعني أصبحت هناك مصلحة مشتركة بين الجانبين ربما فيما يتعلق بوقف الحرب. مضيق هرمز مغلق كما تفضل الأستاذ ياسر، والسفن لا تستطيع أن تعبر، أسعار الوقود والطاقة ترتفع، وهناك يعني أزمة عالمية وأزمة إقليمية أيضاً، أجواء الحرب تخيم في كل مكان. وبالتالي أنا أعتقد يعني الجانب الإيراني هو غير متشجع أن يدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بالصيغة السابقة. أولاً هي لا تقبل بأي هدنة بالصورة محدودة أو بالصورة مؤقتة، هي تريد كما طالبت في السابق أن تكون هناك هدنة دائمة شاملة تشمل حتى الساحة اللبنانية، وأيضا هي تطالب بإنهاء الحصار الأمريكي وابتعاد السفن الأمريكية وقطع الأسطول البحري الأمريكي من قبالة أو من محيط السواحل والموانئ.
8: راديو الحرية 92.7 FM.

0: لجنادي إن كنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هكذا إيران شارت يعني هذه الاستعدادات تدخل في إطار أو في الصلب المخطط يعني الهجوم البري، وبالتالي الجانب الأمريكي هو يريد أن يتخلص من هذه الحالة، يريد أن يكمل تحشيداته، والجانب الإيراني يحاول أن يشتت. هنا المشكلة الأساسية، يعني إيران حاليا هي تطالب بضمانة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم شن أي عدوان من جديد إذا كانت فعلا راغبة بالسلم، وإذا لم تكن فإيران حاليا مسيطرة على مضيق هرمز، ربما ستظهر نفس الحالة ونفس التأثير فيما يتعلق بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأيضا فيما يتعلق يعني أمور عديدة جدا هي موجودة، وإيران تشعر بأنها قادرة أن توظفها وتستثمرها لممارسة الضغط على إدارة ترامب، يعني تفوت أمامه كل الفرص السياسية وتخلق له مشاكل وأزمات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تشعر بأن الوقت ولصالحها، وبالتالي رغم الجراح، رغم أنها تعترف بأنها تتلقى ضربات قوية، ولكن إيران في الآونة الأخيرة اتخذت استراتيجية مباغتة للأمريكيين بمعادلة يعني القتيل الإيراني أو الشهيد الإيراني بجندي أمريكي. إيران قادرة على أن تستهدف هؤلاء الجنود، لم تكن تستهدفهم في السابق، والآن هي قادرة أن تستهدفهم، وأمريكا تعرف يعني إيران تستهدف هؤلاء الجنود بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر ما يسمون بأدرعها أو بحلفائها في هذه المنطقة، وهم منتشرون بكثرة، يعني الجنود موجودين في هذه المنطقة، وبالتالي هذا أيضا يشكل هاجس كبير لترامب، لأن إيران فعلت ذلك ودشنت ذلك بقتل عدد من الجنود حسب الاعترافات الأمريكية، 19 جندي قتلوا والعشرات أصيبوا بالجروح في قاعدة وسط الأردن، وبالتالي هذا أيضا يعني رهان موجود لدى إيران ومخيف بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن
4: إذن يعني هذه المعادلة يعني التي فرضتها إيران بالإضافة إلى تقارير صحفية غربية تشير إلى أن هناك مخاوف من استنزاف القدرات الصاروخية الدفاعية للولايات المتحدة، كيف تستفيد إيران من هذا المعطى تحديدا؟
3: نعم، إيران هي تشعر حاليا تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أصبحت تواجه هذه الأزمة، أزمة الصواريخ الردعية، والدليل أنها تركز أكثر على السياسة، يعني هناك سياسة قصف يسموها القصف السجادي، هذا مصطلح يعني كاربت أتاك، مصطلح يعني عسكري، وهو تكثيف وإشباع، يعني استهداف نقطة مهمة مرة واحدة، يعني نقطة واحدة هدف واحد بعشرات القنابل الثقيلة، وتقوم بذلك من خلال الطائرات العملاقة الموجودة لديها التي تستطيع أن تحمل أطنانها من هذه القنابل لضرب المواقع الاستراتيجية، تضرب نقطة واحدة. أمريكا تقريبا تستفيد من هذا التكتيك، وهذا مؤشر بالنسبة لإيران بأن الجانب الأمريكي ويواجه عجز في الصواريخ الاعتراضية ويلجأ إلى هذا الأسلوب.
4: يعني وفق ما تقوله سيد مصدق، هل يمكن القول أن فرص نجاح الوساطات تبدو ضئيلة؟
3: أنا أقولها بصراحة، يعني إيران لا ترى خيرا من هذه المفاوضات مطلقا، يعني حتى لو توصلت إلى مفاوضات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز تشعر أن ذلك للصالح الأمريكي، حتى لو دخلت في مفاوضات نووية، حتى لو لم تسلم المواد المخصبة أو قامت بترقيقها، أيضا لا جدوى من ذلك، يعني هناك يعني مطالبات أمريكية سوف لن تنتهي، يعني هناك مطالبات.
4: طيب بخصوص مضيق هرمز، ماذا عن التنسيق بين الجانبين العماني والإيراني بشأن حرية الملاحة والممرات المشتركة، كذلك التنسيق مع دول المنطقة، دول الخليج بهذا الخصوص؟
3: طبعا حاليا هناك مبادرة، إيران توافق على هذه المبادرة، ولكن بشروط، كما قلت الشروط الإيرانية، يعني وقف دائم وضمانات أمريكية، تحرير الأرصدة الإيرانية، إصدار إعفاءات لبيع النفط الإيراني وما إلى ذلك، يعني إذا في حال توفر ذلك إيران سوف تقبل. يعني هناك مخطط أو مبادرة. أنا قلت ذلك لقناتكم قبل يومين أعتقد أو بالأمس، يعني مبادرة ثلاثية تكون، يعني تكون هناك خطة أو مبادرة أمريكية عمانية إيرانية يعني لإدارة هذا المضيق بعد وقف إطلاق النار،
4: ولكن بشرط وقف كامل وشامل لإطلاق النار. شكرا جزيلا سيد مصدق
3: بور. هذا الشيء تريده إيران.
4: سيد مصدق بور شكرا جزيلا لك، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية من طهران، شكرا لك. يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فقد أفادت وسائل إعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. وقد سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. يأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
1: بعد سنوات من الهدوء النسبي، رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهات العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
5: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
1: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.

0: إلى الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي صرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد نحييكم متابعينا الكرام ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ببرنامج مساحة حرة، والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مرة ثانية صباح الخير لشركة الجنيدي لرعايتهم البرنامج، وصباح الخير لكل المتابعين. كنا قد تابعنا في الجزء الأول تغطية من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي لآخر التطورات الميدانية والإخبارية المختلف. عودة إلى البرنامج وفقراته الثابتة، ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لقراءة المشهد الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا مرة ثانية مع صباح يوم جديد.
1: تحياتي، صباح الخير أخير عودي، يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين والمستمعات.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دائما، وأبدا عن آخر التطورات الميدانية فيما كتب الإعلام الإسرائيلي.
1: نعم أخي رودي، لقد عشنا يوم الخميس ويوم الجمعة حالة من الترقب والتوتر، وكل الأخبار كانت تقول بأن هناك ضربة ضخمة ستكون من قبل أمريكا تجاه إيران، وبأن إسرائيل سوف تشارك في الحرب، وبأنه حتى أنا بنفسي قلتها كمان معاكم في مقابل، وكمان حكيتها بين في جلسات عصر ذهني، أنه كان أنه الحرب ستبدأ يوم السبت أو الأحد. ولكن بالأمس كان هناك خبر بعد انقضاء السبت، كان هناك خبر بأن هناك تحول نوعا ما في الموقف الأمريكي دون الإفصاح إلا عن شيء واحد، وهو أن هناك معلومات تسرب من البيت الأبيض.
0: نعم
1: وهذه المعلومات لم يفصح عنها صباح هذا اليوم، أفصح عن بعض هذه المعلومات، وهذه المعلومات هي التي كانت أحد الأسباب الهامة والرئيسية في تأجيل أو إيقاف أو ما إلى ذلك فيما يتعلق بهذه الضربة، وبأنه وهذا السبب بأنه هناك تم الإيحاء إلى ترامب من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية حتى، بأنه هناك تداعيات خطيرة، لأنه سوف هناك سوف تنضب مخازن أسلحة الصواريخ الاعتراضية في هذه الحرب. هذا يعني بأنه المخزون وصل إلى مرحلة خطيرة، وهذا يعني بأنه المرحلة ستكون طويلة. ولماذا؟ لأنه هناك تخوف، وبالتالي أعتقد إذا كان هذا الخبر صحيح فإن عمليا هو الشيء مؤجل حتى يتم إنتاج صواريخ، وربما يكون هذا خدعة نوعا ما من أجل طمأنة الشارع الإيراني والشارع العسكري الإيراني لكي يكون هناك ضربة مباغتة. هذا طبعا كله في سياق تكهنات، لكن إجمالا هذا الخبر الأبرز الذي كان على كل المواقع، وبصراحة يعني عمليا الإفصاح عن خبر من هذا النوع لا أعتقد بأنه في يعني لا يوجد فيه إلا نوع من الخبث وإخفاء المعلومة.
0: نعم صحيح،
1: نعم هذا صحيح. هذا الشيء الثاني، بالأمس كان هناك، ولاحظ قديش هون الأخبار مهمة، بالأمس كان هناك مظاهرة ضخمة في تل أبيب وفي حيفا. هذه المظاهرة من قبل نشطاء إسرائيليين يحذرون الحكومة الإسرائيلية من تداعيات اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه الاعتداءات التي بدأت تأخذ منحى جديد، وهذه الاعتداءات التي بدأت تندر أن هناك انفجارا للغم كبير من قبل السكان الفلسطينيين تجاه هذه الاعتداءات، وهذا ما شوهد في قرية تل، وهذا ما شوهد بالأمس في سوسيا، حتى بأنه موقع ولا العبرية كتب بشكل واضح، لا يعني الفلسطينيون يقولون بأنه قد كسر حاجز الخوف، وأنه بأنه هناك يعني لن يتم التعامل بسهولة مع اعتداءات المستوطنين. حتى بأنه بالأمس أحد كبار البانيلز في القناة رقم 13 جن جنونه وغضب بشكل قبيح، وقال بأنه بسبب حثالة من المستوطنين الفاشيين الإرهابيين هيك حكى، خرجوا لكي يتنزهوا دون التنسيق مع قيادة الجيش الإسرائيلي، وذهبوا إلى مكان يسكن فيه فلسطينيين، وتسببوا بمقتل ضابط وجندي. بالمناسبة الضابط اللي قتل يوم الجمعة هو ضابط رتبة رائد، سموه رف سيرم بالعبراني. يعني يعني عمليا هو أعتقد هو قائد وحدة
0: أو قائد سرية. نعم قائد سرية.
1: قائد سرية وزائد بأنه كان هناك جندي بالأمس، طبعا هناك استيلاء على سلاح جندي، كان هناك أخبار بالأمس بأنه هناك مسيرة سقطت بجانب بنغفير. يعني عمليا عمليا بدأ الشارع الإسرائيلي يعني يسأم من هذه الأخبار واعتداءات المستوطنين بشكل واسع، وهذا ما يعني سيكون له اسقاطات على حكومه نتنياهو وعلى كتله بنغفير وسموتريتش تحديدا، الا اذا كان طبعا هناك يعني هذا الشيء على مستوى عالي يخطط له، وكانه فرع من الجيش يقوم بهذه المهمات بالتنسيق مع قيادات الجيش الاسرائيلي. لكن اجمالا الموضوع اعتداءات المستوطنين، الان بدات اسرائيل حمله باطلاق حمله كبيره مولت بحوالي تقريبا 91 مليون شيكل من أجل تسويق وتبييض الحالة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية. لماذا؟ لأنه هذا الموضوع بدأ يخرج للعلن في كل العالم. يعني هذا الشريط الفيديو الذي حصل في تل جاب ملايين المشاهدات في كل أنحاء العالم، وبالتالي يعني الموضوع يعني يقولون بأنه هو موضوع في منتهى الخطورة، ويزداد الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكل أكبر، حتى بأن الجيش نوعا ما بدأ يعني يشعر بخطورة هذه الحالة. لكن هل يعني ممكن يكون يعني الجيش يريد أن يصار لهذا الشيء حتى يكون هناك حملة عسكرية؟ يعني مثلا امبارح القائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته بعدم دخول عمال المستوطنات إلى عملهم حتى إشعار آخر. يعني وكأن الأمور تأخذ سيناريو معين مدبر نوعا ما مدروس، يعني يتم التقاط إسقاطاته ويتم تداعياته والتعامل معه بشكل عسكري أكثر هنا، واحتلال هنا، وأخذ مستوطنة هنا، وأخذ أرض هنا، وإغلاق طريق هنا وهناك. يعني الموضوع وكأنه يدبر له أكثر فأكثر. وبتعرف لما إحنا بنعرف أنه كان في تسليح للكثير من المستوطنين للجيش الإسرائيلي، حتى أنه بالأمس المجلس الاستيطاني بيقول للجيش إذا أنتم مش قادرين تحمونا احنا مستعدين نحمي حالنا. هذا المستوطنين بيحكوا للجيش اذا مش قادرين تحمونا احنا بنحمي حالنا واحنا بندبر حالنا.
0: نعم.
1: تلاحظ كيف الروايه العكسيه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث موضوع نتنياهو. موضوع نتنياهو يعني كل نشوف اذا كان صدق الاعلام العبري وما كانش فيه خديعات، نتنياهو في وضع جدا صعب. يعني مثلا بالأمس كان هناك ضربة لنتنياهو، حتى أكثر من ضربة. الضربة الأولى كان أنه محكمة الليكود، المحكمة الخاصة في الليكود بسموه المحكمة الحزبية ماشي للليكود، رفضت طلب إلغاء البرايمرز وقالت نحن لسنا حزب رجل واحد، إحنا مش حزب رجل واحد ولا بنرد على نتنياهو. وهذه طبعا ضربة لنتنياهو، زائد بأنه الكثير من أقطاب حزب الليكود في عندهم حالة تمرد ضد نتنياهو، زائد أنه في أحد الرجال المؤثرين وزير الاتصالات في حزب الليكود قال بأنه قال نتنياهو لا. وطبعا الاستطلاعات ما بتعطيهوش زي ما بده، لدرجة بأنه بالأمس كان نتنياهو في مقابلة مع فقط قناة 14، يعني صار يسوق نفسه إسرائيليا. أول كان ما يطلع مقابلات مع الإعلام العبري، وفي مقابلة كانت قد بثت يوم الخميس مع نتنياهو تحدث عن أنه عنده ابنه بنته يعني وهي متدينة عمرها 48 سنة، ويعني وعمليا هو لا يلتقيها إلا يعني من حين لآخر ولا يتعامل معها إعلاميا على الإطلاق. وهذه اعتبروها أنه يعني مش في صالحه الحزبي والانتخابي هذه الحالة اللي بينه وبين بنته.
0: طيب خلينا نروح لدقات الساعة، بس قبل دقات الساعة ننوه لأن منطقة فرش الهواء سالك للداخل مغلق للخارج مع وجود شرطة مع إغلاق لكافة الطرق. هذا الصباح، هذا آخر تحديث معنا بهذا الصباح لدقات الساعة، وبعد ذلك نتابع قوانينا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب، مرة ثانية بنحييك أبو أحمد وبرحب فيك، أهلا وسهلا فيك بعد الفاصل.
1: نعم، استمرون لحكاية نتنياهو فيما يتعلق بالانتخابات. كان هناك شريط فيديو كان قد بثه موقع حزب الليكود وبإعاز من نتنياهو، وهي يعني دعاية ضد آيزنكوت المنافس الشرس لنتنياهو، وهو وهذا الشريط بأنه يعني آيزنكوت يعني يركض خلال، طبعا بالذكاء الاصطناعي، يركض في أحد الحقول من أجل أن يحتضن ابنه اللي هو قتل في حرب غزة.
0: نعم.
1: وعليه إشارة مكتوب أحدود في العبراني اللي هي الـ الـ الـ الـ يعني الاتحاد. كويس. يعني الاتحاد في اتحاد الشعب في بعضه يعني.
0: نعم.
1: الآن عندما وصل من أجل أن يحتضنه تخلى عنه وذهب واحتضن منصور عباس من القائمة العربية الموحدة. في إشارة إلى أنه يفضل الأحزاب العربية على الوحدة الإسرائيلية. هذا الشريط أثار غضب شديد في المجتمع الإسرائيلي واعتبروه دعاية رخيصة. أثرت سلبا على دعاية نتنياهو. هذه أولا. ثانيا، بأنه هناك دائما في أي انتخابات أخيرة بيكون في ناس من الحردانين أو الزعلانين أو العتبانين أو اللي بيفكروا حالهم إشي كثير. هذا موجود في كل، حتى في الساحة الفلسطينية مليان. الآن نفتالي بنت اللي هو تحالف مع لبيد يقوم بالاتصال هو وكل أعضاء هذا الحزب مع من يرون بأنه يعني غاضب على قيادة حزب الليكود وهو متمرد.
0: نعم.
1: وهذا في القانون مسموح عندهم، يعني احنا عندنا فيه ان في ناس بتخجل تحكي مع فلان، تعال معنا وتعال انتخبنا، واذا انت مش عارف ايش ودشر الشركة الفلانية واطلع من الراديو الفلانية وتعال عندنا. ومن هذا في اسرائيل موجود عادي بدون خجل يعني. وبالتالي هذه التحركات تغضب نتنياهو من اجل ان تدفع الى ان يلملم الاصوات التي ممكن ان تكون يعني تريد ان تعاقبه احتجاجيا في صندوق الانتخابات القادم.
0: نعم.
1: ولذلك الانتخابات القادم انتخابات كتير صعبة وكتير مصيرية في المجتمع الإسرائيلي، ويعني بتحدث عنها بشكل كبير جدا. آخر خبر نحكي سيد، موضوع ممداني.
0: نعم نعم.
1: لا هم خلينا خبرين، ولا في مجال.
0: معنا وقت.
1: أوكي. آخر خبرين. الخبر الأول موضوع ممداني. موضوع ممداني حاكم نيويورك الآن يعني خلينا نحكيها بالعامية حطوه في راسهم. يعني بدهم هلا يزيحوه بأي طريقة. أولا عمل بيبحث عن ملفات فساد ومش لاقيين، بيحاولوا إنه يشوهوا داخل المجتمع الإسرائيلي الأمريكي ولسه مش لاقيين، زائد بأنه هناك حالة من التمرد داخل نيويورك عن طريق الجاليات اليهودية هناك، إلا أنه يبدو بأنه حالة تعاطف معه. لماذا؟ لأنه هو فكر بأن يعتقل نتنياهو عندما سيأتي إلى نيويورك. وطبعا كان هناك بث أو رأي قانوني قال بأنه ما فيش مجال لاعتقاله لأنه مش من صلاحياته كحاكم نيويورك.
0: نعم نعم.
1: هذا فيما يتعلق بممداني. موضوع ثاني اللي هو موضوع كريم خان اللي هو المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية. طبعا هذا يعني زي ما تنبأنا انه راح يلف اولى تهمة، فعلا لف اولى تهمة وهي الاعتداء الجنسي او التحرش او ما الى ذلك.
0: لا.
1: و 83 دولة من اصل 125 دولة مشاركة في محكمة هاج، محكمة الجنايات الدولية، قاموا بالتصويت على الإطاحة وإزاحته من منصبه. نعم، أزاحوه من منصبه فعلا. وراح يكون في حدا بداله. ولكن السؤال، هل الإطاحة به
5: سوف تؤثر على القرار باعتقال نتنياهو؟ الجواب لا. يعني عمليا قرار إحضار ساري المفعول حتى لو جاء أحد المدعين العام موالي حتى للصهيونية كمان يظل القرار نافذ، القرار موجود، وإسرائيل تسعى بشتى الوسائل للامتناع عن هذا الشيء، وهذا ما يأتي يعني خلال مسيرات سفر نتنياهو ومسارات طائراته، أو أنه عدم سفر أحد المسؤولين الإسرائيليين إلى أماكن من أجل عدم اعتقاله.
0: نعم
5: هاي الأخبار سيد.
0: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. طيب يذكر متابعينا الكرام، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين تحديدا أطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية شرق إثنى غرب الخليل. مركبة أحد المستوطنين اقتحمت الجلاطية شرق إثنى غرب الخليل وتتواجد قرب المقابر. جيش الاحتلال كان قد اقتحم الليلة الماضية عدة مناطق في الضفة الغربية من بينها الخليل، وكان الحديث هنا عن اعتقال الفتى أحمد داود زاهدي من منطقة أو في الخليل تحديدا، وهو يبلغ من العمر 17 عاما حسب ما ورد لنا من أخبار وعناوين صباحية. على كل حال الجولة انتهت، لكن التغطية مستمرة معكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. ربح برموز في هندسة الصوت، أعطيك العافية، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية

0: جميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: ساعة إخبارية جديدة مع الزميل أحمد خردي.
8: شكرا ريما، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية،
6: اعتقالات واقتحامات وإطلاق لقنابل الغاز.

باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يبرمون النار في مسجد خلال هجومهم على بلدة قصرى جنوب يانس. موقع أكسس يتحدث عن إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وتقارير غربية عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، والحرس الثوري يحذر بريطانيا من دخول الحرب. الجيش السوداني والقوى المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا، وإجلاء 300,000 شخص في بوردو الفرنسية وغرب مدريد،

0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين وصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي قصرى وتل، حيث تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات للاقتحام. وأضرم مستوطنون نيران في مسجد وخطوا شعارات معادية خلال هجومهم على جنوب نابلس. سارع أهل المنطقة إلى إطفاء الحريق الذي تسبب في إتلاف أجزاء من المسجد. وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال بحماية المستوطنين بلدتي تل وصرا جنوب غربي نابلس.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرا وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وصرة والمنطقة المحيطة بهما، تعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز المسيل للدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذن حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل لأربعة فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل اثنين من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، نابلس.
0: واندلعت حرائق في أراض بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم للتلفزيون العربي أن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق عملت طواقم الإطفاء على إخمادها، وأشار إلى مداهمات نفذتها آليات جيش الاحتلال في شوارع القرية قبل الانسحاب منها. وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: من تل إلى صرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في صرة وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصرى وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرق رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر، تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبحا من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة، والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم من تل وسرى وقصرى حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرق رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا. تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر، بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريق حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: وأدانت دولة قطر اعتداءات المستوطنين على عدد من القرى في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت في بيان أن هذه الاعتداءات امتداد للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أكد البيان أن هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية قوات الجيش وأجهزة الأمن، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. انضم الينا لقراءه هذا المشهد الخبير في الشان الاسرائيلي انطوان شلحط. اهلا ومرحبا بك معنا سيد انطوان. تصعيد في هذه الاجراءات العقابيه والاعتداءات وتحويل بؤر استيطانيه الى تشريع اسرائيلي والمزيد من البؤر الاستيطانيه، كيف تقرا ما حدث على مدار الايام الاخيره؟
4: صباح الخير استاذ احمد. يعني اعتقد ان اسرائيل الان تقوم بما يوصف حتى في بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بكل عملية إدارة الضم المتعلقة على الأقل بالمناطق جيم، ولكن ليس فقط بالمناطق جيم، لأن البؤر الاستيطانية أيضا وما يسمى المزارع الاستيطانية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بالدفع بها قدما تشمل أيضا المناطق ألف وباء، يعني مناطق ألف هي تابعة كليا للسلطة الفلسطينية والمناطق باء تابعة إداريا للسلطة الفلسطينية، ولكن مع ذلك إسرائيل تقوم بتوسعة الاستيطان في هاتين المنطقتين. على ما يبدو أن هذه الحكومة تحاول أن تسابق الزمن، لأن الانتخابات تقترب أكثر فأكثر الآن من موعدها القانوني، تسابق الزمن من أجل تثبيت الكثير من الوقائع التي تتيح إمكان الضم في المستقبل، إذا ما تمكنت هذه الحكومة من الاستمرار في الحكم أو من إقامة ائتلاف جديد على أساس السياسة الخارجية التي تتبعها حيال الأراضي المحتلة منذ 1967 وحيال القضية الفلسطينية بشكل عام، والتي كما هو معروف يوجد إجماع بشأنها بين مختلف أطياف المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل. في الآونة الأخيرة هناك الكثير من التقارير التي تتحدث طبعا عن ليس فقط توسعة الاستيطان، إنما عن وجود ما يوصف بأنه وحدة حال بين الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية وكل الفئات العنيفة التي تمارس الإرهاب ضد السكان الفلسطينيين.
5: راديو الحرية
6: 97.7
7: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
4: تؤكد بما لا يقبل أي تأويل أن الوضع في الضفة الغربية مثل ما هو الوضع أيضا في قطاع غزة لم يعد يحتمل فقط الوساطة، إنما بات يتطلب ربما التدخل العاجل.
0: ما يقارب نصف من قتلوا في الضفة الغربية كانوا على يد المستوطنين. ما تشير إليه أستاذ أنطوان يأخذنا إلى السؤال عن استثمار الحكومة الحالية في وجود إدارة ترامب والوضع في المنطقة، كيف استخدمته لما تفعله في الضفة الغربية؟
4: يعني واضح أن إدارة ترامب لا تقوم بما يجب أن تقوم به من أجل كبح جماح هذا العنف الاستيطاني وجماح هذا العنف الحكومي الإسرائيلي الرسمي، لأنه لو كان هناك كبح من جانب الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية بإمكانها أن تضغط على إسرائيل من أجل أن توقف كل هذا العنف. يبدو أن هناك على ما يبدو ضوء أخضر من جانب الإدارة الأمريكية، ربما الإدارة الأمريكية أيضا تتفهم بين مزدوجين أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة هو بمثابة تعويض طبعا بين مزدوجين عن الإخفاق الاستراتيجي الذي لحق بإسرائيل في قطاع غزة أو في جبهة لبنان أو حتى في الحرب الدائرة مع إيران. يبدو أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مثل هذا الضوء الأخضر لكي تفعل ما تراه يناسب مصلحتها السياسية والخاصة في الضفة الغربية من أجل أن يترجم إلى مكاسب في الانتخابات القريبة. لذلك يعني عندما يجري حديث عن ضرورة التدخل، أنا أعتقد أن الأنظار يجب أن توجه أكثر مما للحكومة الإسرائيلية إلى الإدارة الأمريكية التي تملك مثل صلاحيات وضع حد لكل هذا الاستهداف العنيف لأراضي وسكان الضفة الغربية، الذي يتغير أكثر شيء أن يغير الجغرافيا والتوزيع السكاني في الأرض.
0: حتى ما كان يتخذ من عقوبات من بعض الأطراف، إلى أي مدى يتناسب مع حجم ما يحدث بالفعل؟
4: يعني أنا أعتقد أنه بتوسعة الاستيطان، بالاستيلاء على المزيد من الأرض، بتصعيد العنف تطبيقا للاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين أطراف الحكومة الإسرائيلية الحالية، لذلك الأنظار يجب أن تتوجه من أجل فرض عقوبات ليس فقط على عدد محدود من المستوطنين أو على عدد محدود من الوزراء وأعضاء الكنيست، إنما يجب أن تتجه الأنظار لمعاقبة هذه الحكومة الإسرائيلية التي تقف من وراء كل هذا التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية. هي تشهده منذ تأليف الحكومة الحالية، لكن في الأيام القليلة الفائتة هناك قرارات رسمية اتخذت أيضا من قبل المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية بتوسيع كل هذا الاستهداف من خلال أولا القيام بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات من يوصفون بأنهم مطلوبون من الفلسطينيين، وكذلك توسعة الاستيطان، وكذلك أيضا مواصلة تقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال الحواجز العسكرية والدوريات الجيش المختلفة. هناك تقارير اليوم تتحدث عن أن المؤسسة الأمنية تعد العدة لاستدعاء مزيد من تشكيلات الاحتياط لزيادة تواجدها العسكري في أراضي الضفة الغربية، ما يعني أن الأمور سائرة أكثر باتجاه التصعيد وليس باتجاه التهدئة أو تخفيف كل هذا الهجوم الأمني والعسكري على الضفة الغربية وسكانها.
0: أستاذ أنطوان شلحت الخبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتعليق. ولمزيد من متابعة استمرار هذه الاعتداءات ينضم إلينا من مدينة نابلس مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. أهلا ومرحبا بك فادي، ما الذي سجلته خلال الساعات الماضية من استمرار هذه الانتهاكات والإجراءات العقابية؟
1: أحمد، سأبدأ بمسجد في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، أحرقه المستوطنون مع ساعات فجر هذا اليوم بعد إلقاء عبوات حارقة تجاهه وخط شعارات عنصرية في محيط هذا المسجد. صور ووثق الفلسطينيون هذه الانتهاكات في هذا المسجد في هذه البلدة جنوب مدينة نابلس. في المنطقة الشرقية من نابلس أيضا كان هناك هجوم من قبل المستوطنين على منزل محامي، محاولة إحراقه، إلقاء مواد مشتعلة تجاه المنزل، لكن يقظت الأهالي وهبتهم بسرعة حالة دون امتداد النيران في هذه المنطقة وتحديدا في هذا المنزل. رغم كل ذلك أيضا خط شعارات عنصرية تفيد بالانتقام من الفلسطينيين على جدران قريبة من هذا المنزل، إضافة إلى اقتحام جيش الاحتلال لبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس وتفتيشها العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وكذلك أيضا عمليات تحقيق ميداني واحتجاز، أسوة بما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات طويلة في بلدتي تل وقصرة أو صرة عفوا في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس. عاود جيش الاحتلال مرة أخرى مداهمة بلدة تل ذات الطريقة، تفتيش منازل، تحقيقات ميدانية مع المواطنين، احتجاز لعشرات الفلسطينيين، ومن ثم انسحاب على أطراف البلدة. مع ساعات صباح هذا اليوم أيضا وثقنا قيام المستوطنين بعملية إحراق لمعدات ثقيلة في كسارة في منطقة عين سامية في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. اعتدى المستوطنون على عاملين في هذه الكسارة قبل أن يشعلوا هذه المعدات الثقيلة في هذه المنطقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات صباح هذا اليوم كذلك داهموا بعدة أليات عسكرية مدينة نابلس. الآن نحن نحاول في هذه المدينة أن نرصد أين يقفون، ما الذي يسعى إليه جيش الاحتلال، خاصة أن هذه الطريقة ليست المرة الأولى، يداهم بعدة أليات عسكرية، يتمركز في قلب المدينة، يترجل الجنود من الآليات العسكرية ومن ثم يقوم بعمليات تجوال في المنطقة قبل انسحابهم تجاه الحواجز العسكرية المحيطة. نابلس تعاني من حصار شديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحواجز العسكرية الداخلة والخارجة منها بشكل كامل تقريبا مغلقة، يفتح جيش الاحتلال ما بين فينة وأخرى هذه الحواجز، أدى ذلك إلى تكدس عشرات المركبات. الأمر انسحب على منطقة وسط الضفة الغربية تحديدا حاجزي عين سينيا المؤدي إلى المنطقة الشمالية من مدينة رام الله، وكذلك أيضا حاجز جبع العسكري في شمال مدينة القدس المحتلة وأيضا يؤدي إلى مدينة رام الله. وبالتالي نحن نتحدث عن حصار لرام الله ونابلس من خلال الحواجز العسكرية التي يغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تكدس ومئات المركبات وآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين أصبحوا عالقين على طرفي هذه الحواجز. هناك تجديدات عسكرية كذلك رصدناها في منطقة جنوب محافظة الخليل، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال أنه حصل على سلاح وعلى منفذ قام بعملية سلب سلاح لأحد المستوطنين في منطقة سوسيا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واستنفار واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أصلا أعلنه من خلال إنزال كتائب أخرى بعد عملية مقتل مستوطنين واستشهاد 4 فلسطينيين في منطقة تل مع ساعات صباح يوم الجمعة. نحن نتحدث عن ثالث أيام التصعيد إذا صح التعبير في الضفة الغربية والقبضة العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يدعمها أيضا المستوطنون وهجماتهم التي لا تتوقف في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أحمد،
0: من نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه المتابعة والمعلومة. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية الإيرانية تقول إن طهران ومسقط تبادلا وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة وإدارة مضيق هرمز، وأن المحادثات أحرزت بعض التقدم وكانت مثمرة. الخارجية الإيرانية تقول إن طهران ومسقط تبادلتا وجهات النظر بشأن المبادئ المشتركة وإدارة مضيق هرمز، وأن هذه المحادثات كانت مثمرة وأحرزت بعض التقدم. سنتابع تفاصيل هذه التصريحات وما تعني في هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، وفي قطاع غزة بلغت حصيلة شهداء منذ فجر الأمس 8 شهداء، حيث أفاد مراسل مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع 5 في منطقة المواصي. وبالعودة إلى هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر. ما تفاصيل هذه التصريحات من الخارجية الإيرانية، وكيف تتعامل طهران كذلك مع عدم وجود أي بيانات من القيادة الوسطى الأمريكية عن ضربات جديدة؟
5: بداية أحمد، فيما يتعلق بزيارة الوفد العماني إلى طهران، ينظر لها هنا هذه الزيارة بأهمية بالغة على أكثر من صعيد. الأول هو وفقا لما جاء من قبل الخارجية الإيرانية بشأن هذه المحادثات، على اعتبار أنها عقدت عدة مفاوضات كما يجري التأكيد من قبل إسماعيل بقائي خلال يومي الجمعة والسبت، وأيضا أكد بأن المفاوضات ستبقى مستمرة على صعيدين، الصعيد الفني وكذلك على الصعيد السياسي. وأيضا جرى التأكيد بأنها أحرزت تقدما جزئيا، وهذا أساسا ما تريده طهران. وفي ذات الوقت أيضا جرى التأكيد لما في تصريحات إسماعيل بقائي على أن ما جرى مناقشته في هذه المحادثات وفقا لتعبيره المبادئ المشتركة وكذلك الآليات التشغيلية لإدارة مضيق هرمز وحركة الملاحة بشاكلة آمنة تضمن مرور السفن مع احترام سيادة البلدين الساحليين على هذا المضيق. في ذات الوقت أيضا جرى التأكيد، وهذا مهم أيضا أحمد، على أن وضع مضيق هرمز لم يتغير عما كان في الأيام التي سبقته، وبالتالي هو تأكيد على أن القيود لا تزال مفروضة على هذا المضيق. وكرؤية أخرى أساسا تأتي في مساحة التحليل، وهي تحدثت وركزت بشكل أساسي على الزيارة العمانية بأنها مهمة، لأنه لابد أن يكون هناك التوصل إيرانيا مع الجانب العماني من أجل سحب البساط من تحت قدم الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيرهم بالضغط أو مما مارسته من ضغط وكذلك من ضغوط خلال فترات ماضية على القرار العماني، على حد تعبيرهم من أجل عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. وهذا بالطبع ما أيضا سمعناه ضمنيا من الخارجية الإيرانية قبل نحو أسبوع، بأن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت المسار الدبلوماسي والمشاورات الجارية مع الجانب العماني لوضع القواعد والترتيبات لإدارة مضيق هرمز. وأيضا الجانب الآخر هو أيضا لعدم فتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة عدوانها من خلال مساعيها لفرض سيادتها. أو
7: راديو الحرية، راديو الحرية،
6: 97.7 FM.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
10: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
12: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ت

0: بيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: لإعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية. تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
5: إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
6: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
7: قوات المشتركة حركة الكفان مصلي لا تسيطر سيطرة كافة يا عبد الله جرجال قدام والله.
6: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
8: يا شعب السوداني، إنه وعدناكم ماليش جاي من الأمارات، جاي من سوريا، جاي من ليبيا.
6: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردوفان، خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردوفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثراً في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
5: ومن مدرمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلاً ومرحباً بك وائل. تطورات ميدانية متسارعة، ما أحدثها وتأثير ذلك؟
9: نعم، أحداث متسارعة وعمليات برية كبيرة قام بها الجيش يوم أمس في محور شمال كردفان، حيث هاجم من محورين، محور للتمويه ومحور كان هو المقصود من هذا الهجوم الكبير. المحور للتمويه كانت باتجاه الجنوب الغربي ناحية منطقة البركة المدينة، واستطاع الجيش الوصول إليها، ولم يكن الغرض من هذا الهجوم هو هذا المحور، ولكن المحور الشمالي كان هو المقصود الذي هاجم الجيش من خلاله بقوات كبيرة مكونة من قوات الجيش والقوى المشتركة وقوة درع السودان وغيرها من القوات المساندة. استطاع هذا الهجوم تحطيم وتكسير جميع الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع، واستطاع دخول منطقة أم سيالة الاستراتيجية بعد معركة كبيرة بين الجيش والقوات المساندة من جانب وقوات الدعم السريع من جانب آخر. قوات الجيش والقوات المساندة لم تكتفي بهذا الانتصار السريع، بل واصلت التقدم وصولا إلى مدينة بارا الاستراتيجية على طريق الصادرات، وبعد معارك استطاعت أيضا الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها من جديد. مدينة بارا تمثل قلب طريق الصادرات الرابط ما بين أم درمان ومدينة الأبيض. استطاع الجيش أيضا من خلال هذا التقدم السريع وتقهقر قوات الدعم السريع من التقدم ناحية منطقة جبرة الشيخ، واستطاع أيضا الدخول والسيطرة على هذه المدينة، وربما هذه المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش على منطقة جبرة الشيخ. أيضا الاستراتيجية التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اشتعال الحرب في عام 2023 بهذا الهجوم وهذه الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش والقوات المساندة، هذا يعتبر تقدم كبير وتأمين لمدينة الأبيض من الناحية الشمالية، وأيضا تأمين لمدينة أم درمان، بحسابات أن قوات الدعم السريع حتى الآن لم تجمع شتات قواتها، خصوصا وأن بحسب بيان الجيش وبحسب بيان القوة المشتركة أن التدمير كان كبيرا في المركبات القتالية وفي العتاد العسكري بالنسبة لقوات الدعم السريع التي كانت متواجدة في هذه المناطق. المعارك استمرت حتى 12 ليلا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعمليات الكر والفر في هذه المناطق المسطحة والمنبسطة في محيط مدينة بارا وفي محيط مدينة جبرة الشيخ وأم سيالة. وهذا التقدم الكبير يعني أن هذا الانفتاح بالنسبة للجيش قد أمن النواحي الشمالية، وربما في المرحلة القادمة يبدأ في الانتشار جنوبا وغربا باتجاه مدينة الدلنج في جنوب كردفان وأيضا باتجاه غرب كردفان. نعم أحمد.
5: أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن، شكرا جزيلا لك وائل على هذه المعلومات. في جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية جنوبي البلاد. وظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى للتفجير، وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نسف في بلدات الجنوب اللبناني. وبدأ بعض سكان زوطر الغربية العودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها. ووقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
10: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
11: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد رميد الأرض رميد.
10: والضيعة مغيرة.
11: ضيعة مغيرة كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
10: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
12: عم نشوف إذا منلاقي ثياب منلاقي حرامات منلاقي شيء لنلبسه أقل شيء. في أربع بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، أربع بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
13: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
14: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
15: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
16: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
17: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
5: وضحت أن حريقا في حي داسنيانسكي أدى إلى احتراق مستودع وعشر سيارات وشاحنة داخل موقف للمركبات، في حين اندلع حريق في مبنى مهجور من 4 طوابق. وفي منطقة سوليميانسكي تسبب الهجوم في حريق ودمار داخل منشأة غير سكنية من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وقال مسؤولون أوكرانيون أن قصفا روسيا استهدف مستودعا لشركة بريد وخدمات لوجستية في منطقة زابوريجيا. وكان حكم المنطقة الذي عينته روسيا قال إن 11 شخصا قتلوا بينهم 4 أطفال في هجوم على مخيم لقضاء العطلات. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جوية استهدفت عددا من السفن والزوارق في ميناء ميكولايف والمياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود، مؤكدا إصابة جميع الأهداف بنجاح. ونشرت الوزارة مقاطع مصورة توثق لحظات الاستهداف، مشيرة إلى أن هجوما بمسيرات أسفر عن تدمير زورق إنزال سريع، إضافة إلى 3 سفن شحن وناقلت بضائع. أوضحت المصادر العسكرية الروسية أن السفن المستهدفة كانت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لنقل الشحنات والاعتاد العسكري في المنطقة. ومن كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد ستيا. أهلا ومرحبا بك إياد، ما المشهد في العاصمة بعد هذه الضربات الليلية؟
18: نعم صباح الخير أحمد. طبعا كييف كانت قد تعرضت لهجوم صاروخي باليستي خلال ساعات الليل، تحديدا بعد دقائق من منتصف الليلة الماضية كانت قد سمع دوي 10 انفجارات أحمد على الأقل في أنحاء العاصمة، وكان قد فعلت الدفاعات الجوية لمواجهة هذه الضربات الصاروخية. بعد ذلك خرج عمدة المدينة في تصريحات مقتضبة حول الأضرار جراء هذه الضربات، قال إن هناك عدة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة بعد سقوط حطام لهذه الصواريخ، بعد يعني أن كانت الدفاعات الجوية كانت قد اعترضتها. هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صباح اليوم ذكرت في بيانها أنها يعني كوادرها وأطقمها كانت قد توجهت إلى 3 مناطق في داخل العاصمة لمكافحة النيران التي اندلعت جراء هذه الضربات، تحديدا في حي ديسنيانسكي. كما ذكرت هناك أحد المستودعات كان قد اندلع فيه حريق هائل بحسب توصيف هيئة الطوارئ الحكومية، إضافة إلى موقف للمركبات بالقرب وعدد من المباني السكنية كان قد لحقت بها أضرار جراء موجة الانفجار من سقوط شظايا هذا الصاروخ، دون ورود أو دون حديث عن إصابات جراء هذه الضربة. الحي الآخر هو حي شيفشنكا، هناك بحسب ما ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن مبنى مكونا من 4 طوابق وهو مبنى مهجور كما ذكرت هيئة الطوارئ، وقالت بأن أيضا كان هناك اندلاع للنيران في هذا المبنى وتمكنت فرقها من إخماده لاحقا. الحي الآخر هو حي سالومينسكي، في هذا الحي تحدثت الإدارة العسكرية عن مبنى غير سكني اندلعت فيها النيران بأحد الطوابق من هذا المبنى وتمكنت أيضا من إخمادها. إذن حصيلة أو مجمل ما ذكرته هيئة الطوارئ حول هذه الضربات، هي قالت أنه لا يوجد أي إصابات جراء الضربات الصاروخية على العاصمة كييف. لكن يعني إذا ما تحدثنا عن الضربات الأخرى أحمد خلال 24 ساعة الماضية، تحدثت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباريجيا وقالت بأن هناك شخصا قد قتل وأصيب، 12 آخرون بجروح جراء هجمات روسية كانت قد طاولت أكثر من 50 قرية وبلدة في هذه المقاطعة. وطبعا هذه الهجمات كانت قد تسببت بأضرار بمباني سكنية ومنازل خاصة وعدد من المركبات. لكن هنا على عجالة يعني أريد أن أضيف أن قصفا روسيا بالمسيرات والصواريخ كان قد طاول قبل نحو نصف ساعة مدينة كريفيريه بمقاطعة دنيبروبتروسك. هناك الحديث عن ضربة مباشرة أو إصابة مباشرة لأحد المستودعات أو المراكز التجارية، وهو ما يعرف بإيبيت سنتر في هذه المنطقة، ولا تزال النيران مندلعة وتحاول فرق الإطفاء إخمادها.
5: من كييف مراسلة التلفزيون العربية إياد السيتية، شكرا جزيلا لك إياد على هذه المعلومات. تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا وفرنسا جهودها للسيطرة على سلسلة من حرائق الغابات الضخمة والتي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 300 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بالأشد خطورة منذ سنوات.
19: من فرنسا إلى إسبانيا تتسع رقعة حرائق الغابات في جنوب أوروبا لتتحول من كارثة بيئية إلى أزمة إنسانية دفعت أكثر من 250,000 شخص إلى
2: راديو الحرية.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار

0: 0568 4245.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أصواتكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح اليوم الأحد، بداية أسبوع نتمنى فيها على الله العلي القدير أن يتعافى كل حزين من حزنه، وأن يجبر الله كل مكسور يتظاهر بقوته لغيره، وأن يفرج كربة كل مكروب يدعو الله سرا وعلانيا. يقول أمين. وعلى بركة الله نبدأ لقاء هذا الصباح برعاية شركة جوال. مع جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز بصحبتها ورفقتها كل صباح، نحييكم وننطلق وإياكم في مشوار اليوم من برنامج وسط البلد، من قلب الخليل، من على هذه الأرض الطيبة، من هنا، من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم وذريته من الصالحين الطيبين الطاهرين، نبرق لكم بأطيب تحية ونتمنى للجميع كل الخير كل السلامة والمحبة، ونرجو الله تعالى عز وجل أن يؤتينا وإياكم الخير كل الخير. المشوار يأتيكم أيضا رفقة ومشاركة ربحية برموز في الهندسة الصوتية وفريق العمل. صباح الخير للمتدربين والمتدربات اللي عنا من كل الجامعات، نحييكم. ولمستمعينا الدائمين أصدقاء البرنامج، صباح الورد والفل والياسمين بإذن رب العالمين. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل

0: طيب لسه عايشين أجواء الثانوية العامة ونجاح الطلاب، وبدنا نبلش يومنا بهذه المباركة الرائعة لأخونا وحبيبنا فخري الجعبري أبو باسم بمناسبة نجاح الغالي مصطفى العقيد، نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة وحصوله على معدل 94.7. فلأخونا أبو باسم ولكل الأبناء والعائلة والإخوة والأصدقاء ولوالدته لمصطفى بنقول ألف ألف مبارك، وربنا يتمم عليكم الفرح دائما وأبدا. حلوة الفرحة لما بتعم على الجميع. مبارك مبارك أخونا فخري الجعبري، وإن شاء الله منها للأعلى منها، يعني هاي بداية الطريق لسه، ربنا يتمم على خير كل أفراحكم دائما وأبدا. يعني بما انه بنحكي على التوجيه وبنحكي على الجعبري، فخلينا نبارك لابو سمارة كمان. ابو سمارة احفاده الاثنين، اخونا نزار الجعبري ابو سمارة عنده احفاد اثنين نجحوا في الثانوية العامة، فبيستحق كمان مباركة كبيرة، وبنقول له الف مبارك لك ولوالديهم واعمامهم وكل العائلة. اكيد الف مبروك اخونا ابو سمارة، ولا سمارة عقباله إن شاء الله ربنا ينجحه في أي إشي. يعني سمارة صباح الخير يا عزيزي، وتحياتي إليك صباح الورد والفل والياسمين. وكمان يعني ما بينفع الواحد ينسى الأحباب والأعزاء الغاليين. بهالمناسبة خليني أصبح على أخونا أبو حازم إبراهيم عصفور، يسعد صباحك يا عصفورنا الغالي، تحياتي لك صباحك خير، ولابنه حازم ولابن ابنه أحمد. طبعا إن شاء الله دائما الأفراح إن شاء الله دائمة، وفي ديارك وديار الجميع، وألف مبارك نجاح أحمد أحمد حازم إبراهيم عصفور. يعني أول إشي المعدل بيرفع الرأس 96، وهذا الحكي كتير كتير بفرحنا، وكمان فرحة على فرحة. مبارك لأخونا أبو حازم، ولحازم والد العريس الجديد، ما هو حازم جوز اثنين وهي العريس الثالث، ما هي برضو فرحة وبرضو عرس. فألف مبروك لأحمد هذا التفوق وهذا النجاح، ومبارك لدكتورة مريم أبو تركي وزوجها إبراهيم عصفور. مبارك لكل الإخوة كلهم بلا استثناء للأعمام، وإن شاء الله دايما الفرحة في دياركم يا الله.
1: وطني يا ذهب الزمان الضايع.
0: صباح الخير لأخونا أبو محمد وليد زماعري اللي بيصبح عليكم من ولاية كولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أخونا أبو محمد يعني على بداية الشهر إن شاء الله بيروح على البلاد بسلامة وبخير، إن شاء الله ربنا بيرجعوا بالسلامة هو وغزل وإم محمد وكل أهلنا اللي رايحين سواء زيارات ولا تعليم ولا شغل ولا أي إشي، إن شاء الله بيرجعوا سالمين غانمين على هالبلاد. صباح الخير للجميع، تحياتي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب نكمل تهاني وتبريكات للناس اللي فرحانين بأولادهم وعلى هذه الأرض من وما يستحق الحياة، لأنه لازم تستمر فيها الحياة رغم كل الظروف الصعبة التي نحياها. عندي مباركة وتهنئة من أخونا عماد الجمل أبو منجد، بصبح على الجميع أول شيء، وببارك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة نجاحهم وحظا أوفر للي ما حالفهم الحظ. وبيقول كمان بدي أبارك لبنتي نجاحها في الثانوية العامة وحصولها على معدل 84 في الفرع الأدبي. ألف مبروك، ألف مبروك يا أبو منجد. 84 كمان معدل حلو كويس، ماله يعني، بيعمل إشي كتير وحظا أوفر على رأيك للي ما حلفهم الحظ. هي يعني مش نهاية العالم، بالعكس بيقدروا يرجعوا ويكملوا ويتفوقوا كمان، ومن نجاح إلى نجاح. الله يهني الجميع ويفرح الجميع. صباح الخير لأخونا نضال أبو محمد، يسعد صباحك نضال. ومدرسة التميز، مدرسة المتميزين، مدرسة الرائعين، مدرسة روضة التميز الدولية في حلحول، اللي بلشت شغل، بلشت تحضير لبداية العام الدراسي، بلشت تسجيل للطلاب، وفرصة فرصة رائعة. بنحكي على مدرسة فعلا انترناشنال، دولية رائعة، فيها مواصفات كتير رائعة وحلوة، فيها تعليم حديث، فيها كمان مناهج خاصة، وفيها روضة، روضة مميزة جدا. يعني نصيحة، موقعها متميز بالقرب من غاز سدر كامب حلحول، بيقدر الكل يعني يتابع تفاصيلها من خلال أخونا أبو محمد نضال. سدر الله يسعد صباحه. وأسعارها كمان يعني معقولة، معقولة مقارنة بالأسعار اللي بنشوفها هاي الأيام. صباح الخير لنضال، لفداء، لعدي، لكل العاملين ولمديرة هذه المدرسة كمان. اسم المديرة يعني بيعطي دفعة كمان لهذه المدرسة، الأستاذة نادية الحداد، من المديرات الرائعات اللي أداروا مدارس دولية ومدارس ثانوية وتوجيهي وغيره، وكان لهم نجاحات فعلا رائعة. فالواحد برضو بعد التجربة بيقدر يركن، مش بقول لك اسأل مجرب. وهاي الست نادية من الناس اللي اشتغلوا كتير في هذا المجال وحققوا نتائج فعلا رائعة ومرضية. يا بشار يا بشار يا أحلى نجار، صباح الخير لبشار جلق في حلحول، تحياتي إليك أحلى نجار. فعلا صباحك خير أنت وكل أهالي حلحول واللي بيسمعونا وكل الحبايب والعيلة والأهل والأصدقاء. يا بشار تحياتي، واشتقنا لك فعليا، والله اشتقنا لك، زمان ما شفناك، تحياتي، صباحك خير. طبعا قبل ما نبلش لأي مشاركة، أي مداخلة، أي تعليق، أي استفسار، أي تساؤل، أي موضوع حابين تطرحوه في لقائنا، دائما هاتفنا متاح. الرقم سهل جدا، بإمكانك الاتصال على سلم 35 46، سلم 35 46، وبتكون معنا على الهواء بإذن الله تعالى. بس بدي أبلش في شغلة هيك يعني عشان كلنا شوي بلكي نفكر باللي بنعمله، كلنا مش حدا معين. الخليل كمحافظة، الخليل طول عمرها بلد الخير، بلد الشهامة، بلد الدين، الكرم، الأصول، النخوة، وكل شيء حلو. الخليل بلد كل شيء حلو بتتخيله، كل المعاني والصفات الحلوة بتلاقيها في أهلها وفيها. الخليل بدها بس ناس تحبها، صدقوني الخليل بدها ناس عندها ضمير وعندها شوية دين وبس، مش أكتر، شوية ضمير وشوية دين وشوية تمسك بأصولنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعاليمنا. ديننا بيقول والذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني ربنا توعدهم بعذاب. أنا بتمنى على كل الناس وكل أهل الخليل عدم إشاعة أي شيء سلبي يتعلق بالخليل، أي شيء سلبي. إحنا عايشين في مجتمع بشري، والبشر يخطئون أينما كانوا، هذا إن حدث خطأ. في حال ما فيش خطأ الأصل يعني ما نحكي، وفي حال حدث خطأ الأصل فينا أنه نستر هذا الخطأ ونصححه. يعني ربنا سمى نفسه بالستار الحليم. أنا بدي أفترض جدلا أنه في خطأ في مجال معين، في مكان معين، في حدث معين. الأصل أنه إحنا نصحح هذا الخطأ بدون إشاعة الفاحشة بين الناس. كمان قذف الناس بالباطل مش إشي هين. الادعاء على فلان واتهام فلان والحكي على فلان وفلانة والبلد بشكل عام، هذا من باب قذف المحصنات. والمحصنات هنا مش المقصود فيه بس السيدات والنساء، لا، حتى الرجال. هذا الموضوع مش هين. ربنا عندما أراد أن يعلم البشرية كيفية تطبيق الحدود وضع شروط لهذه الحدود، قذف المحصنات وضع له شروط مشددة، وكمان الزنا وضع له شروط مشددة وحادة، بدك 4 شهود. ليش؟ لتغليظ العقوبة، ليمنع الناس من الحديث فيها، ليمنع الناس من الحديث عنها. للأسف احنا استسهلنا أكل لحمنا بعضنا البعض، استسهلنا الحديث عن الناس، استسهلنا وبسهولة ببساطة جدا بتلاقي واحد بيحكي على وحدة، أو واحد بيحكي على واحد، أو بيتهم فلان، أو بحط في عرض فلان، أو بحط في عرض البلد بشكل عام. هذا الإشي يا جماعة من ناحية دينية شرعية مش هين. يعني عندما أمرنا رب العالمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أمرنا بإشاعة الفاحشة. في جانب آخر من حياتنا قال يعني إشاعة الفاحشة خطأ كبير، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الناس بتفكر ستر مسلما يعني جاب له أكل وشرب عشان بس يطعميه ويسقي، لا، من ستر مسلما بالأصل إذا في خطأ تصحيح هذا الخطأ. لكن إشاعة الفاحشة، وهذا الحكي مش من فراغ، هذا الحكي نتيجة صورة الخليل اللي أصبحت للأسف يعني عند البعض اللي برا والمغتربين. هلأ اللي عايش في البلد عارف انه كل اللي بيصير يعني كل الاحداث اللي بتصير اذا صارت طوشة صغيرة بين عائلتين بنعملها وكأنها الحرب العالمية الرابعة مش الثالثة كمان. لا يا سيدي، هذا يحدث في كل مجتمعات العالم، وعلينا كمسلمين ان كنا مسلمين فعلا مؤمنين برب العالمين نتبع هدي وسنة الرسول، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش هيك الأصل في ديننا؟ الأصل في ديننا عدم إشاعة السيئات والفواحش بين الناس، وإصلاح ذات البين بالستيرة مش بالفضيحة، مش بتشويه صورة البلد. الخليل بدها ناس عندها ضمير، عندها شوية دين وبس، بدها رجال تحافظ على سمعتها وسيرتها وصورتها قدام كل العالم عرب وعجم. الخليل كبيرة ورح تضل كبيرة بناسها المحترمين اللي موجودين فيها، اللي بيحبوها بجد وبيدافعوا عنها بجد، بيحموها بجد، لأنه الخليل كمحافظة أنا بحكي هون أم الكل وحبيبة الكل، حبيبة كل إنسان عنده نخوة، عنده ضمير، عنده دين، عنده شرف، عنده شهامة. الخليل يعني ربنا أصلا يعني أعطانا منحة وأعطانا هدية وأعطانا نعمة كبيرة أن نجاور أول الأنبياء وجد الأنبياء، كل الأنبياء، إبراهيم عليه السلام وذريته ومن تبعهم من المؤمنين الطيبين الصالحين الطاهرين إلى يوم الدين. فسلام على الخليل ورجالاتها المحترمين التعبانين الشأيانين علشان يعمروها ويحموها لأنهم بحبوها. صباح الخير لكل الخليل.

0: صباح الخير يا طويل. ما كنا بنحكي عن الخليل، هلا بدنا نحكي عن دار الطويل. وحيد صباح الخير، وحيد الطويل. صباح الخير لتامر شيخ درة، لولاء عمر، لأبو عبد، وكمان للحج بسام العملي. صباح الخير لأبو نهاد قفيشة، لهيفا مسودة. صباح الخير لأمير نصر الله من العاصمة المقدسة، تحياتي. محمد الراعي أبو حسن، تحياتي. صباح الخير أمير نصر الله، بتقول كل الاحترام والتقدير لبرنامج وسط البلد، يعطيكم ألف عافية جميعا، بالتوفيق لكم. صباحية تحية صباحية من القدس الشريف. شكرا يا إم أمير. إم محمد الجنيدي، صباح الخير، تحياتي. حسني وزوز، الله يسعد صباحك حسني، ربنا يجيب اللي فيه الخير يا حسني. إم همام دميري، صباح الخير حسني. بقول لوين رايحين؟ الوضع اللي احنا فيه الآن، يا ريت تجيب حدا من المحللين السياسيين شو يحكي، شو بده يصير في هالوضع. مين بدك أجيب لك؟ وأي تحليل سياسي بدك؟ اليوم السياسة يا حسني لا يمكن التنبؤ بها. اليوم ما بتقدر تحذر ولا على حدا، وما في سياسات واضحة. حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدي أحكي لك آخر شيء، إنه تراجع عن هجوم موسع على إيران وبدأ يحكي بلغة تانية. وهذا تعودناه في الآونة الأخيرة، إنه ما في سياسات واضحة وثابتة، يعني قواعد ما في. القواعد بس في الرياضيات، في الرياضيات 2 ضرب 2 يساوي 4، لا يمكن تتغير. ولو اشتغلت شو ما اشتغلت في العالم، 2 ضرب 2 يساوي 4، هذا بس في الرياضيات. أما ما دون ذلك كل شيء قابل للتغيير، فما في سياسات محددة. هلأ تحليلا للي بنشوفه، أول شيء علم الغيب بيد رب العالمين، وهذا التحليل السياسي هو مجرد توقعات وقراءة لما يحدث أمامنا. المحلل الصح هو اللي بيقرأ الواقع اللي موجود قدامه، وبناء عليه بيبني توقعاته للمستقبل. مستقبلنا بإذن الله تعالى، أنا بقول لك رح يتغير الوضع، رح يتغير كتير. أولا بمتابعة المجتمع الدولي لكل القضايا، وكمان بشغلنا إحنا إذا أردنا أنه نشتغل. الأصل أنه قضايانا الرئيسية وأبرزها اليوم قضية اعتداءات المستوطنين، يجب أن تطرح على العالم، يعني الحكي فيها داخليا، ونضل نصوت في إعلامنا وعلى صفحات الفيسبوك. مش رح يسوي إشي إذا ما وصلنا هاي الرسالة للعالم وأظهرنا بحق ما الذي يجري على الساحة الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين. بالنسبة للداخل الإسرائيلي، أنا بقول لك أنا متفائل جدا بتغيير السياسات، قريبا جدا قريبا جدا ممكن تتغير السياسات. أول شيء لأنه اليمين المتطرف الإسرائيلي يعني بدأ يضعف نوعا ما، نوعا ما، في ظل كل ما تلقاه من ضربات خلال الأربع سنوات الأخيرة أو الثلاث سنوات الحرب الأخيرة وقبلها كمان. المجتمع الإسرائيلي لم ينسى ما قبل الحرب بيوم ويومين، أنه كانت احتجاجات وتظاهرات كبيرة في كل إسرائيل على السياسات والوعودات الانتخابية التي أبرمها بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف، وخاصة موضوع التجنيد وتغيير القوانين، وكمان سيطرة اليمين على فرض الأنظمة والسياسات. كمان شغلة صارت يمكن مش كتير التفت إلها، بس امبارح صارت هذه الشغلة، امبارح صارت في الضفة الغربية إلى جانب اعتداءات المستوطنين. شوفوا التطرف الإسرائيلي ليس له حدود. إيتمار بن غفير ومن معه من متطرفين مستوطنين ما لهمش حدود، لكن أحيانا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. أمس تم تشكيل حزب يهودي جديد في شمال الضفة الغربية، اثنين من أبرز عتات المستوطنين قرروا إنشاء حزب استيطاني جديد يعارضون فيه سياسات بن غفير وسموتريتش. بيقولوا انه سموتريتش وبن غفير ما اوفوش بالعهد بالسيطرة على الضفة الغربية وإسالة الدماء، يعني جماعة يدعون الى القتل والى التدمير والتهجير الفلسطيني. طيب وفي ايش هذا بنفعنا؟ هذا بنفعنا في تقسيم اليمين والمستوطنين الى اكثر من قسم، وهذا بشتت اصواتهم باذن الله طبعا في الانتخابات القادمة، وما بيحصلوا على أي أغلبية، وإن شاء الله ما بيحصلوا على أي نسبة حسم. وبتروح الحكومة الإسرائيلية لإشي له علاقات علاقة بسياسات، يعني خلينا نقول أخف شوية، أخف شوية من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي يعني تتوق للدم والقتل والإرهاب وإبادة كل ما هو غير يهودي. هيك بفكروا هدول الجماعة، بفكروا إنه أي حدا مش يهودي في العالم حتى النصارى اللي بيساندوهم لازم يفهموا إنه في عقيدة هؤلاء المتطرفين اليمينيين في كتاب اسمه التناخ الإسرائيلي بيقول إنه كل حدا مش يهودي يجب أن يكون إما عبدا عند اليهودي أو يقتل. هيك عقيدتهم. فتشكيل هذا الحزب الجديد في صفوف هؤلاء المتطرفين ممكن يشتت شوية أصوات المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا ما بيعطيهمش قوة. وإن شاء الله ناهيك عن إنه هناك أصوات كثيرة جدا في إسرائيل تدعو إلى تحييد اليمين، لأنه اليمين أدى بإسرائيل إلى حروب لم تكن تتوقعها ولم تكن تتمناها. ومش كل الإسرائيليين بيتمنوا إنه هذه الحروب تستمر، وما كانوا بيحلموا أصلا إنه يكون في عندهم حرب تستمر 3 سنوات. ما كانوا متوقعين إنه يخوضوا هذه الحروب على كل هذه الجبهات ويخسروا هذا العدد. طبعا بالنسبة لهم العدد اللي خسروه في هذه الحرب القائمة من 3 سنوات كبير جدا وما عمره صار في تاريخ إسرائيل، فهم كمان مصدومين في هذا الأمر. هذا خلاهم شوية رايحين باتجاه حجب أصواتهم عن اليمين، بالإضافة لشغلة تانية، الرشاوة الانتخابية التي أعطيت لليمين المتطرف والمستوطنين والمتدينين كمان، المتدينين اللي وعدهم بنيامين نتنياهو بتجميد قانون التجنيد للمتدينين ومنحهم كمان صلاحيات وامتيازات تانية للأحزاب اليهودية، وما قدر يوفي بهذه الوعود، وهذا اللي خلاهم يعني آخر فترة يحجبوا الثقة عنه ويحلوا الكنيسة ويشاركوا في التصويت على حل الكنيسة مبكرا. إن شاء الله إنه الأيام اللي جاية بتكون أفضل يا حسني، ودير بالك هلا كل شيء قضاء وقدر لكن ربنا أعطانا كمان أعطانا فيتو، يعني صح قال لك كل شيء قضاء وقدر من رب العالمين، لكن أعطاك تصريح، أعطاك فيتو معين تقدر من خلاله الدافع وتحاول تغير هذا الحكم وهذا القرار بالدعاء. الذي يغير القدر الدعاء، فدائما خلي قلب، ولكن الدعاء له شروط كمان. الدعاء يجب أن يكون عن قلب صاف صالح، وأن يكون هذا الدعاء مقرون بالثقة، يعني تدعي ربنا أنه يرزقك وإنت متأكد أنه رح يرزقك، تدعي ربنا أنه يشفيك وإنت على يقين تام بأنه ربنا رح يشفيك، تدعي ربنا أنه ينجحك وإنت على يقين تام في قلبك مش في الظاهر، سيبني من الظاهر، ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في قلبك جوا تكون متأكد متيقن، عندك يقين ثابت بأنه ربنا رح ينجحك ورح يشفيك ورح يوفقك ورح يعمل لك ورح يعطيك. إذا كان هذا اليقين موجود فربنا أكيد بيستجيب، ادعوني أستجب لكم، هذا كلامه. إذن علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر نعم، ولكن علينا أن نسعى لتغيير الواقع بالدعاء وكثرة الاستغفار والتوجه إلى الله تعالى، يعني في كل ظرف وفي كل حين. ربنا يهدي البال ويغير الأحوال، ورح نرجع بعد فاصل نقرأ باقي الرسائل وكمان نستقبل تليفوناتكم إذا حبيتوا. في عنا كثير موضوعات لازم نحكي فيها ورح نحكي فيها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا معكم من جديد ووسط البلد لليوم، ونرجع مع متابعينا والمستمعين. أول شيء للي حابب يتواصل معنا، حابب يحكي بأي موضوع، حابب كمان يشاركنا بموضوعاتنا، حابب يهني حدا بأي مناسبة حلوة، وإن شاء الله كل مناسباتكم حلوة بتكون، بإمكانه الاتصال على الرقم سلم 3546. وتعالوا نصبح على أمجد الطروي وعلى أم طارق البشيتي وعلى بسام غانم أبو أحمد، كمان على وليد زماري أبو محمد، صباح الورد إليك إيمان سلطان، إيمان ناصر الدين سلطان بتقول يسعد صباحكم جميعا أخي أبو رامي، تهنئة من أهلي لبنت الأخت الغالية سلوى فريد محمد ناصر الدين بنجاحها في الثانوية العامة بمعدل 97.8، مبارك للجميع. يعني احنا اللي بسوى نبارك لهم ونبارك لك يا ايمان، لانه المعدل عن جد بيرفع الراس. تحياتي لكل طلابنا المتفوقين. تامر بقول يسعد صباحك اخي ابو رامي، يا ريت تشوفوا لنا حل اللي بعده بالسيارات بتشحط في الليل في منطقه البصه، يا ريت الشرطه تيجي تلف الحاره عنا علشان السيارات. طيب هذا موضوع يعني متداول حاليا، الشرطه كتير عندها حكي في موضوع التشحيط خاصة في أيام الثانوية العامة والاحتفالات. حلو الواحد يفرح، بس بلاها الشغلات اللي بتسيء أصلا للبلد كلها، مش بس إلك أنت اللي بتمارس هذا العمل، لا بتسيء للبلد كلها. شوفوا إحنا عندنا مشكلة، واللي بوافقني الرأي يقول آه، واللي بخالفني وبعارضني يقول لا. إحنا للأسف يعني لا ننظر إلى سيئات أعمالنا، يعني العرس ما بنشوفش فيه إلا التشحيط والتفحيط، ما بنشوفش فيه فرحة الناس وإنشاء بيت جديد وتطبيق سنة النبي، ولا بنشوف تقارب العائلات وفرحتهم ببعض، وبنشوفش إلا التشحيط التفحيط إطلاق النار الإشي السيء. النجاح في الثانوية العامة نفس الإشي، يعني بنترك فرحة الناس وبنترك نجاحه وبنترك هذا الإنجاز العظيم لطلابنا اللي حققوا السنة هاي نتائج رائعة، وبندق في إنه نزلوا يحتفلوا، وبنحكيش إلا في موضوع والله طلعوا على السيارات وصاروا يزمروا، صار بننسى كل إشي وبنترك الأشياء الحسنة وبندق في الشغلات السيئة. يا ريت نغير هالنهج شوية في حياتنا. تعالوا نسمع دقات الساعة سريعا ومعانا اتصال تليفوني على الخط، يا ريت يضل معانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب رجعنا وهالمرة للتليفون مباشرة، وأخونا أبو يعقوب معنا على خط التليفون. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نبارك لك النجاح بنتك، نسينا نبارك لك. هلا بسمع لو عندك
0: بنت
4: نبارك لك.
0: لا أول إشي أنا توجيهي ما عندي الحمد لله، يعني ضايل عندي واحد السنة الجاية، عمر آخر حدا عندي. عندي بنت تخرجت من الجامعة وأنهت دراستها الحمد لله رب العالمين في جامعة الخليل، طبيبة مخبرية الحمد لله. يعني
4: يا سيدي مبروك،
0: الله يبارك فيك ويسعدك يا ربي.
4: برضو نجاح، برضو نجاح.
0: طبعا لا اسمع، فرحة النجاح لا تعادلها أي فرحة، وفرحة الأب والأم أكبر من فرحة الولد نفسه أو البنت نفسها.
4: طبعا النجاح حلو، شهادة حلوة والله يا عم أبرام.
0: آه والله الحمد لله.
4: طبع على عمي أبو محمد زماير، طبع على عمي أبو فهد، ومن طبع على
0: والله أبو الفهد فاقدينه هاليومين، إحنا فاقدينه أبو الفهد. أبو الفهد وينك؟
4: بسمعوك.
0: ما هينا بالنادي عليه هينا.
4: طبع عليه وعليك وكلك وعلى العبايد.
0: الله يسعد صباحك يا ربي، صباح صباح أحبابك كلهم وعائلتك وأصدقائك كلهم، بنقولهم صباح الخير من أخونا أبو يعقوب في هاليوم اللي إن شاء الله بيكون يوم حلو، يوم كله خير على الجميع.
4: يا رب يا رب يحليك ويحلي أيامنا
0: وأيام يا رب
4: وأيام المتفرجة ربنا هالكرب عنها المسلمين يا رب.
0: الله يا ربي يفرج عن الناس كربتها ويغير هالحال لأحسن منه. وزي ما قلت برجع وبقول
4: اللي عنده
0: قريب أكيد طبعا هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
4: كن فيكون.
0: نعم.
4: نعم.
0: حبيبنا أبو يعقوب يسعد هالصباح الحلو، تحياتنا، صباح الرزق والعافية والخير، كل الخير للجميع. رشدي فريحة يسعد لي صباحك، تحياتي لك يا رشدي أنت وكل اللي عندك. وأمجد الطروي كمان، أم يزن أبو عيشة، وأم هاني القدسي. أمجد بقول جل من لا يسوى أخي أبو رامي. على إيش يا أمجد؟ والله ما نعرف، بس بدنا نصبح كمان على إياد المخارزي وعلى إبراهيم الحوامدي اللي بيصبح على الجميع، على أم رمزي الخطيب، على رشاد السكافي. رشاد بقول أبو رامي يسعد صباحك، ليش المحلات في الخليل صايرة تسكر بدري؟ والله حرام يا عمي، وين أيام زمان كانت تضل الساعة 12 بالليل؟ هلا تعال نسأل حالنا هذا السؤال، ليش احنا بنساعد كمان على موت الحياة في البلد؟ مش بس بتسكر بدري، لا وبتفتح متأخر كمان. الناس بترن على واحد، يعني انا كتير بصادف انه بخلص برنامجي بكون بدي شغلة من حدا، برن عليه بلاقي لسه نايم. طب ليش نايم لهلا؟ شو بتسوي؟ الناس خلصت شغل، بقولك شو انزل اسوي؟ يا اخي انزل انزل، مجرد وجودك في الشارع، مجرد وجودك في محلك، فتح باب المحل، يعني أول شيء هذا بيعطي حياة للبلد كلها وبيعطيك نشاط أنت. وكمان ربنا يعني بوزع الأرزاق بعد صلاة الفجر دائما. وزي ما قلت لك يعني، أو زي ما حكيت من شوي، إحنا نؤمن بالقضاء والقدر، لكن رب العالمين قالنا هذا حكم، هذا قرار قضائي رباني، لكن أنا معطيك فيتو تغيره، أنا معطيك صلاحية تعاود تستأنف، تستأنف هذا الحكم. ادعي وكن موقنا بالإجابة، كن خالصا في الدعاء بنية خالصة، بيتغير القدر، بيتغير القدر. بدر صلاح صباح الخير لك، أمجد الطروي، راما أحمد، تامر شيخ درة، غادة الأمير تدعو بالفرح للجميع ويهدي بال الجميع. سامر الدويك تحياتي يا سامر. أبو حنة يسعد صباحك يا أبو حنة يا غمور، الله يسعد لي صباحك يا عزيزي يا صديقي. أبو حنة بقول لك يسعد صباحك، جوهر الأحزاب الإسرائيلية واحد، قائم على استراتيجية واحدة هي إنهاء الوجود الفلسطيني وإقامة الدولة الإسرائيلية من النيل إلى الفرات، واختلافها في الوسيلة فقط. صح، أنا أتفق معك، لكن علينا أن نؤمن بأن وجودنا على هذه الأرض حتمي ويجب أن نبقى، وإلا ليش أنت قضيت كل هالسنين في السجن يا أبو حنة؟ ما راحتش هباء صدقني، يعني بدك تآمن أنه أنت كمان اللي ضيعته من عمرك داخل سجون الاحتلال لم يكن هباء، وإنما دفاعا عن أرض يعني ربنا أراد لنا أن نبتلى فيها بهؤلاء اليهود. محمد حماد زيدات بيقول يسعد صباحك أبو رامي، في حديث أو سند أو هو قصة زمن عمر بن الخطاب لما دعوا ربنا ينزل المطر وربنا ما استجاب لأنه كان بينهم رجل منافق، ولما طلع المطر نزل. العبرة أنه يا أبو رامي في ناس كتير منافقة، وإن شاء الله ربنا بيفرجها علينا وبيزيح الغمة عن الأمة يا رب. شوف يعني أنا بدي أقول لك شغلة يا محمد، هذا واقع، النفاق والكذب وحتى الكفر موجود منذ بدء الخليقة، لكن هذا لا يعني أن نعمم هذا الأمر على الناس ونقول كثير ناس منافقة. طيب هل أنت قادر على أنك تواجههم قدام رب العالمين وتقول لهم، تقول لفلان أنت منافق؟ طب ما هو كمان بصيرش إحنا نعمم فكرة أنه الناس كلها منافقة، لا الناس مش منافقة، بس الناس للأسف يعني سلوكياتها اختلفت، صدقني القلوب، في قلوب كتير مؤمنة، وفي ناس كتير بتحب البلد وبتحب الناس وبتحب الخير وبتحب رب العالمين وتعاليم رسوله الكريم، لكن للأسف احنا سلوكياتنا بس اختلفت، وصرنا للأسف نتبع أساليب وسلوكيات ملهاش علاقة لا بديننا ولا بأخلاقنا. تامر الجعبي بيقول صباح الخير، احنا بفلسطين صارت حياتنا كلها على الواتساب، بدك تعرف اذا في محروقات شوف الواتساب، بدك تعرف اذا في رواتب شوف الواتساب، بدك تطلع من البيت شوف الواتساب، اي طريق فاتح او اي حاجز مسكر حتى الغاز واخبار البلد كلها على الواتساب، لدرجة انه مشرف مجموعة الواتساب صار بيعرف اكتر من الجهات الرسمية والناس كلها مستنية رسالته. والله إذا انقطع الإنترنت بنضيع، لأنه حياتنا صارت معلقة على مجموعات الواتساب وصرنا نعيش يوم بيوم. طيب نوقف عند هاي الرسالة شوي ونقول لتامر الله يعطيك العافية. أول شيء يمكن أنا مش متفق معك، إحنا حياتنا مش مفروض تكون مرتبطة بهاي الأمور، إحنا حياتنا اليومية مرتبطة بواقع حالنا اللي بنعيشه. هلأ موضوع انه احنا بنحتاج هاي المعلومات، كلنا بنحتاجها، يعني اليوم الناس كلها بتسأل على المحروقات، انا بقول لك المحروقات وصلت او بلشت توصل للخليل، لكن سلوكياتنا غلط، سلوكياتنا غلط. يعني انا بدي اسأل الناس اللي مقطوعة من السولر والبنزين، هلأ اليوم السيارات مش زي زمان، السيارة زمان كنت تحط فيها هالبنزينات وتضل ماشي على بركة الله، ايمتى بخلصوا بتعرفش، وتقديرا تقعد تقدر انه والله حطيت فيها بمئة شيكل بكفوني ثلاثة ايام، بكفوني اسبوع، بكفوني شهر تقديرا. اليوم السيارة بتقول لك قديش بتمشي وقديش راح من عندك بنزين او سولر وقديش ضايل معاك وقديش المسافة اللي ضايل تقطعها طيب شو اللي بخليك تنقطع؟ معلش يعني شو اللي بخليك تنقطع من البنزين او السولر؟ طب ما انت قادر تكيف حياتك، قادر يعني مش بالضرورة كل باكيت دخان بدك تنزل تشتري من المحل تنزل بسيارة، مش ضروري في اليوم، معلش تحملوني يعني الستات كمان يسمعوني تحديدا، والله بدي ربطة خبز روحوا جيبوا لي ربطة خبز، شغل السيارة وروح جيب ربطة خبز، بعد شوي ناقص علي شوية رز جيبوا لي كيس رز، شغل السيارة وروح جيب رز، ايه فيش عنا قهوة شغل السيارة وروح جيب قهوة، بعد بساعة أي بدنا الشغلة الفلانية من المحل، يختي اجمعي مشاويرك كلها في يوم واحد أو في مشوار واحد وقضيها، مش ضروري السيارة رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية وفي يوم نخلص البنزينات والسولارات ونقعد نعيط وبعديها ننقطع. انت عارف قديش عندك سولار وقديش عندك بنزين بالسيارة وقديش بكفيك، انت عارف انه الخميس آخر يوم بدخل في محروقات، الجمعة والسبت بتكون ضعيفة، ليش يوم الخميس بحلالك تعبي سولر؟ ليش ما بتعبي يوم الأربعة؟ ليش ما بتفلل سيارتك يوم الثلاثة؟ ليش ما بتحتاط دائما قبل ما توصل لمرحلة إنه والله مقطوع؟ والله مقطوع، ليش مقطوع؟ ليش لازم تروح تعبي في جلانات وفي أناني؟ ما أنت عارف سيارتك وعارف احتياجاتك وعارف مشاويرك، في حدا بحط 100 شيكل سولر في سيارته بقعد عليهم طول الأسبوع بكفيهم ويمكن يزيد معه، في حدا في يومين بيخلصوا أو في يوم بيخلصوا لأنه شغله هيك مشاويره هيك، كل واحد فينا عارف احتياجاته، بس إحنا للأسف صرنا بنعشق المغامرة ونحط حالنا بالزاوية عشان نقول عن حالنا مساكين، والله إحنا مقطوعين من السؤال، والله ما حدا مقطوع، والله ما حطه مقطوع إلا مع احترامي يعني بدون زعل إلا المغفل، لأنه عارف قديش في سيارته سولر وقديش في بنزين، هو قاصد انه ينقطع، والله انا بعرف يعني مش بالضرورة كمان كل بيت فيه اربع خمس سيارات والخمس سيارات بيطلعوا طالعين على مناسبة، طب ليش تاخد سيارتين وثلاثة كل واحد في سيارة، لموا حالكم في سيارة واحدة واطلعوا في سيارة واحدة وانتهى الموضوع، ووفر يا

انت بتشتري فيها، لما بتشتري فيها من الكازية، عامل الكازية بيروح يشتري فيها من البقالة، والبقالة بيروح يشتري من عندها بيع اللحمة، واللحام بيروح يشتري غاز، وبتتداولها الناس بين ايديها وبصير في حركة. لكن احنا بنطيرها في الهواء وبنحرقها. باختصار انا ضد المفرقعات من هذا الباب، انه كمان هاي من مقدرات البلد واموال البلد اللي بتضيع ببلاش، زيها زي شغلات كتيرة احنا بنضيعها هيك بدون ادنى سبب. يعني بتروح بتنحرق، باختصار بنحرقها بدون ما نستفيد منها. طب والله العظيم، والله العظيم في ناس اطلقت مفرقعات بالاف الشواكل، بالاف الشواكل، اولادها جايبين 52 و54 و60 في الوقت نفسه. وانا اقسم وانا صادق في يميني وعندي دلائل، في ناس اولادها جابوا 95 و14 والله ما عنده قهوة يحط للناس. طب انت اللي اطلقت المفرقعات مش كان اولى انك تروح توزعها على الناس، توزعها على الفقراء؟ والله العظيم عندي يمكن 4 أو 5 حالات يا جماعة، وهاي حالات يعني فعلا بتوجع القلب، طلاب جابوا 95 و96 و97 والله اهاليهم معاهم يعلموهم. والله والله في طالبة جايبة 97 و16 97 و16 والله أهلها ما معاهم يدخلوها. أقولكوا القدس المفتوحة، شو بدكوا؟ القدس المفتوحة، مش جامعة كبيرة رسومها عالية، جامعة القدس المفتوحة محترمة وكبيرة بس رسومها أخف رسوم، يمكن هي وجامعة فلسطين الأهلية لأنهم جامعات حكومية رسومهم أقل من غيرهم، لكن والله ما معاهم يدخلوها جامعة القدس المفتوحة. عندي واحد امبارح حكى معي والله إنه يدمي القلب الموضوع، بنته جايبة 95 و14 وعنده بنت قبلها كانت جايبة 80، ما تعلمت السنة الماضية، السنة اللي نجحت فيها اللي هي قبل الماضية، العام الماضي دخلوها القدس المفتوحة، السنة هاي البنت المتفوقة أحرجتهم حطتهم في الزاوية جايبة 95 و14. طب هل بيقدر أب بنته جايبة كل هالتفوق وتعبانة كل هالتعب في الفرع العلمي يقولها بديش أعلمك؟ هل البنت هذه بتستوعب إنه فيش مصاري؟ بتستوعب إنه ما فيش إمكانيات اليوم للتعليم؟ واليوم فيش زي زمان، كان في زمان عنا ناس كتير تتكفل هؤلاء الطلاب ويقول لك هذا تعليمه عندي، ويا ما عنا هون في البرنامج ناس تكفل الطلاب وقالت من السنة الأولى لنهاية دراستها عندي، وفعلا وحصل وسمعت، وأعتقد كلكم سمعتوا عن طلاب في هذا البرنامج كان يطلع حدا من المستمعين المحترمين يقول لك هذا تعليمه عندي الطالب إذا كان يتيم أو فقير أو وضعه بيسمحش. اليوم ما فيش هذا الحكي، اليوم الناس كلها وضعها سيء. طب مش حرام هذا التعب يروح خسارة؟ طيب لو جمعنا المال اللي بنحطه قاعدين في الأعراس في أكل وفي شرب وفي زينة، لو جمعنا أموال المفرقعات والبنزين اللي صرفناه في التشحيط والتفحيط، مش كان بنعلم 200-300 طالب عنا من هالفقراء المتفوقين؟ أنا بقولكش خد علم طالب معدله 60، بس لما بيكون طالب أو طالبة معدلهم 97 و95 و96 وأبناء فقراء، الفقر مش عيب، الأرزاق وزعها رب العالمين، ما حدا بيقدر يعترض عليها. طيب إذا هم فقراء يعني ممنوع يتعلموا؟ إذا هم فقراء ممنوع يتحكموا يتعالجوا؟ إذا هم فقراء لازم يجوعوا؟ لا، هذا قدر رب العالمين، بس ربنا وازن الكون، ربنا دايما يعني لما إدارته حكيمة، احنا اللي بدرس إدارة أعمال بنقول عنه شاطر بيعرف يدير شركة وهو دارس في جامعة واللي علموه بشر، فما بالك برب البشر لما أدار هذا الكون أحسن إدارته، راح خصص للفقراء والمساكين إشي من مال الأغنياء، قال لك في إشي اسمه زكاة وهي فرض ما فيش فيها مجال للحكي، عندك مال معناته في عليك زكاة، هل بتطلع زكاتك صح؟ عشان تعطي الفقراء، لأنه ربنا وازن، ربنا عدل ما بيظلم حدا، ربنا لما خلق الفقراء طب ما هو عارف إنهم فقراء وعارف إنهم محتاجين، هو خلقهم بس ليعذبهم؟ لا، ما خلقهم يعذبهم، خلقهم عشان يكونوا سبب لأجر وثواب لناس تانيين،
الأغنياء اللي معاهم.

0: يعطوا هؤلاء الفقراء. بس اليوم في حدا فينا بيحسبها هيك؟ قليل اللي بيحسبها هيك. امبارح انا وصلتني رساله موجعه والله العظيم انها موجعه، ويمكن ربحي ما ورجيتوش اياها انا لانه بعرف القصه. وصلتني رساله موجعه من احد الاصدقاء، بقول ابو رامي يا غالي انا ما صح لي اشوف منشورك الا اليوم، حبيت اقول لك كفيت ووفيت وكنت عز السند في وقت الحاجه بالنسبه للاخت نسرين كمان. الله يجبر خاطركم جميعا في هاي الاذاعه اللي التي تحاول ما استطاعت جبر خواطر الناس، لا احد يعيرهم اي انتباه، فقد كنتم البلسم لارواحنا في لحظات لم نجد احدا من الاقارب او لم نستطع كسر نفوسنا إلى من يمتلك المساعدة. وكم من أناس لا يعلم بحالها إلا الله ولا معين إلا الله. بوركتم وجزاكم الله خيرا. هذا الإنسان كان عنده حالة خاصة، خاصة جدا، راح لأقرب الناس اللي معاهم كتير، مش شوي، معاهم كتير كتير كتير، للأسف كلهم صدوا. طيب وبنشوف وبنرجع لك وبنحكي معك رغم انهم عارفين قسوة الحالة اللي هو بمر فيها، ولكن تركوه في عز الأزمة وفي عز الزنقة. يعني طب شو فايدة المال؟ شو فايدة فلوسك اللي بتجمعها قاعد لغيرك عشان غيرك بعدك يستمتع فيها؟ يا أخي اكسب لحالك شوية أجر وثواب عند رب العالمين. دير بالك على هاللي حواليك، دير بالك على الناس. الله يا جماعة الخير، عندي حدا مريض كلى، هذا الإنسان فقير جدا جدا جدا لدرجة والله كان يطلع من مستشفى عالية بعد غسيل الكلى، عارفين اللي بيغسل الكلى كيف بيكون وضعه قديش سيء وتعبان، يطلع من مستشفى عالية يعني إلى ما بعد الجلدة وعقب التفوح، إلى ما بعد منطقة الجلدة مشي لأنه معوش أجار الطريق. أخيرا أخيرا أخ إله يعني بده يتبرع له بكلية، بدهم فحص أنسجة بكلف حوالي $1,000 وشوية، 3,500 شيكل تقريبا، ولا حدا وقف جنبه رغم انه هاي انقاذ حياة. عارفين شو يعني انقاذ حياة؟ يعني اذا تطابق فحص الأنسجة، يعني عملوا كل الفحوصات التانية الامور تمام، هلأ بده فحص أنسجة، الفحص بكلف $1,000، اذا يعني نجح هذا الفحص بيقدر ياخذ تحويله على الاردن او على اي مكان يمكن حرم الله يعمل عمليه زراعه كلى من اخوه. شوفوا حياه انسان واقفه على $1,000، حياه انسان اللي هي اغلى من الكعبه عند رب العالمين، لما الرسول قال لان تهدم الكعبه حجرا حجرا لاهون على الله من ان يراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. احنا بنقولش هون في قتل واراق الدم، لكن في انقاذ حياه على $1,000. فأنا ضد المفرقعات لأنها بتروح ببلاش، أنا ضد شغلات كتيرة بتصير في بلدنا لأنها بتروح هيك هباء منثورة. حاولوا تحافظوا على مقدراتكم، حاولوا تحافظوا على بنزيناتكم وسولاراتكم. أنا يعني اللي جابنا لهذا الحكي هو موضوع المحروقات اللي دايما في ناس مقطوعة، وهلأ في ناس بالألاف صف على باب الكازيات. يا أخي حافظ على بنزينك. والله لو شوفير عمومي يعني مش انقطع، وحتى شوفير العمومي أنا بقبلش نقطع لأنه عارف سيارته قديش ضايل فيها بنزين وسولار، ولازم دايما تضل مليانة. بس يعني لو ما كانش معاه بنزين أو سولار بقول بهمش، يعني ما هو بيشتغل طول الوقت على السيارة. بس والله أنت يعني اللي سيارتك فيها كمية من السولار والبنزين ومن أول الأسبوع أنت شايف العداد عندك بيعطيك ضايلك 100 كيلو، ضايلك 150 كيلو، ضايلك 90 كيلو، ضايلك 40 كيلو، عارف وشايف قدامك لحظة بلحظة. وكل ما بتطلع بالسيارة، واليوم السيارات الحديثة لما بتطلع بيكون العداد أقل من 100 كيلو أو 90، عطول بيضويلك الضوء قدامك وبيعطيك إنه ضايلك بس 90 كيلو في السيارة. من أول الأسبوع أنت شايف قديش معك سولر. تجيني يوم الخميس تقول لي أنا مقطوع، يا أخي شو اللي قطعك؟ إلا تدبيرك وإلا تحيلتك. ربحي التهينا في الحكي وفي البنزين وضلينا ماشيين بهالسرعة وعدينا الخط الأحمر وعدينا كل الرمزونات، عدينا الرمزون هيك ساعة 10:07. هاي أكل مخالفة ربحي لأنه ضلينا ماشيين وتخطينا الفاصل مخ... 500 شيكل مخالفة، والله لو أنك قاطع الإشارة حمرة يا زلمة. فاصل وبنرجع يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طيب رجعنا مرة تانية وبدنا نصبح على الجميع كمان مرة ونقول لهم يعطيكم ألف مليون عافية لمتابعينا والمستمعين في كل مكان. وكمان مرة بدنا نصبح على كل الناجحين والناجحات. وبدي أخص كمان اليوم أخونا ضياء القواسمي، ضياء وبنته مريم اللي ربنا يوفقها في حياتها، يعني معدلها كتير رائع وربنا يعطيها الصحة والعافية، وإن شاء الله بتكمل كل التخصصات اللي بدها إياها بهنا وسعادة وسرور. ونصبح على نضال صدر مرة تانية في مدرسة التميز. نضال، هلأ احنا في اتفاق انه كل حدا بيجي عن طريق اذاعة منبر الحرية وعن طريقي انا بدك تعمل له، يعني دير بالك عليه، بديش اقول لك اعمل له خصم ما تعملوش خصم، دير بالك عليه، هذا اتفاقنا. فانا بتمنى على اخونا نضال، في ان اكثر من حدا تواصل معنا بخصوص مدرسة التميز الدولية وحابين انهم يسجلوا ابنائهم عندكم، فبتمنى يعني اتراعوهم الى ابعد الحدود الممكنة. اي حدا بقول لك انا جاي من طرف ابو رامي بدك تدير بالك عليه، والا بندق في بعض، يعني وما بدناش ندق في بعض، خلينا حبايب واصحاب، بدك تدير بالك عليهم قديش بتقدر، خاصه في الظروف اللي انت شايفها وبالاخص ظروف الموظفين. الناس اللي بتعرف انهم موظفين وحالهم على الله والعمال، اقول لك كل شعبنا ماكل هوا الايام هاي بعين الله.

يعني أنا من شوي اتصل فيه أحد الأصدقاء اللي بعزوا علينا كتير كتير يعني، وحابب إنه يسجل ابنه في هاي المدرسة، فبدنا ندير بالك عليه يعني ضال، وعمر كمان دير بالك عليه، وكل حدا يعني بالفعل بيجيك من طرفنا دير بالك عليه بزيادة شوي، انت والأستاذة نادية الله يعطيكم ألف عافية، وفداء كمان وعدي وكل العاملين في مدرسة التميز الدولية.

الله يسعد لي صباحك. وبدون ذكر اسم في حدا يعني بده يساعد طالبتين اللي معدلهم 95 و97. الله يا رب يجزيك الخير ويعطيك ليرضيك. تحياتي لك، صباحك خير من الله. وبدون ذكر اسم، شفتوا الناس اللي بدها تساعد دايما بتساعد لوجه الله تعالى. الله يعطيك.

طيب بالنسبة للشوارع يا جماعة الخير، الشوارع يعني أول إشي إحنا سياسة العقاب الجماعي هذه سياسة مرفوضة دوليا، لكن للأسف تمارس ضدنا وبشكل مش طبيعي الأيام هاي. يعني كلنا بنعاني من موضوع سياسة العقاب الجماعي الذي يمارس ضدنا، والشوارع تغلق في هاي الأيام بلا سبب. هيك بيجي على بالهم بسكروا علينا الشوارع، سواء يعني في حدث فيش حدث بسكروا علينا. صار عندنا بلبلة في موضوع الشوارع من امبارح لليوم. صار يعني امبارح قصة لما سكروا الشوارع فجأة، عملوا قصة فعلا. بس اليوم يعني نوعا ما فرجت راس الجورة مفتوحة. مظبوط يا ربحي، راس الجورة أزمة، بس أزمة أزمة أزمة، وفي حتى تنكات بنزين وسولر داخلي. عندي صور لتنكات وبنزين وسولر داخلين على البلد. الشوارع مفتوحة، فرش الهواء كمان فاتحة، راس الجورة فاتحة، فرش الهواء اللي طالع أزمة مع حاجز، اللي داخل سالكة شوية يعني ماشي الأمور. راس الجورة أزمة خانقة، لأنه زمان ما فتحت، بتعرفوا في ناس يعني بيجي عبالهم يطلعوا بس يشوفوها لأنه اشتقنا لها هاي المنطقة. راس الجورة بطلوا يخلونا نعديها. راس الجورة فاتح سايد واحد. على فكرة كل التحية والتقدير لبلدية الخليل، بدي أودي لهم تحية كبيرة فعلا على جهدهم وعملهم الدؤوب لفتح الشارع العرضي اللي جاي باتجاه بيت الطفل الفلسطيني. هذا الشارع رح يخفف أزمة كتير عن راس الجورة، يعني اللي بده يبعد عن راس الجورة رح يصير يعدي من هذا الشارع، وإن شاء الله بيتم هذا الشارع كله على خير بإذن الله تعالى.

طبعا احنا باركنا لكل الحبايب والقرايب والاصدقاء والجيران والاصهار وكل حدا بنعرفه وكل حدا كمان نجح له ولد بنقول له باسم الجميع الف الف مبروك. كمان هاي تهنئة خاصة مقدمة مني ومن الزوجة والابناء الى الجار العزيز توفيق شاور بمناسبة نجاح ابنه يوسف توفيق شاور. ألف ألف مبارك لا يوسف ولا والده ولا والدته لا أعمامه لكل العائلة. هذا النجاح وهذا التفوق وربنا يفرح الجميع. ربنا يعطيكم كل اللي بتتمنوه وإن شاء الله بتشوفوا حالكم في المراتب اللي بتتمنوها فعلا. معدل 86 كمان رائع, يعني مش معدل زي. على فكرة في طلاب ما رضيوش عن معدلاتهم رغم انه معدلاتهم غيرهم بيتمناها منى, يعني زي مريم بنت اخونا ضياء معدلها 90 تقريبا ولكن مش رضيانه لانه كانت بتوقع اكتر. هذا الحكي انا حكيته قبل صدور النتائج, قلت اللي بيزعل اكتر هو اللي توقعاته فاقت الحدود وبيتمنى معدله يكون عالي جدا, لما بخص عليه عشر 1% بيزعل. اما اللي معدله 55 لو جاب 53 عادي بالنسبة له, اللي معدله 60 لو جاب 57 برضو عادي بالنسبة له, بس اللي متوقع معدل عالي بيزعل لما بتنقص عليه نص علامة. فيوسف 86 رائع, ألف مبروك, الله يفرحك ويهنيك ويفرح أهلك فيك أنت وكل أحبابك, ودامت الأفراح دائما في دياركم. لجيراننا وحبايبنا للجار العزيز توفيق شاور ألف ألف ألف مبروك النجاح لابنك, وإن شاء الله دائما بتضلوا هيك فرحانين والأفراح عامرة في دياركم. ما هو الفرحة في دار جارنا, يعني في بيتنا لما بتكون لنسيبنا إلنا, لما بتكون لقريبنا لزميلنا لحبيبنا لجارنا لأي حدا لابن عمنا برضو إلنا, الله يفرح الكل.

طيب يا جماعة، هي أخذنا أبروف من أخونا نضال إنه كل حدا بيجي عن طريق البرنامج، بيجي عن طريق الإذاعة، بيجي عن طريقي، راح ياخد كمان خصم خاص ومعاملة خاصة بإذن الله تعالى في مدرسة التميز الدولية على كامب حلحول جنب غاز سدر. يا جماعة جنب غاز سدر بالضبط. فيعني هاي كمان ميزة إنه كل حدا بيجي عن طريق البرنامج راح يديروا بالهم علي، بدناش نقولكوا أكتر. بدنا نسجلك انت بس مش في المدرسة يا ربحي، لا انت في الروضة، خلص كي جي وان كي جي تو، انت كي جي تو، بدناش نقول كي جي وان، خلص ربحي بدنا نسجله، بقول لي بدي اسجل في المدرسة. الله يهديك يا ربحي، الله يهديك، ما نجوزك يا زلمة، اسمعني عطلي مدرسة

صباح الخير لابراهيم. ابراهيم احمر يسعد صباحك في بيت البركه انت وكل العاملين هناك. بيت البركه بيت الماء والخضراء والوجه الحسن، الابتسامه الحلوه من كل العاملين في بيت البركه، والخضار والفواكه اللي ولا ارقى من هيك، وكمان في عندكم ميه سبيل هاي موزعه من قبل بيت البركه واخونا ابراهيم احمر لوجه الله تعالى. ان شاء الله هي مقبوله اول شيء، وربنا يبارك لكم دائما ويفرحكم، ومبارك لكل اللي فرحوا عندكم ونجحوا في الثانوية العامة. ألف مبروك لكل أولاد البلد، البلد يعني كل الخليل.

0: من رسائل المتابعين أخونا صبحي عبد الفتاح، صباح الخير لإلك. ربح الحسيني، مها شاور، امشادي الأطرش، صباح الخير. أمجد الطروي بقول لك هتقول لي بفرقوا بألاف الشواكل مش تعبانين بالمصاري. محمد الرواجدي صباح الخير. سناء المحتسب وإم محمود قعقور بتقول يسعد صباحكم بكل خير. تهنئة مني شخصيا لكل الناجحين والمتفوقين. وهون في مشكلة في الناجحين والمتفوقين اللي أغلبيتهم فقراء ومش قادرين يكملوا تعليمهم. الله يفرجها عليهم ويفرحهم يا رب العالمين. إم طارق البشيتي بتصب عليكم وبتقول يعطيك العافية. ورامي يا ريت تشوفوا لنا حل الكلاب الضالة، أجلكم الله، مليانة بالشوارع. والله إنها مشكلة ولازم يكون لها في حل قريب. أم قصي أبو سنين بتقول يسعد صباحك عمي أبو رامي، ياريت تفيدونا بأحوال الطرق من خليل رام الله. اسمعي هاي ما حدا بيحزر عليها، يعني ممكن أقول لك هلأ الطريق سالكة ولا أحلى من هيك، تصلي وادي النار يسكروا جبع. هلأ ما تسألي إشي زي هيك، قولي يا رب وتوكلي على الله. إذا عندك إشي مهم وضروري توكلي على الله وإطلعي، إذا مش مهم تقدر تأجلي، لأنه الأيام هاي في بلبلة وكركبة على الشوارع، بس الشوارع سالكة. هلأ إحنا صار مكتوب علينا، هذا قضاء وقدر من رب العالمين إنه نعاني مع هالاحتلال. بدك تكوني مستعدة نفسيا لأنه ممكن حاجز يسكر في أي لحظة، يقعد له ربع ساعة نص ساعة. بس شوفي بدناش نبالغ، يعني في النهاية اللي قاصد بيطلع وبيوصل، عشان أقول لك اللي بيقاصد بيطلع. عدي قنابي يسعد مليون صباحك، بقول كل شوارع أزمة على الكازيات. بتمنى إذا بتحكي مع المرور. ما هو المرور عارف وأنا عارف وإنت عارف والكل عارف، إحنا مشكلتنا في هاي الناس اللي بتنقطع في آخر لحظة. يا أخي أنا مش فاهم، هلأ أنت ليش بتنقطع؟ طب ما طول الأسبوع في بنزين وسولار في كل الكازيات، وقلكو ما حدش انقطع بمعنى كلمة انقطع. حتى في الأيام اللي ما كانش فيها بنزين وسولار كان في بنزين وسولار، بس مش بطريقة مباشرة. خلينا نحكي هيك. مها شاور بتقول صباح الخير يا أبو رامي، لو سمحت بدي أقدم تهنئة بمناسبة النجاح لحبيبة قلبي ملاك عمار أبو مرخية اللي حصلت على معدل 91. ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى منها يا رب، من مها شاور لملاك أبو مرخية. يعني أكيد ألف ألف مبارك لكل حدا ناجح. في عندي كمان تهنئة لابن العم أديب كاظم، الله يسعد صباحه. أبو هيثم صباح الورد إلك ولكل الأبناء والبنات. وعلى فكرة أبو هيثم يعني مش أول حدا عنده متفوق ورائع، يعني أبنائه من المتميزين دائما. فبنقول له اليوم ألف ألف مبروك، في عنده يعني مناسبة حلوة، فبنقول لأخونا أبو هيثم ألف مبروك، وإن شاء الله الفرحة دائمة. يعني بهالمناسبة خليني أودي مباركة مني شخصيا ومن الأبناء رامي ربيع وعمر، ومن الزوجة والبنات كمان، لابن العم الغالي أديب كاظم قنيبي بمناسبة نجاح ابنه أحمد في الثانوية العامة. ألف ألف ألف مبروك. وزي ما قلت يعني مش أول ولد عنده أديب ما شاء الله، يعني أبنائه. شوفوا في ناس بتعشق التعليم، بتحب التعليم، وخاصة تعليم البنات أكثر من الولد. أنا شخصيا أؤيد تعليم البنت أكثر من الولد. الولد شو ما كان بيدبر حاله في الحياة، البنت شهادتها سلاح، سلاح في إيدها وضروري تعليمها. بس مش غلط كمان الشاب يتفوق وينجح. ألف ألف مبروك لأبو هيثم، وتحياتي تحياتي لأحمد، ومنها للأعلى منها. ألف مبارك لأبو هيثم وإم هيثم وهيثم والأبناء جميعا والبنات كمان، مني ومن العائلة كلهم ألف ألف مبارك. كمان بدنا مديرة الروضة في مدرسة التميز بدنا نقولها صباح الخير لبيان فوارعة، لأنه بيان كمان من المتميزات في إدارة الروضات وإدارة المؤسسات التعليمية، وبيان أثبتت نفسها في أكثر من مجال وأكثر من مكان، فبتستحق منا كمان تحية وتقدير. ألف تحية ومليون إلى الأمام لأختنا بيان فوارعة مديرة روضة التميز. على فكرة بدنا نجيب لك ربحي خلص بيان يعني ربحي بقول بدي اسجل في المدرسة، قلت له لا في الروضة في كي جي 1، لا كي جي 2 حرام، كي جي 2 بدل ما نجوزه بدنا نوديه على الروضة. صباح الخير لمديرة روضة التميز الدولية كمان بيان فوارعة، اللي أنا شخصيا زرت المدرسة وشفت التجهيزات اللي فيها للروضة، كمان فيها تميز وتنمية مهارات رائعة جدا. وزي ما قلنا بيان أثبتت نفسها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال، فتحيتنا إلها. رح لفاصل أخير في البرنامج وبعده بنرجع بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا معاك وصباح الخير للجميع. يا جماعة الخير بالنسبة للمحروقات، في محروقات في كل المحطات بشان الله ما حدا يضل يقول وين في بنزين وين في سولار. بالنسبة للشوارع أنا وإنت وهي وهو بيعرف إنه اللي بده يطلع وبده يوصل بيوصل، ما تضلوا يعني تعملوا بلبلة في هالموضوع وتكركبوا حالكو. اللي بده يوصل بيوصل، اللي بيسأل على طريق رام الله إذا بده يوصل رام الله بيوصل. يا جماعة الخير تتذكروا في 2000، مين بيتذكر أحداث 2000 في اليوم اللي صار فيه الحدث في رام الله في 2002 في 2000 الحدث في مركز الشرطة في رام الله عندما تم إعدام مجموعة من المستوطنين على أيدي المواطنين هناك. وكانت أول مرة نشاهد فيها الطائرات المروحية تجوب سماء الضفة الغربية في كل منطقة. وأنا بذكر كنا يومها في العيزرية في بالضبط في أبو ديس في الجامعة في جامعة أبو ديس، وكانت الطائرات لأول مرة نشاهدها عن قرب، قريبة جدا هابطة جدا في السماء. وبدأت عملية الإغلاق في لحظة الحدث في رام الله وأغلقت كل الضفة الغربية بالسواتر الترابية، متذكرين؟ بالسواتر الترابية. وكان هناك تشديد فظيع من قبل قوات الاحتلال على الطرق، وقالوا يومها إنه لن يستطيع أحد أن يمر ولا يعدي ولا يوصل من الخليل على بيت لحم. تتذكروا السد على بيت عينون والسد على جسر حلحول لما حطوا، والسد على الحواور وعلى طريق سعير، وين ما كان في سدات ترابية. والله في هذاك اليوم اللي كان فيه إغلاق ومنع للتجوال، ها منع تجول كمان، مش بس إغلاق، منع للتجوال تام، إنه في ناس نزلت من هون على ريحة وعلى الجسر. وأنا واحد من الناس اللي وصلت حدا كان عنده طيارة لأنه امتحانه كان في روسيا بيدرس، وكان عنده امتحان وضروري. والده أخ وعزيز وصديق دكتور باسل، الله يسعد صباحه الدكتور باسل، إذا بيتذكر هذاك اليوم قال لي كيف بدنا نخليه يوصل، كيف بده يوصل عنده امتحانات في الجامعة وضروري وطيارته بكرة. طلعنا ووصلنا ووصل وعدى الجسر وطلع في طيارته ووصل روسيا ومشت الأمور. فاللي بده يوصل دائما بيوصل، بس بده يحط في راسه أنه الطريق فيها شوية صعوبات. اليوم من هون على دورة بتطلع بتعرفش يعني بتضمنش أنه توصل بسهولة، بس رح توصل. بدك تطلع على العروب، الصبايا والشباب اللي من العروب وبيت أمر يعني أكيد يعني بدهم يروحوا، عارفين من هلأ أنه ممكن في أي لحظة يواجهوا صعوبة، يلاقوا حاجز، يلاقوا أقولكم مش حاجز، احيانا حادث سير على الطريق بعطلك ساعة. فبلاش نعقدها بزيادة، بدنا نضل نروح ونجي على الشوارع ونمشي ونتحرك ونتنقل بين المدن والبلدات والقرى، هذه حياتنا وهذه بلدنا، ومش رح نروح ولا محل، ما فيش عندنا محل تاني نروحه، هاي بلدنا ورح نضل فيها شو ما صار شو ما صار، ورح نضل نقاتل ونقاوم ونجاهد لحتى نعيش فيها وعلى أرضها ونعمرها بإذن الله تعالى، بس بدها شوية حب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: كمان مرة رجعنا، وهاي بناء على طلب أبو يعقوب أكيد. يعني يا ست الحبايب، مهداة لكل الأمهات اللي في العالم، لكل الأمهات الفلسطينيات، وكمان لأمهاتنا اللي توفاهم الله وغادرونا، لأرواحهم سلام ورحمة من الله تعالى.
1: ست الحبايب يا حبيب،
0: فرش الهوى سالك على فكرة بالاتجاهين، راس الجورة كمان سالك، بس سايد واحد اللي مفتوح، أما بدخلوا بيطلعوا الناس منه. الفحص لسه مسكرة، بس ما بعرف يمكن في أي لحظة فتحت أو تفتح، لحد الآن مسكر الفحص، بس اللي بده يطلع أكيد بيلاقي طريق تاني كمان يطلع منها. وصباحكم خير. أبو الفهد ما بين يا ربحي، أبو الفهد ما بين يا جماعة، اللي شاف لنا أبو الفهد يقول له إنه ناس كتير بتسأل عليه، أبو لؤي سدر وأبو يعقوب الجبالي، وكمان أخونا أبو محمد زماعري اللي على بداية الشهر كمان إن شاء الله بيكون روح بإذن الله تعالى من أمريكا. خليك هناك يا أبو محمد لحد ما تروح لنا ترامب، اسمع جيبه معك والله العظيم جيبه معك، إذا بتقدر تجيب لنا إياه هون نحكي معاه شوي. يا أبو شو بدهم يعملوا فيه الناس.

0: يحمل الهم.
1: ربنا يديم عليكم الفرحة والنجاح والتفوق والأعراس والمناسبات. مبروك لكل حدا كان عنده مناسبة حلوة. الله يجوز الجميع يعني للي بدهم جيزة ويفرح الجميع وينجح الجميع. الله يجوز كل الصبايا كمان كلهم ما يضلش ولا واحدة ماشي. وربحي كمان معاهم الله يجوزه. ربنا يديم الأفراح في كل دياركم. ودائما خدوا في كل مناسبة خدوا الجوانب الإيجابية, بلاش نضل نعلق على السلبيات اللي في البلد. والله هون في أزمة وهون فيش محروقات وهون الغاز مقطوع وهون فيش مية وهون الشوارع مكسرة. برضو في أشياء حلوة في بلدنا, في أشياء كتير حلوة في بلدنا بتمنى تطلعوا لها. اليوم في حركة في ناس شو هذا
0: من سرقة واكتب.
1: في أشياء كتير حلوة في بلدنا ممكن يعني ننظر لها بعين الإيجاب. وكمان للكسالة, الكسالة اللي بيفتح محلاتهم الساعة 12 وبيروحوا الساعة 5 والساعة 6, يا أخي ضلكوا في المحلات, عزمونا نشرب قهوة عندكم الصبح عشان تفتحوا محلاتكم بدري. خلي البلد فيها حياة, حاولوا قديش بتقدروا قاتلوا على إنه الحياة تستمر في هذه البلد, لأنه عدوك بيشتغل إنه يموتك ويموت الحياة في بلدك. الأصل إنه تشتغل ضد. ففي عنا شغلات إيجابية كتير حلوة, في عنا شغلات مميزة ورائعة في الخليل تحديدا. شوارعها حلوة وناسها حلوين وعائلاتها طيبة وعشائرها محترمة وكل الناس اللي فيها ناس طيبين ومحترمين وطول عمرهم إيد واحدة وطول عمرهم رمز. رمز الخليل رمز, رمز للنخوة والشهامة والكرم والجود والأصالة, رمز للفزعة وللأشياء الحلوة والمحافظة على الدين. بناتنا محترمات ونسواننا محترمات, وبلدنا هاي لما بتحكي عن إشي سيء فيها بتحكي عن الكل وبتشمل حالك وبيتك وأهلك وناسك. فحاول تبعد عن كل السلبيات اللي في الدنيا وحاول تتذكر للبلد أشياءها الحلوة. ومن أشياءها الحلوة المجنون, المجنون ما هو أحيانا الجنان حلو كمان. المجنون مول عامل لكم عرض, عرض كتير مميز حكينا عنه قبل هالمرة بدنا نذكر فيه لأنه قرب الموعد 1/8 هو الموعد. وبإمكانك تدخل السحب على رحلة عمرة واحدة من 10 رحلات عمرة, وطبعا مش مرة ممكن تدخل مرات لأنه كل 50 شيكل بتشتريها بتاخد كوبون من عند المجنون مول, بتاخد كوبون والسحب 1/8 1/8 يوم السبت اللي جاي إن شاء رب العالمين في الإسماعيلية, الإسماعيلية مول مقابل مجمع التكاسي الطابع الأرضي. التوصيل عندهم متوفر يعني اشتري اللي بدك إياه بوصلوا لك إياه لوين ما بدك. وكل 50 شيكل عليها كوبون يعني اشتري ب200 شيكل تاخد لك 4 كوبونات وبتدخل السحب على رحلات العمرة العشرة اللي رح يتم السحب عليها يوم 1/8 يوم السبت اللي جاي. فبهالمناسبة خلينا نقول لمدحت أبو منشار أبو فجر صباح الخير, يعطيك ألف عافية, مدير المجنون مول طبعا وكل العاملين في المجنون مول. وضلكن جنوا, وكل من جنيتوا إحنا المستفيدين. إن جنوا أكتر إحنا بنستفيد أكتر, إن جنوا أكتر بنطلع عمرة أكتر. إن شاء الله بتربحوا كلكم مع المجنون مول, وهاي مش آخر جنانها, هذا بداية الجنان لسه. يعني بعد 1/8 راح يكون في إشي كمان مميز وحلو في المجنون مول, تأكدوا تماما. إن شاء الله ربنا بوفقهم وبوفقكم كمان تربحوا معاهم. شو هذا أمجد الطرب بقول لك وربنا يجوز المتجوزين كمان. لا هيك والله بتورطنا. غسان أبو ضبعات طبعا ببارك لبنته الغالية نجلة بنجاحها في الثانوية العامة بمعدل 94, والله العظيم إنه إشي بيرفع الرأس. ألف مبروك يا غسان. طبعا بيصبح على الجميع وبيبارك للصديق العزيز عادل شديد أبو علي بمناسبة زفاف ابنه الأستاذ المحامي علي. ألف مبروك يا أبو علي, ألف مبروك لعادل شديد, وألف مبروك لغسان أبو الضبعات نجاح بنته. وأكيد إشي بيرفع الرأس بالمعدلات الرائعة اللي حصلوا عليها طلابنا هاي السنة. شكرا لجوال, شكرا لكل العاملين في جوال, شكرا للأستاذ عبد المجيد ملحم المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية, بنصبح عليه وعلى كل الموزعين والوكلاء لجوال. شكرا لربحي أبو رموز وطاقم العمل اللي معانا. نلتقي غدا بإذن الله تعالى في نفس الموعد. إلى ذلك الحين أستودعكم رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: قم إلى فعله الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: شعل الهيل.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غربي نابلس قبل أن تعود لاحقا لاقتحام مدينة نابلس بعدد من الأليات العسكرية في إطار العمليات المتواصلة التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأغلقت قوات الاحتلال نقاط التفتيش العسكرية المحيطة بمدينة رام الله، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات وتعطيل حركة تنقل الفلسطينيين. كما أغلقت نقطتي تفتيش في جبع وقلنديا شمال القدس المحتلة في إطار التجديدات العسكرية المتواصلة التي تفرضها في الضفة الغربية المحتلة. وفي بلدة حوار جنوب

0: بنابلس احتجز جنود الاحتلال عددا من المركبات وصادروا مفاتيحها وأجبروا أصحابها على التوقف إلى جانب الطريق، كما اعتدوا على المواطنين ونكلوا بالمارة في الشارع العام وسط استمرار الإجراءات العسكرية والتضييق على حركة الفلسطينيين. وفي قرية بيت فوريك شرقي نابلس تمكن الأهالي من إفشال محاولة مستوطنين إحراق منزل، في حين وثقت كاميرا مراقبة لحظات إشعال مستوطنين النار في محيط المنزل الواقع في حي الضباط شرقي القرية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: وللمزيد من المتابعة والمعلومات ينضم إلينا من مدينة نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، كما ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك فادي، ما أحدث ما سجل بشأن هذا التصعيد والتضييق المستمر في مناطق الضفة الغربية؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أحمد، إن التطورات أيضا تخرج خارج الدائرة المتعلقة بمحافظة نابلس التي تشهد عمليات إغلاق للحواجز العسكرية، وكذلك أيضا في محافظة رام الله والبيرة والموصل أو الحواجز العسكرية الموصلة إلى مدينة القدس تحديدا في المنطقة الشمالية، منها حاجزي جبع وقلنديا المغلقين. يضاف إلى ذلك قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين كما سجل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وكذلك أيضا في مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل. سلطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا سهلت اقتحام المستوطنين لمناطق مختلفة من بيت لحم تحديدا في الجهة الغربية، الذين اعتدوا خلال ساعات المساء وصباح اليوم على مركبات المواطنين المارة والخارجة من بيت لحم تجاه قرى الريف الغربي. يضاف إلى ذلك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا اقتحم محيط بلدة إذنة في الجهة الشرقية منها وسهل اقتحام المستوطنين لهذه المنطقة. الدائرة أيضا وصلت إلى منطقة طول كرم، وعمليات اعتقال كانت طاولت 14 مواطنا بينهم سيدة، إضافة إلى أسرى محررين. في محافظة نابلس ما يقارب من 24 معتقلا فلسطينيا، نصفهم من منطقة تل، هذه البلدة التي تشهد وبدأت شرارة الأحداث الأخيرة على الأقل فيها، عندما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وكذلك أيضا قتل الفلسطينيون مستوطنين 2. وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أن الصورة كانت واضحة بعمليات الاعتداء التي نفذها المستوطنون، إلا أن الجيش اليوم أخذ مقاسات منزلي شهيدين من الذين قتلهما في منطقة تل استعدادا لهدم هذه المنازل، وكذلك أيضا عمليات إحراق لمسجدين أبرزهم في منطقة قصرة، وكذلك أيضا في نابلس طبعا وفي منطقة كور بطول كرم. هذا كل التطورات أحدثت خللا في عمل الطواقم الطبية وخاصة الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي تحدث للتلفزيون العربي بأن هناك إجراءات صعبة في هذا السياق. وهنا نستضيف العميد أحمد، وهو مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس. بالتأكيد إغلاق الحواجز العسكرية عرقل حركة وعمل الطواقم الطبية، كيف تعيشون الآن وكيف تعملون في هذه الظروف؟
4: نعم صحيح، هناك عرقلة واضحة لجميع طواقم الإسعاف في داخل محافظة نابلس، بالأخص بعد إغلاق جميع الحواجز في محافظة نابلس. يتم التنسيق عبر الأخوة في الصليب الأحمر للسماح لطواقم الإسعاف بالمرور عبر هذه الحواجز، لكن هناك إغلاق آخر لبوابات جميع القرى المحيطة بمحافظة نابلس. لا يمكن للمركبات الإسعاف للوصول إلى الحالات المرضية إلا بعد مرور ساعتين من التنسيق، وهذا يؤثر أو يؤدي إلى تطور الحالات المرضية والإصابات، ويعمل على إعاقة عمل طواقم الإسعاف. تقوم قوات الاحتلال متعمدة على تفتيش مركبات الإسعاف بشكل دقيق، عرقلة عملهم، منع وصولهم إلى الحالات. كما تعلمون نابلس الحواجز 4 مناطق، 4 حواجز رئيسية للمحافظة إغلاقهم بشكل كامل. كان هناك أحداث ما يقارب 48 ساعة اقتحام كامل لبلدة تل، عملت طواقمنا على تغطية هذه الأحداث. هجوم قطعان المستوطنين بشكل شرس على جميع قرى محافظة نابلس تم تغطيتهم، لكن يوجد صعوبة هائلة للوصول إلى أماكن الحدث في هذه القرى. يوجد منع من قبل قوات الاحتلال لعمل الطواقم الإسعافية، حتى المتطوعين الميدانيين يتم عرقلتهم من قبل قوات الاحتلال لتقديم هذه الرسالة الإنسانية. نراسل المجتمع الدولي، نرسل رسالة إنسانية بالمجتمع الدولي، الدخل الفوري للسماح لطواقم الإسعاف في تقديم واجبهم الإنساني ورسالتهم الإنسانية على أكمل وجه.
3: يومان من الاقتحام واعتداءات المستوطنين، هل لديكم إحصائيات، خاصة أن الأكثر كان في منطقة تل بتسجيل أكثر من 30 إصابة بحالات اختناق؟
4: نعم صحيح، هناك العديد من الإصابات. قبل بلدة تل كان شهيدين في بلدة بيت فوريك، ومن ثم بلدة تل 4 شهداء وما يقارب 4 إصابات، منهم 3 إصابات حرجة. وكما تعلمون اليوم صباحا ما يقارب 12 حالة غسيل كلى تم منعهم من الدخول إلى محافظة نابلس للتوجه إلى مستشفى النجاح ليقوموا بعملية غسيل الكلى. عملنا جاهدين على التنسيق للسماح لهم بالدخول إلى المحافظة عبر الأخوة في الصليب الأحمر والارتباط المدني الفلسطيني، لكن دون جدوى. تم السماح لهم بعد ما يقارب 3 ساعات من التنسيق بالمرور عبر حاجز عورتة بعد تفتيش دقيق لكل حالة مرضية وإعاقتها وإذلالهم على حاجز عورتة، بالسماح لهم بالدخول سرا على الأقدام ومن ثم بالسيارات خاصة إلى مستشفى النجاح.
3: عبيد أحمد، مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، شكرا جزيلا لك. أحمد، إذن هذه الحالة وهذا الوصف هو لحالات طبية يمكن أن نقول من المفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي والأعراف الدولية، وهذا ما استمعنا إليه من الهلال الأحمر الفلسطيني كيف يتم التعامل معهم، وخاصة بأنهم مرئيون في مثل هذه المركبات وكذلك زيهم، الحركة صعبة للغاية، فالأمر ينسحب ويطرح السؤال كيف يعيش الفلسطينيون في عملية تقطيع الأوصال على الحواجز العسكرية والإغلاقات وهذه القبضة العسكرية التي تسمح لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع أوصال مناطق الضفة الغربية، وكذلك أيضا تسمح للمستوطنين بشن الهجمات التي كانت بالعشرات والتي زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة. الإحصائيات الفلسطينية حتى في 6 أشهر الأولى تتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء من جيش الاحتلال والمستوطنين، ما يقارب أو أكثر من 3,500 اعتداء للمستوطنين وحدهم. هذا عدا عن الشهر الذي نعيشه الآن، الشهر هذا بالتأكيد عشرات الاعتداءات التي سجلت بشكل يومي، وهذا الأمر يضاعف من حياة وصعوبة حياة الفلسطينيين بالاحتلال وكذلك أيضا تحت اعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة. أحمد
0: نابلس، مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه المعلومات. ونذهب إلى أحمد راوشة من القدس. تصاعد في هذه الاعتداءات من المستوطنين، أحمد، ما الذي سجل حتى الآن وكيف تعاملت معه حكومة الاحتلال؟
2: خلال الساعات الماضية منذ الاعتداء الإسرائيلي في قرية تل وحتى الآن، الاحتلال الإسرائيلي يقر بأنه سجل نحو 30 اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية، لكن عادة على العموم التقديرات الفلسطينية تكون أعلى بكثير من التقديرات التي يرصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن أيضا هناك إقرار إسرائيلي بأن اعتداءات المستوطنين ازدادت بشكل كبير جدا منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام السابق الذي شهد ازديادا كبيرا مقارنة بالعام الذي سبقه. في العموم اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تزداد عاما بعد آخر بشكل كبير جدا في الضفة الغربية وتتوسع لأنها تحظى بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي، وهذا ما يقوله مسؤولون إسرائيليون، مسؤولون عسكريون إسرائيليون داخل الجيش الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قرر خلال الفترة الماضية أو قلل خلال الفترة الماضية من أعداد المستوطنين الإرهابيين. في مقابلة أولى قبل أشهر تحدث عن نحو 70 فتى على حد تعبيره هم من يقومون بالإرهاب في الضفة الغربية، لكنه بعد ذلك في مقابلة أخرى تحدث عن 150 مستوطنا إسرائيليا هم من ينفذون هذه الاعتداءات، لكن التقديرات الفلسطينية تتحدث عن أعداد أكبر من المستوطنين الإرهابيين الذين ينفذون هذه العمليات. أخطر سلاح يستخدمه المستوطنون في هذه العمليات ليس السلاح الذي يحملونه، إنما الأطفال، يستخدمون أطفال من مناطق في الضفة الغربية إلى مناطق عملياتهم، أطفال مستوطنين إلى مناطق عملياتهم. عادة المستوطنون كبار السن وحتى ضباط يكونون في الجيش الإسرائيلي، عندما يسيرون في الضفة الغربية يكون برفقتهم أطفال مستوطنون يجعلونهم في مقدمة القتال، في مقدمة الاشتباك مع الفلسطينيين. رصد خلال العامين الماضيين، خلال الأعوام الماضية لكن خصوصا خلال العامين الماضيين، كيف يبدأ أطفال مستوطنون قاصرون 11 عاما و12 عاما لاعتداءات في الضفة الغربية، يعتدون على الفلسطينيين على أراضي الفلسطينيين، ومن ثم يستقدمون المستوطنين الأكبر سنا وبعد ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التدخل، يستدعون اعتداءات من قبل الفلسطينيين من أجل استدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقتل الفلسطينيين. من استمع إلى الفيديوهات التي تأتي أو التي جاءت من قرية تل يوم الجمعة الماضي كان يستمع طوال الوقت إلى أصوات أطفال مستوطنين إسرائيليين وهم يصرخون بأعلى صوتهم، الانتقام الانتقام، كانوا أيضا يدعون الجيش الإسرائيلي إلى قتل الفلسطينيين، يصرخون اقتلوا الفلسطينيين، اقتلوا هؤلاء الإرهابيين، وهذه الأمور موثقة في شرائط فيديو. وهذا الأمر أيضا تتجنب الحكومة الإسرائيلية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التطرق إليه. الأوضاع في الضفة الغربية منفلتة، الخشية الإسرائيلية الآن هي مسألة كسر حاجز الخوف كما يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية. تخشى إسرائيل أن ما حدث في التل أول من أمس يوم الجمعة، وهو السيطرة على سلاح أحد المستوطنين المعتدين وإطلاق النار به، ثم حدث بالأمس في سوسيا وهي السيطرة على سلاح أحد المستوطنين المعتدين، أن ينتقل هذا الأمر إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية وأن يقتل المستوطنون بسلاح الاستيطان الذي قتلوا به الفلسطينيين. أحمد؟
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على كل هذه المعلومات. الضفة الغربية على صفيح ساخن، حملات دهم واعتقالات واسعة وتصاعد لهجمات المستوطنين امتد إلى حرق دور العبادة، تأتي تزامنا مع قرارات حكومية تدفع نحو مزيد من توسيع الاستيطان. وفق آخر المعطيات، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في مختلف مناطق الضفة، مع تعزيز انتشار 26 كتيبة في خطوة تعكس استعدادا لسيناريوهات لتصعيد أوسع، وذلك خصوصا في محافظات شمالية الضفة وعلى رأسها نابلس وجنين وطول كرم. في المقابل، دعت القوى والفصائل الفلسطينية في مدينة نابلس الفلسطينيين إلى الاستنفار للدفاع عن بلداتهم وقراهم وأراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين. حشد عسكري يرافقه تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات اقتحام يومية في المدن والبلدات الفلسطينية وإغلاق للحواجز العسكرية المحيطة برام الله وحاجزي جباع وقلنديا شمالي القدس المحتلة ضمن التشديدات العسكرية في الضفة، فضلا عن فرض حصار مطلق على رام الله ونابلس. لم يكتفي الاحتلال بالاقتحام والإغلاقات وتكثيف وجود الجيش، رافقت هذه العمليات حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين، منهم أسرى محررون وشبان من محافظات مختلفة. تشير أحدث المعطيات إلى اعتقال نحو 80 فلسطينيا خلال حملة واحدة أعقبت الأحداث الأخيرة في منطقة تل جنوب غربي نابلس، مع تنفيذ مداهمات لعشرات المنازل وفرض إجراءات أمنية مشددة. بالتوازي مع العمليات العسكرية، تشهد ضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، طولت حتى دور العبادة، أحرق مستوطنون مسجدين فضلا عن إحراق منازل ومركبات والاعتداء على المزارعين وتخريب الأراضي الزراعية. وفق بيانات الأمم المتحدة، جرى توثيق أكثر من 1260 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام بمعدل 6 اعتداءات يوميا. وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بداية هذا الشهر، نفذ المستوطنون نحو 3500 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تتزامن هذه التطورات الأمنية مع استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش، أحد قادة الاستيطان، أعلن عزم إسرائيل بناء 763 وحدة استيطانية جديدة جنوبية نابلس ضمن خطة يتوقع أن تضاعف حجم المستوطنة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة، بما يسمح باستيعاب آلاف المستوطنين الجدد. في سياق هذه الأحداث، حذرت مؤسسات محلية ودولية من أن تزامن التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية المكثفة يمهدان بإعلان ضم الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، ويقودان إمكانية إقامة دولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة. عن كل هذه المعلومات والتطورات ينضم إلينا للقراءة والتعليق من رام الله الكاتب والباحث السياسي خليل شاهين. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خليل. نبدأ أولا بما رأيناه في هذه الساعات الماضية من الاستهدافين للمسجدين والإجراءات الخاصة بإغلاق
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: مدن الفلسطينية ذات الكثافة السكانية، بما يعني الدخول في مربع العنف الممارس من قبل المستوطنين وحالات الدفاع عن النفس من قبل الفلسطينيين، وهذا يعني أيضا استجلاب الجيش الإسرائيلي لكي يتدخل في هذه المناطق. مجمل القرارات التي كانت قد اتخذت بعد حادث تل هي قرارات تعني في واقع الحال تعزيز إغلاق المناطق الفلسطينية، ومن ثم كما قال بيان نتنياهو وزير حربه كاتس، الفصل ما بين الفلسطينيين وما بين الفلسطينيين، وهذا الأمر يعني إغلاق المدن والبلدات الفلسطينية بالكامل، في حين يترك الحيز العام خارج هذه المناطق لكي يصول ويجول فيه المستوطنون وينفذون الاعتداءات. المخطط بات واضحا، إذ أن الجيش الإسرائيلي لا ينكر الآن بأن رئيس الأركان كان قد اتخذ قرارات بتعزيز القوات المنتشرة بالضفة الغربية بلواء إضافي قبل نحو أسبوعين، وبالفعل قامت إسرائيل قبل نحو أسبوعين بنشر كتيبتين في الضفة الغربية ليرتفع العدد إلى 24 كتيبة، ومنذ يوم الجمعة حتى الآن يجري العمل على نشر أيضا كتيبتين إضافيتين ليصبح العدد 26 كتيبة. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن الحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك، وربما استدعاء قوات من الاحتياط، لأن هذا الانفجار الذي يدفع باتجاهه المستوطنون ويريده المستوى السياسي وخاصة سموتريتش وبن غفير، يعني في واقع الحال أن ربما لحظة التفجير حدثت في وقت يعني أبكر مما كان يتوقعه الجيش، ولكن الجيش في كل الأحوال كان يتوقع ذلك. لماذا هو يتوقع ذلك؟ لأنه يعرف بأن السيناريوهات المحتملة وخاصة مع الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية هو تصعيد غير مسبوق في العنف الممارس من قبل المستوطنين، وبشكل أساسي محاولة توسيع مساحات الجغرافيا التي يسيطر عليها المستوطنون والتي يدعمها المستوى السياسي بالسماح بإنشاء العشرات من المستوطنات الرعوية والزراعية التي تنتشر في كل المناطق بما في ذلك داخل المنطقة المصنفة باء.
3: سيد خليل، كيف ترى استجابة الدول ومنها من اعترف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وهي ترى ما يحدث وتأثير ذلك على ما كان يعرف بمناطق ألف وباء وجيم، ونحن نرى هذا الواقع الذي يتعزز يوميا ويتحول حتى إلى تشريع للبؤر الاستيطانية وتحويلها إلى أداة عقاب؟
1: يعني مجمل التعليقات التي نسمعها ومع الأسف الشديد حتى من بعض الأوساط الرسمية الفلسطينية هي دعوة الفلسطينيين المعتدى عليهم لتهدئة يعني النفوس والحفاظ على حالة من ضبط النفس، التي يقول حتى محللون إسرائيليون ومصادر أمنية إسرائيلية بأنها وصلت لدى الفلسطينيين إلى نهايتها، أي لم يعد الفلسطينيون قادرون على ضبط أنفسهم. نسمع دعوات الفلسطينيين للاستمرار في هذه الحالة وتجنب الاحتكاك مع المستوطنين، لكن في نهاية المطاف يتضح أكثر فأكثر أن الاعترافات التي تتالت بدولة فلسطين من قبل أطراف دولية وخاصة بعض الدول الأوروبية هي كانت بمثابة محاولة تبرئة النفس ومن يعني المسؤولية عن على الأقل التواطؤ فيما يحدث في قطاع غزة من عمليات إبادة لا تزال مستمرة بشكل أو بآخر، أو مما يحدث من عمليات ضم واعتداءات واسعة على الفلسطينيين وسحب الجغرافيا من تحت أقدام الفلسطينيين، أي تدمير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة تدعي بعض الدول أنها اعترفت بها. وهذا الأمر يعني بأن الدول الأوروبية بهذا المعنى تقول بأنها قامت بما يتوجب عليها بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، ولكن عمليا ما يجري هو تكريس دولة المستوطنين التي يعني يجري إنشاءها في الضفة الغربية. بل أكثر من ذلك، هناك أصوات إسرائيلية تحذر من أن هذا الخطاب وأساليب العمل التي يقوم بها المستوطنون ودولتهم في الضفة الغربية تريد أن تفرض أيضا هيمنتها أولا على الخطاب السائد في داخل إسرائيل، وربما هيمنتها على تل أبيب.
3: هذا يقودنا إلى ما أعلن أيضا من إجراءات تناسب وتشبه ما تشير إليه من تبرئة، وهي مسألة العقوبات. كيف كان ما اتخذ من عقوبات مؤثرا على هذه الحالة التي تشهدها الضفة والتصعيد والاعتداءات المستمرة؟
1: يعني العقوبات التي اتخذت من بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هي طالت عدد من المستوطنين وبعض الجمعيات الاستيطانية يعني الإسرائيلية. الآن يتضح بأن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتخذ قرارات بإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع الاستيطانية والاستيلاء على مزيد من المساحات الجغرافية في الضفة الغربية، وهي التي يعني تقوم عمليا يعني باستخدام المستوطنين كرأس حربة لتطبيق المشروع الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية لا تخفي بأنها تسعى إلى ضم الضفة الغربية، فهذا الأمر هو أحد البنود في الاتفاقات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود مع حلفائه الأكثر تطرفا في الحكومة في نهاية العام 2022 لدى تشكيل هذه الحكومة. هناك بند في الاتفاقات الائتلافية يقول صراحة ومعلن ومنشور بأن الحكومة الإسرائيلية سوف تعمل على ضم أو فرض سيادة الدولة اليهودية على يهودا والسامرة، أي على كل الضفة الغربية، وأنه يترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي أي لنتنياهو اختيار التوقيت المناسب من أجل القيام يعني بمثل هذه الخطوات. إذن نحن أمام حالة من الضم الزاحف والفعلي حتى وإن لم يعلن عنه رسميا، ولكنه يسعى إلى تكريس واقع جغرافي وديموغرافي وأمني في الضفة الغربية. تعتقد أوساط الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يمكن التراجع عنه بعد الانتخابات الإسرائيلية أيا يكن شكل الحكومة التي سوف تأتي ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ماذا يفعل العالم وكذا وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي إزاء كل ذلك؟ هو عمليا يعني يكتفي بإصدار بيانات الشجب والاستنكار لما تقوم به يعني إسرائيل. أما الولايات المتحدة فهي لا تخفي دعمها لإسرائيل، يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي يستعد غدا للمغادرة إلى واشنطن حيث سوف يلتقي يوم الثلاثاء مع
3: نعم
1: الرئيس ترامب، ولا يتوقع في واقع الحال يعني موقف أمريكي أكثر من أن يطلب من إسرائيل أن تسعى إلى عدم تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، لأن الأولوية الأمريكية الآن هي لموضوع الحرب على إيران. لذلك أعتقد أن المطلوب هو أكثر من ذلك، والتحرك المطلوب هو تحرك فلسطيني بالأساس قبل أن يكون عربي أو عالمي، والتحرك الفلسطيني هو لا يزال العقدة الناقصة حتى الآن، وخاصة في سياسات السلطة الفلسطينية التي تبدو غائبة تماما عما يحدث في الميدان.
3: من رام الله الكاتب والباحث السياسي خليل شاهين، شكرا جزيلا لك سيد خليل على هذه القراءة والتعليق.

0: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز. أقل المتحدث باسم وزارة إسماعيل بقائي أن جولات الحوار التي عقدت في طهران تناولت المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية، مؤكدا أنها كانت مثمرة. وأضاف أن الوفد العماني غادر طهران بينما تستمر المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في المضيق لم تشهد أي تغيير حتى الآن. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ في الوقت الراهن خططا لتصعيد واسع للحملة العسكرية على إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي. وقال المسؤولون أن الإدارة ترى أن العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضاف المسؤولون أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دانكان حذر في جلسات خاصة من أن استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر، إلى ما انتهت هذه الزيارة للوفد العماني للعاصمة الإيرانية؟
1: انتهت إلى مواصلة المشاورات، وجرى الاتفاق كما يبدو أحمد على أن هذه مواصلة المشاورات سيتم تخصيصها على جانبين، الأول هو فيما يتعلق بالجانب الفني والآخر هو على الصعيد السياسي من أجل مواصلة التنسيق نحو
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM. في طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
3: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
2: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
4: يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأفادت وسائل إعلام حكومية أن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف الهاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.
5: بعد سنوات من الهدوء النسبي، رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهات العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات، عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
6: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
5: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة، والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية. تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطاً على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حالياً تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
4: قال مسؤول حكومي عراقي في تصريح للتلفزيون العربي إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى بغداد اليوم تهدف إلى تجديد عقد تزويد لبنان بالوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، والذي أبرم خلال حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي. كما ستتناول الزيارة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ومناقشة آليات تصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب وضع إطار لعلاقة اقتصادية أكثر شمولا واستدامة بين البلدين. وتنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا ومرحبا بك منى، ما جدول هذه الزيارة والمنتظر منها؟
7: أحمد، وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام برفقة وفد لبناني رفيع المستوى يضم مسؤولين لبنانيين ووزراء، والتقى قبل قليل برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في القصر الحكومي وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قبل قليل. ويعقد الجانبان الآن رئيس الحكومة العراقية ونظيره اللبناني اجتماعا في القصر الحكومي، يتباحث حول الكثير من القضايا، منها القضايا الدولية وما يحصل في المنطقة من توترات، وكذلك هنالك نقاشات اقتصادية وتتعلق بمسألة، بحسب ما كشف عنه مسؤول حكومي رفيع المستوى للتلفزيون العربي، قال إن هذه الزيارة ارتكازها اقتصادي حول تجديد عقد مادة الغاز التي كان يستلمها لبنان من العراق حول في سنوات سابقة تعود إلى حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا العقد انتهى وتطالب لبنان بتجديده للحصول على الكهرباء. كذلك وبحسب التفاصيل التي حصلنا عليها من هذا المسؤول العراقي الذي قال إن هنالك تباحث أيضا بشأن تصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط، وماذا ستحصل عليه لبنان من فوائد بعد مرور النفط العراقي هنالك، أي أن هنالك صفقة اقتصادية جل ارتكازها على الوقود العراقي للاستفادة الجانب اللبناني لتوفير الطاقة الكهربائية هنالك، إضافة إلى الاستدامة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتسهيل عمل رجال الأعمال اللبنانيين. أيضا مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية تحدث قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة معك أحمد لي، وقال إنه عند الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي للعراق سوف يلتقي الوفد اللبناني برئاسة نواف سلام برئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي، من بعدها هنالك لقاء مع رئيس البرلمان العراقي وكذلك باقي السياسيين العراقيين الذين سوف يلتقي بهم الوفد اللبناني الذي يزور بغداد اليوم. نعم،
4: من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر، شكرا جزيلا لك منا على هذه المتابعة والمعلومات. أزالت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي معرية وعبدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، كان الأهالي قد أغلقوه بالحجارة. كما ألقت قوات الاحتلال منشورات تمنع السكان من إغلاق الطرق بالحجارة، مؤكدة أن الجيش سيواصل إزالة هذه الحواجز بكل الطرق. وفي ريف القنيطرة أفاد مراسل التلفزيون العربي بإطلاق قوات الاحتلال قذائف على الأراضي الزراعية المحيطة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا ومرحبا بك خالد، ما تفاصيل هذه الاعتداءات وكيف تتعامل معها الحكومة؟
8: نعم أحمد، بداية صباح هذا اليوم دخلت دورية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافات. هذه الجرافات عملت على إزالة حجارة كان قد وضعها أهالي قرية عابدين ومعرية في حوض اليرموك لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل إلى داخل هذه القرية. طبعا هذه هي المرة الثانية التي يضع بها الأهالي الحجارة في هذا الطريق. قبل ما يقارب 10 أيام تقريبا وضع الأهالي الحجارة لإغلاق الطريق على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بإطلاق النار وقامت بعملية اعتقال داخل قرية عابدين وتفتيش للمنازل. هذا الأمر دفع الأهالي إلى إغلاق الطريق. قامت قوات الاحتلال في المرة الماضية بفتح هذا الطريق ثم قاموا بإغلاقه للمرة الثانية لمنع عملية التوغل اليومية وخصوصا التي تحصل خلال ساعات الليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تخشى وجود بعض المتفجرات داخل هذه الحجارة الموضوعة على الطريق، لذلك قامت اليوم بإلقاء منشورات تهدد الأهالي الذين يقومون بعمليات إغلاق الطريق وأنها ستقوم بعمليات فتح لهذا الطريق مهما كلف الثمن. قوات الاحتلال أثناء عملية فتح الطريق قامت بإطلاق الرصاص وأيضا قامت بإطلاق قنبلة صوتية في محيط المنطقة لإرعاب الأهالي ومنعهم من الوقوف أمام دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث مسبقا في قبل عدة أيام الأهالي منطقة عابدين تصدوا لدورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة. عمليات التوغل هذه التي تتم بين الحين والآخر تكتفي الحكومة السورية حتى الآن بعمليات الإدانة كان آخرها على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم البارحة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، حيث طالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن اعتداءاتها وأيضا مغادرة الأراضي السورية والانسحاب إلى ما بعد نقطة الاتفاق 1974، وأيضا طالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الأراضي السورية وأيضا حماية السيادة السورية. كان طبعا هذه هي البيانات الوحيدة التي تكتفي بها الحكومة السورية التي قالت أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي حرب في المنطقة. عمليات التوغل التي تحصل أحمد بين الحين والآخر وعمليات الاعتقال، حتى الآن هنالك ما يقارب 50 معتقلا سوريا في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل يومين قوات الاحتلال أفرجت عن شابين بعد اعتقالهما لمدة 7 أشهر. معظم عمليات الاعتقال تتم عبر عمليات توغل تحصل إلى داخل بعض المنازل ليقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي ب
0: راديو الحرية
9: 97.7
10: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
4: سوريا ووحدة أراضيها، ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني من دمشق في زيارة هي الأولى للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاما.
12: ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تحمل رسائل سياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري وعددا من الوزراء المعنيين بالملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية قبل أن تتوج المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
13: وفي خضم هذا الصراع الإقليمي الكبير وما يرافقه من هزات ارتدادية تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، تقدم سوريا اليوم نموذجا فريدا ومبادرا، إذ اتخذنا قرارنا السيادي الحازم بالنأي ببلادنا عن أتون هذه الحريق.
12: حديث دمشق عن تحييد البلاد عن صراعات المنطقة قابله تركيز أممي على ملف لا يزال في صدارة الأولويات، سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي البلاد.
14: ما يحدث في المنطقة حول الجولان أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية، ناهيكم عن انتهاك اتفاقية فض الاشتباك.
12: تصريحات غوتيريش لم تكتفي بتجديد موقف الأمم المتحدة من الجولان، بل تضمنت إدانة واضحة لانتهاك اتفاق فض الاشتباك. في رسالة تعيد ملف السيادة السورية إلى واجهة النقاش داخل المنظمة الدولية.
15: هي زيارة مهمة، ربما تؤسس لمؤتمر لإعادة إعمار سوريا لزيادة الدعم الإنساني لسوريا، وكذلك مسألة زيادة الدعم السياسي، وخاصة بما يتعلق بقضية الجولان التي رأينا تصريحاته مع وزير الخارجية ركزت على هذه القضية بشكل أساسي.
12: زيارة غوتيريش فرصة لإعادة تنشيط دور الأمم المتحدة في سوريا، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام تحرك دولي أوسع، سواء لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار أو لتعزيز الموقف الدولي الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
16: تأتي أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاماً في توقيت تتداخل فيه الملفات السياسية والإنسانية والأمنية، وبين لقاءاته مع المسؤولين السوريين وبرنامجها الميداني تظل الزيارة مؤشراً على استمرار حضور الملف السوري على أجندة الأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
4: شير إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دير البلح وسط قطاع غزة. سنتابع التفاصيل هذه الغارة في ساعة إخبارية لاحقة من التلفزيون العربي. لكن في أخبارنا أيضا، وفي السودان أعلن الجيش فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
17: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
18: قوات المشتركة ركض الكبار مصلي لا تسيطر سيطرة كافة يا عبد الله جرجال قدام ما ظلّي.
17: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
19: يا شعب السوداني، إني وعدناكم ماليش جاي من الأمارات، جاي من سوريا، جانب ليبيا.
17: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردفان، خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
4: ووثقت مشاهد نشرها عناصر الجيش السوداني تحركات لهم داخل سوق جبرة في ولاية شمال كردفان، وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمحال التجارية وممتلكات المواطنين. تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا وفرنسا جهودها للسيطرة على سلسلة من حرائق الغابات الضخمة، والتي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 300 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بال...
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
20: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
21: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
20: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
21: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية

0: المحدودة، جوال 0599 070 607.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: نبدأ بالتصعيد المستمر في الضفة الغربية، إذ أحرق مستوطنون مسجداً في بلدة قصرى جنوبية نابلس وحطوا شعارات عنصرية على جدرانه، كما أحرقوا مسجداً آخر في قرية كور جنوب طول كرم. وفي السياق ذاته دهمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غربي نابلس قبل أن تعود لاحقاً لاقتحام المدينة بعدد من آليات عسكرية في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأغلقت قوات الاحتلال نقاط التفتيش العسكرية المحيطة بمدينة رام الله، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات وتعطيل حركة تنقل الفلسطينيين، كما أغلقت نقطتي تفتيش في جبع وقلنديا شمال القدس المحتلة في إطار التجديدات العسكرية المتواصلة التي تفرضها في الضفة الغربية المحتلة.
1: جميعهم ماخذين مفاتيحهم وانا هي قبل مستحسن ما حد يجي عندهم.

وفي بلدة حوار جنوب نابلس احتجز جنود الاحتلال عددا من المركبات وصادروا مفاتيحها وأجبروا أصحابها على التوقف إلى جانب الطريق، كما اعتدوا على المواطنين ونكلوا بالمارة في الشارع العام وسط استمرار الإجراءات العسكرية والتضييق على حركة الفلسطينيين. وفي قرية بيت فوريك شرقي نابلس تمكن الأهالي من إفشال محاولة مستوطنين إحراق منزل، في حين وثقت كاميرات المراقبة لحظات إشعال مستوطنين النار في محيط المنزل الواقع في حي الضباط شرقي القرية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ارتفعت 63% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مضيفة أنه جرى رصد 30 اعتداء لمستوطنين في الضفة الغربية خلال نهاية الأسبوع.

0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن مستوطنين برفقة جنود الاحتلال أوقفوا مركبة واحتجزوا سيدات جنوبية نابلس. مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن مستوطنين برفقة جنود الاحتلال أوقفوا مركبة واحتجزوا سيدات جنوبية نابلس. فينضم إلينا من نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك فادي، وهذه الإجراءات والتصعيد المستمر والاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة، وأحدث ما ورد.
1: أبرزها ما صرح به الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أصبحت الآن محتجزة في داخل ووسط المدينة. نحن الآن في مركز الإسعاف والطوارئ في قلب مدينة نابلس. نلاحظ أحمد أن هذه المركبات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وينسحب الأمر على باقي مركبات الإسعاف التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق محافظة نابلس، أشبه بالمتوقفة بسبب أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحواجز العسكرية. تحدثنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني والذي قال مرارا إن طواقمه تتعرض لعمليات توقيف واعتداء من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصعوبة في حركة التنقل خاصة عبر إغلاق الحواجز المختلفة، وأيضا يزداد الأمر تفاقما بصعوبة دخول الوقود وأزمة الوقود المتفاقمة في الضفة الغربية المحتلة. لنتحدث أن هناك إجراءات تستخدم ضد الفلسطينيين خاصة مع عملية الحصار، الإغلاقات التي تتم للحواجز العسكرية، هناك صعوبة في وصول المركبات والطواقم الطبية خاصة من خارج محافظة نابلس دخولا إلى المستشفيات الخاصة. وكذلك نتحدث عن 12 حالة غسيل كلى اضطر المواطنون الفلسطينيون لعبور الحواجز عن طريق عمليات تفتيش فردا فردا، ومن ثم إدخالهم مشاة إلى داخل المدينة، ومن ثم نقلهم بمركبات خاصة إلى المستشفيات المتعلقة بعلاجهم الطبي، عدا عن الحالات الطارئة التي تتم والتي لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها في مختلف مناطق محافظة نابلس. نتحدث عن تطورات متسارعة بين فينة وأخرى، يريدنا أخبار عن احتجازات كما حدث في منطقة ما بين اللبن والساوية جنوب مدينة نابلس، عندما أوقف مستوطنون برفقة جيش الاحتلال، وعلى الأغلب بأنهم مستوطنون يرتدون زي جنود الاحتلال الإسرائيلي، أوقفوا مركبة فيها 4 سيدات. وثق المواطنون الفلسطينيون بمقطع مصور قبل قليل هذا الأمر، وتم الاعتداء عليهن والتنكيل بهن قبل أن يقوم جيش الاحتلال والمستوطنون بعمليات تفتيش للمركبة الخاصة بهن. لغاية اللحظة لم يعرف مصير هؤلاء السيدات 4 في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس. شأن آخر وطريقة أخرى يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يفتح بوابة حديدية في منطقة حوارة جنوب مدينة نابلس، عندما تخرج من الجهة الجنوبية من نابلس تجاه منطقة عنبتة أو المناطق المحيطة بالمنطقة الجنوبية عفوا من مدينة نابلس، وصولا إلى بلدة حوارة، فإن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتحون البوابة، تتحرك المركبات الفلسطينية، يتفاجأ الناس بأن الجنود ينتشرون في الشارع الرئيسي، يقومون بإيقاف المركبات وسحب المفاتيح وعمليات التنكيل، ووثق ذلك بمقاطع مصورة وثقها الفلسطينيون تحديدا في بلدة حوارة. الأمر انسحب في منطقة عند مدخل مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بذات الطريقة، يحتجز جيش الاحتلال المركبات ومن ثم يقوم بعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، تضاف إلى عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت إلى أكثر من 60 عملية اعتقال، 40 عملية اعتقال ونحو ذلك كانت في منطقتي نابلس ب24 معتقلا، أكثر من نصفهم كان في منطقة تل في المنطقة الجنوبية الغربية، والتي بدأت شرارة الأحداث الأخيرة خلال 48 ساعة منها. ونتحدث عن عمليات لأخذ قياسات منزل شهيدين في هذه المنطقة تمهيدا لهدمها في الساعات المقبلة. كذلك نتحدث عن اعتقالات كانت في 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون في منطقة طول كرم أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، تم تسجيل تحقيقات ميدانية مع أسرى محررين، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. رصدنا أيضا من خلال الأخبار التي تردنا تباعا إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية في أراضي ديرستيا في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت، إضافة إلى قيام المستوطنين بتنفيذ هجمات كانت مع ساعات الفجر والصباح الباكر بإحراق مسجدين، أحدهما في قصرة جنوب نابلس والآخر في قرية كور جنوب مدينة طول كرم. ونتحدث أيضا عن إحراق معدات في طبعا كسارة بمنطقة شرق رام الله تحديدا في عين سامية التي تتبع لبلدة كفر مالح. ذلك، ونتحدث كذلك أيضا عن اعتداءات من المستوطنين ومحاولة إحراق منزل في بيت فريق، يقظة الأهالي كانت وحالت دون أن تمتد النيران إلى هذه المنطقة. هذه الهجمات من قبل المستوطنين محمية في كثير منها من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وثقنا ذلك بكاميرا التلفزيون العربي عندما هاجم المستوطنون يوم أمس منطقة تتل في المنطقة الجنوبية الغربية. تدخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، قمعوا الفلسطينيين الذين صدوا هجمة المستوطنين، ونتحدث عن هجمات متتالية ومتسارعة من المستوطنين. يزيد تعقيد المشهد الإغلاقات والحواجز العسكرية سواء في منطقة نابلس وعزلها عن القرى والبلدات المحيطة بها أو منطقة رام الله وكذلك الحال. هذا يسهل حركة المستوطنين الوصول إلى البلدات ويمنع الفلسطينيين من الهبة لنجدة بعضهم البعض إذا ما تعرضت هذه القرى والبلدات إلى هجمات من قبل المستوطنين، وخاصة أيضا أن جيش الاحتلال كثير من الأحيان يتدخل، والفلسطينيون يقولون أن الجيش يرتدي زي المستوطنين، والعكس تماما أن المستوطنين يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي منطق متبادل ما بين الجهتين في تنفيذ هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، التي تقول الجهات الفلسطينية أنها تضاعفت بشكل كبير خلال الساعات الماضية وقد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أحمد،
0: مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه المعلومات. ونذهب إلى أحمد راوشة من القدس. هذا التبادل الأدوار الذي كان يشير إليه فادي، كيف ينعكس في التصريحات السياسية والأمنية بشأن هذه الاعتداءات في الضفة الغربية؟ أحمد،
2: هناك غياب للتصريحات الرسمية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال لم يعلق بعد على اعتداءات المستوطنين الواسعة في الضفة الغربية، كذلك لم يعلق وزراء آخرون، بينما هناك دعم من قبل وزير مثل بتسلال سموتريتش، وهو بالإضافة إلى منصبه وزيرا للمالية هو أيضا وزير في وزارة الأمن، أيضا هناك دعم من قبل الوزير إيتمار بنغفير وهو إرهابي سابق كان ينفذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ثم بعد ذلك وبعد نقاش طويل أصبح محاميا يدافع عن الإرهابيين اليهود المستوطنين في الضفة الغربية، وبعد ذلك أصبح الآن وزيرا في حكومة إسرائيل مسؤولة عن أجهزة الأمن التي يفترض أن تواجه هؤلاء الإرهابيين المستوطنين في الضفة. هذه التطورات أو هذه الأمور تعكس أن هناك دولة كاملة تتواطأ مع المستوطنين في الضفة الغربية. الانتقادات التي تأتي خجولة ولا تأتي من المستوى السياسي الإسرائيلي، حتى جنرال معروف بأنه يساري يروج لأنه يساري طوال الوقت مثل الجنرال يائير جولان دعم المستوطنين في عملياتهم واعتداءاتهم في الضفة الغربية، فبالتالي هناك شبه إجماع في إسرائيل على دعم هؤلاء المستوطنين، والصورة أصلاً المرسومة في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك عملية نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين إسرائيليين كانوا في جولة خرجوا للنقاهة بين منازل الفلسطينيين وفوق أراضيهم الخاصة في قرية تل، تركوا كل البلاد وذهبوا هناك للنقاهة فقط، ومن ثم جاء المجرمون الفلسطينيون واعتدوا عليهم وقطعوا عليهم إجازتهم. هذه الرواية التي يجري الترويج لها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي تحظى بانتشار واسع باستثناء بعض الجماعات اليسارية المناهضة للاحتلال المناهضة لاعتداءات المستوطنين التي توثق ما يجري على أرض الواقع، بينما ما يحدث في إسرائيل أن هناك دعما كبيرا جدا لتصرفات هؤلاء المستوطنين. الجيش الإسرائيلي هو الجهة المسؤولة عن الأمن، هو جهة الاحتلال، هو الجهة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالتالي هو المسؤول عن الأمن وهو المسؤول عن منع اعتداءات المستوطنين. حتى الآن لم يتخذ أي إجراءات لمنع اعتداءات المستوطنين، على العكس شاهدنا ما تحدث عنه الزميل فادي من تبادل للأدوار وحماية يوفرها جيش الاحتلال للمستوطنين.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. في بيان من الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية السعودي ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم، وتقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية ضمان حرية الملاحة.
3: راديو الحرية.
0: بيان الخارجية القطرية يشير إلى تصريح
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
0: 92.7 FM. إسلام بدر أهلا ومرحبا بك إسلام، ما الذي سجلته الطواقم الطبية بعد هذا الاستهداف؟
6: أحمد، شهيدان هي الحصيلة الحالية لهذا الاستهداف الإسرائيلي، استهدف مركبة في شارع جميل وادي ما بين دير البلح وخان يونس. الشهيدان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل وتم التعرف على جثمانهما، والمعلومات المتوفرة الآن لدينا أنهما عناصر في وزارة الداخلية الفلسطينية، أحدهما مسؤول لجهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لعناصر حكومية يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية، مع التذكير أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس ووفقا لإعلان وزارة الداخلية اغتال محافظ شرطة شمال قطاع غزة عبد الناصر المقادمة يوم أمس بالتحديد، وبالتالي إسرائيل مستمرة في سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية. وفق المعطيات التي تعلنها الوزارة فإنه حتى يوم أمس إسرائيل اغتالت 53 عنصرا منذ وقف إطلاق النار، منتمين لأجهزة الشرطة الأمن الداخلي وغير ذلك من إدارات وزارة الداخلية الفلسطينية. بالتأكيد بعد الإعلان المنتظر لوزارة الداخلية والمتوقع خلال اللحظات القادمة سيرتفع العدد مع هذين الشهيدين إلى 55 منتميا لوزارة الداخلية استهدفتهم إسرائيل وقتلتهم في سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عناصر أو مراكز تتبع لوزارة الداخلية الفلسطينية، شرطية كانت أو تتبع لإدارات أخرى. الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز لعناصر وزارة الداخلية الفلسطينية بشكل خاص أو لعناصر الحكومة في قطاع غزة بشكل عام، يهدف من خلال ذلك وفق مصادر في حركة حماس وأيضا في العمل الحكومي هنا في قطاع غزة إلى تعطيل العمل الخاص بالقطاع وأيضا إشاعة الفوضى، خصوصا أن وزارة الداخلية تهتم بالشق الأمني المتعلق بالسلم الأهلي من ناحية والمتعلق أيضا بمكافحة الجريمة، إضافة إلى متابعة عمل الميليشيا التي تتبع للاحتلال الإسرائيلي والتي تنشط في بعض الأحيان داخل قطاع غزة بإيعاز من جيش الاحتلال. بهذين الشهيدين تكون حصيلة شهداء هذا اليوم إلى الآن منذ الفجر 3 شهداء، حيث سبق قصف المركبة استشهاد مواطن فلسطيني في منطقة لتوام إلى الشمال من مدينة غزة أصيب برصاص المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة طبعا في محيط قطاع غزة، هذه المرة من شمالي القطاع.
0: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المعلومات.

0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، بينما قالت الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة.
1: في مؤشر على تراجع خيار التصعيد العسكري المباشر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران، وسط تقديرات عسكرية تحذر من كلفة مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الردع إلى استنزاف القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن مسؤولين عسكريين كباراً أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن أي عملية واسعة قد تدفع إيران إلى شن هجمات انتقامية مكثفة على القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وهو ما قد يفرض ضغوطاً كبيرة على مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الاعتبارات العسكرية واللوجستية كانت عاملاً رئيسياً في قرار تأجيل التصعيد حفاظاً على الجاهزية لأي تطورات إقليمية محتملة. وفي السياق نفسه، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا خلال اجتماع في البيت الأبيض عن مخاوفهما من تراجع مخزون الذخائر، في وقت ظلت فيه إدارة ترامب تناقش حتى اللحظات الأخيرة طبيعة تصعيد محتمل. ورغم تعليق خيار الضربات الموسعة، تؤكد واشنطن أنها لم تستبعد استخدام القوة، إذ يواصل ترامب بحسب مسؤولين أمريكيين التمسك بالمسار الدبلوماسي مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة إذا استمرت إيران وفق وصف واشنطن في تهديد الملاحة بمضيق هرمز أو استهداف حلفائها. كما نقلت CNN أن ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع طهران حتى في الوقت الذي كان يلوح فيه بإمكانية توسيع العمليات العسكرية. في موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية وإقليمية لاحتواء التوتر. ذكرت CNN أن دول الخليج دعت خلال اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على تغيير مسار الصراع إذا قررت استخدامها. أما على الجانب الإيراني، فأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات التي استضافتها طهران مع وفد سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة، وأوضح أن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية وتبادلا وجهات النظر حول آليات تنظيم مرور السفن بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مشيراً إلى إحراز تقدم في المباحثات واستمرار الاتصالات الفنية والسياسية، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الملاحة في المضيق حتى الآن.
0: نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله أن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة بما في ذلك بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وإن قواتها قامت حتى 25 من الشهر الجاري بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين لم تمتثل للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.
2: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
1: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقاً إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
2: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلاً عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعماً استخباراتياً وتقنياً لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقاً للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكريملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
0: قررت الحكومة الإسرائيلية نقل مقر اجتماعها الأسبوعي اليوم إلى مكان محصن تحت الأرض في ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء زيادة حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. في الأثناء، يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر ظهر اليوم اجتماعا على ضوء تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وإيران. يأتي الاجتماع في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن الولايات المتحدة تراجعت عن شن هجوم واسع على إيران، وأن إسرائيل كانت على أهبة الاستعداد قبل أن تفاجأ بقرار ترامب. تسببت الحرب في الشرق الأوسط في ضفة الصين إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الجاري، تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق التي ترعاها بكين قيمتها للعام الماضي بأكمله، متجاوزة عتبة 126 مليار دولار.
3: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر 6 من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله، متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: للمزيد من القراءة والتعليق ينضم إلينا علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك علي. الصين مترقبة وتابع سياسيا هذه الحرب، لكنها كيف تتعامل معها اقتصاديا؟
4: نعم، الحقيقة الصين ضمن إطار ما يسمى بالاستراتيجيات التي أطلقها الرئيس الأسبق ماو سي تونغ منذ 50 القرن الماضي، إلى اليوم تطلق كل 5 استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المحيطة بها والتحديات العالمية أيضا. الاستراتيجية التي أطلقت حتى قبل الأزمة كانت تتحدث عن أهمية زيادة جرعة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لأن الصين تريد أن تصل بحلول عام 2030 إلى الاعتماد بنسبة 25% على الطاقة المتجددة من مجمل مزيج الطاقة. لكن حينما اندلعت الحرب منذ 28 فبراير أخذت هذه الخطوات بتسارع كبير، بمعنى أن البنوك الصينية بدأت توفر تسهيلات واسعة لمن أراد الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، إن كان أمر متعلقا بالرياح أو الشمس أو الهيدروجين، وأيضاً حاولت أن تستقطب شركات عالمية وإقليمية، وأردت أن ترفع الحرج عن نفسها بحيث أنها لم تنخرط بشكل كبير كدولة مستثمرة في هذا القطاع حتى تفسح المجال أمام القطاع الخاص. اليوم الصين حينما بدأت تشعر بأن هنالك 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً تفقد من منطقة الشرق الأوسط نتيجة إغلاق مضيق هرمز، بدأت تزيد من الاهتمام بهذه الاستراتيجيات وتعطيها أولوية قصوى، لأننا نعرف بأن الصين هي أكبر مستورد للطاقة في العالم، والطاقة يمثل الجزئية الضعيفة لدى الصين، لأنها إذا ما أرادت الدخول بمنافسة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الطاقة ما يكفي، لكن الصين الضعف الوحيد يتمثل في شح الطاقة المحلية.
0: علي، التأثير لم يعد مضيق هرمز فقط، التلويح بباب المندب في الأيام الماضية كيف أثر على الصين وعلى بقية الدول؟
4: الحقيقة الصين كما عرف عنها بأنها مرنة في التعامل مع المعطيات، لذلك حينما أغلق مضيق هرمز ذهبت إلى باب المندب على اعتبار أنها كانت تعتمد على السعودية بشكل كبير في واردات الطاقة. آخر الأحداث كانت سفينة نيو تشامبيون التي كانت يفترض أن تقل 2 مليون برميل، حينما وصلت إلى مضيق هرمز عادت أدراجها.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الأسواق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: وضررا كبيرا. هذه ساحة البلدة، الدمار الكبير هنا طاول المسجد وطاول القاعات والمباني والمنازل المحيطة، دمار كبير جدا في بلدة تضم حوالي 5000 نسمة، هجروا جميعا، عاد القليل منهم ليبقى، علما أنه على مدى 3 أيام عاد معظم أهالي البلدة ليتفقدوا الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم، وعرفوا أن مقومات الحياة ليست قائمة حاليا في البلدة ورفعوا الصوت من أجل تأمينها. البعض قرر أن يبقى وإن بعدد قليل ولو نصب خيمة أو غرفة داخل مبنى مدمر، لكنه أراد البقاء في هذه البلدة المدمرة بشكل كبير، والمواجهة لبلدة زوطر الشرقية التي لا تزال محتلة حتى هذه اللحظة. هذه بلدة زوطر الشرقية التي يتمركز فيها الاحتلال الإسرائيلي، وبين الحين والآخر نشاهد سحب دخان تتصاعد من بعض الأحياء نتيجة تحرك الآليات، كما نشاهد في هذه الأثناء بين المنازل تحرك الآليات الإسرائيلية والدبابات نتيجة تمركز الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
6: وإلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
7: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
8: قوات المشتركة حركه الكفار مصلي لك سيطر كفا يا عبد الله جرجاء قدام والله سيطر كفا على منطقه البحر.
7: القوات المشتركه المتحالفه مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيره في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من الياته القتاليه. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
9: يا شيخ السوداني، إني وعدناكم ماليش جاي من الأمارات، جاي من سوريا، يعني من ليبيا.
7: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردوفان خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردوفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
6: ومن الأبيض ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا ومرحبا بك عمار. كل هذه التطورات الميدانية ما انعكاسها على المواطنين خصوصا لديك في الأبيض؟
3: أحمد، هذه التطورات بطبيعة الحال حالة من التفاؤل الكبير التي يعيشها الآن سكان مدينة الأبيض بعد هذه التقدمات، وخصوصا بعد الفترة الصعبة جدا التي عاشها سكان ولاية شمال كردوفان وعلى وجه الخصوص سكان مدينة الأبيض جراء عمليات الاستهدافات المتكررة التي طاولت عدد من المرافق الحيوية وزادت من تعميق الأزمة الإنسانية في هذه المدينة. هناك أزمة مياه شرب الآن، وكذلك هناك مشكلة نقص في الكهرباء، وإضافة إلى أزمة وقود باعتبار أن جميع المحطات الوقود الآن خارج عن هذه الخدمة. ربما هذه التقدمات الجديدة التي قام بها الجيش السوداني في محاور القتال وإعلانه السيطرة على منطقة أم سيالة ومقرفة وبارة وجبرة الشيخ، باعتبار أن هذا ربما يمضي في سير العمليات العسكرية وانفتاحا جديدا بالنسبة للجيش السوداني، من شأنه كذلك تعزيز فرص انتعاش الوضع الاقتصادي داخل هذه المدينة وداخل ولاية شمال كردوفان بشكل عام، باعتبار أن هذا الطريق وهذه المواقع تضم طريق شريان أساسي وهو الطريق الغربي أو ما يعرف بطريق الصادرات، باعتبار أنه هو أقصر الطرق ربطا ما بين ولاية الخرطوم وولايات ومدن ولاية شمال كردوفان، ويعتبر هو الطريق الأساسي بالنسبة لجميع القوافل الاقتصادية والغذائية وكذلك حركة التجارة، من شأنه أيضا انتعاش هذه المدينة اقتصاديا وكذلك فك الاختراق الاقتصادي والضائقة المعيشية التي يعيشها سكان هذه المدينة. هذا ما يعني يتمناه سكان هذه المدينة، ولكن المتغيرات على الأرض من واقع سير العمليات العسكرية في هذا الإقليم أحمد ربما تتغير في أي وقت، وربما تحدث تغيرات من واقع أننا شاهدنا في الأيام الماضية العملية السيطرة متقلبة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. من واقع الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق يصعب عملية السيطرة ويصعب عملية التمركز في هذه المواقع باعتبار أنها مواقع منكشفة ومنفتحة تماما، يصعب عملية يعني وضع تمركزات داخل هذه المدينة. لكن ربما يختلف الوضع الآن خلال هذه التقدمات بحسب القراءات التحليلية التي من شأنها يمكن أن تجعل هذا التقدم مختلفا. نزعج جدا أن يكون معنا أيضا في هذه المساحة المحلل الاستراتيجي والصحفي والمحلل السياسي لنقرأ هذه العمليات العسكرية التي الآن تجرى أو حققها الجيش في المحور الشمالي، واستطاع الجيش السوداني التقدم في هذه المناطق والسيطرة على هذه المناطق. ما هي الأهمية التي يمكن أن نقرأها في هذه العمليات؟
10: طيب، الدلالة الرئيسية لهذه العملية على مستوى المحاور الثلاثة التي بدأت بالأمس، محور جبرة الشيخ، محور مدينة أم سيالة، محور مدينة بارة، لكل مدينة من المدن الثلاثة أهمية على مستوى خارطة هذه الولاية. الطريق الرئيس اللي بيشكل امتداد لطريق الصادرات، هذه المدن الثلاث بتقع على مستوى طريق الصادرات، وكل منها لها أهميتها الاستراتيجية من حيث الموقع الاستراتيجي، من حيث إشرافها على الطرق، من حيث قربها للعاصمة الخرطوم. جبرة مثلا جبرة الشيخ، جبرة الشيخ كانت بتمثل قاعدة إدارة عمليات متقدمة بالنسبة لقوات الدعم السريع، وبفقدانها سيتراجع هذا تتراجع هذه القيادة حتما إلى مدينة النهود، لأنها ستشكل نقطة خط الدفاع الآخر لقوات الدعم السريع قربا.
3: طيب هذا هذا هذا يعني يجر إلى سؤال آخر، في الأيام الماضية وفي خلال العمليات العسكرية السابقة كان الجيش السوداني يتقدم باستمرار، وكانت قوات الجيش قوات الدعم السريع أيضا تقوم بعمليات التفاف واستعادة هذه المناطق، ما الذي يجعل العمليات العسكرية الآن مختلفة عن سابقتها؟
10: ما يجعلها مختلفة استراتيجية القوات المسلحة في الفترة الماضية كانت تعتمد على الاستنزاف، ما هو تحرك بصورة مباشرة أو إعادة تموضع، لكن كان بتعتمد على استنزاف القوى الصلبة بالنسبة لقوات الدعم السريع، والقوات المسلحة نجحت في هذا من خلال عملياتها السابقة، نجحت نجاح منقطع النظير في استهداف البنية الأساسية لقوات الدعم السريع وضعفتها إضعاف كامل من حيث الآليات، من حيث طرق الإمداد، من حيث القوى البشرية.
3: شكرا. نعم، إذن هذه قراءة قصيرة لهذه التطورات.

0: Ah, tô... Bitou.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أكبر الغابات الموجودة في جنوب الغربي للبلاد، وهذا أمر فعلا يعني مفزع وجديد، يعني هو يتكرر ولكن ليس بهذه القسوة.
3: هذا الواقع الذي تحول إلى خسائر بشرية وخسائر اقتصادية، إلى أي مدى سيغير موجات إنكار التغير المناخي ومقاومة أي إجراءات تتخذ من الحكومات ومقاومة ذلك بشكل سياسي؟ إلى أي مدى سيتغير ذلك؟
2: أمس كان هناك في لقطة أخذها صحفي من الأفبي، من أجنس دو فرانس دو بريس. هذه اللقطة كانت تمد أن كان هناك شخصان على الساحل ينظران إلى الاحتراق وما يحصل أمامهم، وبشكل يعني لا مبالاة. هذا يعبر فعلا عن الواقع المناخي الذي نعيشه اليوم. نحن نعرف منذ قمم المناخ، يعني منذ أن أعلنت قمة الأرض عندما أعلنها منذ عقود، يعني جاك شيراك، الآن منزل يحترق ونحن ننظر جانبا، نحن منزل الآن يحترق ونحن ننظر أمامه. وأيضا كل السياسات وكل الاتفاقيات في قمم المناخ لا مع الخسائر والأضرار، خفض انبعاثات الكربون، إعادة التشجير، إعادة ولا شيء يطبق على الأرض، مجرد كلام في الهواء كما نقول، كلام في كلام يمحوه بعد الاتفاقيات، كل أحد يغادر إلى منزله والسياسة تبقى على ورق. ولكن نحن مشغولين بأمور أخرى، يعني مشغولين بأمور الحروب والإبادة، هذا شيء آخر يعني.
3: لكن الالتزامات الحكومية بشأن ذلك ما هي، خصوصا مع هذه الأسئلة الشعبية بشأن سواء موجة الحر التي كانت تعاني منها الدول الأوروبية والآن هذه الخسائر في الغابات وتأثير ذلك؟
2: ربما ذلك سوف يعني إذا أرأى يعني منطقة بوردو هي منطقة كمان هامة مثلا في الاقتصاد الفرنسي، لأنها منطقة يحصل فيها أيضا صناعة الفان، أو يعني فيها حقول أيضا لصناعة العنب، حقوق للعنب. ربما ذلك يعني هذا حيؤثر بشكل هام على الاقتصاد الفرنسي، هي ضربة كمان كبيرة جدا سنراها بعد ذلك للسياحة أيضا في هذه المنطقة، خصوصا بسان أركش المعروف أيضا مع عمليات الصيد وما إلى ذلك. فهذا وموضوع الغابات يعني واحتراقه ونزوح الأشخاص، ربما ذلك سيحدث الآن رغبة في التغيير، أو أننا رأينا أن تغير المناخ الآن هو واقع أمامنا، يعني الآن هو حاصل أمامنا، واقع وليس فقط مجرد فكرة يعني فكرة خيالية.
3: أشكرك شادن دياب، الباحثة الدولية في شؤون المناخ والبيئة من باريس، على هذه القراءة.
2: شكرا لكم، تحياتي.
3: وهذه صور مباشرة من بوردو التي كانت تتحدث عنها ضيفة التلفزيون العربي من تأثير هذه الموجة من حرائق الغابات وإجلاءات تقوم بها السلطات الفرنسية ل 220 ألف شخص.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
7: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.

0: وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: سلامات يا عم شوب، بقدر أعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
4: الله يرضى عليك، اتحل عني لأني مش طايق حالي. بعدين عفوا أنت مين؟
3: هاي أنا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
4: بصراحة بخرب بسرعة.
3: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
4: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
3: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرب من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليك

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات من مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الأحداث الجارية في الضفة الغربية، الإغلاقات، الحواجز والأزمات المرورية التي تشهدها محافظات الضفة هذا اليوم. مسؤولون في الجيش الإسرائيلي قالوا بأن القيادة السياسية تغذي إرهاب المستوطنين وفق تصريحات وردت في وسائل إعلام إسرائيلية. هذا يضاف إلى التطورات الجارية أيضا في قطاع غزة، عمليات القصف التي لا زالت مستمرة ومتواصلة، إضافة إلى ما يجري من تطورات في منطقة الشرق الأوسط. برعاية من سرايا هوم للسيراميك بيت الرفاهية، نبدأ إياكم حلقة جديدة من أطياف الوطن. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية،
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام، نتابع ما يجري من تطورات. إجمالا الحالة الأبرز هذا اليوم هي في أكثر من اتجاه. بداية الحواجز والأزمات المرورية في محافظات الضفة، نتابع جزء من الصورة من نابلس من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي الذي قال بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز العسكرية المحيطة بمنطقة رام الله في الضفة الغربية.
3: أيضا أدت إلى قمع قوات الاحتلال كما حدث في منطقة حاجز دير شرف، عندما تجمهر الناس في محاولة للضغط على الاحتلال لفتح البوابة الحديدية وكذلك الحاجز العسكري. أطلق جنود جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغازية في هذا السياق. وأيضا شق آخر هو عمليات اعتداءات المستوطنين التي كانت لا تتوقف منذ يوم الجمعة وحتى اليوم. مع ساعات الفجر تم تسجيل إحراق مسجدين وإحراق أيضا معدات ثقيلة في منطقة كفر مالك في المنطقة الشرقية من رام الله. خسائر فلسطينية فادحة وكبيرة نتيجة هجمات المستوطنين أيضا ومحاولة إحراق منزل في منطقة بيت فوريك. يضاف إلى ذلك أكثر من 60 حالة اعتقال سجلت خلال ساعات فجر وصباح هذا اليوم وفق نادل الأسير الفلسطيني. جل الاعتقالات كانت في منطقة نابلس، ما يقارب من 24 ونصفهم في منطقة تل الجنوبية الغربية التي كانت شرارة الانطلاق هذا التصعيد في نابلس. كذلك أيضا منطقة طول كرم التي شهدت اعتقال 14 مواطنا وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة منازل عديدة والتفتيشات الميدانية. لنتحدث أن الفلسطينيين بين جهتين يتعرضون لعمليات تنكيل، ما بين هجمات المستوطنين وكذلك أيضا حصار واعتقالات ومداهمات ينفذها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: وكيف يعيش الفلسطينيون بالفعل فادي هذه الأوضاع من تنكيل سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال؟ عمليات الأغلاق كيف تنعكس على الناس هناك، على الحركة التجارية والاقتصادية، على المحلات، وكيف يعيش الناس كل هذه الأوضاع؟
3: حصار مطبق، ولا ننسى أنه يضاف إلى ذلك الحصار قلة حركة المواطنين، تكدس مئات المركبات، آلاف من الناس عالقين في المناطق المختلفة. في كثير من القرى والبلدات الدعوات كانت عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين بأنهم فتحوا منازلهم للعالقين على هذه الحواجز والذين اضطروا للبقاء في قرى وبلدات كما حدث في نقاط مختلفة. أبرز القصص أيضا وهي كثيرة يمكن أن نذكرها في بلدة حوارة، الجنود قاموا بفتح بوابة حديدية في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس. عندما نشر الفلسطينيون أن البوابة فتحت تحركوا هناك، لكن تفاجأوا أن الجنود كانوا يوقفون المركبات، يصادرون مفاتيحها وينفذون عمليات تنكيل. الأمر انسحب عندما تخرج من خارج هذه الحواجز، إذا اضطررت أن تتجه نحو طرق ترابية كان يغلقها المستوطنون، وإذا نفد الفلسطينيون منها فإنهم يتعرضون لعمليات تحقيق وتوقيف كما حدث مع 4 سيدات في منطقة ما بين اللبن وكذلك الساوية الجنوبية من مدينة نابلس. وثق الفلسطينيون يكون قيام المستوطنين حتى وجنود جيش الاحتلال، وعلى الأغلب أنهم من المستوطنين الذين يرتدون زي الجيش، قاموا بإيقاف المركبة وتفتيشها والتنكيل بالفلسطينيات الأربع في هذا السياق. نحن نتحدث عن جهتين مسلحتين، المستوطنون وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، والجهتان تقوم بتنفيذ عمليات يسميها الفلسطينيون عربدة، تنكيل وإيقاف، تحقيق ميداني، وكذلك ضرب واعتداء بالضرب كما وثق الهلال الأحمر الفلسطيني، كل ذلك في مواجهة الفلسطينيين العزل. يضاف إلى ذلك أن هناك أصلا أزمة وقود القاسي والداني أصبح يعرم فيها في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي حركة المركبات صعبة للغاية، وإذا ما استطاعوا أن يقوموا بتعبئة هذه المحروقات فإن التنقل يحتاج لمسافات تتضاعف كثيرا حتى يخرج الشخص من منزله أو قريته وبلدته إلى المناطق وإلى قلب المدن، مع حالة إغلاق عسكرية كبيرة تمتد من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة. الأمور تتصاعد أكثر فأكثر، يزيد من ذلك وضع الناس الصعب اقتصاديا، الحصار الذي يعانون منه، وكذلك أيضا إجراءات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين التي تتزايد ساعة بعد ساعة.
4: شكرا لك فادي العصا من مقر جمعية الهلال الأحمر في
0: الوضع في الضفة الغربية. إجمالا كانت تقارير نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية، من بين التقارير جاء بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتجه إلى استدعاء قوات احتياط إضافية إلى الضفة الغربية، هذا في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران. إجمالا الحكومة الإسرائيلية وفق التقرير تعتزم خلال اجتماع تعقده اليوم في موقع محصن غير معلن في ظل التوترات الأمنية في المنطقة تفويض الجيش باستدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط عند الحاجة بين قوسين حتى نهاية أيلول سبتمبر 2026. بحسب ما أوردت صحيفة هارتس اليوم، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي تحذر من أن تعزيز القوات في الضفة قد يفرض تجنيدا إضافيا للاحتياط في وقت تحاول فيه الحفاظ على جاهزيتها للجبهة الشمالية وتجنب زيادة الأعباء على منظومة الاحتياط التي تعاني أصلا من الاستنزاف. أفاد التقرير بأن الجيش امتنع حتى الآن عن استدعاء قوات إضافية إلى الضفة لهذا السبب، لكنه يرجح أن يبدأ خلال الأيام المقبلة بتجنيد جنود احتياط وإرسالهم إلى المنطقة في ظل اتساع اعتداءات المستوطنين وما تثيره من مواجهات تحديدا داخل القرى الفلسطينية. تستند هذه الحسابات وفق صحيفة هارتس إلى تقدير في الجيش الإسرائيلي بأن إيران قد تطلب من حزب الله الانضمام إلى أي مواجهة جديدة معها، ما قد يدفع الجيش إلى تنفيذ عملية برية جديدة داخل لبنان بزعم إزالة خطر إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية في الشمال. في المقابل نقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعين في الجيش قولهم بأن القيادة السياسية الإسرائيلية تشجع وتدعم اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة في إقرار يعكس حجم الدعم الرسمي الذي يحظى به منفذو هذه الاعتداءات من دون أن يقترن ذلك بخطوات فعلية لوقفها. بحسب التقرير حاول مسؤولون في الجيش التواصل مع شخصيات مؤثرة في المستوطنات بهدف خفض التوتر لكنهم قوبلوا بالتجاهل. قالت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنه لا توجد أي جهة مدنية تبدي استعدادا للعمل على وقف هذه الاعتداءات الإرهابية. وصف ضابط احتياط يختم في الضفة الغربية قال لصحيفة هارتس واقع عمل وحدته بالقول بأن المهمة المركزية وشبه الوحيدة لوحدتي في الاحتياط أصبحت التعامل مع عنف المستوطنين. وقال هذا الضابط بأن النقص في القوات يظهر بصورة واضحة. قال كثيرا ما نتلقى بلاغا عن حادث عنيف فتصل إلى المكان قوة غير ملائمة من الجنود بينما يوجد عشرات بل مئات من المستوطنين، لا نملك أي قدرة على التأثير أو السيطرة على الوضع أو إنهاء الحدث، نقف جانبا ونشاهد ما يجري. رغم هذه الشهادة الجيش الإسرائيلي ليس جهة خارجية عن منظومة الاعتداءات، إذ تظهر الوقائع الميدانية تكرار وجود القوات في مواقع هجمات المستوطنين وتأمينها. لاقتحاماتهم للبلدات الفلسطينية أو امتناعها عن وقوفهم فيما عن وقفهم عفوا فيما توجه إجراءاتها في كثير من الحالات ضد الفلسطينيين الذين يحاولون حماية منازلهم وأراضيهم وفق ما جاء في هذا التقرير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: نواصل المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. إجمالا وفق تقرير الذي نشر في هارتس، طبعا قبل ذلك هنا نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن بنيامين نتنياهو الذي قال بأنه أوعز بالدخول إلى القرى في الضفة الغربية وتفتيشها ومصادرة السلاح واعتقال المشتبهين، وفق هذه الأخبار العاجلة التي نشرت للتو. لكن بالعودة إلى تقرير صحيفة هارتس الإسرائيلية التي نقلت عن مصدر أمن إسرائيلي قوله بأن سكان القرى، طبعا هذا قول الإسرائيلي، قال بأن سكان القرى الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات متكررة قد يتوقفون هؤلاء السكان عن التزام ضبط النفس إزاء إحراق المنازل والهجمات المتواصلة. أضاف المصدر بأن احتكاك يبدأ داخل قرية فلسطينية يتدهور فورا إلى عنف وإطلاق نار وشجار جماعي. قرر الفلسطينيون التوقف عن الوقوف جانبا بينما تحرق منازلهم في وقت تدعم فيه دولة إسرائيل ذلك ويؤمنه الجيش. قال التقرير الخشية هي أن يكون الفلسطينيون قد قرروا التوقف عن الوقوف جانبا في قراءة أمنية إسرائيلية تتعامل مع دفاع الفلسطينيين عن قراهم بوصفه مصدر الخطر بدل التركيز على اقتحامات المستوطنين التي تبدأ منها الأحداث. جاء في التقرير بأن نحو 70 لجنة حراسة أقيمت في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بهدف حماية السكان من المستوطنين، مشيرا إلى أن أفرادها غير مسلحين رغم أن الجيش الإسرائيلي يبدي قلقا من أن تؤدي مواجهاتهم مع المستوطنين أو الجنود إلى مزيد من التصعيد. قالت الصحيفة بأن القلق الإسرائيلي يتركز خصوصا على تكرار حوادث الاستيلاء على أسلحة على غرار ما وقع الجمعة في قرية تل وما حدث في خلة الضبع جنوبي الخليل. أكد الجيش وفق صحيفة هارتس بأن جميع الحوادث الأخيرة في الضفة التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين وفلسطينيين بدأت باعتداءات أو استفزازات نفذها مستوطنون داخل قرى فلسطينية، علما بأن اعتداءات الفلسطينيين تشمل قتل فلسطينيين بأن اعتداءات المستوطنين تشمل قتل فلسطينيين وإحراق والاعتداء على ممتلكات شخصية ومنازل ومساجد. في ظل اتساع هذه الاعتداءات يسعى مسؤولون في الجيش وقيادة المنطقة الوسطى إلى إقناع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعادة النظر في وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد قادة مجموعات المستوطنين المشاركين في هذه الهجمات. عودة أيضا لمتابعة الجانب السياسي وما يجري في وسائل إعلام إسرائيلية بالحديث حول ما يجري في الضفة الغربية من خلال أيضا مراسل التلفزيون العربي الذي ينقل حول الأخبار العاجلة التي نشرت قبل قليل.
1: الحقيقة على أرض الواقع هي أن المستوطنين هم من بدأوا الاعتداء عن الفلسطينيين الذين خرجوا دفاعا عن منازلهم. نتنياهو تجنب الحديث عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، تجنب إدانة إرهاب المستوطنين على الرغم من مطالبة الجيش الإسرائيلي القيادات السياسية بحسب تسريبات لصحيفة هارتس بتهرئة الأوضاع في الضفة الغربية، إلا أن بنيامين نتنياهو كما كان متوقعا بطبيعة الحال تجنب إدانة المستوطنين أو كذلك التخفيف من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال إن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية تشمل اقتحام القرى الفلسطينية، تفتيش المنازل هناك، اعتقال فلسطينيين من هذه القرى، بالإضافة إلى تباهيه باقتحام مشفى نابلس واعتقال من زعم أنهما مساهمان في هذه العملية، ويقصد بطبيعة الحال 2 من المزارعين الفلسطينيين الذين تعرضوا لاعتداءات المستوطنين في قرية تل. قال نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تنفيذ مزيد من الاعتقالات خلال الفترة المقبلة بما في ذلك إمكانية شن عملية واسعة ضد ما سماها بمعاقل الإرهاب في يهودا والسامرة ويقصد الضفة الغربية. وقال أيضا إن كاتش سيتوسع في الحديث عن هذا الأمر أكثر خلال جلسة الحكومة لكن أيضا علنا خلال الفترة المقبلة. توحي تصريحات نتنياهو أنه على الأقل بموجب ما يتم تسريبه، لا توجد خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. تحدث عن إمكانية توسيع العمليات خلال الفترة المقبلة، وكذلك التسريبات أيضا التي نقلتها صحيفة إسرائيل هيوم عن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جلسة الحكومة، قال إن إسرائيل نفذت في السابق عمليات عسكرية في الضفة، عمليات عسكرية واسعة، وربما تضطر إلى فعل هذا الأمر لاحقا. المحور الثاني الذي تحدث عنه نتنياهو هو زيارته الولايات المتحدة ولقائه ترامب.
2: شكرا لك أحمد الدراوشة من القدس.
0: هذا بخصوص ما يجري في مناطق الضفة الغربية والأخبار التي خرجت قبل قليل، لكن أيضا الضفة الغربية تعاني من أزمة أخرى، وهي الأزمة المتعلقة بالوقود الشحيح في محافظات الضفة. كان هنالك حديث لأمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود خالد سراحنة، أكد بأن الضفة الغربية شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة وقود خانقة غير مسبوقة، تمثلت في انقطاع كامل لمشتقات البنزين والسولار في غالبية المحطات، ما أثار ضجة واسعة في الشارع الفلسطيني والأوساط الرسمية. قال بأن هنالك تحركات عاجلة، جلسات طارئة يقودها وزير المالية دكتور ستيفان سلامة، يتواجد في مكتبه حتى خلال أيام الإجازة الرسمية يوم السبت للعمل على تحسين كميات التوريد، تعهد بوضع إجراءات جديدة وحل المشكلة تدريجيا خلال أسبوع. أوضح بأنه الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، هي نتيجة تراكمات وتداعيات وتداخل لعدة أسباب، جزء منها مالي يقع على عاتق وزارة المالية، يتمثل في تراكم الديون لصالح الشركات الإسرائيلية الموردة، إلى جانب أخطاء في تقدير كميات حاجة السوق المحلية. أما الجزء الآخر من الأزمة فبين بأنه يعود لظروف خارج عن إرادة الجانب الفلسطيني، ترتبط بحالة الطوارئ لدى الاحتلال، حيث قلصت الشركات الإسرائيلية طاقة عمل صهاريج النقل إلى النصف بسبب وضع جيش الاحتلال يده على عدد كبير منها لصالح حالة الطوارئ، وهو ما تسبب في عجز لوجستي واضح في نقل الكميات الكافية، لافتا إلى أن قطاع المحروقات مر بأزمات مشابهة سابقة خلال شهر فبراير ومارس ويونيو الماضيين. أمين سر نقابة أصحاب محطات الوقود بيّن بأن هذه الأزمة والمشهد الاقتصادي العام المستمر منذ شهور، المتمثل في قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة التي تشكل بطبيعة الحال الراتب الأساسي للحكومة، وأزمة ترحيل فائض الشيكل، وسياسات وزير المالية الإسرائيلي الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، مما أدى في النهاية إلى وصول القطاعات الحيوية إلى عنق الزجاجة، وعجز الحكومة عن الوفاء بكافة التزاماتها المالية. فيما يتعلق بفرص الحل، أشار إلى أن وزارة المالية تملك جزءا من مفاتيح الحل عبر إجراء اتصالات مكثفة بين هيئة البترول والشركات الإسرائيلية لتسوية الديون المالية، مؤكدا أن حل الجانب المالي سينهي نصف الأزمة، بينما يتبقى النصف الآخر معلقا بالظروف الميدانية واللوجستية لدى الطرف الآخر. توقع ألا تنتهي الأزمة بين عشية وضحاها، مرجحا استمرار تدحرجها وضغوطها حتى نهاية الأسبوع الجاري كحد أدنى، على أمل أن تثمر جهود وزارة المالية وهيئة البترول في إعادة الاستقرار والانتظام لقطاع المحروقات بدءا من هذا اليوم. بمعنى آخر، بأنه أزمة المحروقات هنالك جهود من أجل احتوائها وحلها، لكن لحتى تنتهي الأزمة بدها للأسبوع المقبل.

0: المشوار سيستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد، بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
10: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة متابع ما يجري من تطورات في منطقة أو في المنطقة بالإطار العام. طبعا كنا نتحدث حول ملف أزمة المحروقات التي لا زالت حاضرة وقائمة ومستمرة حتى اللحظة، لم تنتهي بشكل كامل، وهي لا تتعلق بالخليل أو بالجنوب أو بالوسط، إنما تشمل كافة محافظات الضفة. الإغلاقات والحواجز قائمة ومستمرة، وبالتالي تتغير الطرق في كل دقيقة.

بالحديث عن الطرق والمداخل إجمالا، يعني بالنسبة لحالة الطرق وفق آخر التحديثات، طبعا منطقة شمال الضفة تشهد العديد من الإغلاقات، أما الجنوب فرأس الجورة إجمالا مغلق لمن يخرج من الخليل، فقط مفتوح للداخل. فرش الهواء أزمة للي بده يطلع. إيش؟ طبعا الأزمة على قولة ربحي بيحكي لي إنه الأزمة كتير كبيرة في فرش الهواء حاليا، هذا اللي بنشوفه على الكاميرات اللي بتنقل كمان على مدار 24 ساعة ما بعد. طيب انت هيك بتصير تفكر شو في خيارات. جسر بيت كاحل مفتوح ما في مشكلة، راس الجورة فقط باتجاه واحد للداخل، دورة مغلق، ترقومي المصانع مفتوح، هذا حلك مبدئيا. الفحص مثلا منطقة الجنوبية حسب المعلومات سالك، بينما غير هيك كله مغلق. سعير النبي يونس مغلق، هذا بالنسبة لمدينة الخليل في المنطقة الجنوبية. شايفين احنا مثلا فرش الهواء حاليا بكلا الاتجاهين الأزمة، يعني لو بدك تروح تعبي بنزين انت من كازية الشرق الأوسط ما تفكرش، يعني اللي معك خلي بلزمك لوقت تاني باختصار، فهناك الوضع صعب. لو انت رحت على محافظات الشمال، دير شرف البلد الوحيد المفتوح حتى اللحظة، هذا للمنطقة الشمالية، سلفية مدخلها الشمالي كمان سالك، أما البقية المداخل فمعظمها مغلق. حوارة، زعترة، جماعين، كفر الديك، بروقين، يتسهار، المربعة، بوابة دير شرف مغلق، يعني هذا العقربة، الساوية، قبلان، صرة، عنبتة، بيت فوريك، عورتة، هذا كله مغلق لمحافظات شمال الضفة. يمكن مفتوح كم من طريق زي مدخل قلقيليا، دراستيا، وقانا، حجة الفندق، طريق الباذان، سلة الظهر، يعني هاي بعض الطرق اللي سالك. فبالتالي شمال الضفة باعتبار وكأنه مفصول عن الوسط والجنوب، غير انه منطقة رام الله كمان بتشهد عمالها ازمات مرورية خانقة. اليوم كمثال في كفر عقب كان في اعتصام واضراب، صح ما كان في التزام كالمعتاد، لكن حتى هذا الالتزام قوبل برد اسرائيلي بسيط، انه زاد الازمة على جبع، جبع اللي كان يسكر له ساعة تنتين في اليوم كتفتيش وما الى ذلك، اليوم صار على مدار الساعة عشان تطلع من رام الله وما في طريق تاني غيرها، لانه بيت ايل بيسكر على الخمسة، بعد الخمسة تبلش الضغط اكتر، بدك انت تضلك تستنى على جبع لاربع ساعات تقريبا لتعدي خمس ساعات، في ناس قعدت ست ساعات وهي ورطانة بالازمة، لا في يرجع ولا في يكمل، قاعد بالازمة والتفتيش بعدي سيارة كل فترة، ومرات بيسكر وبروح، يعني الجيش بيرجع على البرج وما في حدا بيعدي. هذا جزء من واقع المداخل وحركة التنقل والطرق هذا اليوم وخلال الساعات الماضية، غير انه يعني تواجد المستوطنين على الطرق الالتفافية هون بتوجب انه يكون في حذر كتير كبير من الفلسطينيين بلحظة التنقل.

طبعا المشوار يستمر معكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات على مستوى الوطن. في الجانب الاقتصادي كان هنالك بعض التطورات أيضا سنطلعكم عليها، من بين ذلك كان في حديث بأن الدولار الآن مرشح للاستقرار بين 3 شيكل و10 أجورات و3 شيكل و15 أجورة خلال الفترة القريبة القادمة. اليوم بالنسبة لأسعار صرف العملات، الدولار ب3.05 شيكل، دينار ب4.30 شيكل، اليورو ب3.47 شيكل.

في إشي بيسموه البنوك بطريقة يعني رسمية اللي هو تسهيلات ائتمانية مباشرة. هذا المقصود فيه إحنا بلغتنا باختصار هو إنك تأخذ قرض من البنك. كان في تقرير، هذا التقرير شو بيقول؟ إنه للربع الأول من سنة 2026 كان في مجموعة يعني معطين البنوك قروض 11 مليار دولار، تخيل. طيب قروض الدولار بعملة الدولار هي 4 مليار و72 مليون، قروض الشيكل اللي ماخدينه بش بعملة الشيكل 5 مليار و420 مليون، الدينار مليار والعملات الأخرى 181 مليون.

طبعاً شايفينه احنا بالنسبة لحالة الطرق راس الجورة تقربش عليها كمان. ابعد عن منطقة راس الجورة يا ربحي. ليش؟ لأنه في أزمة كازيات هي من هذا المبدأ. أنا بنحكي على مدخل راس الجورة. مدخل راس الجورة أصلا للداخل بس مش للطالع، ما هو مسكر فأنت أصلا ما تروح عليه. لكن باللي شايفينه بالنسبة ل يعني حركة السير في راس الجورة متوقفة تقريباً.

0: لكن الخبر الكويس من بين شفت انه لما يقول لك انه الطرق متغيره من دقيقه للثانيه حاليا باللي شايفينه منطقه طريق فرش الهواء سالك كمدخل، لكن بضل شويه ازمه خفيفه لاتجاه لمسلك واحد فقط للي داخل على الكازيه. فهلا ما بعد الدوار احنا هون مش شايفينه بالكاميرا بصراحه، لكن يعني من الدوار وطالع سالك المدخل اجمالا بيقدر اللي بده يعدي من المنطقة بكل بساطة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق.

فيما يتعلق بحالة الطقس للأيام القليلة القادمة، طبعا هنالك تغييرات بطبيعة الحال تتمثل بارتفاع من جديد على درجات الحرارة.

درجات الحرارة راح ترتفع بمقدار درجتين أو ثلاثة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي يعني وجب التنويه لما يتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة والتحذيرات اللي خرجت مؤخراً.

وقت البرنامج هذا اليوم تقريبا انتهى، لكن سنلتقي وإياكم مجددا من خلال أثير إذاعة منبر الحرية عبر الموجة العاملة 92 فارزة 7/10، موجة إذاعة منبر الحرية التي تواصل متابعة كافة ما يجري من تطورات وأخبار على مدار الساعة. وصلنا إلى نهاية برنامج أطياف الوطن لهذا المساء، نلتقي وإياكم في وقت لاحق وبرعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد، عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة

0: عدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
1: نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات مستمرة، المستوطنون يضرمون النار في مسجدين بطول كرم ونابلس، ونتنياهو يقول إنه أوعز بالدخول إلى قرى الضفة وتفتيشها ومصادرة السلاح واعتقال المشتبهين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه، وداخلية غزة تؤكد اغتيال الاحتلال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى. الخارجية الإيرانية تؤكد أن المحادثات مع مسقط لإعادة فتح مضيق هرمز كانت مثمرة، وتقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية. الجيش اللبناني يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعرقل استكمال انتشاره وفق التفاهمات، وتمنع عودة الأهالي إلى قراهم في الجنوب.

0: تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي في مراكز الأحداث، ونبدأ من رام الله مع مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، وكذلك في نابلس فادي العصا، وأيضا في القدس أحمد دراوشة، وفي طهران ياسر مسعود، وفي واشنطن محمد بالدين، وفي أم درمان بالسودان وائل محمد حسن، وكذلك من كييف إياد ستية. والآن ننتقل إلى رام الله وهذه النافذة مع الزميل يحيى نافع. إليك يحيى.
1: شكرا لك رولا، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي تأتيكم من مدينة رام الله في إطار تغطية التلفزيون العربي للتطورات المتلاحقة في الضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائيلي المتسارع وكذلك اعتداءات المستوطنين، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بزيادة انتشار قواته في الضفة الغربية إلى 26 كتيبة، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واقتحامات واعتداءات يومية. بدورها أفادت صحيفة هارتس نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تدعم اعتداءات المستوطنين، مشيرة إلى أنه تم تجاهل ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوا إلى تهدئة الأوضاع في الضفة.
2: الضفة الغربية تواجه تصعيدا غير مسبوق على المستويين العسكري والاستيطاني في ظل عمليات دهم واعتقالات واسعة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتسارع مشاريع التوسع الاستيطاني. ميدانيا الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره بتوسيع نطاق عملياته في مختلف المحافظات مع تعزيز قواته إلى 26 كتيبة عسكرية في خطوة تعكس استعداد الاحتلال لسيناريوهات أمنية أكثر تعقيدا خاصة في محافظات جنين ونابلس وطول كرم. انتشار ترافق مع اقتحامات يومية للمدن والبلدات الفلسطينية شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين منهم أسرى محررون، إلى جانب استمرار المواجهات في عدن.

0: عدد من المناطق ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي موازاة العمليات العسكرية، هجمات مستوطنين تتصاعد بوتيرة لافتة. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن ارتفاع هذه الاعتداءات بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حتى دور العبادة لم تسلم من العبث الإسرائيلي، فقد أحرق المستوطنون مسجدين في نابلس وطول كرم. وفي تطور يحمل أبعاداً سياسية وأمنية، نقلت صحيفة هآريتز عن مصادر أن شخصيات استيطانية مؤثرة تجاهلت اتصالات أجراها ضباط في الجيش دعوا خلالها إلى تهدئة الأوضاع في الضفة خشية اتساع دائرة المواجهات. الصحيفة نقلت أيضاً عن ضباط قولهم إن المستوى السياسي يدعم اعتداءات المستوطنين في تصريحات تعكس حجم التباين داخل المؤسستين العسكرية والسياسية.
1: هاي بحركوا بالدور، شايف هاي شوف المستوطنين.
0: الضفة حالياً توسيع للعمليات العسكرية وتزايد لاعتداءات المستوطنين وتوسيع للمستوطنات وسط تحذيرات جدية من فقدان السيطرة على مجموعات الاستيطان المتشددة.
2: الآن ننوه بهذا الخبر العاجل. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول: ندرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما فعلنا في بعض المخيمات. إذن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن حكومة إسرائيل تدرس عسكرية كبيرة شملت حملات اعتقالات وكذلك إغلاق لبعض المناطق إلى جانب هدم منازل في قرية تل في نابلس. أطلعنا على المشهد وما الذي يجري في محافظة نابلس ومحافظات شمال الضفة الغربية التي شهدت كذلك اعتداءات مكثفة من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين.
3: أبدأ بالحالة الإنسانية يحيى والتي تعقدت، هذا الذي دفعنا للوجود هنا في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس، عندما تحدث مع التلفزيون العربي وقال إن طواقمه تعاني من صعوبة التنقل خاصة مع إغلاقات مطبقة للحواجز العسكرية التي تؤدي إلى قلب المدينة. المصادر الطبية الأخرى للتلفزيون العربي تتحدث عن 5 حالات ولادة على الأقل، تمت منها 2 حالات في داخل مركبات الإسعاف لأنها لم تصل إلى المستشفيات، ومنها 2 حالات وضعت في المستشفيات وفي مراكز طبية غير متخصصة في هذا السياق بسبب إغلاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا الحالة الإنسانية تتبع للمرضى المزمنين كمرضى الكلى، 12 حالة تعرضت لعمليات تفتيش دقيقة فردا فردا من هؤلاء عندما عبروا الحواجز العسكرية مشاة، ونحن نتحدث عن حالات صحية تحتاج إلى نقل عبر مركبات الإسعاف، وفي نهاية المطاف بعد عمليات التفتيش اضطروا للنقل إلى المستشفيات عبر المركبات الخاصة. هذه الحالة الإنسانية التي تحدث عنها للهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك أيضا الطواقم الطبية الفلسطينية تزداد تعقيدا مع إغلاق الحواجز التي تؤدي إلى القرى والبلدات في محيط منطقة نابلس، وتسمح للمستوطنين أن ينفذوا هجماتهم دون حراك إلا من أهل البلدة نفسها. نجح أهالي بيت فوريك بمحاولة وصد محاولة إحراق المستوطنين لمنزل، لكن لم ينجحوا في صد هجمة كانت على يمكن أن نقول مسجد قيد الإنشاء في منطقة قصرى جنوب مدينة نابلس، وأيضا في قرية كور في المنطقة الجنوبية من مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا أقدمت عمليا على القيام بمداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في هذه المناطق، وأقدمت أيضا على تنفيذ ما يقارب من 60 عملية اعتقال وفق نادي الأسير الفلسطيني. قرابة 40 حالة اعتقال نفذت في منطقة نابلس وطول كرم، 24 حالة كانت في نابلس، ونصف هذه الحالات كانت في منطقة تل التي انطلقت منها شرارة الأحداث يمكن أن نقول على الأقل الأخيرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة. تل التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأخذ قياسات منزلي شهيدين قتلاهما جنود جيش الاحتلال والمستوطنون، وتعرضت يوم أمس لهجمة وثقناها عبر شاشة التلفزيون العربي من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. عاود الجيش مرة أخرى اقتحام المنازل ونفذ هذه الاعتقال. في طول كرم أيضا تصاعدت عمليات المداهمة ووصلت إلى أسرى محررين وكذلك إلى سيدة، وقام جيش الاحتلال أيضا في منطقة جلبون في منطقة جنين بهدم منزل قيد الإنشاء يعود لأحد المواطنين الفلسطينيين. واضح جدا أن قيام المستوطنين بتصعيد هجماتهم مستغلين إغلاق القرى والبلدات الفلسطينية والحواجز العسكرية. يضاف إلى ذلك عمليات تنكيل تتم من قبل المستوطنين حتى أصبحوا يوقفوا المركبات ويقوموا بتفتيشها كما حدث في منطقة حوارة جنوب نابلس، هذا ما رصدناه، وأيضا في المنطقة الجنوبية من نابلس بين قريتي اللبن والساوية عندما أوقف المستوطنون وكذلك جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الأغلب يقول الفلسطينيون إنهم من المستوطنين يرتدون زي الجيش، قاموا بإيقاف مركبة فيها 4 سيدات والتنكيل بهن والقيام بتفتيش المركبة الخاصة بهن، وهو أمر ينسحب على باقي مناطق الشمال الضفة الغربية المحتلة. أيضا في حوارة فتح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية، سمح للفلسطينيين بالعبور، وعندما وصلوا إلى قلب البلدة تفاجأوا بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يوقفون المركبات، يقومون بعمليات تنكيل بالفلسطينيين ويقومون أيضا باحتجاز المفاتيح الخاصة بمركباتهم ويوقفونهم على جانب الطريق، بمعنى أنهم يسعون للتنكيل بأكبر عدد من الفلسطينيين، لا يكتفون بعمليات الاقتحام الليلية مداهمة المنازل وإنما على الطرقات والحواجز العسكرية المغلقة. ويزيد الأمر تعقيدا مع أزمة المحروقات وقلة وصول المحروقات، خاصة مع عدم وصولها في يومي الجمعة والسبت إلى محطات المحروقات في الضفة الغربية. زاد الأمر تعقيدا لأن الفلسطيني يحتاج إلى مسافات أكثر حتى يصل إلى بلدة أو قرية الحواجز العسكرية، وبالتالي أزمة المحروقات زادت الأمور تعقيدا في حالة يبدو أنها تتصاعد في أرجاء الضفة الغربية، مع تحذيرات بإخلاءات قد تتم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما صح التعبير لبلدات وقرى فلسطينية. نتابع ساعة بساعة كيف ستكون الأمور خلال الساعات المقبلة، لكن واضح جدا أن التصعيد هو سيد الموقف.
2: شكرا لك فادي العصا، كنت معنا من أمام مقر الهلال الأحمر في مدينة نابلس، إلى الجنوب من مدينة نابلس تحديدا إلى الشمال الشرقي من مدينة ومحافظة رام الله تتواجد الزميلة كريستين رناوي. أهلا بك كريستين. إذن محافظة رام الله كذلك شهدت إغلاقات للحواجز والبوابات الحديدية من قبل جيش الاحتلال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين التي طاولت إحدى المناطق والتي تتواجدين فيها، إحدى الكسارات حرق لآليات عسكرية، أنقل آليات في هذه المنطقة، آليات تابعة لهذه المنشأة الفلسطينية. أنقلي لنا المشهد من المكان الذي تتواجدين فيه.
4: نعم يحيى، نحن موجودون عند بوابة حاجز عين سينيا، وهي بلدة فلسطينية تقع شمال رام الله، لكن الاحتلال نصب بوابة عند مدخل هذه البلدة وأقام حاجزا خلال السنوات الأخيرة، عطل حياة الفلسطينيين، لكن واضح أنه خلال اليومين الماضيين شدد من إجراءاته العسكرية على الحواجز. نحن هنا نرصد تكدسا لمئات المركبات للمواطنين الفلسطينيين، كل مركبة يتعرض راكبوها للتفتيش الدقيق، تفتيش الهواتف المحمولة، تفتيش بطاقات الهويات. هذا الحال على الحواجز هو منذ يومين بشكل متواصل. أجرينا مقابلات مع المواطنين، قالوا إن الرحلة التي كانت تستغرق نصف ساعة الآن تستغرق 3 و4 و5 ساعات. قبل قليل أيضا أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز عندما تجمع المواطنون عند مدخل هذا الحاجز وعند البوابة العسكرية، أطلقوا قنابل الغاز بشكل عشوائي ما أدى إلى حالات اختناق. كنت أشرت يحيى إلى الهجوم للمستوطنين على كسارة محجر يعود لمواطنين فلسطينيين قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، هناك أحرق المستوطنون نحو 4 شاحنات إلى جانب جرفتين. الهجوم وقع فجرا وأدى إلى إصابات ولا أضرار قدرت بأكثر من $1 مليون أمريكي. كل ما يجري ويتعرض له الفلسطينيون ليس جديدا عليهم، إنما قد تكون الوتيرة هي المختلفة. في الضفة الغربية المحتلة ينصب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 900 حاجز وبوابة، زادت عدد البوابات بعد 7 أكتوبر عام 2023 أثناء حرب الإبادة على قطاع غزة. صعد الاحتلال ومستوطنوه من عدوانهم على الضفة الغربية. عندما يكون هنالك أحداث أمنية تدعيها سلطات الاحتلال، نرى بأن هذه الأدوات التنكيلية والعقاب الجماعي الذي يفرض على الفلسطينيين على ذنب لا يعرفونه، هذا يزيد، الوتيرة هي التي زادت. يعني هذه المشاهد هي ليست وليدة اليومين الماضيين، إنما هذا حال الفلسطينيين، حتى هجمات المستوطنين من حيث حرق المنازل، المركبات، الأراضي، السهول، كل هذا يواجهه الفلسطينيون. منذ 7 أكتوبر للعام 2023 ارتكب المستوطنون 56 ألف هجوم واعتداء على الأقل. هذه الأرقام تدلل على حجم العدوان الذي كان موجوداً. لكن صباح الجمعة كما الكل يعرف ادعت سلطات الاحتلال بأن فلسطينياً نفذ عملية إطلاق نار بسلاح عنصر أمن أو مستوطن، ومن بعدها رأينا تصعيداً في الخطاب، تصعيداً في التحريض، ورأينا إجراءات موجودة على الأرض. يعني
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
2: أشكرك جزيلا كريستين ريناوي التي كنت معنا من عند أحد الحواجز العسكرية التي نصبها جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية. شكرا لك. الآن نتحول إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد، سأبدأ معك من التصريح الخطير لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل تدرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية على غرار ما فعلت في بعض المخيمات في شمال الضفة الغربية. ماذا في تفاصيل هذا التصريح الخطير؟
9: بالفعل تصريح خطير هو كما وصفت يحيى لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، جاء خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية عندما سئل عن الإجراءات التي سيتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال إن إسرائيل خلال الأشهر أو خلال العامين الماضيين تبنت أسلوبا جديدا هو الدخول إلى قلب المخيمات وإخلاء السكان منها. هذا الأمر بحسب ادعاء كاتس أدى إلى تراجع العمليات الفلسطينية بنسبة 80%، وأن إسرائيل تدرس تكرار هذا الأمر الآن بعد فحص المناطق التي يتجمع فيها الإرهابيون على حد تعبيره وتنطلق منها العمليات. لكن توحي تصريحات كاتس بأن هذه أفكار لم تصل بعد إلى خطط، وبالتأكيد لم يكرها الاحتلال الإسرائيلي. هو تحدث عما نجح خلال الفترة الماضية وما الذي تفكر به إسرائيل خلال الفترة المقبلة، ولا يشير إلى قرارات اتخذتها إسرائيل بالفعل حتى لا نخيف الفلسطينيين في الضفة الغربية. طبعا هناك فرق بين ما حدث خلال الأعوام الماضية وبين ما يحدث الآن. الحديث الآن هو عن اعتداءات مستوطنين اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، فخرج الفلسطينيون للدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم نتيجة لاعتداءات المستوطنين. الحديث هو عن أهالي، عن مزارعين، عن عمال خرجوا للدفاع عن أراضيهم، ولا توجد أي جماعة منظمة لا في تل ولا في غير تل وظيفتها محاربة الاحتلال الإسرائيلي أو التصدي لاعتداءات الاحتلال كما شهدنا خلال السنوات الماضية عندما كانت هناك كتيبة جنين أو عرين الأسود أو غيرها من التنظيمات المهمة التي نشأت شمري الضفة الغربية. لكن الآن المشهد مختلف تماما، الحديث الآن عن مقاومة شعبية، عن ناس دافعوا عن منازلهم وعن أراضيهم وعن أبنائهم من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. على العموم توجه انتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تسعى إلى إشعال الأوضاع في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة، خصوصا على ضوء اتهامات توجه من داخل الجيش الإسرائيلي إلى القيادة السياسية الإسرائيلية بأنها تحابي المستوطنين وتشكل ظهيرا لاعتداءاتهم في الضفة الغربية. غاب عن تصريحات بنيامين نتنياهو وكذلك عن وزير الأمن إسرائيل كاتس أي إدانة لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، خصوصا فيما يتعلق بمحاولاتهم إحراق منزل بمن فيه من سكان الليلة الماضية في بيت فوريك، نجت الأسرة في الدقيقة 90. على العموم دعم لا يتوقف للمستوطنين، والمحصلة مخاوف من انفجار الضفة الغربية. يحيى،
2: شكرا جزيلا لك أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. ولمزيد من النقاش رحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور محمد أبو الرب مدير مكتب الاتصال الحكومي. أهلا بك دكتور محمد. سأبدأ معك من أخطر تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل تناقش وتدرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية على غرار ما حدث في مخيمات شمال الضفة الغربية، مخيم جنين، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس. كيف تنظرون إلى مثل هذه التصريحات، وكيف تتابعون التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة والتصعيد في الميدان من قبل جيش الاحتلال ومن المستوطنين؟
10: يعني هذا ليس التصريح الأول، هنالك تصريحات على مدار أشهر ماضية وسبق، وأنه هذه التصريحات وجهنا مختلف دول العالم لها بأنه هنالك مخاطر جسيمة وهنالك خطر حقيقي يمس أبناء شعبنا كما يمس مؤسساتنا الوطنية، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية اللي التحضيرية للانتخابات الإسرائيلية، وكأنه هذه القوى الإسرائيلية اليوم تتنافس على حساب دماء الفلسطينيين. إحنا اليوم نحكي عن 48 ساعة الماضية حوالي 178 اعتداء ما بين اقتحامات وما بين عنف مستوطنين وجرائم إرهابية قاموا بها المستوطنون وجنود الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، 178 اعتداء في أقل من 48 ساعة، هذه أعداد غير مسبوقة للهجمات الإسرائيلية. الآن موضوع التهديدات زي ما حكينا هو ليس بجديد، التخوفات هي أنه العالم يسكت عن هذه الرسائل التي تصلهم بشكل يومي،
2: أكثر خطورة فيها ترحيل، معنى ترحيل من مناطق إلى أخرى كما حدث في مخيمات شمال الضفة الغربية كما أسلفت، والمأساة ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة في شمال الضفة.
10: صحيح، احنا نتحدث عن أكثر من سنة وشهرين أو سنة وثلاث أشهر لبعض المخيمات، وبعدها وصل سنة وست أشهر، نحكي عن حوالي 45 ألف إنسان أصبحوا بلا مأوى. هؤلاء الناس المشكلة الحقيقية ليس فقط في الإخلاء، وإنما في توفير الإيواء الكريم لهم، في توفير بدل الاحتياجات اليومية. هؤلاء الناس يفقدوا حياتهم، مدارسهم، يفقدوا وظائفهم، وبالتالي التحذيرات على أعلى مستوى، تواصل مع مختلف دول العالم هو قائم، نحاول أن نوضح كل هذه الصور من خلال الخارجية الفلسطينية، من خلال سفاراتنا، من خلال تواصلنا مع الإعلام الأجنبي. الحرب اليوم على الرواية الفلسطينية واضحة وجلية بشكل كبير، حتى وسائل إعلام دولية اليوم باتت تعي بشكل تام مخاطر الرواية الإسرائيلية وكذبها وزيفها. إذن العالم واصل لمرحلة من النضج، المهم اليوم أن تتحول هذه حالة الوعي إلى إجراءات عملية. طيب، يعني اليوم المشكلة مش أنه في حدا بيوصل المعاناة ولا بيوصلهاش، ولا أنه العالم شايف ولا مش شايف. المشكلة الحقيقية اليوم بأنه إحنا كشعب فلسطيني وكمؤسسات فلسطينية تحت الاستهداف، الاستهداف اللي بيصير للمخيمات وللقرى هو يضاف إلى التهديدات الإسرائيلية. طيب، والإجراءات، معلش بس أضيف هذه النقطة المتعلقة أيضا في مواجهة وتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية. لما صحيح، إسرائيل بتحتجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية حوالي سنة ونص بشكل كامل، اللي بتشكل 68% من قدرة وزارة المالية على العمل، وسموتريتش يقول بشكل صريح يجب أن ننهي وجود مؤسسات السلطة الفلسطينية. طيب، وأنه هذا عبء على إسرائيل لأنه يسبب يعني تمثيل سياسي لنا حول
2: هذا
10: العالم.
2: هذا مفهوم دكتور محمد، يعني وعلى أهمية ما تقوم به الحكومة كما أشرت في الاتصالات الخارجية مع دول ومختلف المؤسسات الدولية، لكن ما الذي تفعله في الميدان لحماية المواطنين لتثبيت صمودهم؟ هناك انتقادات واسعة للحكومة في هذا الإطار.
10: شوف، السلطة الفلسطينية مستهدفة كما أبناء شعبنا، واحتجاز أموال المقاصة ومنع تواجد حتى طواقم الدفاع المدني في بعض القرى المستهدفة هو أيضا هذا بحد ذاته مثال على التحدي وعلى الإجراءات الإسرائيلية اللي بتحاول تقوض مؤسساتنا. وبالتالي السلطة الفلسطينية، مؤسسات دولة فلسطين، حتى في ظل هذا الوضع المالي الصعب هي تحاول أن تؤمن ما أمكن من معززات الصمود، على الأقل ضمان بقاء خدماتنا الأساسية. في شيء غائب عن ذهننا أن إسرائيل قبل أشهر كانت تخطط وكان السيناريو اللي أمام عيون أبناء شعبنا وكأنه كل شعبنا حيكون مرحل باتجاه الأردن. كثير ناس فكرت أنه بدها تخلي بيوتها أو أنها تستثمر أموالها في الخارج. اليوم بقاء مؤسساتنا الوطنية تعمل وبقاء الخدمات الأساسية من مياه ومن كهرباء ومن مستلزمات أساسية، هذا بحد ذاته مدخل أساسي لتعزيز الصمود، لأن المخطط الإسرائيلي كان أكبر من ذلك. اليوم أغلب الوفود الأجنبية اللي بتزور فلسطين واللي بتلتقي المستويات السياسية المختلفة هي أساسا بتتفاجأ كيف أنه هاي المؤسسات لسه شغالة. يعني ما في دولة في العالم،
2: محمد يعني
10: ما في دولة في العالم قادرة
2: كبير لعديد المواطنين خاصة من المناطق البدوية في شرق الضفة الغربية. وثمة من يسأل، المواطن يسأل في المناطق المهمشة، حماية المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية مسؤولية من؟
10: السؤال هذا لازم نحدده أكثر شوي، بمعنى شو مفهوم الحماية؟ إذا بنقصد بالحماية العسكرية فدول عربية تمتلك أساطيل،
2: معلش
10: ما هو أنت بتحكي عن دول عربية تمتلك أساطيل من الأسلحة ومن الطائرات ولم تحمي نفسها، ودول كمان دول عالمية اليوم ما قدرتش تحميها، دول عمرها آلاف السنين وفي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل ولم تحمي نفسها. أنت بتحكي عن شعب أعزل ومؤسسات وطنية بعناصر قليلة بقوات مدنية لا تمتلك سوى أسلحة خفيفة، إذا كان هذا المقصود بالحماية بمعنى الحماية العسكرية. ولكن الحماية الأخرى، الحماية الأخرى إنه أنت تساعد الناس بإنه تثبت صمودها، توفر ما أمكن من معززات الصمود، تضمن أن الخدمات الأساسية موجودة، حتى العائلات اللي تم ترحيلها من مخيمات شمال الضفة الغربية هذا كمان كان عبء كبير عليهم وعلى مؤسسات دولة فلسطين، أنك تحاول توفر بدل إيواء، تحاول توفر مدارس إضافية للأماكن اللي نزحوا إلها العائلات. لما أنت بتحكي اليوم بشكل واضح وصريح، لا عشان ما نبالغ في قدراتنا كفلسطينيين، أنت اليوم بتحكي عن شعب تحت احتلال ومؤسسات تحت حصار مالي وسياسي خانق. إسرائيل لم تتوانى عن أنها تغلق مكاتب ممثليات لدول ذات سيادة وطردت ممثلي هذه الدول من الأراضي الفلسطينية. إذن كيف بالإمكان أنه دول ذات سيادة ومستقلة ودول متقدمة ولا تستطيع أن تحرك ساكن؟ إذن لا يمكن توجيه الانتقاد للضحية أيا كان سواء الشعب أو المؤسسات، وإنما التوجه يجب أن يكون الآن أنه العالم اليوم، شوف العالم اليوم شايف كل هذه الجرائم وتصلوا كل هذه الفيديوهات، حتى بالأمس كانت يعني مسؤولين أمميين على أكثر من وسيلة إعلام وشايفين كل الفيديوهات التفصيلية اللي حصلت في نابلس وفي قرى نابلس. المطلوب الآن هو التحرك الدولي. التحرك الدولي ما الذي يحده؟ هو لغة المصلحة.
2: ولكن دكتور محمد للأسف. ثمة من يرى أن يعني هناك أفكار عديدة يجب أن تطرح وتناقش على غرار لجان الحماية في هذه المناطق التي يمكن تشكيلها على الأقل لصد هؤلاء المستوطنين الذين يهاجمون القرى صباحا مساء.
10: لجان الحماية في القرى أساسا موجودة، ولكن عنف المستوطنين هو من وين لجان القرى؟ عفوا
2: يعني
10: لجان
2: الحماية من وين موجودة؟ وأنا متابع
10: لجان الحماية من وين لجان الحماية؟ هو من أبناء القرية.
2: صحيح.
10: وأنت بتقدر تجيب لجان حماية من خارج القرية،
2: لكن تحتاج إلى رعاية.
10: الشباب اللي استشهدوا الأربعة اللي استشهدوا أمس أول أمس الجمعة هم أيضا من أبناء لجان الحماية، اللي جزء منهم أيضا أبناء مؤسسات وفصائل. تمام. ولجان الحماية مش مسمى جاي من الهواء، هم أبناء القرية شباب. في عندنا نماذج في سنجل، في تومس عية، في أبو فلاح، في المغير.
2: هل ترى الحكومة هذه اللجان أو تدعمها بشكل
10: طبعا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؟ إحنا عندنا مؤسسات تعمل، يعني مش شرط عنوان الحكومة بمعنى أنه لازم يمسك قارمة ويقول أنا داعمتني الحكومة، ولكن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في كل محافظة هي أولا تتابع لجان الحماية، تتابع تشكيلها، اثنين تقدم للمواطنين معززات الصمود الأساسية اللي بتتعلق بوسائل تعزيز حماية المنازل، تقدم لهم ما أمكن من مستلزمات حتى في أوقات نقص المياه، استهداف شبكات المياه، لأنه بالنهاية نحكي عن التجمعات البدوية. لما أنت اليوم بتم تدمير خط المياه، إذا ما صلحت خط المي خلال ساعات البدو يعني الأغنام حتعطش، وبالتالي هون بيكون الاستجابة العاجلة. الحمد لله أنا بقول لك في تحرك مش سيء موجود، ولكن كمان بدك تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتاحة لدى الأجهزة المعنية في المؤسسات الدولية والمؤسسات المجتمع المدني وأيضا المؤسسات الدولية. طيب. اليوم إحنا بنحكي عن 178 اعتداء في أقل من 48 ساعة.
2: هل تتخذ الحكومة أي إجراءات قانونية لملاحقة هؤلاء المستوطنين، وحتى قادة حكومة إسرائيل الذين يدعمون بشكل واضح هؤلاء المستوطنين في الضفة الغربية، خاصة وأن الاعتداءات تأخذ أشكالا متعددة حتى منها سرقة مقدرات الفلسطينيين من المواشي وغيرها؟
10: يعني كل التحركات اللي تمت في محكمة العدل الدولية ولا محكمة الجنايات الدولية هي بالأساس إن لم تقدمها دولة فلسطين استندت لبيانات دولة فلسطين. هذا بالدرجة الأولى. اثنين، التقارير اللي احنا منزود فيها ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي بإثباتات وبعملية التوثيق القانونية، كمان هذه هي مدخلات أساسية تعتمد على طواقمنا في الميدان، طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، طواقم وزارة الزراعة، وحتى المديريات اللي بتعمل في مناطق قريبة مثل طواقم الزراعة وهيئة مقاومة الجدار وموظفي وزارة شؤون القدس. إذن المشكلة الحقيقية وين؟
5: راديو الحرية
11: 7:10 الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
7: شعل

0: النصراوي عالم من التسالي. راديو الحرية 97.7
1: إغلاق الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد رصدت أمس وأمس الأول أيضا وسائل إعلام أمريكية إعادة توجيه سفن كانت بصدد المرور عبر مضيق باب المندب اتجاه البحر الأحمر، وجهت أو إعادة توجيه مساراتها. هذه ستجعل أزمة الإدارة الأمريكية مضاعفة من مضيق واحد إلى مضيقين، مضيق هرمز ومضيق ومعبر باب المندب. الإدارة الأمريكية تنظر إلى الوضع الحالي على أنه يستدعي منها، وكذلك ترامب يستدعي منه مزيدا من التصعيد العسكري من أجل أن يرغم إيران على شكل وإطار الاتفاق الذي يريده وتريده إدارته، مدفوعا بتشجيع إسرائيلي لا يعتقد الإسرائيليون وينقلون ذلك صراحة إلى الإدارة الأمريكية، لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة يجب أن تثق في أي من الوعود أو الاتفاقات التي تبرم مع الجانب الإيراني، وبأن الحل العسكري وحده هو الحل الأمثل معها. لكن هنالك تحديات، منها التحديات الداخلية المتعلقة بضغط أسواق الطاقة، الاضطرابات في أسعار السلع في الولايات المتحدة ومن حول العالم بسبب إغلاق أو استمرار إغلاق مضيق هرمز. كذلك القيادة الوسطى ما تزال تفرض أو تطبق الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية، وتقول بأنه بأمر من ترامب ما يزال هذا الحصار مفروضا وسيبقى مفروضا إلى أن تمتثل إيران بأن لا تستهدف الملاحة والسفن العابرة عبر المضيق. وما يزال مقترح 10 أيام الذي طرحه الوسطاء لا يلقى جوابا من الطرفين لا الأمريكي ولا الإيراني، في حين رفض الجانب الإيراني مقترحا أمريكيا كان قد حمله علي الزيدي رغم نفي الحكومة العراقية له. ما تزال وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد على أن مصادرها الموثوقة من الجانبين العراقي والإيراني تؤكد أن مقترحا من ترامب حمله الزيدي ورفضه الإيراني.
2: نرى من طهران معنا من هناك ياسر مسعود، وأشكرك من واشنطن محمد بالدين، أهلا بك ياسر. اللي يعني نتابع المشهد من عندك في ظل الحديث عن مباحثات مثمرة مع الوفد العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإن كان هناك أي حديث يحدث عن قنوات اتصال ويعني مقترحات قد تكون مقبولة في هذه المرحلة.
3: إطلاقا لا يوجد مثل هذه الأحاديث رولا، لا يوجد هناك حديث في إيران عن مبادرات، ولا يوجد حديث حتى على صعيد إمكانية قبول طهران. ما يجري الحديث عنه مشروط إيرانيا بإنهاء للحرب وعودة الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام تحديدا في البند 5 من مذكرة التفاهم. هذا آخر ما سمعناه، وبدقة هو ما جاء من قبل وزير الخارجية عباس عراقشي. أما فيما يتعلق بالمسارات الآن التي تطويها طهران، هناك عدة مسارات. الأول من نوعه هو ذلك المتعلق بمواصلة التنسيق على صعيدين فني وسياسي مع الجانب العماني، وهذا تهتم به طهران لأنها تعتبر أن ذلك إذا ما توصلت إليه مع الجانب العماني فيعني إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من واجهة التصدي إلى انتزاع هذه الورقة من يد إيران، وهذا ما تسعى إليه بجدية. ويجري التأكيد اليوم من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المسار المشاورات مع الجانب العماني جرى بإيجابية، وكان هناك عدة لقاءات جرت في يومي الجمعة والسبت الماضيين، وخرجت وكانت نتائجها تمكنت من إحراز تقدم، وهذا ما تريده بالأساس طهران. هذا من جانب. من جانب آخر، المستوى الآخر والمسار الذي تتخذه طهران هو التحذير وبسقف مرتفع من العسكر بشكل خاص. سمعنا اليوم المتحدث باسم الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أن الحرب ستتسع أكثر مما كانت عليه إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إصرارها باستمرار عدوانها على الأراضي الإيرانية. وهذا ربما يعني بقراءات مختلفة، من بينها هي عندما يتحدث العسكر عن اتساع المواجهة قد تكون هناك بنوك أهداف إيرانية ترصدها وتريد استهدافها مجدد بشكل تختلف عما استهدفته في الجولات السابقة وآخرها بالطبع 13 ليلة. يضاف إلى ذلك هناك من يتحدث عن احتمالية اتساع المشهد إلى تشديد الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الحركة والمرور التجاري وكذلك العسكري في البحر الأحمر، ومن بينها هو الورقة الإيرانية من أذرعها الحاضرة في هذه المنطقة، والكلام بالطبع عن الحوثيين. يضاف إلى ذلك حتى الاستهدافات التي طاولت ميناء العقبة، وهي كانت تحذيرا أيضا لإسرائيل لقربه من ميناء إيلات. يضاف بموازاة كل هذا أيضا هناك مسار برلماني تطويه طهران وبجدية رولا، وذلك المتعلق بإعادة قراءة خطة إدارة مضيق هرمز على طاولة البرلمان الإيراني، وتحديدا من قبل اللجان المتخصصة كما نقل التلفزيون الإيراني اليوم. وهذه اللجان بالطبع هي لجنة السياسات الخارجية والأمن القومي، بالإضافة إلى اللجنتي القانونية وأيضا اللجنة المعنية أيضا بالجانب بالعلاقات الدولية والداخلية. وكل هذه تريد طهران تحريكها بذات الوقت وتفرض شروطها كما ذكرت في بداية المداخلة، وذلك المتعلق بالكلام الذي نسمعه من الخارجية وتحديدا عراقجي بأن طهران لن تعود إلى أو لن توافق على وقف لإطلاق النار من دون التزام أمريكي جاد بالبند 5 من مذكرة التفاهم.
2: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين من عناصر الجهاز الداخلي في غزة وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في شارع جميل وادي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. من جهتها أكدت وزارة الداخلية في غزة اغتيال الاحتلال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومعه ضابط برتبة رائد في غارة على دير البلح. كما استشهد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال في منطقة التوام شمالية مدينة غزة، نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء بالمدينة. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. انتهاكات ما زالت مستمرة، تصاعد يعني بالاستهدافات الإسرائيلية لمناطق واسعة من القطاع، و على ما يبدو بأن هناك سياسة ممنهجة في عملية اغتيال من هم مسؤولون عن الأمن وعن الشرطة في القطاع.
4: نعم رولا، في الحقيقة نعم، تم رصد هذه الاستراتيجية منذ أشهر، وهي استهداف عناصر الشرطة والقوات التي تحاول ضبط الواقع الأمني داخل قطاع غزة ضمن سلسلة استهدافات تطال القطاع بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار ومنذ أكتوبر 2025 وحتى هذا اليوم. بحسب وزارة الصحة حصيلة الشهداء بلغت 1200 شهيد، هؤلاء الذين سقطوا فقط خلال وقت ما يسمى وقف إطلاق النار، على الرغم من أن أهم بند في هذا الاتفاق هو وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم أبداً بهذا البند ولا حتى بكافة البنود الأخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية. هناك استهدافات يومية وروتينية داخل قطاع غزة. في البداية بداية الهدنة كان الاحتلال يوجد مبررات على الأقل ليبرر فيها استهدافاته داخل القطاع، لكنه الآن حتى لا يبحث عن مبررات من أجل تلك الاستهدافات، ويتصرف على أن تلك الانتهاكات وتلك الاستهدافات والخروقات هي جزء من واقع ما بعد إعلان وقف إطلاق النار. هذه الاستهدافات اليومية والروتينية داخل القطاع توحي للمواطنين على الأرض بأن الحرب لم تنتهي وأن حرب الإبادة الإسرائيلية لا تزال مستمرة وإن كانت بوتيرة مختلفة. رغم كل الإعلانات الإسرائيلية عن الالتزام بتلك الاتفاقية إلا أن هناك مخالفات واضحة وصريحة وجوهرية لكل بنود الاتفاق. أحد أهم أيضا ثاني الخروقات والانتهاكات المرتبطة بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس. هناك تحريك للخط الأصفر، تلاعب بالمكعبات الصفراء واختضام المزيد من مساحات القطاع، حتى بات الناس الآن يعيشون في مساحة أقل من 30% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. الناس يتكدسون في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في الشوارع، يقيمون خيامهم حرفيا في الشوارع بدون توفير حتى أبسط المقومات المنقذة للحياة. لا تتوفر كميات كافية من المياه لا توجد حتى أبسط المستلزمات الطبية اللازمة لمعالجة هؤلاء المرضى والحالات الإنسانية داخل قطاع غزة. وبالتالي توقعات الناس مع إعلان وقف إطلاق النار التي كانت متفائلة جدا بأن يتوقف شلال الدم، بأن يكون هناك إدخال كافٍ للمساعدات، بأن يكون هناك حلحلة للواقع الإنساني، عملياً جاءت النقيض تماماً بسبب السلوك الإسرائيلي المخادع داخل القطاع الذي أعلن عن إيقاف الحرب، لكنها هي متوقفة فقط على شاشات التلفزة الإسرائيلية، لكنها على أرض الواقع لا تزال مستمرة، بالعكس هي تتصاعد كما شاهدنا على أرض الواقع خلال الأسابيع الماضية. هناك عدة سياسات إسرائيلية جديدة مثل أوامر الإخلاء القسري التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق قطاع غزة، ونحن هنا لا نتحدث عن استهداف شقة واحدة أو عن منزل واحد، وإنما الحديث عن إخلاء مربعات سكنية كاملة وقصفها بعدة صواريخ ذات قوة تفجيرية عالية، وبالتالي تدمير عدد كبير جدا من المساكن. الناس طيب. بالكاد يجدون الآن شقة التي كانت تتسع لعائلة واحدة الآن تتسع لأربع عائلات في ظروف صحية وظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: هذا على الصعيد الإنساني ووضع الناس عموما، ولكن عاصم أود أن أسألك يعني طبيعة ما هو متوفر من معلومات حول الإدارة الأمنية للقطاع عندما نسمع كل يوم تقريبا عن عملية استهداف.
0: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
5: 97.7
4: فراغ إداري، بمعنى أن هناك جزءا من هذه الأجهزة تحاولت الحركة داخل القطاع، بالرغم من أن جزءا كبيرا من هؤلاء الموظفين لم يتلقى رواتب طيلة الحرب، لكن في هذه الظروف الاستثنائية وفي هذه الظروف الصعبة تحاول بعض الأجهزة لملمت أنفسها تقديم بعض الخدمات للمواطنين، لكنها تقابل بقصف إسرائيلي وأيضا ملاحقة يومية فيما يبدو أنها رغبة إسرائيلية لإضعاف القطاع وإشاعة حالة الفلتان الأمني داخل القطاع.
2: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. إلى لبنان الآن، حيث قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق استكمال انتشار قوات الجيش وفق التفاهمات وتمنع عودة الأهالي إلى قراهم. للمزيد ينضم إلينا من الجنوب اللبناني مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، لنقف معك على هذه الانتهاكات للتفاهمات التي يتحدث عنها الجيش اللبناني، وإلى أي درجة هي فعلا تعيق عملية إعادة انتشار الجيش وبالنسبة للأهالي الذين يريدون العودة إلى قراهم.
11: الجيش اللبناني في بيانه تحدث عن أنواع مختلفة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. أول اعتداء يتحدث عنه الجيش اللبناني هو باعتداءات قديمة جديدة، وهو أمر خطير جدا يستخدمه الجيش الإسرائيلي منذ احتلاله للقرى الواقعة حتى ضمن الخط الأصفر، عندما يتحدث الجيش عن تفجيرات ممنهجة لقرى ولأحياء ولمباني داخل تلك البلدات المحتلة. وبالتالي يتحدث الجيش عن تفجيرات، يتحدث أيضا عن تفجير خط مياه أساسي في منطقة مركة، وبالتالي هذا اعتداء واضح على المقومات المدنية والحياتية والمعيشية للمواطنين. يتحدث الجيش اللبناني عن سرقة الركام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الركام الموجود أصلا في تلك القرى الحدودية المحتلة والتي قام الاحتلال الإسرائيلي إما بتفجير المباني أو بالاعتداء عليها من خلال الغارات والقصف المدفعي. الجيش اللبناني الآن يتحدث عن سرقة ركام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذه لأول مرة يجري الحديث عن هذه المسألة. طبعا الجيش في بيانه تحدث عن تمشيط يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أسلحة رشاشة باتجاه بعض البلدات التي يتواجد فيها المواطنون، وأيضا الجيش تحدث عن اعتداءات طاولت نقاطا للجيش اللبناني نفسه في عدة نقاط، سواء في زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني في إطار المنطقة التجريبية، وعلى الرغم من الاتفاق بأن هذه البلدات لا تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باعتداءات سواء على الزوطر الغربية، كفر تبنيت، وأيضا بعض البلدات مثل نبطية فوق، حيث هناك مراكز الجيش اللبناني. وبيان الجيش تحدث عن إطلاق نار قريب من مراكزه في تلك البلدات، ما يعيق عملية انتشار الجيش وتنفيذ مهمته وتسهيل مهمة وعودة المواطنين إلى بعض البلدات في تلك المناطق التي يجري الاعتداء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الجيش اللبناني هو في بيانه لخص ما يجري خلال الأيام الماضية، لأن التفجيرات هي مسألة قديمة، تفجير خط مركبة هو أيضا خلال الأيام الماضية حصل، ولكن الجيش أراد اليوم أن يقول بأنه يلتزم تنفيذ المنطقة التجريبية، يعمل على إعادة المواطنين إلى زوطر الغربية على الرغم من عدم توفر مقومات الحياة.
2: طيب،
11: إلا أن الاحتلال الإسرائيلي
2: إذن سريعا إذا أمكن، يعني عندما تحدثت عن طبيعة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل تحدثت عن موضوع اتهام بأنها تسرق الركام، ماذا يعني وما دلالة ذلك؟ يعني ما الذي قد تريد من هذا الركام؟
11: نعم، الاحتلال الإسرائيلي يقول الجيش اللبناني بأنه يقوم بسرقة الركام من المناطق الحدودية. هل هي سرقة ذات أبعاد، يعني أبعاد تجارية بهذا المعنى، بأبعاد ربحية مالية؟ هناك حديد، هناك بعض المواد التي هنا في لبنان عندما تكلف شركة من أجل إزالة ركام ودمار، هذا يعني بأنها تستطيع أن تستفيد من المواد الموجودة إما لإعادة تدويرها من أجل إعادة طحنها وبالتالي إعادة بيعها. وبالتالي هل يقوم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة هذا الركام الموجود والمتروك في المناطق الحدودية، ونتحدث عن أكثر من 50 قرية وبلدة الكثير منها مدمر، هل يقوم بعملية سرقة الركام من أجل بيع تلك المواد أو إعادة الاستفادة من تلك المواد؟ هل هي تحصل بشكل فردي أو تحصل بشكل جماعي بشكل منظم من قبل الجيش الإسرائيلي؟ هذه مسألة طبعا نحن لا نستطيع أن نتأكد منها.
2: نعم، شكرا لك من صور جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. نذهب الآن إلى كييف والتطورات الميدانية هناك مع مراسل تلفزيون العربي إياد الساتية. أهلا بك إياد، لنقف معك على طبيعة ما يجري ميدانيا، مناطق التصعيد التي تستهدفها روسيا، وأيضا الأهداف الجديدة لأوكرانيا على روسيا.
12: نعم رولا، طبعا العاصمة كييف كانت قد شهدت ضربات صاروخية باليستية الليلة الماضية، هذا ما كان قد سمعناه وشهدناه على الأقل رولا 10 انفجارات هنا في العاصمة، كنا قد سمعنا دويها بعد دقائق من منتصف الليل. عمدة المدينة بعد ذلك قال بأن هناك هجوما صاروخيا باليستيا يستهدف كييف. كنا قد يعني سمعنا رشقات من الدفاعات الجوية الأوكرانية التي كانت تحاول ربما إسقاط أو اعتراض هذه الصواريخ. بعد ذلك أصبح واضحا من خلال بيانات الإدارة العسكرية في كييف وأيضا من هيئة الطوارئ بأن هناك يعني استهدافات أو أضرار كانت قد لحقت بثلاث مناطق أو بثلاثة أحياء في العاصمة، في حي ديسنيانسكي الحديث يجري عن اندلاع نيران كبير أو هائلة في أحد المستودعات، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المركبات في موقف بجانب هذا المستودع وأيضا أحد المباني السكنية، ويعني تمكنت فرق الإنقاذ والطوارئ من إخماد هذه الحرائق التي اندلعت في هذا الموقع. إضافة إلى ذلك هناك الحديث عن حي شيفشينكا، هذا الحي القريب من وسط مدينة كييف كان هناك أحد المباني غير السكنية والمهجورة والمتكون من 4 طوابق كانت أيضا قد اندلعت فيه النيران إثر سقوط شظايا لصواريخ عليه دون تسجيل إصابات، لكن الإصابات سجلت في حي سالومينسكي، هذا الحي أحد المباني غير السكنية كان قد أيضا لحقت به أضرار واندلعت به النيران جراء أيضا هذه الضربة الصاروخية. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو بعد ذلك قال بأن هناك 3 أشخاص كانوا قد أصيبوا بجروح جراء هذه الضربة الصاروخية على مدينة كييف. طبعا رولا، الهجمات الروسية والهجمات المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني لا تزال مستمرة. نستطيع الحديث عن يعني هجمات روسية قد وقعت ظهر اليوم، يعني آخر البيانات المحدثة من جانب الإدارة العسكرية في مدينة أو في مقاطعة زاباريجيا جنوبي أوكرانيا تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، وذلك جراء يعني إصابة مسيرة بشكل مباشر في أحد أو في مراكز في مركز المقاطعة في حي سكني، يعني وكانت قد ألحقت أضرار كبيرة بهذا الحي أو بهذا المبنى السكني. إضافة إلى ذلك ما تحدثت به أيضا الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف ظهر اليوم، أيضا كان هناك إلقاء لقنابل جوية موجهة على حي سلابيديسكي، هذا الحي أحد المباني السكنية، وأيضا كان قد
0: راديو الحرية
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
14: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
17: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير عليكم متابعينا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامج تكات. كل التحية لكم، يسعد مساكم وين ما كنتم بتسمعونا، وين ما كنتم بتتابعونا، يا أهلا ومرحبا فيكم في هاليوم الجديد وفي هالحلقة الجديدة. تحياتنا لكل حدا متفائل رغم يعني عدم توفر أي سبب للتفاؤل. مساء الخير أكيد لكل حدا بيسمعنا حاليا في مكان عمله أو في أي مكان بيسمعنا بهذه اللحظات. إحنا أكيد بدنا نمسي عليك أو عليكي، وبنتمنى لكم أكيد يوم لطيف، على الأقل يكون شوي زي ما بدكم، مش كثير، لأنه إحنا في بلد لو حصلنا على شوي من الأشياء اللي بدنا إياها خير وبركة. بطل حتى طموحنا بأنه إحنا نحصل على الأشياء اللي بدنا إياها، صار طموحنا أنه إحنا نكون مرتاحين ومبسوطين شوي، يعني مرتاحين بدون أي نقص. بطل حتى انه احنا بدنا والله نطمح بحياة وردية. فاكيد كمان ما بدنا ننسى نمسي على ربحي ابو رموز يلي معنا في الهندسة الاذاعية، وكمان مني انا بدي امسي عليكم اطيب التحية مني انا ملاك ابو رعية من خلف المايك.

فأكيد كمان في شريحة من المجتمع، في ناس، هذول الناس تعرفوا شو هدفهم بالحياة أو إن وجدوا ليش، عشان يخلقوا الأزمة. يعني هيك الله خلقهم هذول الناس بس علشان يخلقوا أزمات، بس علشان يفتعلوا أزمات. فهذول الناس والله مش عارف، هذول بكل مجتمع موجودين يعني، بس عندنا في فلسطين والله شريحة كبيرة. يعني عندنا في البلد هاي الناس اللي تخترع الأزمات وبتفتعلها وبتتغنى فيها وبتكبرها وبتعمل منها قضية رأي عام. هاي هذول الناس هم وجودهم الأزمة يعني بحسهم هذول هم الناس اللي فعلا بدهمش البلد تكون بخير. المشكلة انهم مفتعلين الأزمة وهم اللي بيسبوا على البلد. يعني

أنا بسامع. فاتركوا هالبلد بحالها. والله بلدنا بتكون منيحة لما إحنا عن جد نكون مناح من داخلنا. لما إحنا من جواتنا نكون مناح بتكون البلد منيحة. ما دام إحنا مش مناح من جوا عن جد عن جد وفي سوء في بداخلنا إشي مش تمام، عمر البلد ما راح تكون تمام.

0: ففعليا مش حيتغير اشي حتى الا ما نغير ما بداخلنا علشان يتغير الواقع يلي حوالينا، لانه ما دام بداخلنا في سوء ما راح يصير اي تغيير للواقع نحو الافضل. فما اجيش انا حدا بيفتعل أزمة أو فتنة أو أي إشي وأحكي مه البلد خربانة وأجي ألوم البلد ليش البلد وضعها مايل، لأن البلد بتميل بميلان أهلها إذا كانوا فعلا قلبهم مش على البلد ولا أنه مستعدين يعملوا إشي لهاي البلد. فهاي الناس اللي الله يهديهم اللي هم فعليا اللي وصلونا لهاي النقطة بعيدا عن الظروف المحيطة فينا، كثير في أسباب بتخلي بلدنا مش تمام، بس هدول الناس هم من أهم الأسباب على فكرة. هدول الناس اللي فعلا ما بتحب إنه هاي البلد تكون بخير أو بيخلوا مسؤوليتهم، يعني بحسوا هاي البلد هم مجرد ضيوف فيها فمش مستعدين يعملوا أي إشي لتصير البلد بخير. وين كزي فيها بنزين وسولار في الخليل يا ربحي؟ يعني بدنا نعمل جروب هاي لأزمة المحروقات بالتحديد، لازم والله أنا مش عليها هذا الجروب، ضيفني عليه خلينا نشوف أنا. يعني شر البلية ما يضحك والله، يعني تخيلوا كم جروب صار عنا على على الواتساب، كل واحد يفتش تليفونه يشوف كم جروب، وكل جروب يعني بطل حدا عارف وين هي. أزمة رواتب ولا أزمة طرق ولا أزمة محروقات ولا أزمة إيش، ما حد عارف. بس أنا باعتقادي إنه أزمة المحروقات هاي من الأزمات اللي إحنا افتعلناها على فكرة، يعني هجومنا على الكازيات والكازية اللي فعليا استهلاكها خلينا نحكي على سبيل المثال 1000 لتر باليوم، هيك استهلاكها الطبيعي. لما بده يجي 1000 لتر هدول يخلصوا بساعة، لأنها الناس خايفة ينقطع السولر أو البنزين وكلهم هجوم على الكازية ويخلصوا 1000 لتر بساعة، طبيعي جدا إنها الكازية تسكر بابها. فإحنا لما بدنا نشوف هذا المشهد بنحكي خلص السولر في الحياة، خلص البنزين، وفعلا في أزمة سولر وبنزين فعليا، فيش أزمة. هاي الأزمة إحنا افتعلناها لأنه إحنا الاستهلاك الطبيعي اللي بيخلص خلال 24 ساعة إحنا من خوفنا خلصناه بساعة فصارت أزمة.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

رجعنا لكم من جديد بهاي الحلقة الجديدة يلي رح نحكي عن موضوع كثير مهم. اليوم رح نحكي عن موضوع الاستسلام. يعني أحيانا كثير بيكون أصعب من السقوط إنه إحنا نرجع ونعيد قوتنا من جديد. هون يكمن الاستسلام. فعلى السقوط كلنا بنمر بلحظات بنسقط فيها فعلا، بس مش كلنا عندنا القدرة بإنه إحنا نرجع ننهض من جديد. فبدنا نحكي عن هذا الموضوع يعني بتكات بسيطة. رح نحكي إنه إحنا يعني شوفوا، موضوع الاستسلام هو موضوع كثير بيلامس مجتمعنا، إحنا المجتمع الفلسطيني، وإحنا كشعب تخيلوا إحنا يوميا بنمر بشغلات صعبة، شعوريا أو على أرض الواقع، على الصعيد السياسي، على الصعيد التعليمي، على الصعيد الصحي، كل الأصعدة يوميا بنواجه أشياء عن جد بتخلينا أو بتعطينا شعور عن جد بالإحباط. ورغم ذلك إحنا مش مستسلمين، ماشيين. يعني إحنا من أكثر الشعوب اللي عليها ويلات ولكن مش مستسلمين. فالموضوع كثير مهم إنه إحنا عن جد نتمرس كيف إحنا عن جد ما نفتح مجال للاستسلام، ويكون عندنا قناعة من داخلنا إنه الاستسلام هو شعور مش قرار. فبدنا نؤمن بهاي الشغلة على الأقل لحتى إنه إحنا نكمل الطريق، ويكون عندنا القوة والطاقة إنه إحنا نكمل طريقنا.

0: فاليوم رح نحكي عن كيف بدنا نواجه لحظات الضعف وكيف نمنع الاستسلام انه يسيطر على قراراتنا واحلامنا، وكيف ممكن انه الانسان ينهض حتى بعد اصعب الانكسارات، لانه الحياة ما بتكافئ اللي ما وقع، هي بتكافئ اللي وقع وقام من جديد وكمل طريقه. فأكيد حلقتنا اليوم رح تكون ممتعة جدا ومفيدة جدا، وضيفنا حيكون الأخصائي النفسي وليد عابد. أستاذ وليد يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية، هلا، شو أخباركم؟
0: تحياتنا، شو أخبارك أنت؟ كيف الحياة ماشي معك؟
1: الحمد لله رب العالمين، بنكالب فيها مكالبة زي ما بحكوها،
0: يعني ما هي الحياة هيك، كلها كلنا بنكالب في الحياة لنشوف وين تتوصل فينا. يعني أستاذ وليد، كونه موضوعنا عن الاستسلام، فبداية احكي لنا إيش الاستسلام، أو كمصطلح الاستسلام إيش يعني؟
1: الاستسلام انت بتحكي عن إشي اسمه الانكسار. الاستسلام هو الانكسار، يعني اني انا اقر بما حدث وما يحدث بكامل قواي العقلية. الاستسلام هو قرار، كيف انا نحكي ان القرارات عندنا مهمة في حياتنا، ولما انا اقرر اني خلص انا استسلم لموضوع معين هو نوع من انواع الانكسار، يعني هو بكون زي خيبة امل، بكون وعبارة عن عدم وجود سلام داخلي عند الإنسان اللي بيكون عنده استسلام. بيكون عنده كيف بحكوها، يعني تهتك الأمان الداخلي. الإنسان اللي بيكون عنده تهتك في الجسم ما بيقدر يقوم بكل واجباته الجسمية بشكل كامل. في شيء اسمه التهتك في المشاعر، التهتك في الأحاسيس، خنحكي في القرارات، خنحكي في السلوك، هاي كلها بتأثر على الإنسان. والاستسلام خنحكي هو ما بيعم وما بيشمل كل ما تحدثنا فيه. الاستسلام هو عبارة عن قرار، وقرار خطير، وقرار سلبي، وقرار يؤثر على الشخص مدى الحياة، لأنه هو أقر بأنه يستسلم لموضوع معين، لحدث معين، يستسلم لسلوك معين يتبعه، أو لأي شيء بخص الذات البشرية.
0: طب أستاذ وليد، خلينا نحكي إيش الفرق ما بين الاستسلام الصحي للواقع. يعني إحنا كبني آدمين بفطرتنا ممكن نمر بلحظات تعب وخلص بنستسلم للأمر الواقع. إيش الفرق بين الاستسلام الصحي للواقع وبين الاستسلام اللي بيوقف حياتنا وبيخلينا نفقد الأمل؟
1: الاستسلام الصحي انه مرات انا باقر بشيء مفيد لذاتي. انا اقريت مثلا انه انا اكون متواضع، اقريت اني انا اكون متسامح، اقريت اني انا متطوع متعاون، يعني انا سلمت بهاي الامور اني انا رح اشتغل فيها، هاي شغلات ايجابيه. الاستسلام خلينا نحكي عنه اللي بسموه الايجابي، يعني هو مش استسلام بمعنى، يعني هو استسلام في الراي ولكن هو مش استسلام بمفهومه. الاستسلام الايجابي شيء رائع عند الانسان. يعني هو بكون بيقبل الواقع، هو كمان ما بيغير من مبادئه، كمان بصيرش عنده في شيء بسموه خلينا نحكي الطاقة النفسية الإيجابية. يعني بركز على شغلات تفيده، هو بتحسن من وضعه النفسي وراحة البال. أصلا ما بنبحث إلا عن راحة البال.
0: أكيد
1: النفس تخصصنا، يعني كل ذل تخصصنا نحن ندرس لماذا يسلك هذا الشخص هذا السلوك. إذا كان هذا السلوك فيه نوع من السلبية بدنا نعمل على تكيف، وعلى نحن نخلي هذا الشخص يسلك مسالك أكثر إيجابية، وإنه يتعلم كيف إنه يحل مشاكله، مش إحنا نحل مشاكله.
0: صحيح.
1: نعطيه الطرق، الأساليب، الوسائل اللي يحل فيها مشاكله، وبهيك يكون الاستسلام مش سلبي. طبعا بكون واعي، بكون هذا الاستسلام في نوع من الادراك الذاتي، في نوع كمان الادراك البيئي، ادراك الخارجي. انا بكون مدرك ما حولي ومدرك لذاتي، مدرك لهدفي، فانا مستسلم على اني انا اكون شخص مثلا متطوع، شخص خلينا نحكي متواضع، انا مستسلم على او انا خلص انا هيك شخص متسامح، انا شخص ما بدي اسال حدا خلينا نحكي ليش اسالي مثلا. يعني الناس هيك، الناس بيعتبروهم سلبيين، في ناس بيعتبروهم لا، هذول ناس بيكون عندهم شخصيه قويه، وفعلا الشخصيه القويه اللي هي بتسيطر على الغضب.
0: اكيد
1: اصعب قرار من قرارات الشخصيه، اصعب قرار من قرارات توكيد الذات انك تقرر انك تكون مسيطر على الغضب. هاي احنا في مجتمعنا، في كل المجتمعات حدا عنده هاي المهاره بالشكل التام، او خلينا نحكي 100% انه عنده سيطره على الغضب. كلنا ما بنسيطر على غضبنا،
0: اكيد
1: احنا بنحكي هيك انها هاي يعني اهم مهاره، مش اي حدا بيطبق هاي المهاره
0: اكيد. طب ليش؟ طب في احيانا بعض من الناس اول ما يواجهوا شغله صعبه او خلينا نحكي صدمه فورا بيستسلموا، وفي بعض من الناس بينهضوا من جديد لمجرد ما انه واجهوا صدمه معينه بيرجعوا بينهضوا من جديد. ايش العامل النفسي اللي بيصنع هذا الفرق ما بين هذول الفئتين من الناس؟
1: انت قصدك يعني لما تجي حادثه او قضيه ما بتستسلم وبقاومها، هيك قصدك؟
0: لا، مثلا على سبيل المثال انا بدي شغله معينه، تمام، اول ما انه هاي ما تزبطش معي، تمام، ما تزبط معي هاي الشغله، في ناس بتستسلم خلاص، بتحكي خلاص مش زابطه خلاص كذا وبيرجع لورا، خلاص بيستسلم. وفي ناس لو ما زبطت اول مره بضلوا بضلوا بضلوا بضلوا وراها لحد ما يعني ما بيستسلموا بسهوله، او حتى ما بيستسلموا اصلا. فايش الفرق يعني، شو العامل النفسي اللي بيفرق ما بين هدول الناس بتعاملهم مع هاي القضايا؟ خلينا نحكي،
1: حكيت لك سابقا انه في هاي الحالات اذا كان في سلام داخلي وفي توكيد ذات صح، الانسان ما بيستسلم لاي شيء هو مش رغبان فيه او ما بحبه. اللي يحكي عن المحاوله، احد العلماء تعلم من نمله انها صعدت على شباك لاكثر من 70-80 مره، والمرة رقم 79 وصلت الشباك. فتعلم منها انه بالمحاولة، محاولة والخطأ، المحاولة والخطأ. في ناس تستسلم بشكل سريع جدا، انه لو حاول مرة وثنتين بقول لك خلص بقدرش لانه انا حاولت كثير. في ناس لا، بتحاول تكرارا ومرارا. وما اروع الامهات اللي عندها معاق في البيت، بتظل تدرب ابنها المعاق على شغلة معينة، مهارة حياتية معينة، ممكن تدرب ابنها عليه سنة. شوفي روعة الأم وقدرتها وثقتها بنفسها، ويمكن تكون مش متعلمة ولا دارسة ولا ماخذة كورسات في علم النفس ولا وبتعلمنا في علم النفس. لما يكون عندها طفل معاق بتتعلمه على مهارة معينة، شوفي قديش بتاخذ معها وقت. كيف لما يكون عندها 3-2-4 معاقين في البيت، هي راح تكون مدرسة. تعلمنا كيف انه ما نستسلم بالمحاوله الاولى والثانيه والثالثه، ودربت اولادها وهي دربت ابنها، صاروا يتعاملوا مع المهاره اللي دربتهم الام عليها بفعاليه. هاي لو ناخذها مثال، والنمله اللي طلعت على الجدار تصعد على النافذه، هاي لو اخذناها مثال نتدرب منها. مشكلتنا زميلة ملاك، احنا مشكلتنا من خلينا بحكي لك بصير عندنا اطفاء سريع، ما بنتحمل. المعلم مرات في الصف لما يدرس الطالب 4-5 مرات على حركه حرف معين او على مهاره معينه او على حفظ قصيده معينه، بقول لك خلص ما هذا مش نافع، بنفعش.
0: صح.
1: احنا كمان الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لما يكون في لنا دور في ان احنا نعمل تدخل لحاله، ممكن من اول مره نيأس نقول انا بكملش معها. طب ليش بنتعلم من النمله؟ ليش بنتعلم من الام اللي صح. عندها معاقين في البيت، وهي اللي بتدربهم على كل شيء، وهي اللي بتنظف عليهم، هي اللي تطعمهم، هي اللي بتسكن، هي اللي بتترك كل المناسبات وبتقعد علشانهم في البيت.
0: بالضبط.
1: يعني ليش بنتعلم منها؟ ليش بناخذها قدوه؟ ليش بناخذها نموذج؟ الاستسلام قرار صعب.
0: بالضبط.
1: المحاوله دائما وابدا تعطينا الضوء يعني ليس عيبا ان احاول ان يعني ان احاول السقوط ان احاول النهوض وانا اسقط. ليس عيبا ان احاول النهوض مرات ومرات وانا اسقط. لما انا اسقط في الهاويه وبس بحاول اني انهض, هاي ما تنحسب على عيب. انا بحاول بعمل اللي علي. للاسف الشديد معظمنا مره مرتين وممكن ناس توصل لخمسه وسته وبعديها بصير عندهم اطفاء وبوقفوا, فبتروح الشغله اللي هم بيسعوا لها. وفي ناس بقعدوا سنين وهم يعلموا اطفال, هم يعلموا ابناء, هم يدربوا ناس ذوي احتياجات خاصه على مهارات وبتقنوها بعد فتره ولو كانت سنه. المهم وصلت للهدف.
0: فحتى
1: الهدف عاده نختم لك لما بنحكي الهدف, مش الكل يعني يعني يعني نادرا ما حدا يوصل للهدف اللي في باله الا الى من رحم ربي, وبالصبر وبالتحمل وبالمحاوله وبالسلام الداخلي وبالاقرار باني انا لن استسلم.
0: طب كيف احنا ممكن بدنا نعرف نميز انه احنا دخلنا بمرحلة الاستسلام؟ ايش في علامات معينة او ممكن سلوكيات هي اللي مثلا لازم ننتبه لها؟ بعض الشغلات معينة ننتبه لها عشان ما تتفاقم وما نصل لشعور الاستسلام. بدي اجابة هذا السؤال, بس خلينا نخرج لفاصل قصير وراجعين.
2: الحرية
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك, وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد, سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة, أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام, بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180, أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان, أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم, ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم من جديد أستاذ وليد. بس بدنا نرجع نحكي سؤالنا من جديد للي انضموا للسمع لنا مؤخرا، إنه كيف بدنا نعرف إنه إحنا دخلنا مرحلة الاستسلام؟ إيش العلامات أو السلوكيات خلينا نحكي اللي لازم ننتبه عليها قبل ما إنه هي تتفاقم وفعلا نستسلم ويكون النهوض صعب؟
1: هو اصلا اكثر علامه من علامات الاستسلام هو شعور بالعجز التام، بعدم المتابعه وبعدم الحركه، بعدم الكلام. هو كمان بصير عند الشخص نوع من عدم الاهتمام بالامور، يعني ادت ما ادتش، ما فيش عنده مشكله عفوا. كمان بصير عنده نوع من انواع الانزواء والمجتمعي، يعني بصير مثلا في كل مناسبه بصير زي انسحاب، عنده ما بناقش، ما بعطي رأيه، بصير لكل خلص ما أنا رأيي يعني مش مسموع، فأنا بصير عندي هاي الحالة.
0: صح.
1: كمان في بصير اللي هو ممكن يترك الهدف اللي كان يشتغل عليه، بنشوفه إنه تركه فعلا، بطل يتدخل فيه. بصير اللي هي كمان عنده حتى إهمال في ثقافته، إهمال في تدريبات إذا بخذها، إهمال في شغل بيشتغله، إهمال في المهنة اللي هو بيشتغل فيها. وفي كمان عدة علامات هيك بتكون على الإنسان مبينة واضحة، إرهاق، تعب، ألم، بصير عنده في نوع من الأرق في النوم، عدم انتظام في النوم. كمان بصير يعني دائما وأبدا بيلعب دور الضحية. هاي كلها تقريبا علامات بتدل على الاستسلام.
0: طيب
1: بطل عنده شغف الحديث بالموضوع اللي كان هو من اهتمامه، بصير عنده يأس مستمر. كمان حتى بدخل في شيء اسمه البلادة، يعني بصير عنده نوع من أنواع البلادة، سواء كانت في العلاقات الاجتماعية، في العواطف، في المشاعر، حتى كمان في السلوكيات بصير عنده نوع من البلادة وما بصير عنده أي اهتمام. هاي اللي حكيت لك إياها يعني ممكن نجملها في كلمة واحدة في الاستسلام، اللي هو انه بصير عنده يأس واحباط.
0: طب خلينا نحكي البيئه المحيطه فينا، اللي احنا المجتمع، البيئه، الاهل، الاصدقاء، الكل اللي حوالينا. كلمات الاحباط اللي بتكون من الناس اللي حوالينا ممكن تدفع الشخص للاستسلام اكثر، يعني قديش بتاثر هاي الاشياء علينا؟
1: طبعا ان في عندك الكلمه ممكن تحيي انسان وممكن تميت انسان. التشجيع، التحفيز، مواصلة السؤال عن الموضوع، هاي كلها بتؤدي إلى التشجيع. ولكن لما يصير في عندنا نوع من أنواع الإحباط، لو كلمة واحدة ممكن يحبط هذا الشخص. يصير ما يعني زي الطفل في المدرسة لما كل ما يجاوب جواب للأستاذ يصير الطلاب يضحكوا عليه، هو بكون جاوب مرات صح يعني. المرة الجاية الطفل بطل يحكي. حتى لو كان جوابه صح بطل يحكي.
0: صح.
1: صار عنده نوع من اليأس. البيئة بتأثر
0: جدا،
1: هي اصلا خلينا نحكي هي المحفز اللي بتخلي الانسان يشعر بالاستسلام او عدم الاستسلام، بالاحباط او بالتحفيز والتشجيع. البيئه دائما وابدا هي من العوامل الاساسيه والرئيسيه في تشكيل شخصيه الطفل، اللي بتبلش مع الطفل من البيت لما يدخل مرحله الجامعه. البيئه حوالينا هي بتاثر فعلا.
0: طيب لما مثلا الشغل اللي دائما احنا بنسألها لنفسنا، انه احنا بنحاول كثير تمام وبنفشل، بنحاول وبنفشل، كيف احنا بدنا نحافظ على دافعيتنا من جوا، انه احنا لو فشلنا كذا مرة لازم يضل بداخلنا دافع انه احنا نكمل؟ فكيف بدنا نفرق بين الإصرار الحكيم والإصرار اللي ممكن يتعبنا؟ يعني أنا من الأشخاص اللي مرات كثير بحكي إنه طب هاي ممكن المحاولات تفشل بالآخر، فكيف إحنا عن جد ممكن رغم الفشل المتكرر كيف بدنا نحافظ على دافعيتنا من جوا؟
1: هاي ترجع للي بنحكي عنها، قوة الشخصية والإيمان بالفكرة اللي هي بالهدف. كان أنا عندي إيمان بهدفي اللي أنا بسعى له، يعني استراتيجية ومش تكتيك، يعني في فرق طبعا بين الخطط الاستراتيجية والخطط التكتيكية. خلينا نحكي إذا كان هدفي استراتيجي، يعني هدفي يعني خلينا نحكي عنه أساسي، ما بفيدني هذا الإحباط. وإذا كان أنا ما عندي كمان اللي هو ثقة بالنفس، بقدراتي، ثقة بأفكاري، ثقة بقراراتي، ما يكون عندي قدرة على تحمل المسؤولية، ما يكون عندي قدرة على إيجاد البدائل، ما كانش عندي كمان قدرة بالسيطرة على الغضب، ما عنديش قدرة على التفاوض والإقناع. هاي المهارات اللي بحكي فيها أنا اللي هي مهارات توكيد الذات، هاي طبعا إشي أكيد إذا ما كانت موجودة عندي إني أنا أستمر وما أستسلمش. هاي الأمور اللي حكيت لك عنها الإيجابية والسلبية هي اللي بتخليني أنا أشعر إنه أنا هل بعد كم سنة راح أحقق هدفي أم لا. نعرف في زي ما حكيت لك، نعرف في ناس مثلا أيام زمان عادوا توجيهي مرتين وأربعة وخمسة لأنه مستمر، يعني ما صار عنده يأس، بعيد برسه في مادة الرياضة، بس زمان لأنه كان التوجيهي البرسه في مادة بعيد كل المواد. في ناس يعني بعرفهم أنا عادي التوجيهي أربع خمس مرات لما دخل الجامعة، كان من المبدعين. يعني ما كان إنه العائق اللي عنده اللي هو هنحكي العقل اللي عنده، لا كان ممكن هو مش يعني مش متقبل لموضوع المنهاج، يعني مش يعني شايف ان المنهاج مش ماشي معه. لما دخل على الجامعه على التخصص اللي هو بده اياه ابدع فيه، وجاب فيه علامات منيحه وفي شغله مبدع. لانه انا من الناس اللي بيؤمن بقيمه التعليم، واذا انا كنت مؤمن بقيمه التعليم، التعليم يعني التغيير.
0: طيب لما انا
1: اتعلم بتغير. في ناس بتقول لي والله فلان بقى في المدرسة لا صرف ولا مش عارف، ولا بقى حرف ما يقرأش، ما يعرفش يقرأ كذا، كيف اليوم صار بدرس لغة عربية، كيف اليوم صار بدرس إنجليزي، كيف اليوم صار محاسب؟ فقلنا لأنه هو تعلم. التعليم تغيير، وكل ما تعلمنا أكثر كل ما تغيرنا أكثر. يعني الناس اللي تتعلم وبتروح في وبتفر البلاد مثلا، وبتروح على مناطق غير مناطقنا، هي بتتعلم ايضا، لان التعلم مش مقصور في المدرسه وفي الجامعه وفي والتعلم المنهجي، التعلم هو من الحياه. هو قديش بفر، قديش بتعلم، قديش بشوف خبرات.
0: صحيح.
1: هاي الخبرات وهاي التعلم اللي بتعلمه لما يجي مثلا على الوطن انه يرجع، او في بيت هو بسكن فيه، او يرجع مثلا على منطقه هو كان عايش فيها، شرط ان يكون نرجع على فلسطين على وطن. هاي كل الأشياء اللي تعلمها في الغربة، كل الخبرات سواء كانت خبرات مؤلمة، خبرات مفرحة، صعبة، بسيطة، طويلة، طويلة الأمد، قصيرة الأمد، هاي تعمل على التغيير، غيرت في شخصية هذا الإنسان، وبالتالي تعلم هذا الإنسان من التغيرات اللي مر فيها عبر الفترة الزمنية السابقة اللي مر فيها، خلت يكون إنسان حكيم.
0: أكيد.
1: الحكمة لا تأتي من الجلوس في البيت فقط.
0: صح.
1: والحكمة لا تأتي من المنهج المدرسي ولا من المنهج الجامعي ولا من الماستر ولا من الدكتوراه. الحكمة هي حياة، الحكمة تأتي من الحياة، التعليم حياة، لأن التعليم تغيير، والحياة كل يوم في متغيرات. أسألك سؤال مثلا، أنت مثلا لو نزلتي على نحكي على محل بيبيعوا فيه أجهزة كمبيوتر وتليفونات، بقول لك تعرفيش آخر موديل نزل قديش؟ بتقولي نزل آخر موديل كذا وكذا. بقول لك لا، مو في نزل كمان موديل، دليل إنك ما رحتي مثلاً على هذا المكان إلك مثلاً سنة، إلك شهر. بعرف إنك يعني ما رحتي على هذا المكان وتعلمتي إنه صار في عنا اليوم جهاز بيعمل كذا. نفس الشيء في السوق، تكون أسعار الخضار، أسعار الملابس، أسعار كل شيء اليوم بسعر، بعد فترة بعرفش ولا بعرف أنا الأسعار السابقة. أنا من خبرتي بعرف أنه أنت خلال هالأسبوع ما نزلت على السوق، لأنه خلال كل يوم في تغيير.
0: أكيد طبعا
1: في تبديل. الحياة هي.
0: طب خلينا معلش أستاذ وليد، خلينا نحكي سؤال أخير بس هيك سريعا ما قبل نهاية الحلقة. لو بدنا نوجه رسالة لأي شخص اليوم حاسس أنه انتهى وبطل عنده القدرة أنه يكمل، إيش ممكن تحكي له ليقدر أنه يبدأ من جديد؟
1: احنا دائما بنحكي للناس اللي بيكون في حالة اليأس والإحباط ويشعر أنه خلص يعني أنا انتهيت، لا، هاي كلمة أنا انتهيت ممكن يبدلها بكلمات أخرى، أنا قادر، أنا أستطيع، أنا منتج، أنا أنا أنا نشيط، أنا محب، أنا متواضع، أنا أنا متسامح. يحكي عبارات لنفسه تشجعه، هاي بتخلي هاي العبارات بتخليه يتشجع على إنه إذا كان مش قادر يسامح فلان يسامح، على إذا كان مش قادر يتأقلم مع ناس وبشعره بنوع من الكبرياء عليه إنه لا أنت يقول لنفسه هاي الكلمات: أنا قادر، أنا أستطيع، أنا مهم، أنا إنسان أهم، أنا أهم إنسان موجود في هذا الكون، أنا أروع إنسان، أنا أحلى إنسان، أنا إنسان مثابر. يحكي لنفسه هاي العبارات ويشتغل على نفسه أكثر فترة مع فترة، طبعا بدها شوية صبر زي ما حكينا،
0: أكيد طبعا
1: شوية
0: طبعا
1: شوية مع أيام مع كذا مع ناس مشجعة مع ناس محفزة، هو ما رح بالعكس هو ممكن يطلع إنه شخص آخر مفيد للمجتمع بشكل أكثر مما كان سابق، ممكن أكثر من الآخرين.
0: أكيد طبعا
1: أبدا التجارب الصعبة هي اللي بتخلق الإنسان القوي.
0: أكيد أكيد دائما الواحد هو كيف يتعامل مع نفسه ليواجه أي صعب من مصاعب الحياة. أستاذ وليد عابد شكرا لك، شكرا لوقتك ولكلماتك، وخلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. يعني في نهاية الحلقة وفي الخلاصة لموضوعنا يلي احنا حكينا فيه، انه كل حدا فينا مر بلحظات وواجه خيبات بحياته، ولكن النقطة الأهم بأنه إحنا لما بدنا نوقع ونفقد الأمل لازم نصنع قدرة بأنه إحنا نرجع نحيا من جديد ويرجع الأمل من جديد. يعني ما في حدا حياته بتكون مثل ما بده وكل إشي بيحلم فيه بيحصل عليه، ولكن إحنا بدنا نصمم إنه إحنا نحصل على الأشياء اللي بدنا إياها بكل قوة. والأهم من أي شيء لازم يكون عندنا إيمان بداخلنا وحسن ظن بالله بأنه إحنا رح نحصل على الإشي اللي بدنا إياه إذا إحنا بنستحقه، وإذا كان هو إشي منيح لإلنا رح نحصل عليه. ففكرة الاستسلام صعبة شوي، ولكن إحنا بدنا نبعد عنها لما نكون مؤمنين بأنه ربنا رح يجازينا بالإشي اللي إحنا بنستحقه.

فما تستسلموش، لأنه الاستسلام أبدا ما كان حل. بتخلص الطاقة أكيد، بتخلص طاقتنا مرات عن جد ما بيكون عندنا القدرة حتى أنه إحنا نصحى من النوم، ولكن بدنا نكون مؤمنين أنه الحياة بدها تمشي وبدها تعدي، والاستسلام أبدا عمره ما كان حل. مثل ما حكيت في بداية الحلقة، الاستسلام هو شعور طبيعي انه نحس فيه، ولكن ما بزبط انه احنا نقرر فيه، لانه لازم نكمل، وهي الحياة لازم تكمل بأي طريقة، لازم تكمل.

وإحنا أكثر شعب بيحق له أنه يستسلم، لأنه كل يوم بنصحى على مصيبة، كل يوم بنصحى على أزمة. بس كمان بحس أنه إحنا عن جد أكثر شعب جبار، أكثر شعب والله أكثر شعب عنده القدرة أنه يكمل حتى مع انعدام الشغف، اللي إحنا مكملين. يعني هاي قوة، يعني إن شاء الله دائما. ممكن في ناس شعوريا جواته بكون ما عنده أي طاقة بس مكمل، فالمهم إنه إحنا نكمل، المهم إنه إحنا ما نستسلم، ما نضل في البيت، ما نفكر إنه ننتحر مثلا. ففكرة إنه إحنا نضل نردد فكرة إنه إحنا لا لازم نكمل، راضيانين مش راضيانين، زابطة مش زابطة الحياة، بدنا نكمل.

بعدين هاي الحياة لا تصلح إلا للي نفسهم طويل، نفسهم طويل بكل إشي، اللي بيواجهوا عقباتهم بتعدوها والأشياء الصعبة اللي بتواجههم، فاللي نفسه مش طويل بتروح عليه. وهي فعليا الناس اللي انتحرت أو الناس اللي خلص استسلموا للواقع السيء وضلوا في البيت أو حشروا حالهم بغرفة أو عملوا أي شيء، هاي الناس فعلا نفسها مش طويل الحياة. في ناس يعني أشخاص أنا عرفتهم بحياتي مروا بأصعب الأشياء ولكن كملوا، كملوا لأنه ما في حل آخر غير إنهم يكملوا. وما في حدا حياته تمام واللي بده إياه بس بيأشر عليه وبحصل عليه، أكيد أكيد ما في. لو بده يكون في بالحياة هيك عنا إحنا كشعب فلسطيني أكيد ما في هيك، فعشان هيك ما في خيار آخر إلنا إلا إنه إحنا يكون عندنا طاقة، ولو هيك من برا لبرا لازم يكون عندنا طاقة ونكمل، وفكرة الاستسلام نلغيها من حياتنا عشان إحنا نكمل. وصلنا لنهاية الحلقة مع كل أسف، حكينا تكات بسيطة برضو عن موضوع الاستسلام، وشكرا لكل حدا سمعنا، لكل حدا تابعنا، اللي سمعونا على 92.7 FM أو اللي شاهدونا على HR Live على الفيسبوك. شكرا شكرا لكم وكل المحبة لكم. شكرا لربحي أبو رموز يلي كان معي بهاي الحلقة، وأكيد الشكر والمحبة موصولة مني لكل حدا بيسمعني حاليا. أنا ملاك أبو رعية، دمتم في رعاية الله دائما وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 4:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات بالإضافة إلى

جهاز الأمن في المحافظة الوسطى. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز، والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط لإعادة فتح المضيق كانت مثمرة. الجيش السوداني يعلن دخول عناصره إلى منطقة جديدة على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

0: في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين في بلدات ومدن الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي وصفها بمعسكرات الإرهاب.
1: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حالياً أيضاً بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقاً منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات ومصادرة أسلحة.
2: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بزيادة انتشار قواته في الضفة الغربية إلى 26 كتيبة بالتزامن مع حملات اقتحام واعتداءات يومية.
3: الضفة الغربية تواجه تصعيداً غير مسبوق على المستويين العسكري والاستيطاني في ظل عمليات دهم واعتقالات واسعة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتسارع مشاريع التوسع الاستيطاني. ميدانياً الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره بتوسيع نطاق عملياته في مختلف المحافظات مع تعزيز قواته إلى 26 كتيبة عسكرية في خطوة تعكس استعداد الاحتلال لسيناريوهات أمنية أكثر تعقيداً خاصة في محافظات جنين ونابلس وطول كرم. انتشار ترافق مع اقتحامات يومية للمدن والبلدات الفلسطينية شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين منهم أسرى محررون، إلى جانب استمرار المواجهات في عدد من المناطق ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي موازاة العمليات العسكرية، هجمات مستوطنين تتصاعد بوتيرة لافتة. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن ارتفاع هذه الاعتداءات بنسبة 63% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حتى دور العبادة لم تسلم من العبث الإسرائيلي، فقد أحرق المستوطنون مسجدين في نابلس وطول كرم. وفي تطور يحمل أبعاداً سياسية وأمنية، نقلت صحيفة هآريتس عن مصادر أن شخصيات استيطانية مؤثرة تجاهلت اتصالات أجراها ضباط في الجيش دعوا خلالها إلى تهدئة الأوضاع في الضفة خشية اتساع دائرة المواجهات. الصحيفة نقلت أيضاً عن ضباط قولهم إن المستوى السياسي يدعم اعتداءات المستوطنين في تصريحات تعكس حجم التباين داخل المؤسستين العسكرية والسياسية.
4: هاي بحركوا بالدور، شايف هاي شو المستوطنين.
3: الضفة حالياً توسيع للعمليات العسكرية وتزايد لاعتداءات المستوطنين وتوسيع

0: للمستوطنات وسط تحذيرات جدية من فقدان السيطرة على مجموعات الاستيطان المتشددة.
1: ننتقل الآن إلى رام الله وهذه النافذة مع يحيى نافع. إليك يحيى.
2: شكرا لك رولا، أهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة من مدينة رام الله والتي نتابع فيها في إطار تغطية التلفزيون العربي لتطورات في الضفة الغربية والحملة التي تشنها إسرائيل على مدن وقرى الضفة الغربية بالتزامن مع هجمات متصاعدة للمستوطنين في الوقت الذي تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين في بلدات ومدن الضفة الغربية. إذن قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي وصفها بمعسكرات الإرهاب. إذن الآن أتوجه إلى مراسلي التلفزيون العربي مع عبد القادر عبد الحليم المتواجد في القدس وكذلك كريستين ريناوي في منطقة رام الله. أبدأ معك عبد القادر عبد الحليم، إذن تحريض واسع في إسرائيل ضد الضفة الغربية، لكن ما الذي يجعل إسرائيل والجيش الإسرائيلي تحديدا يعتقد بضرورة تنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقة الضفة الغربية رغم أن ما جرى في منطقة نابلس هو بمثابة حدث فردي معزول أثناء دفاع المواطنين الفلسطينيين عن أنفسهم أمام هجمات المستوطنين؟
3: هو حدث عفوي حتى باعتراف تحقيق الجيش الإسرائيلي الذي تحدثت عنه إذاعة الجيش في حينها عقب ساعات من الحديث عن عملية، تحدثت بعد ذلك إذاعة الجيش نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي عن وصف الحدث بكونه حدث عفوي تصاعد نتيجة ما جرى ميدانيا في تلك النقطة. ولكن رغم ذلك اتخذ تحديدا المستوى السياسي الإسرائيلي من هذا الحدث أساسا للتصعيد في الضفة الغربية حجة وذريعة للتصعيد في الضفة الغربية. نحن نقترب أيضا من موعد انتخابات، وبالتالي كانت التصريحات الإسرائيلية أكثر حدة لأنها في نهاية المطاف تتخذ من الفلسطينيين وحياة الفلسطينيين والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية تتخذ من كل ذلك مادة دسمة للانتخابات وللمنافسة والتنافس على أصوات الصهيونية الدينية وأصوات المستوطنين في مستوطنات إسرائيلية مختلفة. بالتالي التصريحات الإسرائيلية جاءت متصاعدة ومن اللحظة الأولى. نذكر بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في حينه كنت ذكرت أن البيان حوى مصطلحات تذكرنا قليلا بالمصطلحات التي كانت أيضا في العمليات التي شنها الاحتلال في مخيمات الضفة الغربية، تحديدا مخيمات شمالية الضفة، كما تحدث اليوم كاتس عن هذه المخيمات وصفها بأنها أوكار للإرهاب وتسمى مخيمات لاجئين. كان بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية تحدث عن عمليات في قرى فلسطينية تضم منابع للإرهاب، بالتالي ضم مصطلحات مشابهة لبعضها البعض. واليوم تجلى أيضا ذلك من خلال حديث وزير الأمن الإسرائيلي الذي حتى اللحظة يتحدث عن نقاشات وليس عن خطط بطبيعة الحال، لكنه تحدث عن أن ما طبق في مخيمات الضفة الغربية ونجح هناك يناقش كذلك أن يطبق في قرى وبلدات وصفها بأنها كذلك يتشكل فيها إرهاب معين بناء على دراسات أمنية إسرائيلية. يتم فحص في أي من البلدات تتشكل هذه ما وصفه وزير الأمن الإسرائيلي بطبيعة الحال بالإرهاب، علما أننا كما ذكرت تماما نافع نتحدث عن حدث جرى بصورة فردية أساسه كان حتى وفق اعتراف بعض القراءات الإسرائيلية والمحللين الإسرائيليين وحتى ما نقلته جزء قليل جدا وليس الجزء الأكبر أو الصورة الأكبر من وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانوا أقروا أن الأمر بدأ بوصول المستوطنين بشكل استفزازي إلى قرية فلسطينية. الحدث في نهاية المطاف جرى على قرية فلسطينية ولم يكن في مداخل إحدى مستوطنات الضفة الغربية أو المستوطنات المحيطة بنابلس، وهذه القرى تشهد اعتداءات متواصلة حتى باعتراف إسرائيلي وباعتراف بعض المصادر العسكرية التي كان سرب من حديثها أنها تنظر بخطورة إلى بعض هذه الأحداث في القرى الفلسطينية وأنها يمكن أن تشكل تصعيدا في الضفة الغربية. هكذا كان الحديث. رغم ذلك التصعيد في التصريح واضح، والتصعيد على الأرض في التضييق على الفلسطينيين هو أيضا انعكس بصورة واضحة فيما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إجراءات عدة، موجة اعتقالات كبيرة، اقتحامات، مداهمات، إغلاق مطبق للقرى والبلدات المحيطة بمدينة نابلس، وكل هذا يأتي في إطار تصعيد إسرائيلي في التصريح، في تصريحات المستوى السياسي مصحوبة بتطبيق في طبيعة الحال من المستوى الأمني من جيش الاحتلال لإجراءاته وتعزيز لقواته في الضفة الغربية. نافع،
2: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس. إلى كريستين رناوي المتواجدة عند حاجز عين سينيا في شمال مدينة رام الله. أهلا بك كريستين. إذا ما زال جيش الاحتلال يضع العديد من الحواجز ويغلق البوابات الحديدية التي يعني وضعها أمام بعض القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، كيف يبدو هذا المشهد الذي يتزامن مع اعتداءات متواصلة للمستوطنين في محيط محافظة رام الله وكذلك في مناطق أخرى بالضفة الغربية؟ اجملي لنا المشهد كريستين.
4: يحيى، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير. هو أصلا يحول كل بلدة وقرية إلى قفص، يغلق هذا القفص ببوابته العسكرية متى شاء وعندما يريد يشدد من إجراءاته. هذا الذي يحصل في هذه الأيام تحديدا لليوم الثاني تواليا، نرى بأن هنالك تجديد للإجراءات على الحواجز، ليس فقط في محافظة نابلس حيث ادعى الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق نار بسلاح مستوطن. هنا في رام الله لم يقترف الفلسطينيون أي ذنب من وجهة النظر الإسرائيلية، فلماذا تشدد إسرائيل من إجراءاتها على الحواجز؟ كل هؤلاء تتكدس مركباتهم، تتقيد حركتهم، يتعرضون للتفتيش، لتفتيش ليس فقط في بطاقات الهويات، حتى في الهواتف المحمولة بعضهم يتعرض للتحقيق الميداني. استنزفت طاقاتهم حتى يحيى، يعني نستصعب إجراء مقابلات مع الناس لأن لا أحد يريد الحديث عن هذا الوضع الذي وصل إليه الفلسطينيون، مع التجديد على أن هذه الحواجز لم توضع قبل أيام، هذه حواجز وضعها الاحتلال منذ سنوات، ضعف من أعدادها بعد 7 أكتوبر للعام 2023، وتيرة الطوق يتحكم بها الاحتلال الإسرائيلي، هو الآن يشدد من إجراءاته. وهنا لا نتحدث فقط عن مركبات متكدسة، من في المركبات كبار في السن، أطفال، تتعطل حركة الفلسطينيين، المرضى لا يستطيعون تلقي العلاج. أيضا ذكرت منظمات حقوقية بأن اثنتين اضطرتا للولادة داخل مركبات على الحواجز، تحديدا عند محافظة نابلس وعند حواجز محافظة نابلس. بالتالي الوضع الإنساني صعب. الآن نشتم رائحة غاز مسيل للدموع، يبدو أن قوات الاحتلال مجددا قامت بإطلاق قنابل غازية هنا عند حاجز. ضربوا غاز؟ كيف الوضع على الحاجز؟
5: مؤسف للغاية.
4: ليش بضربوا غاز؟
5: أفزع الناس، قاعدين يكدموا عليهم، قاعدين بضربوا غاز.
4: كما نستمع يحيى، الاحتلال يضرب قنابل الغاز على حواجز، نتحدث عن مركبات متكدسة، يتعرض الفلسطينيون لإطلاق قنابل غازية، حالة صعبة، إلى جانب أزمة الوقود التي تعاني منها أيضا الضفة الغربية. هذا يعقد المشهد أكثر وأكثر أمام الفلسطينيين. كما نرى فلسطينيون عند حاجز عين سينيا يتعرضون لحالات اختناق على إثر قنابل غازية يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة معقدة. هذا يضاف إلى الاعتقالات، مداهمات لمنازل المواطنين الآمنين في أنحاء الضفة الغربية بالتركيز على نابلس وتلكرم. قال نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي إنه اعتقل 60 فلسطينيا، إن الاحتلال اعتقل 60 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة، 3 من المعتقلين هن سيدات إلى جانب أسرى محررين. رأينا أن المستوطنين أيضا أحرقوا مسجدين اثنين، وحاولوا إحراق مسجد في بيت فوريك شرق نابلس، والمسجدين في جنوب نابلس في قصرى وفي جنوب تلكرم. هذا أيضا يشي بتحويل الصراع من سياسي على الأرض إلى ديني عندما تمس دور العبادة وينتهك الناس بمعتقداتهم، وهذا يذكرنا دائما بالعدوان الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك في القدس بالانتهاكات برفع العلم الإسرائيلي بتأدية الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك. على الأرض يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض هذا الحصار، هذا الطوق الأمني والعسكري. المستوطنون يصعدون من هجماتهم التي تطاول المنشآت الاقتصادية كما جرى في الكسارة في عين سينيا أو في قرب عين سامية فجر هذا اليوم، حرق المساجد، الاعتقالات، المداهمات، ونرى أن كل هذا يجري وسط مناخ من التحريض الإسرائيلي. رأينا تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتهديدات وزير أمنه إسرائيل كاتس بتفكير إسرائيلي بإخلاء قرى و بلدات. لا يعرف الفلسطينيون ما الذي تريده إسرائيل من هذه الإجراءات. وأشير وأذكر لأن مخيمات شمال الضفة الغربية تلكرم، نور شمس، جنين، هذه مخيمات محتلة منذ أكثر من عام ونصف، ونرى بأن هنالك تصعيد في الخطاب التحريضي. السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل تقول إنها تعمل دبلوماسيا في محاولة لإطلاع العالم على ما يجري هنا على الأرض في الضفة الغربية المحتلة. يحيى،
2: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من أمام حاجز عين سينيا في شمال رام الله. شكرا لك ولمزيد من النقاط
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM FM FM.
2: أما بازار انتخابي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
9: مساء الخير. هناك مسألتين جوهريتين. المسألة الأولى المسألة الأيديولوجية التي وضعت هذه الخطة للحكومة الإسرائيلية منذ نهاية عام 2022. بمعنى آخر، نتنياهو الأيديولوجي الذي يريد إقامة دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، وسموتريتش الذي يريد في خطة الحسم تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية. في ظني أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن هناك فرصة في ثلاثة مسائل رئيسية. الأولى أننا هذه الخطوات تأتي في إطار تتويج سياسة الحكومة التي جرت على مدار الأربع سنوات واستفادت كثيرا في العام 2024-25 نتيجة التهاء المجتمع الدولي، إما في الحرب في قطاع غزة أو الحرب مع إيران. الأمر الثاني هو أن الحكومة الإسرائيلية ترى بأن هناك أيضا إمكانية لاستخدام فتح أو لفتح جبهة جديدة للحرب لكي يكون هناك أيضا إمكانية للتطرف أكثر داخل الحكومة الإسرائيلية ومخاطبة الجمهور الإسرائيلي اليميني، بمعنى أن قطاع غزة بالإضافة إلى إيران ولبنان لا تستطيع العمل فيهما إلا بإذن من قبل الإدارة الأمريكية، بالتالي مسموح لها في الضفة الغربية كما تعتقد الحكومة الإسرائيلية. والأمر الثالث هو أننا أمام مرحلة الانتخابات أي الحملة الانتخابية، وبالتالي هذا البازار الذي وصفته حضرتك هو فعليا يأتي في إطار هذا الكلام. انظر على سبيل المثال النقاش أو الكلمات المختلفة بين نتنياهو وكاتس. كاتس الذي يرى بأن كلما كان أكثر يمينية وكلما كانت تصريحاته أكثر عنفا ضد الفلسطينيين يعتقد بأنه يستطيع المنافسة بعد نتنياهو على زعامة حزب الليكود، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يميل أكثر أو يجلب أكثر اليمين المتطرف لصالح حزب الليكود بزعامته أو على الأقل في المرحلة الآنية لحزب الليكود بشكل عام. لذلك سنسمع الكثير من المصطلحات أو من التصريحات التي تشير إلى التطهير العرقي، ما قاله سموتريتش بن غفير بالأمس، وأحدهم شبه ذلك بما جرى في بيت حنون بمعنى التدمير الكلي لقرية تل، وآخر يقول سموتريتش يقول بضرورة العمل في القرى الفلسطينية كما تم العمل في مخيمي جنين وطول كرم، وبالتالي بالإضافة إلى نور شمس، وبالتالي المزودات الانتخابية واسعة وكبيرة. لكن بيان الجيش بالأمس يظهر مسألتين ربما مر عليهما الإعلام مرور الكرام. الأولى بأن الجيش حمل المسؤولية وإن كان بشكل خفي أو ضمني للمستوطنين، باعتبار أنهم لم ينسقوا بالذهاب إلى هذه النزهة بين قوسين.
2: ولكن صحيفة هارتس تنقل عن مصادر إسرائيلية بأن الحكومة لا تستمع لبعض ضباط الجيش الذين يعتقدون بضرورة التهدئة في الضفة الغربية. يعني بالنظر إلى ما أشرت له أستاذ جهاد، هل نحن يعني ذاهبون باتجاه عمليات تصعيد في الضفة الغربية من قبل الجيش وحتى من قبل المستوطنين، خاصة وأن المستوطنين يحظون بدعم واضح ومباشر من أقطاب الحكومة الإسرائيلية؟
9: الجيش يؤتمر بقرارات السياسيين، وواضح أن السياسيين يريدون التصعيد لغايات انتخابية كما قلت قبل قليل بشكل رئيسي في هذه الحملة الانتخابية. وتصريحات الجيش أو كثير من ضباط الجيش الذين يقولون بأن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى انفجار أو إلى انتفاضة، وهذا يعني بأن على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذا التصعيد. أما بالنسبة للمستوطنين، لديهم سلوكين رئيسيين. السلوك الأول هو إمكانية الحصول على أقصى ما يمكن من أراضي فلسطينية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي تثبيت أمر واقع خوفا من إنهاء حكومتهم بعد الانتخابات القادمة. والسلوك الثاني وهو استفزاز الفلسطينيين كما جرى في تل، لأن تكون هناك ردات فعل على ما يقوم به الفلسطينيين في مواجهة المستوطنين، بمعنى منح شرعية للمستوطنين لمزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. وهذا في ظني المحاولة التي جرت في تل هي في ذلك السياق، لأنهم يدركون تماما الوصول إلى مناطق باء ومناطق ألف مثل القرى الكبيرة كما هي تل. نحن نقسم القرى في فلسطين إلى قرى صغيرة بأعداد سكانية صغيرة كجالود مثلا على سبيل المثال، مقارنة بتل وبيت فوريك التي فيها أكثر من 10,000 مواطن فلسطيني، وهذه فيها كثافة سكانية، فيها قدرة للشباب الفلسطيني أكبر بكثير، هناك اقتراب بين السكان أو المباني السكنية على عكس القرى الصغيرة التي عدد السكان وخاصة الشباب منهم ضئيل، وهناك تباعد بين الوحدات السكنية التي يسكن فيها المواطنين الفلسطينيين. لذلك المستوطنون كانوا يهدفون بالذهاب إلى تل وقبلها بيوم إلى بيت فوريك هو الوصول إلى مرحلة الصدام المباشر مع الفلسطينيين.
2: طيب، قلت إن اليمين الإسرائيلي يرى أن هناك فرصة في هذه المرحلة، لكن على الجانب الآخر هل فعل الفلسطينيون أو هل قاموا بما هو مطلوب منهم لمحاولة إفشال هذه الفرصة التي يراها الإسرائيليون؟
9: يعني في ظني أن الفلسطينيين لم يقوموا بذلك. لذلك عندما سئلنا عبر شاشة العربي قبل يومين هل سنذهب إلى انتفاضة، في ظني أننا في أتون مواجهة أو يمكن أن تكون هناك مواجهة، موجة من المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن العامل الذاتي وهو هذا السؤال لم يتم تفعيله. لا توجد قوة سياسية فلسطينية تقوم بعملية التأطير الشعبي كما كان ذلك في الثمانينات من القرن الماضي. هناك ضعف في ثقة بالقيادة السياسية الفلسطينية على عكس ما كان ذلك في الثمانينات من القرن الماضي عندما جرت الانتفاضة الأولى. للأسف لم يتم تفعيل لجان الحراسة وكذلك اللجان الشعبية، وأيضا رفع معنويات الشبان الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك في مواجهة المستوطنين بشكل رئيسي. لذلك قد نشهد موجة من المواجهة لكنها محدودة الزمن، قد تكون لعدة أيام أو بأقصى تقدير إلى أسبوعين أو ثلاثة، لكن ليست منظمة بالشكل الذي يؤدي إلى استمراريتها وديمومتها ولا إنجاز سياسي يمكن تحقيقه نتيجة ذلك. إنما قد يكون هناك عنفا ممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما شاهدناه خلال الفترة الماضية، على اعتبار أنها جزءا من الفرصة لجز العشب أو لإحباط الفلسطينيين من العودة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
2: السلطة الفلسطينية تتحدث عن اختلال في موازين القوى، وهذا أمر معروف، وبالتالي من الصعب مواجهة هذه الحملة التي يقودها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال في ظل دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية. بواقعية ما الذي يمكن فعله من قبل السلطة الفلسطينية لمجابهة على الأقل هذه الحملة في الضفة الغربية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة؟
9: هناك مسألتين أو قضيتين. الأولى، دائما الشعوب تحت الاحتلال هي أضعف من المحتل، وبالتالي المقاومة تكون بأشكال متعددة ومختلفة، وهذا شاهدناه في التاريخ، في التاريخ المعاصر، وكذلك في التجارب المتعددة للثورات والشعوب المقهورة التي نالت استقلالها بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الثاني، هناك عددا من المسائل التي يمكن القيام فيها، يمكن أن تمارس السلطة الفلسطينية إمكانية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أولا، ما يتعلق بالتحرك الدولي ينبغي أن يكون كثيفا وواسعا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المتعددة. ثانيا، إعادة النظر في وظيفة السلطة الفلسطينية، بمعنى آخر أن يكون هناك تكثيف للتواجد الفلسطيني على المستوى البشري في المناطق أو في القرى ومناطق جيم المهددة بالاستيطان والمستهدفة من قبل المستوطنين. ثالثا، دعم وتقوية لجان الحماية الموجودة في تلك المناطق. والكثير من
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: توسيع العمليات العسكرية. في موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية وإقليمية لاحتواء التوتر. ادكرت CNN أن دول الخليج دعت خلال اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على تغيير مسار الصراع إذا قررت استخدامها. أما على الجانب الإيراني، فأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات التي استضافتها طهران مع وفد سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة، وأوضح أن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية، وتبادلا وجهات النظر حول آليات تنظيم مرور السفن بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مشيرا إلى إحراز تقدم في المباحثات واستمرار الاتصالات الفنية والسياسية، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الملاحة في المضيق حتى الآن.
5: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن الحديث الآن الإيراني يجري عن انفجار لغم بحري بسفينة، هل توضح يعني هذه السفينة تابعة لمن وطبيعة الأضرار التي وقعت؟
6: لا يوجد هناك تفاصيل رولا، المهم وهذا هو المهم لطهران على اعتبار أنها قالت لأكثر من مرة لأي جهة كانت هذه السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز باتخاذها مسارات غير مصرح بها أو انحرافها عن المسارات المحددة من قبل منظمة الملاحة الإيرانية وبحرية الحرس الثوري، وبالتالي التفاصيل قد لا تبدو مهمة لإيران ولم يجري ربما حتى متابعة ذلك. ما يهمها هو أن تفرض قوانينها وقاعدتها على المضيق ومرور هذه السفن، وهذا بالطبع جرى أيضا قبل ذلك. أعلن التلفزيون الإيراني أنه خلال 24 ساعة الماضية 6 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز ولكن قوبلت بالطبع بمسارات غير مصرح بها واتخذت مسارات بعيدة عن المسارات المحددة من منظمة البحرية الإيرانية، لكنها قوبلت بتحذيرات شديدة اللهجة كما وصلت التلفزيون الإيراني تحديدا من الحرس الثوري الإيراني، ما دعاها إلى التوقف والعودة من حيث جاءت. وهذا أيضا جاء قبل بالأمس بشأن 4 سفن أخرى خلال 24 ساعة التي سبقتها.
5: ياسر، يكثر الحديث في 24 ساعة الماضية عن إتاحة الفرصة والمساحة مرة أخرى للدبلوماسية، ليس فقط من الجانب الأمريكي ولكن من الجانب الإيراني، ما الذي نعرفه؟
6: الواضح أن طهران رولا لا تريد إغلاق الباب الدبلوماسي، وهذا ما بدا واضحا من لهجة الخارجية الإيرانية وتحديدا عباس عراقشي، ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد على أنها مشروط هذا المسار الدبلوماسي، لأن طهران تقول بأن هناك بالإمكان التوصل إلى تنفيذ مذكرة التفاهم خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن كان هناك دافع لدى الولايات الولايات المتحدة الأمريكية للجوء إلى الخيار العسكري بشكل متسارع، وبالتالي يبدو واضح رولا ووفقا لما نسمعه هنا عبر مصادر بأن هناك العديد من المقترحات التي وصلت إلى طهران خلال الأيام القليلة الماضية، إن كانت قطرية أو باكستانية أو حتى من أطراف أخرى، لا يزال الإيرانيون يتدارسونها، ولكن يبقى القرار النهائي كما تعلمين هو للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي قال كلمته يوم أمس بوضوح بأن الرد الإيراني سيتواصل على أي اعتداء أمريكي مستقبلا، ولن توافق طهران على وقف إطلاق نار هش كما حدث خلال الفترات الماضية.
5: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ستتناول عددا من الملفات الراهنة في مقدمتها إيران، كما سيشارك في مراسم تأبين السيناتور لينسي جراهام.
7: سأتوجه غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب والمشاركة بعد ذلك في تأبين صديق كبير لإسرائيل هو السيناتور لينسي جراهام الذي كان واحدا من أكبر أصدقاء إسرائيل منذ تأسيسها. سأتحدث مع الرئيس ترامب عن القضايا الراهنة بما في ذلك الوضع في إيران.
5: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصال ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جرى التوافق عليه في مذكرة التفاهم، كما أكد دعم الدوحة لجهود نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
8: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
9: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين و1 في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
8: بالتزامن كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
5: إلى لبنان الآن، حيث أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. وأوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. وبعد أشهر من التهجير القسري، عاد أهالي زوطر الغربية في جنوب لبنان إلى بلدتهم ليجدوا مشهدا يختزل حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
10: ساحة زوطر الغربية، البلدة التي عاد إليها أهلها قبل 3 أيام ليوثقوا مشاهد كبيرة من الدمار. أكثر من 50% من منازل البلدة مدمرة، والباقي شهد دمارا جزئيا وضررا كبيرا. هذه ساحة البلدة. الدمار الكبير هنا طاول المسجد وطاول القاعات والمباني والمنازل المحيطة. دمار كبير جدا في بلدة تضم حوالي 5000 نسمة. هجروا جميعا، عاد القليل منهم ليبقى، علما أنه على مدى 3 أيام عاد معظم أهالي البلدة ليتفقدوا.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
5: وقف الصراعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال مباحثات جرت في بغداد مع نظيره اللبناني نواف سلام. تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، خصوصا في الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. قد يعني تأخذ طابع خاص هذه الزيارة اللبنانية إلى بغداد، خاصة أنها تأتي بعد زيارتين منفصلتين لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والرئيس اللبناني إلى واشنطن أيضا، والآن رئيس الوزراء العراقي اللبناني في العراق. ما الذي يحمله إلى هناك؟
15: رولا، هذه الزيارة تكتسب أهمية مثلما ذكرتي بتوقيتها المهم، خاصة في ظل وجود مساعي صرح بها مسؤولون أمريكيون بوجوب إيجاد تعاون عراقي سوري لبناني لمواجهة التطورات السياسية، وكذلك زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه البلدان الثلاثة. الزيارة رولا في البيانات الرسمية لم تتطرق إلى وجود نواين لتوقيع اتفاقات أو وجود جدول أعمال يحتوي على اتفاقات جديدة، لكن بحسب مصادر سياسية عراقية في حديثها للتلفزيون العربي أشارت إلى أن رئيس الوزراء اللبناني حمل إلى بغداد فكرة تطوير الاتفاق الثنائي، اتفاق تصدير النفط الأسود العراقي إلى لبنان، والذي بالمقابل لبنان تمنح العراق مكاسب إدارية واقتصادية تتعلق بالجوانب الصحية والجوانب السياحية والفندقية، وكذلك تزويد العراق بالكوادر اللبنانية لإدارة المؤسسات الصحية. الفكرة الجديدة لدى رئيس الوزراء اللبناني بحسب المصادر الحكومية العراقية هي تطوير هذا الاتفاق ليتوسع لمستوى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وكذلك الاستثماري، بحثا عن فرص استثمارية للمستثمرين العراقيين وكذلك اللبنانيين في البلدين. كذلك هناك فكرة ذكرها مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أشار فيها على أن الزيارة ستبحث ملف إعادة إحياء خط كركوك طرابلس، هذا الخط الذي يعتبر من أقدم الخطوط نقل النفط العراقي والذي دشن في ثلاثينيات القرن الماضي وتوقف أبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. هناك فكرة حملها رئيس الوزراء اللبناني وكذلك يدعمها الجانب العراقي بإيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي لا تتوقف عند حدود بانياس السورية بل تتوسع إلى مدينة طرابلس اللبنانية عبر مدينة كركوك العراقية الغنية بالنفط. الزيارة بحثت هذا الموضوع بشكل جدي وربما ستشهي الأيام المقبلة بحصول اتفاق رسمي بهذا الخصوص. الآن تجري دراسة بحسب المصادر الحكومة العراقية تجري دراسة صلاحية هذا الخط وما يحتاجه إلى إعادة إحيائه. أيضا رئيس الوزراء العراقي أكد في البيان الرسمي الذي نشر عبان لقائه برئيس الوزراء اللبناني بأن العراق لديه رغبة في زيادة أو في عقد شراكات تنموية مع الجانب اللبناني. العراق بموجب اتفاق تصدير النفط الأسود إلى لبنان كان يصدر يعني الذي شرع أو بدأ الشروع به في تموز يوليو من العام 2021 وهو الآن مضى عليه 5 سنوات بالضبط رولا. هذا الاتفاق العراق زود من خلاله لبنان بداية بمليون طن متري من النفط الأسود ثم توسع هذا الأمر إلى 1.5 مليون طن متري، وهناك أيضا دراسة بزيادة الكميات لتصل إلى 2 مليون طن متري. وجاءت زيارة نواف إسلام إلى العراق لبحث إمكانية تمديد هذا الاتفاق وزيادة كميات النفط الأسود المصدرة إلى لبنان لتشغيل الكهرباء اللبنانية رولا.
5: شكرا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. إلى السودان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش السوداني دخلت منطقة جريخ على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي وقت سابق وثقت مشاهد مصورة تحرك عناصر الجيش السوداني داخل سوق مدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. للمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن، لنقف معك على ما يبدو وكأنه تقدم على الأرض من قبل الجيش السوداني في مناطق عدة.
16: نعم، هو تقدم كبير على الأرض رولا بالنسبة للجيش تحديدا في محور شمال كردفان بعد هجوم كبير وعنيف شنه بالأمس بمساندة القوى المشتركة وقوات درع السودان على محورين. المحور الأول كان في الجنوب الغربي على منطقة البركة والتي ربما كانت تمويه للهجوم أو للهجوم الأكبر بالنسبة للجيش. في المحور الآخر على أم سيالة في البركة استطاع الجيش السيطرة عليها سريعا. أما في محور أم سيالة دارت معارك عنيفة جدا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفي الأخير استطاع الجيش من السيطرة على هذه المدينة ومن ثم تقدم مباشرة إلى منطقة بارا الاستراتيجية بعد أن قام بتكسير جميع الدفاعات المتقدمة وتشتيت قوات الدعم السريع. وبحسب بيان للقوى المشتركة والجيش أن أكثر من 72 مركبة قتالية تم تدميرها والاستيلاء عليها في هذا المحور. بعد بارا مباشرة استطاع الجيش أيضا اختراق صفوف قوات الدعم السريع بالوصول إلى المنطقة المحصنة سابقا جبرة الشيخ التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب، ولم يستطع الجيش في المرات السابقة الوصول إلى هذه المنطقة بسبب تكتل وتجمع لقوات الدعم السريع بصورة كبيرة في جبرة الشيخ. استطاع الجيش الوصول إلى هذه المنطقة، المعارك لم تتوقف بسيطرة الجيش على هذه المناطق والبلدات بل استمر استمرت ليلة أمس وصباح هذا اليوم، ولا تزال العمليات العسكرية البرية مستمرة. قبل قليل استطاع الجيش من توسيع سيطرته بالدخول إلى منطقة جريجخ أيضا على طريق الصادرات، مما يؤكد أن السيطرة الميدانية الآن لصالح الجيش والقوى المشتركة والقوات المساندة الأخرى، وأن هنالك انحسار أو تشتت لقوات الدعم السريع، رغم أنها ليلة أمس حاولت عملية تحشيد لقواتها في محور جبرة الشيخ، ولكنها لم تستطع أن تقوم بما كانت تقوم به سابقا، وهو العمليات السريعة المباغتة أو عملية الالتفاف التي دائما ما تشتهر بها قوات الدعم السريع. ولكن القوات الكبيرة للجيش التي كانت قادمة من النيل الأبيض ومن مدينة الأبيض كانت قادرة على أنها تسيطر على الأرض وتفرض سيطرتها على هذه المناطق الشاسعة، وبالتالي أصبح الآن طريق الصادرات شبه قد دان بالسيطرة للجيش، وأصبح ممهدا من أم درمان وصولا إلى مدينة الأبيض في شمال كردفان. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية، عادة ما تبدأ وتيرة العملية العسكرية في الارتفاع وتكون هنالك عمليات برية كبيرة، دائما ما ينعكس سلبيا على المواطنين وعلى المدنيين في هذه المناطق، وبالتالي ربما في الساعات القادمة تبدأ موجات النزوح في الانتقال من هذه المناطق بحثا عن الملاذ الآمن إذا كان في ولاية النيل الأبيض أو حتى في مدينة الأبيض في شمال كردفان. بهذه السيطرة الكبيرة لقوات الجيش وهذا الانتشار الكبير لقوات الجيش، أصبحت مدينة الأبيض من الناحية الشمالية والشمالية الشرقية مؤمنة جدا. أيضا بالنسبة للتمشيط الذي قام به الجيش أمس في المحور الجنوبي والجنوب الغربي ووصوله إلى منطقة البركة التي تبعد عن مدينة الأبيض ما يزيد عن 35 كيلومتر، أيضا كل ذلك صوفي أن مدينة الأبيض الآن تمضي ناحية الأمان وتقليل من فرضيات
2: الحرارة. راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
17: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
18: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
19: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
20: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
19: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الشراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7
2: تلمني. والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة. هذا المجلس وهذه القوات التي جاءت إثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 في نوفمبر 2025، ويقر هذا المجلس الذي يترأسه مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقر إدخال إذن قوته ما يوصف بقوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام. تعطل إنجاز وتشكيل وإدخال هذه القوة إلى قطاع غزة. الآن تقر إسرائيل، يقر الكابينت الأمني والسياسي إدخال المجلس وإدخال هذه القوات. يتزامن ذلك مع تقارير تتحدث عن إدخال مركبات تكتيكية ومعدات لوجستية أيضا للقوة الدولية، تم إدخالها بحسب بعض التقارير عن طريق معبر كرم أبو سالم، تمهيدا إذن لانتشارها التدريجي داخل القطاع. نذهب إلى مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة وأيضا من غزة عاصم النبيه. وأبدأ معك عبد القادر بتفاصيل هذا الخبر الذي أوردته إسرائيل هيوم.
3: جمال، منذ عدة أيام كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن مخططات إنشاء مقر ما يعرف بقوة الاستقرار الدولية ISF في قطاع غزة كانت جاهزة وعلى الطاولة وبحاجة لمصادقة الكابينت الإسرائيلي. ويبدو من وسائل الإعلام الإسرائيلية ما تورده في هذه اللحظات يشير إلى أن المصادقة على دخول ما يسمى بمجلس السلام، وهذا يعني أيضا قوة الاستقرار الدولية أو القوة متعددة الجنسيات التي يفترض أن تعمل وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة بتأخر كبير بالمناسبة عن مواعيد سابقة تم الحديث عنها، قد خضعت أخيرا لموافقة الكابينت الإسرائيلي. وهذا يعني ليس فقط إدخالا لمجلس السلام، إنما كذلك كما ذكرنا إنشاء مقر يكون مركز لهذه القوة الدولية، وسينشأ بالقرب من رفح في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضمن ما يعرف بالمنطقة الصفراء. لا تفاصيل كثيرة إضافية، لكننا نعرف بعض التفاصيل من سياق ما جاء أيضا في تقارير إعلامية مختلفة إسرائيلية خلال الفترة الماضية، منها مثلا أن الدول التي وافقت على الانخراط حتى هذه اللحظة تتمثل في المغرب وكوسوفو إضافة إلى كازاخستان وألبانيا. هناك أيضا استعداد إندونيسي لكنه لم يترجم إلى انخراط رسمي في مركز القوة أو مركز إدارة العمليات التابع للقيادة الأمريكية الوسطى في كريات جات جنوبية إسرائيل، بالتالي يتوقع أن تكون هناك مزيد من الجنسيات. كان هناك أيضا جولة ميدانية تحدثت عنها هيئة البث الإسرائيلية قبل أيام لعدد من ضباط الجيش المغربي ممن دخلوا إلى قطاع غزة وعاينوا المواقع المحتملة لدخول القوات المغربية، إضافة إلى الموقع المحتمل لإنشاء المقر الذي يتبع لقوة الاستقرار الدولية. تم الحديث عن دور مغربي في تدريب هذه القوات، بالتالي هناك بعض الخطوط العريضة التي توضح ماهية ربما وآلية عمل قوة الاستقرار الدولية التي وافقت إسرائيل بصورة رسمية اليوم وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية على دخولها إلى قطاع غزة. لكن هناك جزئيات أخرى تحدثت عنها إسرائيل هيوم صباحا، قالت إنها ستعرض على الكابينت وسيطلع أعضاء الكابينت عليها دون أن تورد حتى اللحظة تفاصيلا تتحدث إذا ما كانت أيضا خضعت للمصادقة أم

0: أنها ستناقش لاحقا ضمن هذه الأمور. مثلا إمكانية أن تنشأ مدن مؤقتة في منطقة رفح في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال على أن تخضع لسيطرة أمنية بدلا من جيش الاحتلال تعود إلى قوة الاستقرار الدولية، وكذلك لجيش الاحتلال في المناطق الأقرب إلى الشريط الحدودي، إضافة إلى سلطة حكومة التكنوقراط في قطاع غزة. تم الحديث في إسرائيل اليوم عن أن هذا المخطط الذي عرضه ممثل مجلس السلام لدانوف في الأيام الماضية كان سيعرض أيضا على جلسة الكابينت، لكن لا حديث حتى اللحظة عن أي قرارات بهذا الاتجاه. المخطط ما عرف منه أنه يعرض دخول عدد من السكان من سكان قطاع غزة إلى مساكن مؤقتة تنشأ في منطقة رفح بعد الخضوع لتفتيش وتدقيق كبير جدا أمني، تدقيق أمني إسرائيلي يتعلق بهوية من يدخلون، وعلى أن تخضع تلك المنطقة لسلطة حكومة التكنوقراط في قطاع غزة، وأيضا لحماية من قوات الاستقرار الدولية أو قوة الاستقرار الدولية التي يفترض وفق هذه المصادقة أن تدخل إلى القطاع. بالتالي هناك خطوط عريضة باتت ربما أكثر وضوحا بعد هذه المصادقة، لكن آلية تفعيل وتشغيل هذه القوة وما يصاحبها أيضا من خطط تتعلق بإمكانية بدء بعض مراحل إعادة الإعمار في مناطق سيطرة جيش الاحتلال على الأقل كمناطق بايلوت أو كمناطق تجريبية في رفح تحديدا هي غير واضحة حتى اللحظة. إذا كانت نوقشت اليوم أيضا في جلسة الكابينت كما قالت إسرائيل اليوم صباحا، وأيضا إن كانت قد خضعت لمصادقة لم تتحدث عنها حتى اللحظة وسائل الإعلام الإسرائيلية. تم الحديث أيضا عن أن ملف قطاع غزة سيكون في ملفات الحوار التي ستشهدها طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء المرتقب الذي يفترض أن يكون يوم غد الثلاثاء.
1: عبد القادر، أشرت إلى دخول القوات الدولية، إذن هذا القرار الذي رفضته إسرائيل في السابق ورفضت حتى دخول حكومة التكنوقراط هي ترفض ذلك حتى اللحظة. شكرا لك عبد القادر. حتى اللحظة أيضا ربما نعود إليك لمتابعة تفاصيل هذا الخبر إن توفرت. أذهب إلى عاصم من غزة، يستمر العدوان في نفس الوقت عاصم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المزيد من الشهداء، ونتابع معك أصداء هذه التطورات أيضا هناك في قطاع غزة.
2: نعم، حقيقة هذا الإعلان الأخير إسرائيل بدأته بإجراءات على أرض الواقع منذ أشهر، بمعنى أن عمليات التحضير لهذا القرار بدأت منذ بداية العدوان على غزة، ولكنها أيضا استمرت بشكل واضح وكبير جدا خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار. هذه الإجراءات بدأت بتضييق المساحات التي يعيش فيها الناس واكتظام نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية فيما بات يعرف المناطق الصفراء، لكن أيضا هناك تغييرات جذرية في جغرافية تلك المناطق، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن فقط تغير بالجغرافيا بهدم المباني، وإنما نقلت السكان من تلك المناطق وقامت بنسف المباني وتدمير البنى التحتية بشكل كامل، فيما يبدو أنه محاولة لمنع حتى عودة السكان إلى تلك المناطق في حال كان هناك انسحاب إسرائيلي أو حال كان هناك تواجد للقوات الدولية. أيضا كان هناك خلال الأشهر الماضية تضييق للمساحات التي يعيش فيها الناس في كل مناطق قطاع غزة، وتكديس الناس في المناطق الغربية المحاذية للبحر وشارع الرشيد، حتى بات الناس الآن يتكدسون في مناطق جغرافية محدودة للغاية، بينما بحسب التقارير الدولية نسبة الدمار في المباني والمنازل والبنى التحتية بلغت أكثر من 90%، وبالتالي هذا يعني أن الناس عمليا وعلى أرض الواقع يعيشون في مساحات أقل من 10% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. أيضا درجة الاحتياج التي يعيش فيها الناس ليست مجرد إجراءات عفوية، وإنما إجراءات مقصودة متعمدة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، حتى عندما يجبر الناس أو يطلب من الناس المغادرة يكون هناك استجابة ولو استجابة نسبية، بمعنى أن القيود الإسرائيلية الحالية المفروضة على سكان القطاع والقيود الإسرائيلية المشددة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة ليست بمعزل عن هذه القرارات الإسرائيلية، لأنه بالنهاية يخطط إلى نقل جزء من السكان إلى تلك المناطق التي يدعي بأنها مناطق إنسانية والتي ستكون تحت تحت إشراف مجلس السلام وبوجود هذه القوات الدولية، وهو الآن يتحدث عن رفح. رفح مثلا كنموذج مدمرة بشكل كامل، صور الأقمار الصناعية، شهود العيان الذين شاهدوا آخر من وصلوا إلى رفح يقولون بأن رفح المدينة بشكل كامل مدمرة وسويت بالأرض، بمعنى أن هناك تساؤلات حتى من الناس داخل القطاع، بمعنى كيف سيكون شكل المنازل التي سينتقل إليها الناس، كيف ما هو شكل الفحص الأمني الذي سيتعرض له الناس أصلا. ولذلك هناك حالة من الرفض داخل قطاع غزة لهذه الإجراءات. معظم الناس تريد أن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة، أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي ضمن استحقاقات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، أن تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأن يكون دور القوات الدولية هو عمليا حاجز فقط وحامي للفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن كل هذه المطالبات داخل القطاع عمليا يتم تهميشها، لا أحد يستمع لمطالبات المواطنين داخل قطاع غزة. معظم القرارات التي تتخذها إسرائيل لا تراعي أصلا المطالبات محلية داخل القطاع، وحتى أيضا لا يوجد تأثير لأصواتهم سواء فيما يتعلق بمطالباتهم بوقف شلال الدم ووقف القصف المستمر، وحتى في الأمور الإنسانية الأخرى، ومنها من يحكم غزة ومن يدير القطاع.
1: أشكرك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة، شكرا لك عاصم. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون إسرائيليون، أحرقوا خلالها مركبات ومنشآت وأغلقوا طرقات. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين والتي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
3: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات ومصادرة أسلحة.
4: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
1: هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر بزيادة انتشار قواته في الضفة الغربية إلى 26 كتيبة بالتزامن مع حملات اقتحام واعتداءات يومية.
5: الضفة الغربية تواجه تصعيدا غير مسبوق على المستويين العسكري والاستيطاني في ظل عمليات دهم واعتقالات واسعة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتسارع مشاريع التوسع الاستيطاني. ميدانيا الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره بتوسيع نطاق عملياته في مختلف المحافظات مع تعزيز قواته إلى 26 كتيبة عسكرية في خطوة تعكس استعداد الاحتلال لسيناريوهات
6: راديو الحرية
7: 92.17 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان،
8: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: إلى تهدئة الأوضاع في الضفة خشية اتساع دائرة المواجهات. الصحيفة نقلت أيضا عن ضباط قولهم إن المستوى السياسي يدعم اعتداءات المستوطنين في تصريحات تعكس حجم التباين داخل المؤسستين العسكرية والسياسية.
4: هايم هايم بحركوا بالدور، شايف هايم شوف المستوطنين.
3: الضفة حاليا توسيع للعمليات العسكرية وتزايد لاعتداءات المستوطنين وتوسيع للمستوطنات وسط تحذيرات جدية من فقدان السيطرة على مجموعات الاستيطان المتشددة.
5: وجهت الخارجية الفلسطينية مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين المدعومة من حكومة نتنياهو. ودعت الوزارة في بيان إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم المستعمرين الإسرائيليين وجرائم قوة الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما شدد البيان على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة وإنما تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين. قالت وكالة مهر الإيرانية إن ناقلة نفط تعرضت لانفجار لغم بحري في مضيق هرمز بعد مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران. هذا ونشرت وكالة فارس مشاهد لانتشار السفن المنتظرة في مياه المضيق. وقالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة وأنه جرى بحث آليات تشغيل المضيق وإدارته مع مسقط، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تعليق الضربات المرتقبة على إيران. أيضا أفاد مصدران إقليميان لشبكة سي بي اس نيوز أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وممراتهما المائية الإقليمية أحرزت تقدما. أوضح المصدران أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لكن الجهود الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. كما أشارت الشبكة نقلا عن المصدرين إلى أن تعليق القصف الأمريكي كان متعمدا حتى لا يعرقل الجهود الدبلوماسية المباشرة الحساسة. قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة وإنه جرى بحث آليات تشغيل المضيق وإدارته مع مسقط. إذن كما كشفت أيضا صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرنا في الخبر منذ قليل كان قد جمد أو قام بتجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية على إيران.
6: في مؤشر على تراجع خيار التصعيد العسكري المباشر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران وسط تقديرات عسكرية تحذر من كلفة مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الردع إلى استنزاف القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة. وبحسب نيويورك تايمز فإن مسؤولين عسكريين كبارا أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن أي عملية واسعة قد تدفع إيران إلى شن هجمات انتقامية مكثفة على القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وهو ما قد يفرض ضغوطا كبيرة على مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الاعتبارات العسكرية واللوجستية كانت عاملاً رئيسياً في قرار تأجيل التصعيد حفاظاً على الجاهزية لأي تطورات إقليمية محتملة. وفي السياق نفسه نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا خلال اجتماع في البيت الأبيض عن مخاوفهما من تراجع مخزون الذخائر في وقت ظلت فيه إدارة ترامب تناقش حتى اللحظات الأخيرة طبيعة تصعيد محتمل. ورغم تعليق خيار الضربات الموسعة، تؤكد واشنطن أنها لم تستبعد استخدام القوة، إذ يواصل ترامب بحسب مسؤولين أمريكيين التمسك بالمسار الدبلوماسي مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة إذا استمرت إيران وفق وصف واشنطن في تهديد الملاحة بمضيق هرمز أو استهداف حلفائها. كما نقلت CNN أن ترامب وجه مفاوضيه سراً بمواصلة المحادثات مع طهران حتى في الوقت الذي كان يلوح فيه بإمكانية توسيع العمليات العسكرية. في موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية وإقليمية لاحتواء التوتر. ذكرت CNN أن دول الخليج دعت خلال اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على تغيير مسار الصراع إذا قررت استخدامها. أما على الجانب الإيراني، فأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات التي استضافتها طهران مع وفد سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة، وأوضح أن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية، وتبادلا وجهات النظر حول آليات تنظيم مرور السفن بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مشيرا إلى إحراز تقدم في المباحثات واستمرار الاتصالات الفنية والسياسية، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الملاحة في المضيق حتى الآن.
5: أعلنت إيران وقف هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة عن قصف الأراضي الإيرانية خلال ليلتين متتاليتين.
1: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
5: نرصد آخر المواقف والتصريحات الإيرانية مع مراسلنا من طهران ياسر مسعود. وما تقول طهران ياسر بأنها محادثات بناء ومثمرة مع الجانب العماني بخصوص ترتيبات مضيق هرمز؟
2: بالفعل جمال، ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن المحادثات التي تواصلت على مدى يومين ولعدة جولات أحرزت تقدما، ولكن لم يتحدث بالطبع إلى أين وصلت. وفي ذات الوقت أكد على أن المشاورات ستبقى مستمرة على صعيدين، صعيد فني وآخر سياسي، والواضح بأنها كما ذكرت الخارجية الإيرانية بأن الجلسات أو الاجتماعات عقدت برئاسة نائبي رئيس وزراء الخارجية، وبالتالي الكلام هنا عن كاظم غريب أبادي الذي تحدث لأكثر من مرة على تواصله مع الجانب العماني. هذا مهم لطهران جمال في ظل مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها عسكريا على الجانب الإيراني واحتمالية أن يكون هناك سيناريو تصعيدي، بالرغم من أن المسار الدبلوماسي الذي تتحدث عنه بعض المصادر لا يزال قائما، وأن هناك مقترحات بإمكانية وقف إطلاق النار، ولكن طهران تنظر بريبة وتشكيك بسقف مرتفع إلى ما يأتي إن كان عبر الوسيط من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى وقف العمليات العسكرية. في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد إيرانيا بأن طهران ستبقى تواصل ردودها في حال أي عدوان أمريكي، وبالتالي في توقف العدوان خلال الليلتين الماضيتين لم يكن هناك أي عدوان أيضا إيراني على الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية في المنطقة. أيضا هنا من يتحدث والكلام هنا للحرس الثوري الإيراني الذي يقول بأنه يعني يرصد كل السيناريوهات وعلى أشكال مختلفة، من بينها أن يكون هناك تحرك عبر مجاميع مسلحة تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعلنت صراحة كما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري هناك دعم أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المجاميع المسلحة الانفصالية والمصنفة إيرانيا بالطبع بالإرهابية، ومن بينها الملكية وغيرها الحاضرة في المناطق والدول أيضا المحاذية للحدود الإيرانية، من بينها يقول المتحدث باسم الحرس الثوري بأن العمليات التي جرت خلال الأيام الماضية وأثناء مواجهة العدوان الأمريكي كانت تستهدف مقارهم، وبالتالي هي تريد استهدافهم في مهدهم على حد قوله قبل دخولهم وتسليحهم إلى الأراضي الإيرانية، بالرغم من التأكيد الإيراني على تركيزهم على مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني إغفالهم عن السيناريوهات تخطط لها الولايات المتحدة.
5: ياسر مسعود من طهران، شكرا لك ياسر. أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات، ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. وأوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. وبعد أشهر من التهجير القسري، عاد أهالي زوتر الغربية في جنوب لبنان إلى بلدتهم ليجدوا مشهدا يختزل حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
7: ساحة زوتر الغربية، البلدة التي عاد إليها أهلها قبل 3 أيام ليوثقوا مشاهد كبيرة من الدمار. أكثر من 50% من منازل البلدة مدمرة، والباقي شهد دمارا جزئيا وضررا كبيرا. هذه ساحة البلدة. الدمار الكبير هنا طاول المسجد وطاول القاعات والمباني والمنازل المحيطة. دمار كبير جدا في بلدة تضم حوالي 5000 نسمة. هجروا جميعا، عاد القليل منهم ليبقى، علما أنه على مدى 3 أيام عاد معظم أهالي البلدة ليتفقدوا الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم، وعرفوا أن مقومات الحياة ليست قائمة حاليا في البلدة، ورفعوا الصوت من أجل تأمينها. البعض قرر أن يبقى وإن بعدد قليل، ولو نصب خيمة أو غرفة داخل مبنى مدمر، لكنه أراد البقاء في هذه البلدة المدمرة بشكل كبير. والمواجهة لبلدة زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة حتى هذه اللحظة. هذه بلدة زوتر الشرقية التي يتمركز فيها الاحتلال الإسرائيلي، وبين الحين والآخر نشاهد سحب دخان تتصاعد من بعض الأحياء نتيجة تحرك الآليات، كما نشاهد في هذه الأثناء بين المنازل تحرك الآليات الإسرائيلية والدبابات نتيجة تمركز الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة. من زوتر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش السوداني دخلت منطقة جريجخ على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي وقت سابق وثقت مشاهد مصورة تحرك عناصر الجيش السوداني داخل سوق مدينة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. أعرب مبعوث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
8: راديو الحرية 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: London, because if he did, he would feel the full weight of public opinion if he came. If there is any evidence of him coming to London, I'll be lobbying the Prime Minister to make sure the law is enforced, absolutely.
5: So is he welcome in London or he's not welcome in London?
4: People who commit genocide are not welcome.
6: سمعتم إجابة الرجل، واضحة جدا. لم يتعهد لا باعتقال نتنياهو ولا غيره، وقال إن صلاحياته تختلف عن صلاحيات عمدة نيويورك. كل ما قال الرجل إن مجرمي الحرب غير مرحب بهم في مدينته، وإنه في حال زار بنيامين نتنياهو المدينة سيضغط على رئيس الوزراء للالتزام بالقانون الدولي. ورغم ذلك فالإسرائيليون انزعجوا جدا. علقت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا على تصريحات صادق خان متهمة إياه بتبني خطاب معاد للسامية وأكذوبة الإبادة الجماعية، فكتبت: ينبغي على العمدة خان أن يركز على تعزيز العلاقات الإيجابية بين المجتمعات في لندن ومكافحة تصاعد معاداة السامية التي ساهم في خلقها والتي تنهك مدينته، بدلاً من الانخراط في شؤون دولية لا يملك عنها إلا القليل من المعرفة. يبدو أيضاً أن لوبيات دعم إسرائيل تحركت ضد تصريحات خان. المجلس القيادي اليهودي وصف تصريحات خان بغير المسؤولة التي تهدد وحدة المدينة. لكن عزيزي المشاهد، في المقابل المدافعون عن تصريحات خان كثيرون، طالبوا حزب العمال بالعمل وفق تصريحات الرجل، خصوصا أنه على حد وصف كثير منهم أرفع مسؤول داخل حزب العمال يجرؤ على وصف ما حدث في غزة بالإبادة الجماعية. بول يقول: هذا اعتراف هام من صادق خان بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، فهل سيطبق حزب العمال تداعيات هذا الاعتراف؟ إذا كنت تعتقد أن دولة ما ترتكب إبادة جماعية، فكيف يمكنك إقامة أي نوع من العلاقات الطبيعية معها؟ نقرأ تغريدة أخرى من توم، حيث قال فيها: شكراً لعمدة لندن على قول ما هو واضح، لكن قليلون جداً من النخب السياسية والإعلامية في المملكة المتحدة يملكون الشجاعة لقوله. يجب على رئيس الحكومة ووزير الخارجية الآن أن يعترفا بوجود إبادة جماعية جارية في غزة، وأن نتنياهو يجب أن يحاسب. أما حمزة فقد علق قائلا: في مايو من العام الماضي سئل صادق خان على إذاعة LBC عما إذا كان سيستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف غزة، تهرب من الإجابة ورفضها رغم الأدلة الدامغة. ليس من الشجاعة قول ذلك الآن في ظل الوضع السياسي الأكثر أماناً. ختاماً مع فهد الذي قال: الأشخاص الذين يرتكبون الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في لندن، ماذا عن الأشخاص المتواطئين في الإبادة الجماعية من خلال مبيعات الأسلحة ورحلات التجسس وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي كامل للإبادة الجماعية وتجريم المقاومة المسلحة ضد تلك الإبادة الجماعية ودعمها؟

0: في خطوة تعيد رسم الخريطة اللغوية والثقافية في الجزائر، حسمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية معركة الفرنسية والإنجليزية بقرار رسمي يؤجل تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الرابعة ابتدائي، منحتان الصدارة المطلقة للغة الإنجليزية بدءاً من الموسم الدراسي القادم. لماذا تراجعت اللغة الفرنسية خطوة إلى الوراء لتقود لغة شكسبير قاطرة التعليم الأجنبي في الجزائر؟ وما تفاصيل هذا القرار المدرسي الحاسم؟ ولماذا أعادت الجزائر إشعال حرب اللغات التاريخية في البلاد معلنة انفراد الإنجليزية بالسنة الثالثة ابتدائي وتأجيل الفرنسية في خطوة تتجاوز المناهج التعليمية لتعكس صراعاً ممتداً حول الهوية والسيادة الثقافية والوجهة القادمة للأجيال الجديدة؟ راح نجاوب على كل هذه الأسئلة. الحكومة الجزائرية أعادت ترتيب تعليم اللغات الأجنبية في المرحلة الابتدائية، مقررة تدريس الإنجليزية وحدها في السنة الثالثة، وتأجيل بدء الفرنسية إلى السنة الرابعة في خطوة تربوية سرعان ما تحولت إلى فصل جديد من الجدل بشأن الإرث الفرنسي. لنسمع القرار من وزارة التربية الوطنية في الجزائر.
1: أيضا من أجل تحصيل أفضل لأبنائنا في بداية تلقيهم للغات الأجنبية، لا سيما اللغات المتشابهة في مستوى السنة الثالثة ابتدائي، تقرر برمجة اللغات الإنجليزية في هذا المستوى و برمجة اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الرابعة طبعا إلى جوار الإنجليزية إلى جوار.
0: القرار لا يعني إلغاء الفرنسية من التعليم، وإنما تأخير دخولها إلى المدرسة عاما واحدا فقط، بعد أن كانت تدرس إلى جانب الإنجليزية في السنة الثالثة منذ إدراج الأخيرة في التعليم الابتدائي عام 2022. الوزارة بررت الإجراء بتحسين تعليم اللغات الأجنبية ضمن مقاربة جديدة تشمل أيضاً تعزيز الإنجليزية في الشعب العلمية والتكنولوجية. يقول المدافعون عن التعديل إن تدريس لغتين أجنبيتين في وقت واحد لتلميذ لا يتجاوز عمرهم أو تلاميذ يتجاوز عمرهم 8 سنوات يزيد العبء الدراسي، وإن منح الإنجليزية عاماً كاملاً قبل إدخال الفرنسية قد يساعد على تثبيت مهارات القراءة والنطق. طيب، وين المشكلة؟ وليش كل هذا الجدل؟ رمزية القرار تتجاوز الجدل المدرسي، فالإنجليزية تقدم رسمياً بوصفها لغة العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بينما ترتبط الفرنسية لدى قطاعات واسعة بتاريخ الاستعمار ونفوذ باريس الثقافي والسياسي. على الرغم من أنها ليست لغة رسمية، ما زالت الفرنسية حاضرة بقوة في الإدارة والاقتصاد والطب والإعلام وحتى التعليم العالي، كما تختلط بالعربية الجزائرية والأمازيغية في التخاطب اليومي. وتشير تقديرات المنظمة الدولية الفرنكفونية إلى وجود 15 مليون ناطق بالفرنسية في الجزائر، بيجعلها من أكبر المجتمعات الناطقة بها عالمياً، رغم أن الجزائر ليست عضواً في المنظمة الدولية التي تجمع الدول الناطقة باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة منتشرة. حركة الطلاب الجزائريين تكشف عن استمرار ثقل الفرنسية. أفادت بيانات نقلتها صحيفة لوموند بأن 68% من الطلبة الجزائريين الذين اختاروا الدراسة في الخارج خلال 2024 توجهوا إلى فرنسا، مقابل 5% إلى كندا و2% إلى بريطانيا، كما حصل أكثر من 8350 طالبا جزائريا على تأشيرات دراسية فرنسية عام 2025 بزيادة قدرها 16% عن العام السابق. طيب، لماذا الإنجليزية تتصدر الآن يا عزيزي المشاهد؟ تراهن الجزائر على الإنجليزية لفتح الطريق أمام طلابها في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأسواق الدولية. وزارة التعليم العالي أعلنت خلال السنوات الأخيرة برامج لتكوين آلاف الأساتذة باللغة الإنجليزية في محاولة لمعالجة الفجوة بين لغة العصر ولغة التاريخ، يعني بين إرث الماضي واللحاق بالمستقبل. خلينا نشوف رأي المغردين في منصات التواصل الإجتماعي.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 97.10 FM. إلى غاية السنة الرابعة، وكذلك تقديم تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الثالثة ابتدائي، وكذلك بعد السنة الثالثة أي السنة الرابعة تدريس مادة اللغة الإنجليزية مع اللغة الفرنسية معا. يعني كملاحظين ومهتمين للشأن التربوي، بعد إدخال مادة اللغة الإنجليزية في المدارس الجزائرية ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023، كان هناك يعني بالنسبة للتلاميذ عدم استيعاب للكفاءات الأولية من خلال الأحرف وكذلك الأعداد وكذلك الكلمات بهذا الخصوص بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. كما معلوم أن اللغتين متقاربتين في المعنى وفي اكتساب المعارف بهذا الخصوص، فوزارة التربية الوطنية انطلاقا من مجموعة من التقارير التي وصلتها من الميدان من طرف المفتشين والأساتذة ومختلف الفاعلين في الجماعة التربوية، أكدت على أنه يجب اعتماد لغة واحدة فقط في السنة الثالثة ابتدائي، لأنه حقيقة كان هناك تشتت لغوي بالنسبة لأبنائنا التلاميذ في المدارس الابتدائية في السنة الثالثة ابتدائي، مع يعني وجود اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية كان هناك تشتت لغوي، عدم اكتساب المعارف، ربما تشتت فكري ومعرفي كان رهيب جدا بهذا الخصوص. فكان لزاما فصل هاتين المادتين، مادة اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، والاكتفاء بلغة أجنبية واحدة هي اللغة الإنجليزية فقط، مع أنه حتى يكون اكتساب للمعارف بشكل كبير وكذلك اكتساب المعارف بشكل جيد، وعدم التشتت اللغوي والمعرفي بين اللغتين متقاربتين بهذا الشأن، وترك أن اللغة الفرنسية تكون يعني تدريسها مع اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة.
0: طيب، الجزائر حاولت سابقا في التسعينات القرن الماضي أيضا إدخال أو محاولة إدخال الإنجليزية، لكنها فشلت التجربة. هل تتوقع أن تنجح هذه المرة؟
5: ممتاز، هذا سؤال مهم جدا بهذا الخصوص أستاذتي الكريمة. يعني قد يتساءل الكثير ربما لماذا لم يتم يعني الإبقاء على اللغة الفرنسية ويعني الاكتفاء باللغة الإنجليزية. يجب أن نوضح أن هذا الأمر هو من منظور بيداغوجي فقط محض، لا شيء آخر. يعني نعلم جيدا بأنه الآن تربية النشء، والنشء هو منذ بداية السنوات الأولى من تمدرس التلاميذ. إذن منذ بداية السنوات الأولى فتم إقرار تدريس مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي لسبب واحد، هو أن اللغة الأكثر تداولاً في العالم هي اللغة الإنجليزية، لغة البحوث هي اللغة الإنجليزية، وكذلك تماشياً مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بتدعيم هذه اللغة في هذا الشأن. إذن لا ننتظر إلى غاية مرحلة التعليم الثانوي ونقوم بتعزيز هذه المادة أو التعليم المتوسط، يجب أن نبدأها من مرحلة التعليم الابتدائي التي من خلالها ننشئ ذلك ذلك الجيل الذي يهتم بلغة العلم، لغة الأكثر تداولاً، كذلك لغة البحث العلمي، والذي نهيئه ونرسكله ونعطيه تلك الأسس المتينة من أجل أنه يذهب إلى مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي بأكثر
0: جميل. لكن سيدي يوسف، هناك من يرى أن الفرنسية متغلغلة في الإدارة والاقتصاد الجزائري، يعني هل يملك ربما القطاع التعليمي وحده القدرة على قيادة هذا التغيير الجذري، ولكن أو ربما بحاجة لإصلاح إداري شامل للمنظومة كاملة؟
5: نعم أستاذتي الكريمة، يعني الدولة الجزائرية الآن لم تكتفي فقط في قطاع التربية الوطنية أو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بل سياسة تعزيز اللغة الإنجليزية ذهبت إلى مختلف القطاعات الأخرى، قطاع الاقتصادي والقطاع المالي والقطاع أيضا قطاع الثقافي والقطاعات الأخرى، بتعزيز هذه المادة مواكبة لما هو حاصل في العالم بهذا الخصوص. الآن التغير التدريجي بهذا الخصوص هو تغير من أجل مواكبة التحولات الرقمية وكذلك التحولات البيداغوجية والتحولات التي هي في العالم بهذا الخصوص، يعني عدم الاقتصار على اللغة، لأن اللغة الفرنسية كما هو معلوم شكرا. بكل صراحة
0: أستاذ يوسف رمضاني، شكرا لك على كل هذه المعلومات.

0: أغنى رجل في العالم لديه مفاجأة لي ولك. المال عزيزي المشاهد لن تكون له قيمة في المستقبل. أنت طبعاً تتصورنا هذا المستقبل بعد 200 سنة حين تسير السيارات في السماء وفي هذه الخيالات والقصص. لكن لا يا عزيزي، 10 سنوات ولن يكون المال أي قيمة، أو لن يكون للمال أي قيمة في رأي إيلون ماسك، فلن نحتاج إليه. تعال نحكي لك عن تصور إيلون ماسك للمستقبل القريب. حسبة إيلون ماسك تبدو بسيطة، أنت تحتاج إلى المال للحصول على السلع والخدمات مثل الغذاء والسكن والنقل والترفيه. طيب بسيطة، الروبوتات ستوفر لك هذه الخدمات أكثر مما تستطيع استهلاكه. لنستمع إلى ما قاله ماسك عن الحاجة إلى المال خلال لقائه مع مجلة الإيكونومست.
1: Money won't matter in 2036.
2: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
1: Well, what do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for obviously food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for?
0: قد تبدو لك تصريحات إيلون ماسك متفائلة بشكل مبالغ فيه، أو أنه يحاول التسويق لشركته التي تعد من الأكبر في عالم الذكاء الاصطناعي، ربما. لكن هناك جانب آخر لتصور إيلون ماسك عن المستقبل القريب. نحن كبشر لن نتحكم في الكوكب من الأساس. إيلون ماسك مصر يا عزيزي على أننا نتجه إلى مصير محتوم. وفقاً لأبحاث شركته سنفقد السيطرة على الذكاء الاصطناعي بحلول 2036. خلال 10 سنوات لن نكون من يحكم هذا الكوكب. سيفقد البشر السيطرة تماماً على الأنظمة الفائقة، ولن يكون بمقدورهم التحكم في قراراتها، بل سيكون التفاعل معها يشبه ما يسميه ماسك زيارة كائنات فضائية فائقة الذكاء. الذكاء الاصطناعي سيتجاوز الذكاء الجماعي للبشرية خلال 5 سنوات تقريبا. فاتورة تطور الحوسبة لم تعد تسير بشكل خطي تصاعدي على طريقة 1-2-3. لا يا عزيزي، لقد أصبحت انفجارية، قفزات سريعة جدا وغير متوقعة. وفقا لماسك فلن يبقى هناك شيء يعجز الذكاء الاصطناعي عن القيام به بشكل أفضل من البشر. يبدو أن إيلون ماسك ليس الوحيد. أيضا سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة أوبن إي آي التي تنتج تشات جي بي تي يقول إن الشركة تقترب من ابتكار جني يحقق الأمنيات. نعم، مدير تشات جي بي تي لم يجد مصطلحاً آخر للتعبير عن القدرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي سوى بأنها قدرات جني. ألتمان هو رجل أعمال أمريكي ولد في ولاية شيكاغو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي. خلينا نشاهد ما قاله ألتمان.
3: The way that somebody explained kind of the marketing challenge for OpenAI and the industry in general is, number one, we are close to creating what we need to explain to the world. Number one, we are close to creating a genie that can grant any wish. Number two, we are going to make sure that our first wishes broadly benefit humanity and that we kind of get the world to a place where a lot more people get to have a lot more wishes. And number three, the space of what you can wish for is incredibly big and creative, and it'll be quite exciting to like figure that out with real sort of human values and preferences. But I think there's a fourth thing too, which is exactly that. You start making these wishes, the computer grants them, and then you're like, I didn't think that was going to work.
4: Yeah.
3: What now? It's a weird feeling.
0: التطور في عالم الذكاء الاصطناعي يبدو مذهلا. هل يمكن أن يفقد المال قيمته فعلا خلال 10 سنوات؟ إذا كانت الروبوتات تنتج كل شيء، فمن سيمول تصنيعها وصيانتها؟ وهل الوفرة تعني عدالة حقيقية أم ستزيد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة؟ خلينا نشوف أراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع محسن الصافي الذي قال: طيب كيف تشتري الروبوتات؟ ما هي بدها فلوس؟ أما شمس فقد علقت قائلة: شركات الغذاء تؤمن حالياً ما يفوق احتياجات البشر بأضعاف، ولكن الإنتاج شيء والعرض الفعلي شيء آخر. همام يقول: يريد يسوي لنا تنويم مغناطيسي ليصل إلى 2 تريليون دولار. أما إلياس فقد أيضاً علق قائلاً: هذا تسويق غير مباشر للروبوتات التي قد تتهافت عليها الدول مستقبلاً. ختاماً مع تغريدة أحمد ياسين الذي قال فيها: الروبوتات تحتاج إلى طاقة، والطاقة ليست مجانية.

0: تعلمنا في المدارس أن علماء الآثار يعتمدون في اكتشافاتهم على بقايا العظام والأسنان لدراسة الحمض النووي وتحديد هوية وتاريخ البشر الذين عاشوا في مختلف الحضارات. ولكن ما رأيكم لو أخبرتكم أن العلم ابتكر طريقة جديدة لتحديد تاريخ الإنسان القديم من خلال جدران الكهوف؟ لا تتعجبوا مشاهدينا، هذا ما أعلنه علماء في إسبانيا والبرتغال عندما عثروا على الحمض النووي داخل الصخور. كيف حصلوا على هذه الصخور وما آلية استخراجه من جدران الكهوف؟ سنخبركم في قصتنا. البداية من إعلان مجلة Nature Communications التي قالت كشفت عن تمكن فريق دولي من علماء الجينات القديمة لأول مرة من استخراج حمض نووي بشري مباشرة من جدران الكهوف في إنجاز وصف بأنه تحول كبير في علم الأثر، والسبب أنه يتيح دراسة البشر القدامى حتى في المواقع التي لا تحتوي على عظام أو بقايا بشرية يمكن تحليلها. اكتشاف عظيم حقا. طيب كيف جرت هذه العملية؟
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 0232-1823. المهندس للإلكترونيات.

وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistill.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في إحاطة لمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو مسؤول إسرائيلي ضمن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تحدث بأكثر من نقطة. أولا يوضح أن هذه المرحلة، المرحلة الأولى من دخول قوة الاستقرار الدولية، يدور فيها الحديث عن دخول فقط نحو 200 جندي من دول وصفها بأنها صديقة كالمغرب وكذلك كأوغندا والمغرب وفق ما تحدث به، إضافة إلى تأكيده أن أي دخول لأي قوة دولية مستقبلية تنخرط ضمن قوة الاستقرار الدولية، أي دولة ترسل قواتها ضمن هذه القوة، ستخضع أو ستحتاج إلى مصادقة إسرائيلية من المستوى السياسي، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن ووزير الخارجية الإسرائيلي. وبالتالي كل دخول لقوة إلى قوة الاستقرار لن يحدث دون مصادقة إسرائيلية من المستوى السياسي على ذلك. وفي هذا رسالة إلى عدم نية إسرائيل المصادقة على دخول قوات من دول كانت تحفظت على مشاركتها، وتحديدا كتركيا أو حتى كقطر وغيرها من الدول الأخرى التي كان يمكن أن تشارك وتتحفظ إسرائيل على مثل هذه المشاركة. إضافة إلى ذلك هناك جزئية تبدو غريبة بعض الشيء، بعيدة عن ما كان يدور عنه الحديث خلال الأيام المقبلة، وهي نطاق عمل هذه القوات. صحيح أن مقر استضافة هذه القوات وفق ما ورد هو في منطقة رفح، أي في منطقة تخضع عمليا لسيطرة كاملة من جيش الاحتلال، لكن وفق المسؤول على الأقل، وهذا ربما يتطلب مزيدا من التوضيح ومن مختلف الجهات بما في ذلك من القوة الدولية ومجلس السلام الدولي، يتحدث هذا المسؤول عن أن هذه القوة ستعمل في مناطق لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يقول مناطق إلى الخلف من الخط الأصفر، أي إلى عمق قطاع غزة. ونعرف أن دولا كثيرة كانت تحفظت على إمكانية الاحتكاك بين أو العمل أو الاحتكاك في مناطق قد لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. بالتالي هذه جزئية تتطلب توضيحا، حتى اللحظة هذا التوضيح لا يحضر، ويدعي المسؤول الإسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق وفي أراض داخل قطاع غزة لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وفق الإحاطة العامة التي وردت إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية. أشير أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي وفق إذاعة الجيش كان مؤيدا لهذه الخطوة بشرطين، الأول هو ألا تبدأ مرحلة إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وهذه نقطة تتقاطع فيها المنظومة الأمنية كذلك مع المستوى السياسي، والأخرى ألا تشارك دول تصفها أو يصفها الجيش الإسرائيلي بالمعادية كقطر وتركيا ضمن هذه القوة الدولية. وما تحدث به المسؤول السياسي يوضح أن إسرائيل ستصادق على أي قوة تسمح أو أي قوة تسمح بها للمشاركة ضمن القوة
4: الدولية. على كل سيكون لنا متابعة حول هذا الموضوع وتطوراته وأي إيضاحات جديدة حوله من القدس. مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك. الآن ننتقل إلى رام الله وهذه النافذة مع يحيى نافع. إليك يحيى.
5: شكرا لك رولا، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من مدينة رام الله ضمن تغطية التلفزيون العربي للتطورات المتلاحقة في الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة خلال الساعات الماضية اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون أحرقوا خلالها مركبات ومنشآت وأغلقوا العديد من الطرقات. هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات

0: كما حدث في مخيمات طولكرم وجنين التي اعتبرها معسكرات للإرهاب.
1: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وقوات الجيش ستواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
2: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: الآن ينضم لنا من حاجز عين سينيا في شمال رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، ومن مدينة نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بكم، أبدأ معك فادي، كيف يتطور المشهد في مدينة ومحافظة نابلس عموما التي تخضع لحصار إسرائيلي مشدد ترافق مع يعني اعتداءات واسعة ومكثفة من قبل المستوطنين خلال الساعات الماضية؟
3: يحيى، حالة إنسانية صعبة وصفها الهلال الأحمر الفلسطيني عندما قال إن طواقمه تعطلت حركة مركباتها وتعطلت في تقديم الخدمة الطبية، وهي الخدمة الأساسية التي يحتاجها الناس بشكل عام، فما بالك بالحصار المطبق منذ أكثر من يومين متواصلين على هذه المحافظة، خاصة أن خصوصية نابلس كما باقي مناطق الضفة الغربية يتجه الناس إلى قلب المدينة من أجل الوصول إلى المستشفيات والحصول على الخدمات الطبية. 5 حالات ولادة تم تسجيلهن لنساء حوامل في مناطق مختلفة من محافظة نابلس لم تستطع الوصول إلى المستشفيات، منها 2 وضعتا داخل مركبات الإسعاف، ومنها من تم ووضعت في داخل مراكز صحية غير مؤهلة للولادة بسبب إغلاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي. حالات مرضية أيضا لم تستطع الوصول إلى المستشفيات، ووثقت الجهات الرسمية الفلسطينية قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات تفتيش على الحواجز العسكرية. اللافت أيضا أن هذه الحواجز هي عبارة عن بوابات يغلقها الجنود بالمفاتيح، ومن ثم يتركون الناس بلا أي مدخل أو مخرج تجاه هذه المدينة. نحن نتحدث أيضا عن عمليات اقتحام ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تركزت منذ ساعات الصباح، يمكن أن نقول ما بعد الظهر كانت الأمور أهدأ قليلا، لكن في ساعات الصباح الباكر وساعات الفجر الأولى كان هناك تسجيل وفق نادي الأسير الفلسطيني لأكثر من 60 حالة اعتقال، أكثر من 40 حالة اعتقال تمت في نابلس ومنطقة طول كرم، بينهم سيدة وأسرى محررون. أيضا نابلس تركزت عمليات الاعتقال مرة أخرى في منطقة تل، وهي البؤرة التي انطلقت منها شرارة التصعيد الأخيرة باستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بأنه أخذ مقاسات منزلين لشهيدين من اللذين قتلهما في منطقة تل. الجيش أيضا يستنفر قواته في نقاط مختلفة كما حصل في منطقة حوارة بالاعتداء على الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، مستوطنون يوقفون سيدات أيضا ما بين الساوية واللبن في المنطقة الجنوبية من نابلس، كذلك قيام المستوطنين بتنفيذ هجمات كانت واسعة مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم، قد تتجدد خلال ساعات الليلة المقبلة. نتحدث عن إحراق مسجدين في كور جنوب طول كرم وقصرة في المنطقة الجنوبية من نابلس، إضافة أيضا إلى إحراق حصل في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله عين سينيا كفر مالك لمعدات تتبع لأحدى الكسارات. نتحدث عن أيضا قيام المستوطنين بهجمات نفذوها ومحاولة إحراق منزل في بيت فريك كاد يودي بحياة مواطنين يعيشون بداخله، لكن أهبة الناس واستعدادهم لصد هجمة المستوطنين، كما وثقنا أيضا في محاولة جديدة من هجمة في منطقة تل يوم أمس، حالت دون تصاعد الأوضاع في كثير من المناطق الفلسطينية. ساعات ساخنة وننتظر ما الذي ستحمله ساعات الليل، خاصة أن الإغلاقات تقطع أوصال البلدات والقرى القرى عن بعضها البعض، وبالتالي لا يستطيع الناس أن ينجدوا بعضهم لأنهم هم الوحيدون بأيدي، طبعا يمكن أن نقول أنهم عزل بشكل عام في مواجهة جهتين مسلحتين، المستوطنون وجنود جيش الاحتلال. وحتى يقول الفلسطينيون أن الجيش يستطيع أن يرتدي ثوب المستوطن والمستوطن يستطيع أن يرتدي زي الجيش، وبالتالي هناك تكامل للأدوار أكدته حتى الجهات الرسمية الإسرائيلية في هذا السياق، ووثقناه نحن في أكثر من جانب، وننتظر ما الذي ستحمله الساعات القليلة المقبلة مع تهديدات إسرائيلية في هذا الشأن، خاصة باستمرار الإغلاقات والتجديدات العسكرية في محيط منطقة نابلس وكذلك رام الله ومناطق الضفة الغربية المحتلة. يحيى،
0: شكرا لك فادي العصا مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من نابلس. إلى كريستين رناوي المتواجدة عند حاجز عين سينيا في شمال رام الله، أهلا بك كريستين. إذن رام الله كذلك كان لها نصيب من اعتداءات المستوطنين وكذلك الإغلاقات المتكررة من جانب جنود جيش الاحتلال، نرصد معك آخر التطورات وما المرتقب خلال الساعات الماضية، خاصة وأن ساعات الليل عادة ما تشهد أكثف أو العمليات والهجمات المكثفة من قبل قطعان المستوطنين في الضفة.
4: هذا صحيح يحيى بأن هجمات المستوطنين في العادة ما تتركز على محافظات نابلس شمال الضفة الغربية وعلى محافظة رام الله وأيضا الخليل جنوبا، قرى شمال شرق رام الله وشرق رام الله، هذا الخط من القرى يتعرض لهجمات من قبل المستوطنين بشكل شبه يومي. فجر هذا اليوم أحرق مستوطنون عددا من الشاحنات والآليات في كسارة، مقص للحجارة، منشأة اقتصادية في عين سامية قرب كفر مالك شمال شرق رام الله، هناك أصيب عدد من العاملين والخسائر المالية تقدر بأكثر من مليون دولار أمريكي، والطريق إلى هناك أصلا محفوف بالمخاطر على إثر تواجد للمستوطنين. نحن هنا عند حاجز عين سينيا العسكري نرصد الوضع منذ ساعات، لم يتغير، الاحتلال يحول محافظة رام الله أيضا إلى سجن كبير كما يحول كل الضفة الغربية إلى سجن، هو يتحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين. في الوضع الطبيعي كان هنالك معاناة في حركة الناس، في العادة ما يقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على الحواجز بشكل يومي إن كان أثناء ذهابهم إلى أعمالهم أو في طريق العودة، لكن واضح أنه لليوم الثاني على التوالي الإجراءات لا تتوقف، التنكيل لا يتوقف، تفتيش المركبات، تكدس للمركبات، تفتيش في الهواتف المحمولة، توجيه تهديدات للأهالي على الحواجز. واضح أن هذا تطبيق للقرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال إنه سوف يكون هنالك إغلاق لطرقات وسلسلة من الإجراءات التي تدعي إسرائيل أنها أعقبت العملية المزعومة في تل جنوب غرب نابلس. بالتالي يقول الفلسطينيون إنهم لا يفهمون لماذا هذا العقاب الجماعي ولماذا هذا التنكيل الجماعي هنا في محافظة رام الله. يحيى،
0: شكرا لك كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من حاجز عين سينيا في شمال مدينة رام الله. لمزيد من النقاش حول ما يجري في الضفة الغربية أرحب بضيفي هنا في رام الله، الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الأستاذ أحمد غنيم عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مصطفى، إسرائيل تتحدث عن عملية عسكرية موسعة تدرسها لما تسميه ضرب بنى الإرهاب في الضفة الغربية، وكاتس يذهب بعيدا بالحديث عن تهجير قرى على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية، كيف يمكن قراءة ما يجري في الضفة، خاصة أن ما حدث في تل هي عملية فردية معزولة، شخص كان يدافع عن نفسه أمام إرهاب مستوطنين،
5: ولم تكن أصلا عملية، كانت مجرد رد فعل دفاع عن النفس لشخص رأى نفسه وأهله يتعرضون للقتل وحاول أن يدافع عن نفسه. لكن أنا برأيي تصريحات كاتس في غاية الخطورة وما تعلن الحكومة الإسرائيلية في غاية الخطورة، لأنه يتمحور حول أربع نقاط. كاتس يتحدث عن الحسم، ما هو الحسم في الضفة الغربية؟ بالنسبة لحكومة إسرائيل الحسم هو الضم الكامل للضفة الغربية والتهويد الكامل للضفة الغربية والتهجير والتطهير العرقي لسكانها. هذا هو معنى الحسن بما يتحدثون عنه. النقطة الثانية هو يتحدث عن يكرر تكرار ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. المقصود أن عصابات الإرهاب الاستيطاني التي تتمولها الحكومة الإسرائيلية ويحميها الجيش الإسرائيلي يريد أن يستخدموها اليوم لتحقيق هدفين.
6: أول راديو الحرية
7: 97.17 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.17 FM.
5: ولذلك الآن يتحدثوا عن عملية عسكرية. ما معنى عملية عسكرية؟ عملية عسكرية ضد مين؟ عملية عسكرية تكون بين جيش وجيش. هذه ليست عملية عسكرية، هذا بطش وإرهاب وقمع وتنكيل ضد شعب أعزل، ضد مدنيين عزل لا يملكوا سلاحا أصلا. بس الحديث عن عملية عسكرية هو محاولة لتزوير الواقع بإظهار كما أن لو الذي يجري حربا بين طرفين، بينما هو في الواقع قمع وتنكيل وحرب إرهابية تشن على الشعب الفلسطيني. ولذلك العالم بأسره مطالب اليوم أن يقف في وجههم. العالم العربي والإسلامي يجب أن يتصدى لهم. ما نتعرض له هو بطش وتنكيل وإرهاب لم يسبق له مثل.
0: طيب أستاذ أحمد غنيم، إذا تحدث الدكتور مصطفى عن الأهداف الإسرائيلية، إسرائيل تريد الحسم في الضفة الغربية وتستغل أي حدث للقيام بمثل هذه المخططات، كيف يمكن مواجهة هذا التصعيد؟ ما الذي كان بإمكان الفلسطينيين فعله يعني مواجهة هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين وكذلك مواجهة المخططات الإسرائيلية بالضم والتهجير؟
9: الاستراتيجية الإسرائيلية واضحة تماما ونتحدث عنها يوميا جميعنا كفلسطينيين، ولكن هناك ثلاث مسؤوليات لمواجهة هذه الاستراتيجية، وهي استراتيجية في ظل حرب الإبادة، هي موضوعها موضوع حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. هناك ثلاث مسؤوليات بهذا الاتجاه. المسؤولية الأولى هي مسؤولية القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني، ألا يستحق، هل تستحق هذه الأحداث أن يخرج مسؤولا واحدا من القيادة الفلسطينية يتحدث للشعب الفلسطيني عينا بعين ويقول للشعب الفلسطيني كيف يمكن أن يتجند الشعب الفلسطيني وتوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الإرهاب المستوطنين ودولة الاحتلال سياسيا ونضاليا وجماهيريا وعلى كل المستويات؟ لا يوجد أداء يعني على المستوى القيادي بمستوى الأحداث التي تتم في فلسطين. فإذا المسؤولية الأولى في هذه المواجهة هي مسؤولية سياسية على المستوى السياسي. لماذا لا نخرج إلى العالم كله بموقف سياسي من القيادة الفلسطينية، تتحدث إلى المجتمع الدولي، إلى المؤسسات الدولية، إلى كل وإلى كل المستويات، ثم تتحدث إلى الجمهور الفلسطيني. المستوى الثاني هو مستوى الهيئات والتنظيمات والفصائل والقيادات الفلسطينية. في اللحظة التي أعلن فيها مرسوم الرئيس عن الانتخابات انشغلنا كلنا، يعني كل الحركة الوطنية الفلسطينية اندفعت لمناقشة المراسيم وعقد الاجتماعات وعقد ألا تستحق تل وما يحدث في كل الأراضي الفلسطينية أن تلتقي القوى الوطنية والإسلامية وكل الفصائل وكل الحركات الشعبية لتجاوب على هذا التحدي الكبير الذي يعني يواجه شعبنا الفلسطيني. لننشغل جميعا، نفتح ورشة عمل تعيد القلق لحالة المواجهة للشعب الفلسطيني. كنا بالأمس مجموعة من الحركات، بالأمس هذه قبل ثلاث شهور فقط، مجموعة من الحركات الفلسطينية في ظل حالة السبات التي تعاني منها الحركة الوطنية الفلسطينية. طيب. بادر مجموعة من الشخصيات إلى إضراب عن الطعام، واحدة من الوسائل النضالية لمساند شعبنا في غزة. ألا يحق أما أنا للحركة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها؟ وإلا يعني ستكون خارج السياق وخارج التاريخ. المسؤولية الثالثة في هذا الإطار مسؤولية جماهيرية. أنا أعلم أن الشعب الفلسطيني في حالة صدمة من في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، في ظل الانقسام، في ظل هذا التغول والتوحش لدولة الاحتلال، هو في حالة صدمة. ولكن هناك مسؤولية على كل فرد فينا في الشارع الفلسطيني. طيب. فاروق كان نموذج يعني لمواجهة هذه هذه الحالة التي تهدد شعبنا. هذا
0: إذن مسؤولية جماعية دكتور مصطفى البرغوثي، هل جرى بالفعل إشغال الشارع الفلسطيني بأمور أقل أهمية مقابل ما يجري من توغل ومحاولة إلى حسم الصراع في الضفة الغربية، وكيف يمكن استعادة الزخم الجماهيري لمواجهة هذا الاستيطان وغول الاستيطان؟
5: كل ذلك مخطط. إشغال الناس بانقطاع البنزين والسولر، إشغال الناس بأنه فيش رواتب، إشغال المرضى بأنه فيش علاج لهم، مرضى السرطان لا يوجد علاج لهم. السلطة الفلسطينية جردت مش بس من صلاحياتها، جردت حتى من إمكانياتها. ولذلك المخرج من هذا الوضع ليس أن نظل ندور في الدائرة المفرغة نفسها. أول مسؤولية طبعا على قيادة منظمة التحرير وعلى كل القوى الفلسطينية. ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم قيادة وطنية موحدة تتوحد على استراتيجية وطنية كفاحية لمقاومة هذا مخطط التهجير الذي يجري، ولكن ذلك يتطلب التخلي عن الأوهام، التخلي عن وهم أوسلو الذي يريد البعض فرضه على الناس حتى يترشحوا في الانتخابات. هذا كلام فارغ. المطلوب الآن التخلي عن الأوهام الماضية، المطلوب من الجميع الآن أن يتوحدوا على رؤية واستراتيجية وطنية كفاحية، ويجب أن نعود لقيم الانتفاضة الأولى، أقصد الاعتماد على النفس، تنظيم النفس ومواجهة التحديات ومقاومتها، وتشكيل لجان حماية شعبية الآن في كل قرية وفي كل موقع. هذا يجب أن يشارك فيه الجميع، ولكن المدخل لذلك التخلي عن أوهام الماضي. المدخل لذلك أن نتوحد في قيادة موحدة على برنامج كفاح نضالي موحد، لأنه الخطر صار في كل بيت، الخطر صار على كل إنسان. نقطة أخرى، لابد أن يكون في موقف فلسطيني جامع وواضح يطالب الآن بفرض عقوبات ومقاطعة شاملة، مش على المستوطنين بس، مش على أكم مستوطن، مش بس على سموتريتش وبن غفير، مقاطعة شاملة لإسرائيل، لهذه الحكومة ولهذا الجيش الذي تبنى سياسة رسمية عنوانها إرهاب الشعب الفلسطيني بهدف تهجيري.
0: طيب أستاذ أحمد، يعني إذا ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من أفعال على الأرض، كذلك هناك رصد ميزانيات جديدة تقارب مليار شيكل لدعم الاستيطان الذي يعني كما تعلم الميزانيات مفتوحة أمام هذه المشاريع. بالمقابل، هل قامت المؤسسات الرسمية الفلسطينية بدورها في تثبيت صمود المواطن الفلسطيني على الأقل؟
9: شوف، أنا لا أريد أن أبدو وكأنني أركز الأمر، ولكن في سياق السؤال، على القيادة الفلسطينية والحال الفلسطيني، ولكن هناك
0: مسؤولية جماعية طبعاً، وهذا يطرح.
9: هناك استراتيجية لدى دولة الاحتلال تنفذ بتوزيع الأدوار بين المؤسسة الرسمية، الحكومة الإسرائيلية، والإرهابيين الاستيطانيين المستوطنين، وفي ظل إرهاب دولة بأكمله، استراتيجية متكاملة كما تم الحديث عنها في خطة الحسم التي طرحها الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيل هذه الحكومة، وهي تسير بها. يعني ما تم بتل ليس يعني هجوما عفويا، هذا جزء من استراتيجية دائمة ومستمرة لتحقيق خطتهم في تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وخلعه من وطنه. السؤال الأهم هو ما طرحته أنت، هو هل هناك لدينا استراتيجية وطنية فلسطينية في مواجهة هذه الاستراتيجية؟ يبدو أن هناك ارتباك سياسي وانشغال بهموم أخرى مقصود لدى القيادة الفلسطينية. أنا لا أريد أن أقول مقصود أو غير مقصود، ولكن ما نشاهده في المشهد نرى أن هناك قيادة فلسطينية لها أولويات، لها ليس لها علاقة بالواقع، واقع المواجهة مع المحتل. يعني في اللحظة التي أنت ترى كل هذه السياسات التي نراها أمامنا، سياسات التعايش مع الاحتلال، مش سياسات مواجهة مع الاحتلال. أنا لا يهمني فقط الخطاب، رفع الصوت والخطاب بشكله الديماغوجي، أنا يهمني المواقف والسياسات. ما هي السياسات التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟ يعني ما كيف ترجمنا هذه السياسات؟ كيف ترجمنا سياسات مثلا، هل لدينا استراتيجية للبناء الأفقي في المناطق المهددة في الضفة الغربية؟ أننا سنستمر مثلا، هذه واحدة من الاستراتيجيات. إحنا كما ترى استراتيجيتنا البنائية العمودي، بينما المعركة على الأرض الإسرائيليين رايحين بالاتجاه. أنا أجيب هذا، أحضر هذا كمثل أنه ما في استراتيجية. في استراتيجية تكثيف وتجنيد الجماهير الفلسطينية بأن تشكل حالة حماية لنفسها في مراجعة لمسألة الأوراق التي نملكها كأوراق حمراء، ككروت حمراء يمكن نرفعها في وجه المجتمع الإسرائيلي. إذا لم يحصل الفلسطيني على الأمن، لماذا لدينا 80 اتفاقية أمن مع العالم؟ العالم. طيب. لماذا يعني يكون لنا دمنية اتفاقية
0: غياب الاستراتيجية
9: إذا الفلسطيني في قريته يهدد، في بيته يهدد؟ طيب. إذا إحنا إن لم نكن نستطيع أن نقدم الأمن لجماهير شعبنا فلا نكون جزءا من أي منظومة أمنية كانت في العالم، وليتحمل العالم مسؤولية ذلك.
0: طيب. إذا دكتور مصطفى، يعني هناك غياب استراتيجية، من يتحمل مسؤولية غياب هذه الاستراتيجية رغم أن هناك إجماع فلسطيني من القيادة الفلسطينية الرسمية وكل التنظيمات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية على العمل الجماهيري والمقاومة الشعبية؟ إذن لماذا لا تفعل هذه الآلية الآن، وخاصة أن هذا يعني هذه الهجمات الاستيطانية يمكن على الأقل مجابهتها بالمقاومة الشعبية؟
5: المقاومة الشعبية هي السلاح الرئيسي الذي يجب أن يتبناه، وهي التي تجري الآن، يعني كل التحية لأهالي،
0: ولكنها ليست بالزخم.
5: نعم
0: المطلوب.
5: نعم صحيح، ما أنا سأشرح لماذا، ولكن كل التحية فعلا لأهالي تل وأهالي بيتا وأهالي سنجل وأهالي طرمصعية وأهالي المغير ومسافر يطا وكل المناطق. الناس بيمارسوا المقاومة الشعبية، يتصدوا عمليا بما يستطيعون، ولكن القيادة غائبة والاستراتيجية الجامعة غائبة والقيادة الجماعية غائبة. السبب الرئيسي أنا برأيي ما زال هناك من يراهن على أوهام الماضي، ما زال هناك من يحلم أن تجري مفاوضات مع إسرائيل، ما زال هناك من يظن أن هناك إمكانية لحل وسط مع الحركة الصهيونية. هذا انتهى، أصله انتهى، إسرائيل مزقت ورمت به في سلة المهملات. اليوم المطلوب أن نتبنى استراتيجية وطنية كفاحية مختلفة. طبعا جميع القوى السياسية مسؤولة بدون استثناء، أنا لا أحمل طرفا واحدا، ولكن قيادة منظمة التحرير هي ما يجب أن تبادر الآن وتدعو للحوار وطني فورا وتشكيل قيادة وطنية موحدة. نحن بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية كفاحية. الشعب الفلسطيني الذي يتصدى الآن بأجساده العارية لهذا الاحتلال ولهذا الإجرام ولهذا الإرهاب الاستيطاني يستحق أن تكون قياداته على مستواه، على مستوى تضحياته. وأهم شيء الآن بالإضافة إلى التصدي لمخطط الإرهاب الاستيطاني ومنع التهجير، كيف ندعم صمود وبقاء الناس؟ أكبر مهمة الآن عند الشعب الفلسطيني كيف يبقى الفلسطينيون في فلسطين. وعلى فكرة لا يشمل ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يشمل القدس فقط المعرضة للخطر أيضا، وإنما حتى أهلنا في 48 يتعرضوا الآن لمخاطر ترحيل بتنظيم الجريمة المنظمة داخل بلداتهم. هذا هجوم على كل الشعب الفلسطيني يتطلب الآن استراتيجية وطنية مشتركة. وأنا لا أتحدث عن شيء نظري، أتحدث عن فعل عملي يجب أن يجري اليوم أو غدا حتى لا تستفحل هذه الأمور وهذه المخاطر الإرهابية على الشعب الفلسطيني.
0: أستاذ أحمد، يعني في ظل غياب الاستراتيجية الفلسطينية من الواضح أن هناك استراتيجية إسرائيلية تنجح في الضفة الغربية. إسرائيل سيطرت على مساحات واسعة.
7: راديو الحرية
10: 6:50 PM. الساعة الآن 6:30 PM بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الفلسطينية ممكن تفعيلها من جديد على الأرض، لدينا هذا التضامن الدولي مع
3: التضامن الدولي. هذه النقطة دكتور مصطفى، التغيير الدولي بات واضحا بشكل كبير، ولكن متى يمكن أن يتحول أو تتحول هذه المواقف الشجاعة لدى بعض الدول إلى مواقف على الأرض وإجراءات ضد إسرائيل؟
4: هي تتحول الآن، بس قبل ما أجيب على سؤالك بدي أرجع أقول ما هو المطلوب. مطلوب أن يكون هناك إرادة للصمود وإرادة للمقاومة، مقاومة ما يجري. الكثيرون قالوا ويتحدثوا كل يوم أنه غزة لأنها قاومت دمرت. طب الضفة الغربية ما صارش فيها 7 أكتوبر وحماس لا تحكمها، مزبوط ولا لا؟
3: صحيح.
4: شو اللي بيجري في الضفة الغربية؟ أليس هذا استباحة تشابه الاستباحة الجارية في قطاع غزة؟ وأليس التهجير هو شكل آخر من أشكال الإبادة الجماعية؟ لذلك على الصعيد الدولي هناك فرص هائلة لدينا، ولكن يتطلب هذا موقف حازم فلسطيني وعربي، وأن يقال للعالم نقاطع إسرائيل وفرض العقوبات عليها. التحول الذي جرى في إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والآن ينتشر بشكل خاص في الولايات المتحدة نفسها، من كان يتخيل أن 104 أعضاء كونغرس أمريكي سيصوتوا لقطع العلاقات، قطع التسلح عن إسرائيل، قطع السلاح عن إسرائيل؟ هذا شيء غير مسبوق. من كان يتخيل أن بسبب غزة ممداني ينجح في الانتخابات الأمريكية؟ لدينا قاعدة شعبية هائلة، غالبية الشباب الآن في المجتمع الأمريكي وغالبية الشباب في المجتمع الأوروبي إلى جانبنا. ما هو المطلب؟ المطلب نحن نعرف، لا نطلب من أحد أن يرسل جيوشا لمحاربة إسرائيل وإن كان ذلك واجبا، ولكن المطلوب الآن أن يتوحد الجميع في فرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل. هذا ما سيؤذيهم، هذا ما سيردعهم، هذا ما سيجبرهم على التراجع. وأنا برأيي على الصعيد الدولي الدائرة تتسع، وأعمال الإرهاب التي مورست الآن ضد الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تغذية هذا النهوض التضامني العالمي.
3: أشكرك جزيلا دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. شكر موصول أيضا للأستاذ أحمد غنيم، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة فتح. كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى هنا تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله، عودة إلى استوديوهات التلفزيون العربي في روسيل مع الزميلة رولا.
5: شكرا لك يحيى. نستكمل في هذه النشرة، حيث قالت وكالة مهر الإيرانية إن ناقلة نفط تعرضت لانفجار لغم بحري في مضيق هرمز بعد مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، فيما أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحصار البحري على إيران ما زال ساريا، وأنها حتى 25 يوليو الحالي حولت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، عطلت سفينتين لم تمتثلا للتوجيهات. أعلنت إيران وقف هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة عن قصف الأراضي الإيرانية خلال ليلتين متتاليتين.
6: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
5: ونشير إلى الأخبار العاجلة وبيان للخارجية القطرية. يقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة. إذن بيان للخارجية القطرية، يقول رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة. أفاد مصدران إقليميان لشبكة سي بي اس نيوز أن المحادثات بين عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وممراتها المائية الإقليمية أحرزت تقدما، وأوضح المصدران أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لكن الجهود الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. كما أشارت الشبكة نقلا عن المصدرين إلى أن تعليق القصف الأمريكي كان متعمدا حتى لا يعرقل الجهود الدبلوماسية المباشرة الحساسة. إذن وأيضا الخارجية القطرية التي تقول رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة التزام الأطراف ببنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وذلك أثناء بحثه مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد في المنطقة. قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة، وإنه جرى بحث آلية تشغيل المضيق وإدارته مع مسقط، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية على إيران.
1: في مؤشر على تراجع خيار التصعيد العسكري المباشر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران وسط تقديرات عسكرية تحذر من كلفة مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الردع إلى استنزاف القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة. وبحسب نيويورك تايمز فإن مسؤولين عسكريين كبارا أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن أي عملية واسعة قد تدفع إيران إلى شن هجمات انتقامية مكثفة على القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وهو ما قد يفرض ضغوطا كبيرة على مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الاعتبارات العسكرية واللوجستية كانت عاملاً رئيسياً في قرار تأجيل التصعيد حفاظاً على الجاهزية لأي تطورات إقليمية محتملة. وفي السياق نفسه نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا خلال اجتماع في البيت الأبيض عن مخاوفهما من تراجع مخزون الذخائر في وقت ظلت فيه إدارة ترامب تناقش حتى اللحظات الأخيرة طبيعة تصعيد محتمل. ورغم تعليق خيار الضربات الموسعة تؤكد واشنطن أنها لم تستبعد استخدام القوة، إذ يواصل ترامب بحسب مسؤولين أمريكيين التمسك بالمسار الدبلوماسي مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة إذا استمرت إيران وفق وصف واشنطن في تهديد الملاحة بمضيق هرمز أو استهداف حلفائها. كما نقلت CNN أن ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع طهران حتى في الوقت الذي كان يلوح فيه بإمكانية توسيع العمليات العسكرية. في موازاة ذلك برزت تحركات دبلوماسية وإقليمية لاحتواء التوتر، ذكرت CNN أن دول الخليج دعت خلال اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على تغيير مسار الصراع إذا قررت استخدامها. أما على الجانب الإيراني فأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات التي استضافتها طهران مع وفد سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة، وأوضح أن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية وتبادلا وجهات النظر حول آليات تنظيم مرور السفن بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مشيرا إلى إحراز تقدم في المباحثات واستمرار الاتصالات الفنية والسياسية، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الملاحة في المضيق حتى الآن.
5: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، وأبدأ معك من طهران ياسر مسعود. وفي ظل الحديث عن نتائج مباحثات مثمرة بين إيران وسلطنة عمان، مسؤول إيران يصرح لرويترز بأنه لا يوجد يعني موضوع وقف الضربات الأمريكية على إيران يثير الشكوك أكثر من التفاؤل، هل الموقف الرسمي كذلك أيضا؟
7: ما نسمعه تحديدا من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قبل قليل وفي حوار مطول مع وكالة أنباء التسنيم ينشر على شكل مقاطع بالطبع منذ الأمس حتى الآن، أثار إلى نقطة مهمة رولا، يمكن فهم عقلية التعاطي الإيراني على الصعيد العسكري بشكل خاص، وهو يقول بأن إيران تدرك وتحديدا الحرس الثوري الإيراني يدرك المخططات التي يسعى وراءها العدو ويحاول تنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بالحدود الإيرانية ومحاولة دعم الفصائل المسلحة المناهضة للنظام الإيراني، خاصة في مناطق ومدن محيطة بالجغرافيا الإيرانية. وهنا أيضا يجري التأكيد رولا بأن وقف العدوان الأمريكي خلال الليلتين الماضيتين هو لا يأتي في سياق إيجابية المسار الدبلوماسي، إنما ينظر له كمحاولة لتعزيز قدرات الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بعد الاستهدافات التي طاولت منظوماتها الدفاعية وكذلك المعلوماتية وأيضا على صعيد الرادارات والرصد في للقواعد الأمريكية في المنطقة. هذا ما يجري التأكيد عليه أيضا من نفس المتحدث باسم الحرس الثوري. وفي ذات الوقت أيضا هناك خشية إيرانية بالإضافة إلى ما ذكرت من تعزيز القدرات وإمكانية شن هجوم مباغت كما حدث في مرات سابقة، أن يكون هناك محاولة لتحريك مسلحين على الحدود، ولذلك هذا يجيب يمكن القول على الاستهدافات الإيرانية تحديدا من قبل الحرس الثوري التي طاولت مراكز للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق من بينها، وهو أشار لها ضمنيا.
0: راديو الحرية
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
5: 92.17 FM. يتم الحديث الآن عن تجميد الضربات CNN التي تنقل عن مصادر إقليمية بأنه السبب كان لإعطاء مساحة للجهود الدبلوماسية خاصة في زيارة الوفد العماني. إيرانيا يتم الحديث عن أن الاجتماع والحديث كان مثمر، هل من الممكن أن يكون هناك رسائل حملت من مسقط إلى طهران من الولايات المتحدة؟
13: وارد جدا، وخاصة أن الولايات المتحدة عن عمد تترك هذه المساحة كما وصفها مايك والدز السفير الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم على قناة فوكس نيوز. قال ترامب يريد منح مساحة للدبلوماسية، لكنه وصف ما يجري بأنه حالة اختلاف وخلاف في داخل النظام الإيراني، وبأن الخيارات كلها ما تزال على طاولة ترامب، وبإمكانه أن يعود إلى الأعمال العسكرية في أقرب وقت أو عندما يرى ذلك مناسبا. وقال بأن المفاوضات تجري الآن وهنالك مناقشات على جميع الصعد والمستويات، وبأن هنالك تلك المفاوضات التي تجري بين الجانبين العماني والإيراني. واشنطن حسب CBS نيوز حسب مصادرها تراقب عن كثب تلك المباحثات التي كانت تعقد بين الجانبين الإيراني والعماني، ولذلك وجه ترامب عقب اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته يوم الجمعة أمس الأول، وجه بوقف الأعمال العسكرية لإعطاء فرصة لهذه النافذة الدبلوماسية حسب ما تقول المصادر الأمريكية. ولذلك التوقف لم يكن توقفا عملياتيا، وإنما توقف مقصود من قبل الإدارة الأمريكية لمعرفة ما ستؤول إليه أمور المناقشات الإيرانية العمانية بخصوص مضيق هرمز بالدرجة الأساس. قبل قليل صدر استطلاع أجرته شبكة CBS نيوز وكان لافتا فيه أن هنالك تراجعا في نسبة الأمريكيين المستطلعة أراؤهم طبعا الذين يرغبون أو الذين كانوا يحثون بنسبة كبيرة الإدارة الأمريكية على أن تنهي هذه الحرب على إيران، لكن طبعا ذلك التراجع ليس تراجعا إلى الحد الذي يوصف فيه أراء أو توصف فيه هذه الفئة من الناس بأنها أقلية. نحن نتحدث عن مقارنة ما بين شهري يونيو الماضي والشهر الحالي، كانت النسبة 78% تعتقد بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تنهي هذه الحرب. الآن النسبة تراجعت إلى نحو 67%، ما يزال الأغلبية من الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب أن ينهى هذا الصراع الآن. أيضا الأغلبية أكثر من نصف من استطلعت آرائهم يعتقدون بأنه سيستمر إلى لمدة أشهر أو سنوات، وأقلية فقط هي التي عبرت عن احتمال أن ينتهي أو تنتهي هذه الحرب في غضون أيام قليلة، نحو 9%، بينما 33% لا يعلمون حقيقة أو لم يستطيعوا أن يعطوا رأيا بخصوص توقعهم للوقت الذي تنتهي فيه هذه الحرب. على كل حال هنالك انتظار وترقب، ولعلها أيضا تنسجم مع ما أشرت إليه من مصادر CNN ونيويورك تايمز من أن نائب الرئيس جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين عبرا لترامب يوم الجمعة عن قلقهما من فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة من الصواريخ الدقيقة في حال قرر ترامب المضي قدما في اتجاه عملية عسكرية أوسع نطاقا، على ضوء ذلك التحشيد العسكري والميداني الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
5: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون عربي محمد بالدين. إلى السودان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش السوداني دخلت منطقة أم قرفة ومنطقة الجيخ شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي وقت سابق وثقت مشاهد مصورات تحرك عناصر الجيش السوداني داخل سوق مدينة جبرة الشيخ شمال كردفان. للمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. إذن ما زلنا نتحدث عن تقدم لافت لقوات الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان.
14: نعم، هو تقدم لافت وتقدم كبير جدا للجيش والقوات المساندة في أهم المحاور التي تخص تأمين مدينة الأبيض من الناحية الشمالية ومن ناحية طريق الصادرات، بهجوم مباغت وقوي جدا من محورين، محور مدينة الأبيض ومحور ولاية النيل الأبيض. استطاع الجيش اختراق الدفاعات المتقدمة لقوات الدعم السريع من أم سيالة مرورا ببارة حتى جبرة الشيخ وشمالا وصولا إلى أم جريجخ، وهي واحدة من أهم المناطق التي يمكن من خلالها تأمين مدينة بارا الاستراتيجية على طريق الصادرات. بهذا التقدم الكبير وبسط السيطرة على مناطق واسعة في ولاية شمال كردفان وتحديدا المحاور الشمالية والشمالية الغربية، استطاع الجيش تأمين طريق الصادرات الذي يربط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وبالتالي أصبح هذا الطريق للإمداد وأيضا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الأبيض شريان يغذي بالإضافة إلى الشريان الآخر في المحور الشرقي الذي يربط ولاية شمال كردفان بالنيل الأبيض، والذي يربط مدينة الأبيض بمدينة كوستي في النيل الأبيض. وبالتالي هذا التقدم الكبير رغم الحشود الكبيرة التي قامت بتحشيدها قوات الدعم السريع ليلة أمس في محور جبرة الشيخ وأم سيالة، ولكن بالنظر إلى ما دار من معارك نهار هذا اليوم يؤكد على السيطرة الميدانية التي فرضتها قوات الجيش والقوة المساندة في هذه المحاور من خلال تدمير عدد كبير جدا من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع وإفشال عملية الالتفاف التي حاولتها ليلة أمس وصباح هذا اليوم قوات الدعم السريع، خصوصا في محور جبرة الشيخ وفي محور أم سيالة. وما تزال قوات الجيش والقوة المشتركة وقوات درع السودان تبسط سيطرتها على المناطق التي وصلت إليها يوم أمس، وهذا اليوم اليوم هو دليل على قدرة الجيش والقوات المشتركة على تنفيذ المهام القتالية بصورة كبيرة جدا في المناطق السهلة، وتنفيذ عملية يمكن أن تؤكد أن الجيش الآن رغم أن هنالك توقف دام لعدة أشهر من القيام بعملية برية في محور شمال كردفان، ولكن هذه العملية البرية الكبيرة جدا والتي حققت أهداف استراتيجية وعسكرية على مستوى الأرض في شمال كردفان. على صعيد الأوضاع الإنسانية في شمال كردفان عموما، كلما زادت حدة وتيرة العمليات العسكرية كلما انعكس ذلك سلبا على المدنيين وعلى المواطنين في محاور القتال المختلفة، وبالتالي هنالك أنباء وبعض المصادر المحلية التي تتحدث عن خروج عدد من الأسر من المناطق التي دارت فيها المعارك خصوصا في أم سيالة وفي بارة وفي جبرة الشيخ، مخافة أن يكون هنالك هجوم عكسي من قوات الدعم السريع على هذه المناطق بعد سيطرة الجيش عليها، وبالتالي قد تتأزم الأوضاع في مدينة الأبيض التي تصلها أعداد يومية من النازحين من محاور القتال المختلفة، مما يخلق ضائقة شديدة جدا على البنية التحتية وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مدينة الأبيض.
5: شكرا لك من أم درمان مراسل التلفزيون العربي والمحمد الحسن. يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته في جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات ميس الجبل وعترون وبرعشيت. أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلدتهم. وأوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. يعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر أثار الحرب في الأحياء يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
15: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوتر الغربية طعم مختلف يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
16: كل يوم عم بيجي، حضلني أجي بروح المغرب من هون، بس الجيش آخر مجال الساعة 7، بروح 7 إلى 5 من هون، بيجي من أول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقة، في قوة عندك، والأقوى من هيك إنه الجيش بيناتنا.
15: ولا تقتصر آثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوتر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
17: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع منأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
15: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوتر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوتر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية
18: راديو الحرية
19: 97.17 FM.
20: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
19: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
21: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
19: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة

0: لم تكن الظروف قد نضجت لكامل خطة مجلس السلام، لا سيما الجزئيات المتعلقة بمسألة ما يسمى بالمناطق التجريبية أو إعادة إعمار مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال في رفح من أجل نقل سكان غزيين من مناطق سيطرة حماس إلى تلك المناطق. وهذه الجزئية تماما هي الجزئية الإشكالية التي قد تكون نوقشت اليوم في جلسة الكابينت وفق ما أوردت إسرائيل هيوم صباحا، وتحدثت عن أن الوزراء سيطلعون كذلك على هذه الخطة، لكنها وفق حديث مسؤول إسرائيلي لم تخضع للموافقة، إذ أنه لم يتحدث عن هذه الجزئية حين أوضح ما وافق وصادق عليه الكابينت في جلسته اليوم. بالتالي كانت الظروف غير ناضجة، كانت هناك أحاديث وخلافات وزيارات لممثل مجلس السلام ملادينوف إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، التقى مسؤولين إسرائيليين، كما كان أيضا في القاهرة خلال جولات تباحث مع الفصائل الفلسطينية، وبالتالي كانت المسألة بين أخذ ورد طيلة الفترة الماضية. خلال الأيام الماضية كثر الحديث وعاد تحديدا مع سياق تحدثت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن دور مغربي محتمل يتعلق بالتدريب، عن زيارة ميدانية لضباط من الجيش المغربي لمقر القوة المحتمل في قطاع غزة تحديدا في منطقة رفح. واليوم تم الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادقة إسرائيل، مصادقة الكابينت بصورة رسمية على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة، وعمليا هذا يعني كذلك الجزئية الأمنية المترتبة عليه، وهي إدخال قوة الاستقرار الدولية التي تنص عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطاع غزة. لكن ما أوضحه مسؤول إسرائيلي في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية دافع عن هذا القرار أمام وزراء اعترضوا عليها كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي قال إن هذه الجزئية كان يجب أن لا تتم ما لم تلتزم حماس بنزع سلاحها من قطاع غزة، حتى لو قدمت إسرائيل التزاما مسبقا بذلك أمام الولايات المتحدة. بالتالي هذا المسؤول الإسرائيلي يتحدث عن هذا القرار وماهيته، يقول إن إسرائيل من خلال هذا القرار ومصادقة الكابينت هي تقر أنها تمتلك حق الموافقة على أي من الدول تنضم إلى قوة الاستقرار الدولية، بمعنى أن الموافقة لن تأتي من الولايات المتحدة ولا من مجلس السلام، إنما عليها أن تخضع لمصادقة إسرائيلية من المستوى السياسي تحديدا، وهذا يرتبط باشتراطات أمنية كانت تحدثت عنها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشكل واضح، أنها لا تريد دور تركي ودور قطري مثلا في قطاع غزة وتحديدا في الجوانب الأمنية وفي القوة الدولية. بالتالي تحدث هذا المسؤول عن أن المرحلة الأولى من هذا القرار تتضمن فقط نحو 200 جندي وفق ادعائه، وهي من دول صديقة، وأن أي مشاركة مستقبلية لأي من الدول ستخضع لمصادقة إسرائيلية، أن لا انسحاب إسرائيليا أيضا من أي نقطة في قطاع غزة ضمن الخط الأصفر، لن تنسحب من الخط الأصفر قبل أن يتم نزع السلاح في قطاع غزة بصورة كاملة. بل وتحدث عن جزئية بدت غريبة وغير متصلة بسياق ما تم الحديث عنه في الفترة الماضية. صحيح أن الحديث هو عن أن مقر هذه القوة في رفح، بل هناك مقاطع مصورة تظهر بنى تحتية مقامة بالفعل قرب معبر كرم أبو سالم في منطقة رفح بقطاع غزة، لكن المسؤول الإسرائيلي ادعى أيضا في إحاطته أن هذه القوة ستعمل في مناطق خارجة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكأنه يقول إنها ستعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس، رغم أن كثيرا من هذه الدول كانت في تصريحات سابقة تحفظت على إمكانية الاحتكاك بالغزيين بصورة مباشرة، لسيما في مناطق سيطرة حماس. بالتالي هذه الجزئية لا تزال بحاجة إلى التوضيح، وهذا التوضيح لم يحضر حتى اللحظة من مصادر إسرائيلية إضافية ولا من مجلس السلام، ومصادر قد تكون ضمن مجلس السلام تتحدث عن هذه المصادقة وآلية تنفيذ المصادقة الإسرائيلية اليوم.
1: في الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية عبد القادر على قطاع غزة، تتواصل الهجمات أيضا على القطاع، تقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة والخط الأصفر في والبرتقالي أيضا، ألوان كثيرة الآن تضعها إسرائيل في قطاع غزة. ماذا يقال هناك أيضا لجهة استمرار الغارات وجهة التعامل العسكري الإسرائيلي؟
0: إسرائيل وضعت قاعدة واضحة في قطاع غزة، وكانت قد وضعتها أيضا في لبنان، لكن في قطاع غزة طبقتها بصورة أكبر، ربما لأن بيدها أوراق ضغط أكثر، وهي تتعلق بالمحافظة على ما تسميه بحرية الحركة. هذا يتضمن غارات إسرائيلية لا تتوقف، اغتيالات في سلم قيادة

0: ليس فقط سلم القيادة العسكري مثلا لحركة حماس كما رأينا حين اغتالت عز الدين الحداد أو غيره من القادة ضمن كتائب القسام، إنما حتى في أجهزة الأمن الداخلي في قطاع غزة في محاولة ربما لتأكيد عدم عودة سلطة حماس وفق المخاوف الإسرائيلية في أي من المناطق داخل قطاع غزة. بالتالي الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ولا يبدو أنها ستتوقف لا مع هذا القرار ولا مع غيره من القرارات الإسرائيلية، لأن هناك إصرار إسرائيلي على أن المصالح الأمنية الإسرائيلية وفق المفهوم الإسرائيلي هي ذات أولوية قصوى. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد سابقا في تصريحات كثيرة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلهم كانوا يؤكدون على أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، ولم يتحدثوا حتى عن اشتراط نزع السلاح كأساس للانسحاب الكامل، إنما انسحاب حتى منطقة أمنية معينة قد تصبح المنطقة الصفراء أقل، لكن لا يتم الحديث حتى في أي من الخطابات الإسرائيلية عن انسحاب تام من قطاع غزة، بل عن توسعة المنطقة الصفراء. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان احتفى بالقول إن هذا الخط توسع من نصف مساحة القطاع إلى أكثر من 60%. قبل عدة أيام كانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن نحو 67% من مساحة القطاع تخضع لسيطرة جيش الاحتلال. بالتالي توسيع المنطقة الصفراء إلى عمق قطاع غزة إضافة إلى غارات مستمرة وتضييق الخناق على القطاع بقرارات قد تكون مفاجئة أحيانا تتعلق بالإمدادات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة التي توقفها إسرائيل متى شاءت، تتحكم في معابره متى شاءت، وكل هذا يعود إلى قرارات مستوى سياسي وأيضا نوع من التنسيق بطبيعة الحال والتوافق كذلك مع الجانب الأمني الذي لا يعترض أو لا يبدو أنه معترض كثيرا على بقائه داخل القطاع.
1: عبد القادر عبد الحليم من القدس، شكرا لك عبد القادر. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية شهدت اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون أحرقوا خلالها مركبات ومنشآت وأغلقوا طرقات. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين والتي اعتبرها معسكرات للإرهاب.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: من جهته قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوة الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
3: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قوتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
1: ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا شمالية رام الله حيث تكدست آلاف المركبات.
4: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير. هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله. المشهد لم يختلف منذ ساعات. آلاف ومئات المركبات تتكدس ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز. تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
5: يعطيك العافية.
4: كيف الوضع على الحاجز؟
5: والله هي الحمد لله هينا صلنا ساعة ونص أكثر من نص ساعة بنقعد دائما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
4: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
5: كل يوم هيك لسه بالأسبوع اللي فات الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله شوفي ثلاث صيدات ومسكرين الشارع.
4: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
5: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي. الحمد لله على كل إشي.
4: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجة.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إعادة فتح مضيق هرمز وممراتهما المائية الإقليمية أحرزت تقدما. أوضح المصدران أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لكن الجهود الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. كما أشارت الشبكة نقلا عن المصدرين إلى أن تعليق القذف الأمريكي كان متعمدا حتى لا يعرقل الجهود الدبلوماسية المباشرة الحساسة. كما أعلنت إيران من جهتها وقف هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في المنطقة بعد توقف الولايات المتحدة عن قصف الأراضي الإيرانية خلال ليلتين متتاليتين.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
2: قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة، وإنه جرى بحث آليات تشغيل المضيق وإدارته مع مسقط. فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية على إيران.
4: في مؤشر على تراجع خيار التصعيد العسكري المباشر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الوقت الراهن تجميد خطة لتوسيع الهجمات العسكرية ضد إيران، وسط تقديرات عسكرية تحذر من كلفة مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الردع إلى استنزاف القدرات الدفاعية الأمريكية في المنطقة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن مسؤولين عسكريين كباراً أبلغوا الإدارة الأمريكية بأن أي عملية واسعة قد تدفع إيران إلى شن هجمات انتقامية مكثفة على القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن في الخليج، وهو ما قد يفرض ضغوطاً كبيرة على مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الاعتبارات العسكرية واللوجستية كانت عاملاً رئيسياً في قرار تأجيل التصعيد حفاظاً على الجاهزية لأي تطورات إقليمية محتملة. وفي السياق نفسه، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جيدي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة أعربا خلال اجتماع في البيت الأبيض عن مخاوفهما من تراجع مخزون الذخائر، في وقت ظلت فيه إدارة ترامب تناقش حتى اللحظات الأخيرة طبيعة تصعيد محتمل. ورغم تعليق خيار الضربات الموسعة، تؤكد واشنطن أنها لم تستبعد استخدام القوة، إذ يواصل ترامب بحسب مسؤولين أمريكيين التمسك بالمسار الدبلوماسي مع الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة إذا استمرت إيران وفق وصف واشنطن في تهديد الملاحة بمضيق هرمز أو استهداف حلفائها. كما نقلت CNN أن ترامب وجه مفاوضيه سراً بمواصلة المحادثات مع طهران حتى في الوقت الذي كان يلوح فيه بإمكانية توسيع العمليات العسكرية. في موازاة ذلك، برزت تحركات دبلوماسية وإقليمية لاحتواء التوتر. ذكرت CNN أن دول الخليج دعت خلال اتصالات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية قادرة على تغيير مسار الصراع إذا قررت استخدامها. أما على الجانب الإيراني، فأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المحادثات التي استضافتها طهران مع وفد سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز كانت مفيدة وبناءة، وأوضح أن الجانبين عقدا عدة جولات من المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية، وتبادلا وجهات النظر حول آليات تنظيم مرور السفن بما يراعي حقوق الدولتين الساحليتين، مشيراً إلى إحراز تقدم في المباحثات واستمرار الاتصالات الفنية والسياسية، مع التأكيد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الملاحة في المضيق حتى الآن.
2: من طهران ينضم إلينا حسام الدياب مراسل التلفزيون العربي. حسام، تهدئة متبادلة بالفعل بين الطرفين، ونسأل أيضا عن أي معطيات جديدة بخصوص انفجار الناقلة كما تقول إيران بسبب لغم بحري.
1: تهدئة بالفعل لليوم الثالث على التوالي، لا تغيب عنها حالة الشك الإيرانية. ينظر الجانب الإيراني من زاوية أمنية دائما لهذه المسائل، يرى بأن هناك شيء ما يدور في عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفريق المحيط به، وخاصة أنه يمكن أن تتبدل الكثير من القضايا بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قد يعود الجانب الأمريكي للتصعيد مع إيران مرة أخرى. من الناحية العسكرية تقول إيران بأنها مستعدة تماما لمعركة أطول. المؤشرات التي خرجت خلال اليومين الماضيين والتقارير الغربية على رأسها كانت تتحدث عن دقة في الصواريخ الإيرانية خلال فترة التصعيد الماضية، وحتى دقة على مستوى عمل الطائرات المسيرة. تقارير بدأت تتحدث عن دور روسي ودور صيني على مستوى الدعم الاستخباراتي والتسليحي. هذا كله يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يطرح سؤال كبير حول ما في جعبة إيران من الناحية العسكرية في حال اتسعت الحرب بالفعل، خاصة وأن إيران تهدد هذه المرة بأنها ستكون حرب إقليمية، وقد بدأت بتوسيع دائرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية كما تابعنا جمال. وصل الأمر إلى استهداف ميناء العقبة مرتين، رغم أن إيران لم تعلق رسميا على هذا الموضوع. أخذ هذا الأمر على أنه إشارة إلى الجانب الإسرائيلي، موجهة لإسرائيل بالدرجة الأولى، إلى أن القادم قد يكون أسوأ. لكن الخروج الجانب العماني أو الوفد العماني يوم السبت ليلة السبت من إيران والقول بأن الأجواء كانت إيجابية بعد لقاء جمع معاوني وزراء الخارجية في كل من عمان وإيران، اجتماعات مطولة جرت لبحث تطورات مضيق هرمز وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العمل الدبلوماسي، يقال بأن الأجواء إيجابية وأن الجانب العماني أخذ كلاما جيدا من الجانب الإيراني، ربما سيتم نقله إلى الجانب الأمريكي. يتعلق بأهم نقطة عقدة تعتبر حاليا على الطاولة بين الطرفين، البند الخامس وما يتعلق بمضيق هرمز. تابعنا خلال الساعات القليلة الماضية ما جرى على مستوى الحادثة التي وقعت، وقيل بأنها ناتجة عن انفجار لغم بالقرب أو عند أثناء مرور إحدى السفن أو الناقلات، ما أدى إلى نشوب حريق فيها. إيران رسميا لم تعلق على الموضوع، لكن سيتم الاستفادة من هذا الأمر للضغط أكثر ربما على الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وإعلاميا من قبل الجانب الإيراني. ستبدأ إيران بالقول بأنه لو جرى الالتزام بالمسارات التي حددناها شمال وجنوبي جزيرة لارك، ولو تم العمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والالتزام أو السماع لتحذيرات إيران المستمرة عن أن المسار الأوسط وبعض المسارات في مضيق هرمز لا ينبغي للسفن والناقلات التجارية المرور منها لأنها خطرة، وقع بالفعل ما تحذر منه إيران، ستنقسم حركة الملاحة خلال الأيام القليلة المقبلة على ما يبدو نظريا، أتحدث هنا جمال، بين قسمين. جانب يميل أكثر ربما للعبور عبر المسار الأمريكي الذي ترفضه إيران جملة وتفصيلا قرب السواحل العمانية، وسفن ربما أخرى وناقلات أخرى ستقترب أكثر من السواحل الإيرانية، ستقوم أكثر بالتعاون مع الحرس الثوري هذه المرة. أقول بأن نظريا يمكن هذا أن يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا أيضا سيلقي بالضغوط أيضا على كل من واشنطن وطهران فيما يتعلق بتنظيف مياه مضيق هرمز، خاصة وأننا سمعنا بأن الجانب الأوروبي دخل على الخط خلال الأيام الماضية وبدأ يتحدث عن إرسال كاسحات ألغام وما إلى ذلك للمساهمة في أي عملية من هذا النوع لتنظيف مياه مضيق هرمز في حال عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات.
2: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصال ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جرى التوافق عليه في مذكرة التفاهم، كما أكد دعم الدوحة لجهود نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد، وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
4: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
5: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
4: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
2: دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
6: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر 6 الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله، متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
2: الآن إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، قناصة إيران يملؤون السواحل وسقوط طائرة شبح أمريكية، وإيران تخطط لاغتيالات في إسرائيل. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: تتأرجح الحرب الأمريكية على إيران بين ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مواربا للمفاوضات أو الذهاب إلى تصعيد.
1: راديو الحرية
2: 97.17 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مصراوي، عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بكل بساطة ووضوح، ما شاهدناه كان الفيديو الصحيح وفي السياق الصحيح والتاريخ الصحيح، بعيدا عن أي تزييف أو فبركة أو اقتطاع من السياق أو نقل مكان الحدث من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحرب على إيران، فكفاكم تضليلا. وبالمناسبة لدي ملاحظة فيما يخص هذه الفيديوهات بالطائرات المسيرة. فيما مضى كنا نستمتع بمشاهدتها في الأفلام، أما اليوم فبعد أن عدينا مرحلة الإثارة واو وما هذا، أصبحت بالفعل مشاهد مقرفة مؤلمة لعالم يحترق منذ سنوات ما بعد الكورونا. وإن كان العالم يحترق منذ وقت طويل، لكن أعطونا شوية وقت مستقطع لو سمحتم. فيما يترقب المحللون الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته وأمل إدماغه بأفكاره المعروفة، وفيما ينتظر الجميع تداعياتها وأثارها على المنطقة وسط تهديد ترامب بتوسيع نطاق ضرباته وكثافتها ضد إيران، نشرت صفحات وحسابات متعارضة خبرا مثيرا يقول: بدأت إيران في تنفيذ عمليات اغتيال داخل إسرائيل، وتعد هذه واحدة من العمليات الناجحة التي نفذها الحرس الثوري الإسلامي داخل إسرائيل باستخدام طائرة مسيرة. وللتدليل على صحة الخبر أرفقه ناشروه بمقطع مصور عن طريق حساب فجر المعرفة، دعونا نشاهد ثم سنفجر نحن المعرفة.

0: الخبر زائف حيث أظهر بحثنا العكس أن الفيديو لا علاقة له بإسرائيل ولا إيران وأن سياقه مختلف تماما كعادة المفبركين ولم تلتقطه طائرة مسيرة. المقطع نشرته قناة إخبارية على منصة يوتيوب اسمها نوكلير فولت في 8 فبراير من عام 2018 أي منذ أكثر من 8 سنوات. وقالت القناة إنه يظهر ضربة جوية نفذتها طائرة حربية أمريكية من طراز A10 ثاندربولت 2 استهدفت مركبة تابعة لحركة طالبان في ولاية قندهار الأفغانية في 24 من شهر يناير من نفس العام أي منذ أقل من شهر من تاريخ نشرها. تحولت الهجمات الإيرانية على الأردن إلى أولوية تتابعها وسائل الإعلام والصحف والوكالات العالمية والإقليمية، ولما بات الأمر أولوية إخبارية ركب موجها رواد الإنترنت فزعموا أن طائرة حربية أمريكية سقطت قرب الحدود الأردنية بعد إصابتها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، وأرفقوا خبرهم بمقطع مصور للتدليل على صدق دعاءاتهم. لنرحب بطيف علي الخزعلي ضمن مجموعة المفبركين في مسبار، نشاهد.
1: يا الله يا الله، وقع الطيارة.
0: طبعا نشرنا إلى أنه مضلل ووجه التضليل فيه أن الفيديو معاد نشره، فقد أظهر بحثنا العكسي أن الفيديو نشرته وسائل إعلام دولية من بينها حتى التلفزيون العربي، وكان ذلك خلال حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وذكرت أنه يوثق لحظة إسقاط مقاتلة أردنية لطائرة مسيرة إيرانية في أجواء مدينة العقبة في 14 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025. الخبر الصحيح أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت يوم 23 من شهر يوليو شهر 7 الجاري أن سلاح الجو تعامل خلال 24 ساعة الماضية لتاريخ الإعلان مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وقد أوضح مصدر عسكري مسؤول أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، وذلك بعد اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها هي أيضا. ما زال دونالد ترامب في مرحلة التهديد، والحقيقة أنه لم يغادرها حتى في فترات الضرب، لكن في منصات التواصل الاجتماعي الأمر مختلف، حيث أن البعض مصر إلحاحا على أن الولايات المتحدة بدأت هجومها العظيم على إيران. وشاهدوا مقطع مصور أرفق بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: بريكنج نيوز، خبر عاجل، دمرت الولايات المتحدة الأمريكية مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في إيران تدميرا كاملا. ويضيف التعليق: كان هذا المقر هو الموقع الرئيسي الذي تدير منه إيران قواتها الجوية، كان الهجوم هائلا لدرجة أنه دمر المباني المحيطة به تدميرا كاملا. هذه المشاهد سببت لي شخصيا تروما، وأعتقد أنها سببت للكثير منكم بكل صدق وبكل ألم، وطبعا لابد أن بعضكم تعرف على الفيديو. خبر زائف لأن الفيديو ليس من إيران بل من قطاع غزة المنكوب، وقد أظهر بحثنا العكسي أنه مجتزأ من مقطع أطول منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، وهو يوثق كما شاهدتم إحدى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف في تلك العملية برجا سكنيا في مدينة غزة. والله كل مرة أشاهد هذه الصور أو أعلق عليها يضيق نفسي حرفيا. تشهد ولاية غرب دارفور غربي السودان حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وميليشيات قوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنين عاصمة الولاية. بعد تقدم متسارع حققه الجيش والقوات المساندة له خلال الأيام الماضية مكنه من الوصول إلى مناطق قريبة من الجنين التي تعد من معاقل الدعم السريع الرئيسية في الإقليم. ولم تذكر العربي الجديد أن الجيش السوداني وصل إلى المدينة تحديدا، لكن حسابات سودانية على منصة فيسبوك نشرت مقطعا مصورا يؤكد أكثر من ذلك، حيث أرفقته بتعليق يقول: القوات المسلحة والمشتركة تحكمان الطوق على مدينة الجنينة وميليشيا الدعم السريع تستنفر القبائل بعد خسائر ميدانية. لنشاهد.

منشور علي سواح الذي نرحب به ضمن نادي المفبركين مضلل، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو منشور على الإنترنت منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2025، أي منذ ما يقرب من سنة، في سياق أخبار عن المعارك التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر. ورغم عدم التمكن من التحقق بدقة من سياق الفيديو الأصلي وقتها، إلا أن تاريخ نشره السابق ينفي ارتباطه بكل تأكيد بالتطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة الجنينة. وبالمناسبة تحية لجمال عز الدين. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ترامب اذهبوا إلى لبنان الخطير، خطير لندن. نعود بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تدمير المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بات سمة مؤسفة في مدينة الأبيض السودانية التي ترفع الهيئات الأممية الصوت لمساعدة سكانها الذين يزيدون على 500,000. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التدمير والنزوح في المدينة معتمدا على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر. التفاصيل في التقرير.
1: ليست مدينة كغيرها من المدن، مياه شحيحة وكهرباء شبه منعدمة ومراكز صحية غير كافية ومستويات حادة في انعدام الأمن الغذائي. هذا هو حال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان. بعد تعرض كثير من المنشآت المدنية لأضرار بالغة نتيجة الحرب القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. الأرقام الصادمة والمشهد مخيف. 18 شهراً كانت المدينة فيها خاضعة لشبه حصار مع تعرض دائم لضربات بطائرات مسيرة. وبلغة أرقام الأمم المتحدة تم توثيق 15 هجوماً بالطائرات المسيرة على الأبيض ومحيطها خلال الفترة بين 26 من يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين. وبالاعتماد على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر، وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي أن استهداف المنشآت المدنية قلص خيارات المدنيين وجعل مواصلة الحياة داخل الأبيض أكثر خطورة. في 23 من فبراير العام الماضي أعلن الجيش فك الحصار عن الأبيض بعدما تمكنت قوات تابعة لمحور متحرك الصياد من
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لوفانا. وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين الجدد منذ بدء التصعيد في أكتوبر عام 2025 بنسبة 65%، أي من أكثر من 132 ألف شخص في فبراير الماضي إلى ما يزيد على 219 ألف نازح بحلول أواخر يونيو الماضي.
3: خسائر مادية وبشرية فادحة للغاية، خسائر لا تقدر بثمن. لكن في الموضوع السوداني أو في أي موضوع عربي في الحقيقة يتجاوز الموضوع بالنسبة لي على الأقل الخسائر، لأنه أكبر من مجرد حسابات. إنها قصة وطن يحتاج أن يجلس فيه أبناء الوطن الواحد إلى طاولة المفاوضات، لا أن يلتقوا في ساحات الحرب. وبالترويقة اللبنانية نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة المحببة إلى قلبي، والتي أحبها أكثر اليوم لأنها تأتي من لبنان، ويعود اليوم لتزيينها وتصدرها رب التناقض والفبركة والتباين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن غاب عنها لحلقتين فاشتقنا لطلته وكلامه العاكس والمعكوس، وإن كان ترامب بكل تأكيد متوجا كرمز أيقوني لهذه الفقرة. عموما، لم يكن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الرحلات مباشرة إلى لبنان إعلانا يخص شركات الطيران فحسب، فقد قدمه بوصفه خطوة تتيح للأمريكيين زيارة البلاد بسهولة وتطوي قطيعة جوية استمرت أكثر من 4 عقود. لكن هذه الصورة المتفائلة صدرت بينما كانت مؤسسات إدارته ما زالت تتعامل مع لبنان باعتباره واحدا من أخطر وجهات السفر في العالم. وعجبي، بدأت المفارقة عقب لقاء ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 من يوليو شهر 7 2026 الجاري. وبعد اللقاء أعلن ترامب في منشور على منصته الخاصة تروث سوشال أنه وجه إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة. ومثل الإعلان تحولا سياسيا مهما، إذ تعود القيود على الرحلات المباشرة إلى عام 1985 عقب اختطاف طائرة TWA الرحلة 847. لكن القرار لم يعني بدء الرحلة فورا، فقد نقلت رويترز أن السلطات الأمريكية لا تزال مطالبة بإجراء مراجعة أمنية موسعة لمطار بيروت والتصديق على سلامته قبل استئناف التشغيل. وزارة الخارجية الأمريكية للمفارقة والتناقض الصارخ، اقرأوا معي هنا على صفحتها التالي: لا تسافر إلى لبنان لأي سبب بسبب مخاطر الجريمة والإرهاب والاضطرابات والخطف والألغام والنزاع المسلح. يقول التحذير إن واشنطن أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان في فبراير 2026 منذ وقت قريب، وفرضت قيودا على حركة موظفي السفارة محذرة من محدودية قدرتها على تقديم خدمات الطوارئ للأمريكيين. وحتى 24 من يوليو/تموز الجاري لم تعلن الخارجية خفض مستوى التحذير ولا تعديل تقييمها الأمني. في المحصلة، يعكس تضارب تصريحات ترامب مع تعليمات إدارته وجود فجوة كبيرة بين تطبيع سياسي استباقي لفظي وتقييم أمني لم يتغير. البيت الأبيض يريد تقديم إعادة الرحلات باعتبارها دليلا على انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة أو دليلا على تغيير نظرته للبنان، بينما يظل الموقف التنفيذي أكثر تحفظا. الرحلات قد تعود، لكن البلد وفق التحذير الأمريكي الساري لا يزال غير صالح للسفر، وهذا عين التناقض. فترامب يقول الشيء وعكسه في نفس اللحظة. وهكذا نصل إلى آخر فقرات حلقاتنا وأكثرها مأساوية، أعني بكل تأكيد فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. هجمات الطائرات دون طيار نهارا والعنف الجنسي ليلا لا تترك نافذة آمنة للنساء والفتيات في منطقة الأبيض السودانية. هذه هي خلاصة التقرير التي صدرت من هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن نساء مدينة الأبيض التي يعاني سكانها من نقص حاد في الخدمات الأساسية. وصف مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما يعيشه سكان الأبيض بأنه ظروف تشبه الحصار امتدت قرابة 18 شهراً مع انعدام شبه تام لمياه الشرب النظيفة.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تطورات لافتة خلال الساعات الماضية. ففي قطاع غزة صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى القطاع. يأتي ذلك تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط اعتداءات واسعة من قبل المستوطنين، أحرقوا خلالها مركبات ومنشآت وأغلقوا طرقات. الآن ننتقل إلى نافذة من رام الله مع الزميل يحيى نافع. تفضل يحيى.
7: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من مدينة رام الله. البداية ستكون من غزة، حيث قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع.

0: رحب منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف رحب بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع. هذا وقال ميلادينوف في منشور على منصة إكس إن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه، ذلك لتحقيق الاستقرار. وأضاف بأن المرحلة الحالية تركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ خطة غزة ذات النقاط الـ20، بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. أما بالنسبة للتطورات في الضفة الغربية، فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات إرهاب.
1: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش ستواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
2: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: وجهت الخارجية الفلسطينية مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد جرائم المستوطنين المدعومة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، ودعت الوزارة في بيان لها إلى تحرك دولي فوري وعاجل لوقف جرائم الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما شدد البيان على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة، وإنما تندرج في إطار سياسة رسمية ممنهجة تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري كذلك لعصابات المستعمرين الإسرائيليين. والآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من غزة عاصم النبيه ومن شمال مدينة رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي المتواجدة عند حاجز عين سينيا شمال رام الله، وكذلك سيكون معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. سأبدأ معك عبد القادر فيما يرتبط بالتصريحات الإسرائيلية التي تمهد لدخول مجلس السلام وكذلك قوات دولية إلى قطاع غزة، وفيما يرتبط أيضا بالتهديدات بشأن عملية عسكرية في الضفة الغربية والتي وصلت إلى تصريحات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير الذي طالب بتنفيذ اغتيالات في الضفة.
3: يحيى، أبدأ من قطاع غزة ومصادقة الكابينت على دخول مجلس السلام وما يسمى بقوة الاستقرار الدولية إلى القطاع بعد أيام من التمهيد لذلك وخطوات سابقة كانت اتخذت في هذا الاتجاه. تم الحديث في هيئة البث الإسرائيلية مثلا عن دخول قوة مغربية من الضباط المغربيين قبل أيام إلى إحدى النقاط لتفقد مكان أو المنشأة التي ستقطن فيها هذه القوة الدولية. قبل ذلك تم الحديث أيضا عن خطوات تتخذ في منطقة رفح بموافقة أمريكية وبمتابعة مع مجلس السلام لإنشاء بنى تحتية لاستضافة هذه القوة، إضافة إلى دخول آليات أمريكية إلى إحدى النقاط في منطقة رفح. كل هذا الحديث كان عن نقاط أو عن منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال، ويبدو أنها المنطقة التي ستستضيف هذه القوة، وأحد المقاطع المصورة التي تدار

0: تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوضح بالفعل وجود بنى تحتية منشأة في تلك المنطقة قد تحتاج إلى استكمال لاستضافة ما يقول مسؤول إسرائيلي أنه ويحاول أن يقلل من هذا القرار. يقول إن في مرحلته الأولى ما صادق عليه الكابينت يعني في مرحلته الأولى استضافة نحو 200 من الجنود من دول صديقة وهذا يمهد ربما لمراحل مستقبلية، لكن هذه هي المرحلة الأولى التي تحدث عنها هذا المسؤول. تحدث عن أن كل قوة دولية تشارك ضمن قوة الاستقرار يجب أن تخضع لمصادقة المستوى السياسي في إسرائيل، رئيس الوزراء، وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي، وفق ما تحدث به هذا المسؤول في إحاطة إلى مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ما لم ينزع السلاح في قطاع غزة، هي باقية في الخط الأصفر، لن يكون هناك إعادة إعمار كذلك في أي من المناطق دون نزع للسلاح. هذا مطلب للجيش الإسرائيلي جاء من المنظومة الأمنية إلى المستوى السياسي. بالتالي هذه النقاط التي تحدث عنها هذا المسؤول الإسرائيلي محاولا أن يطمئن ربما من كان معترضا، والاعتراض في جلسة الكابينت لم يكن كبيرا، اقتصر على أوريت ستروك الوزيرة المتطرفة وزيرة الاستيطان وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف. وسبب عدم الاعتراض هو أن إسرائيل كانت قدمت التزاما للولايات المتحدة في هذا الإطار، والآن قد تكون اكتملت الظروف التي تناسب البدء بالمرحلة الفعلية لدخول هذه القوة. لكن إحدى النقاط التي تبدو غريبة بعض الشيء هو أيضا هي أيضا جاءت على لسان هذه الإحاطة التي قدمها المسؤول، ويدعي فيها أن هذه القوة الدولية ستعمل على الأرض في مناطق لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال، وكأنه يقول إنها ستعمل خارج المنطقة الصفراء. عديد الدول كانت اعترضت على إرسال قواتها إن كانت ستحتك بصورة أو بأخرى مع حركة حماس أو مع الغزيين في المناطق التي تقع في عمق قطاع غزة، المناطق المأهولة، وبالتالي هذه الجزئية لم تخضع لتأكيد إضافي إسرائيلي أو لتوضيح إسرائيلي حتى هذه اللحظة. يحيى،
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس. إلى غزة مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، أهلا بك عاصم. ما الذي ينتظره الغزيون من مجلس السلام، وهل يعول على تغيير حقيقي خاصة وأن الموافقة الإسرائيلية مشروطة بعدم الإعمار قبل نزع سلاح حماس؟
2: نعم يحيى، أنت سألت السؤال الذي لا يسأله أحد للفلسطينيين داخل قطاع غزة عما يريدونه على أرض الواقع عملياً. قوات الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي مستمر بحرب إبادته ضد القطاع، ضد قطاع غزة، بالرغم من كل الدعاية الإسرائيلية حول وقف إطلاق النار وحول التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من أكتوبر 2025. الناس هنا كانوا يتوقعون مع إعلان وقف إطلاق النار أن تكون هناك حلحلة وانفراجة في الجانب الإنساني، أن يتوقف شلال الدم وأن تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي، لكن على النقيض تماما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها وخروقاتها. كان هناك منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم بحسب وزارة الصحة ما يزيد عن 1200 شهيد، إضافة إلى عشرات بل مئات الجرحى. الناس هنا يرغبون بأن يكون هناك انسحابا إسرائيليا حقيقيا من القطاع، بأن يكون هناك تراجع للخط الأصفر، أن يحصل الناس على المزيد من المساحات، خاصة أنهم يتكدسون الآن في مساحة أقل من 30% من إجمالي مساحة قطاع غزة الفعلية. أيضا هناك مطالبات مستمرة ودورية وحثيثة بأن يكون هناك وقت حقيقي لإطلاق النار وأن تتوقف الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية في الوقت الذي يكيل فيه الإسرائيليون الحديث ويعلنون الكثير حول الواقع الإنساني ودخول القوات الدولية ومجلس السلام وما ترغب وما تخطط له إسرائيل لتنفذه داخل القطاع. على أرض الواقع الناس مطالبهم أبسط بكثير من ذلك. هناك رفض شعبي واسع لكل الخطط الإسرائيلية المرتفضة بالتهجير ونقل السكان إلى المناطق الصفراء لا يكون فيها حكم فلسطيني خالص. هناك أيضا رفض لأفكار وعمليات وتخطيط ومخططات التهجير التي تسعى لها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك رغبة بأن تكون اللجنة الإدارية لغزة هي التي تحكم القطاع، خاصة بعد إعلان حماس تسليم الحكم داخل القطاع قبل أسابيع.
1: شكرا لك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. الآن إلى الضفة الغربية مرة أخرى مع كريستين ريناوي المتواجدة عند حاجز عين سينيا في شمال مدينة رام الله. كريستين، أجملي لنا الوضع في الضفة الغربية، خاصة وأن اعتداءات المستوطنين لا تتوقف على مدار الساعة في مناطق مختلفة من الضفة، هذا إلى جانب إجراءات الاحتلال الذي يغلق مناطق واسعة من محافظات الضفة الغربية، والمشهد من خلفك يتحدث عن ذلك.
3: نحن هنا منذ ساعات يحيى، لم يتغير المشهد، آلاف المركبات متكدسة، وهذا ليس الوضع الطبيعي. يعني يعاني الفلسطينيون في الأيام العادية من تعقيد في حركتهم، من تقييد في حركتهم، لكن ليس بهذه الوتيرة. في العادة ما يفتح الحاجز ويغلق، نتحدث هنا عن إغلاق متواصل، عن قضاء الفلسطينيين ساعات طويلة، عن تفتيش للمركبات، تفتيش في الهواتف المحمولة. هذا وضع غير مسبوق يعيشه الفلسطينيون في محافظة رام الله. القيود مفروضة والحصار مفروض على مختلف أنحاء الضفة الغربية، لكن هنالك حصار واضح على محافظة نابلس، إغلاق لحواجزها، وأيضا على رام الله. في نابلس يدعي الاحتلال بأن فلسطيني خطف سلاح مستوطن وعنصر أمن ونفذ عملية إطلاق نار، وطبعا يرفض الفلسطينيون هذه الرواية ويقولون إنهم يدافعون عن أنفسهم، المستوطنون المسلحون هم من يهاجمون القرى الفلسطينية، وهذا ما جرى في تل. لكن هنا في رام الله لا يعرف الناس لماذا هم محشرون على الحواجز لساعات طويلة، وهذه وصفة تفجير للأوضاع. لماذا يقضي الناس ساعات طويلة على الحواجز بدون أن يعرفوا الذنب الذي يقترفونه؟ في العادة عندما يريد الاحتلال تصعيد الأوضاع يتبع هذه السياسة. واضح أن الاحتلال ينحى منحى تصعيدي في الضفة الغربية، وهو يسعى لتفجير الأوضاع. وهنالك أيضا يعني دليل ملموس على نظام فصل عنصري أبارتهايد مفروض على الأرض. المستوطنون يتحركون بسهولة، يستولون على أراضي الفلسطينيين، يقيمون بؤر استيطانية، وأقاموا نحو 10 بؤر فقط خلال 48 ساعة في محافظة نابلس ورام الله وسلفيت، بينما الفلسطيني لا يتحرك. المستوطنون يتحركون بحرية لحرق الفلسطينيين في منازلهم، منشآتهم، مساجدهم، وهذا أيضا خطير. استهداف دور العبادة ليس الأمر جديد، لكن هو استمرار في محاولة تحويل الصراع من سياسي على الأرض إلى ديني. كل ما يجري يتم التحذير منه، لكن لا أحد يعرف إن كانت سوف تثمر هذه التحذيرات، خاصة وأن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم يفلح بوقف الإبادة عن الفلسطينيين في قطاع غزة. هناك مخاوف يحيى جدية لدى الفلسطينيين من استنساخ الإبادة إلى هنا في الضفة الغربية المحتلة، وهي لم تكن بمنأى بالمناسبة عن العدوان. تزامناً مع الإبادة على قطاع غزة رأينا تصعيداً في العدوان، رأينا هجمات يومية ينفذها المستوطنون، 56 ألف هجوم واعتداء منذ 7 أكتوبر للعام 2023، مخيمات شمال الضفة فارغة ومخلاة ومهجرة من أهلها منذ عام ونصف، جنين طول كرم نور شمس.
4: راديو الحرية 97.7 FM الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
1: شكرا لك كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من أمام حاجز عين سينيا في شمال رام الله. الآن نعود مرة أخرى إلى لوسيل مع الزميل جمال عز الدين الذي يستعرض لنا أبرز وطبيعة هذه الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية من خلال العرض التالي. تفضل جمال.
7: معك سهام يحيى، شكرا لك. إذن مشاهدينا، في الضفة الغربية تكشف اعتداءات المستوطنين مسارا أوسع يضغط على الفلسطينيين وأرضهم، من نابلس وطول كرم ورام الله إلى الأغوار مسافر يطا بالخليل. تتواصل هجمات المستوطنين وتتمدد بؤرهم، ويتزايد نفوذهم الاستيطاني في جغرافيا فلسطينية مقسمة أصلا بين مناطق ألف وباء وجيم. إحراق ومضايقات واستهداف للأرض ومصادر المياه، وقائع تتسع معها السيطرة على الأرض. على امتداد الضفة تتركز أبرز النقاط الساخنة حول نابلس ورام الله وفي الأغوار وصولا إلى مسافة ريطة جنوب الخليل. ومنذ بداية العام وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات، وطاولت نحو 250 تجمعا فلسطينيا بمعدل يتجاوز 6 اعتداءات يوميا. في أحدث حصيلة رصدتها الأمم المتحدة وقع نحو 60% من هذه الاعتداءات في محافظتي رام الله ونابلس. تقع هذه المواقع داخل تقسيم جغرافي قائم منذ اتفاق أوسلو. المنطقة ألف تشكل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لإدارة مدنية وأمنية فلسطينية. أما المنطقة باء تزيد قليلاً عن خمس المساحة بإدارة مدنية فلسطينية وترتيبات أمنية مشتركة. أما المنطقة جيم فتغطي نحو 60% من الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية على الأمن والتخطيط والبناء. يجعل هذا التقسيم المدن والقرى الفلسطينية أشبه بجزر متباعدة تحيط بها مستوطنات وطرق ومناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية واسعة. في النصف الأول من هذا العام تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا 42 بؤرة جديدة معظمها رعوية، كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام. ودرست سلطات التخطيط 113 مخططا تضمنت 12,435 وحدة استيطانية، منها 8,434 وحدة في الضفة الغربية و 4,000 وحدة في مدينة القدس. لم يعد هذا النشاط محصورا في المنطقة جيم، فبحسب حركة السلام الآن أقيمت خلال نحو عامين ونصف العام 21 بؤرة استيطانية على الأقل داخل المنطقة باء. هكذا من اعتداء في قرية إلى بؤرة على تلة ثم طريق وبنية تحتية ثم مستوطنة، تصبح حركة الفلسطينيين بين قراهم ومدنهم أكثر تعقيدا على الأرض وفي بعض الأحيان مهمة شبه مستحيلة. الآن عودة للزميل يحيى لمتابعة النقاش.
1: شكرا لك سهام. والآن ينضم لنا من قرية جيت شرقية قلقيلية جمال يمين رئيس مجلس قروي جيت. أهلا بك سيد جمال. جيت تتعرض لاعتداءات يومية يواجه خلالها المواطنون هجمات مختلفة واعتداءات متنوعة من قبل المستوطنين المتطرفين، أطلعنا على ما يجري في القرية وكيف تتعاملون مع هذه الاعتداءات؟
6: أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. إن ما يحصل في قرية جيت من اعتداءات من قبل قطاع المستوطنين هو حلقة من مسلسل يحدث يوميا في جيت وغير جيت في جميع مناطق الضفة الغربية دون استثناء. تكون هذه الاعتداءات مدعومة من قبل جيش الاحتلال للحماية والدعم، حيث يقوم قطاع المستوطنين بمهاجمة البيوت وإحراقها وتكسير المركبات وإتلاف الممتلكات الفلسطينية. ذلك ينتج عن نهج وسياسة مدروسة بأن تتكرر هذه الاحتكاكات وهذه الاستفزازات ليكون بالمقابل رد فعل فلسطيني على هذه الأحداث، وبالتالي تكون هناك ذريعة للحكومة ولقطاع المستوطنين بالاستيلاء أكثر على الأراضي الفلسطينية. وهذا ما حدث في قرية تل مؤخرا لهو أكبر دليل على ما يفكر فيه الاحتلال الإسرائيلي من احتكاك أكثر ومواجهة، وبحيث تكون ذريعة لبناء البؤر الاستيطانية، حيث شرعت فورا وفي خلال 24 ساعة من تجريف ما يزيد عن مئات من الدلومات وقطع الأشجار من الزيتون وغيرها وإنشاء بؤرة استيطانية على أراضي قرية تل. وهذا الحال يتكرر في كل يوم وفي كل محافظة وفي كل قرية من قرى فلسطين.
1: كيف يتعامل الفلسطينيون أنتم في جيت؟ كيف تتعاملون مع هذه الهجمات؟ هل لديكم أي لجان حماية قادرة على مواجهة على الأقل المستوطنين؟ هل تتلقون أي مساعدات من أي جهات فلسطينية في محاولة لتثبيت صمودكم في ظل هذه الهجمة المسعورة التي يقودها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي؟
6: نعم، نحن في قرية جيت وغير قرية جيت لدينا سلاح واحد وهو الصمود والصبر والتحدي. لن نترك هذه الأرض، سنبقى ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، سنبقى متمسكين بخيار السلام، سنبقى متمسكين بخيار المقاومة الشعبية السلمية، وخيارنا الآخر هو أن لا تتكرر أخطاء السابق كما ذكر فخامة الرئيس. لن نترك هذه الأرض مهما كانت التضحيات، مهما كانت الضغوطات، سواء سياسية اقتصادية على الأرض. يعني هنا المستوطنون من جهة أخرى، من جهة يهاجمون القرى الفلسطينية تحديدا الريف الفلسطيني، من جانب الآخر حواجز على الطرقات تقطيع أوصال الوطن، ومن ناحية أخرى الاقتصاد والمقاصة وما شابه ذلك. كل هذه وسائل ضغط على الشعب الفلسطيني من أجل التفكير بالرحيل عن أرض فلسطين. لكن نحن سلاحنا الوحيد كما ذكرت هو صمودنا على هذه الأرض وعدم تكرار أخطاء الماضي.
1: أشكرك جزيلا جمال يمين، رئيس مجلس قروي جيت، شكرا لك. والآن أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو، دكتور دلال عريقات، عضو المجلس الثوري في حركة فتح. أهلا بك دكتور دلال. بداية، كيف تنظرون في حركة فتح لما يجري في الضفة الغربية من تصاعد هجمات المستوطنين وهذه التصريحات التي يطلقها قادة اليمين في إسرائيل ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية التي وصلت إلى حد التهديد بترحيل مواطنين من بعض البلدات الفلسطينية على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية؟
7: شكرا لك يحيى. يعني باختصار، احنا عم نواجه دولة إرهاب منظم، سلسلة من تطبيق خطوات عملية على أرض الواقع بتتضمن تنفيذ للمشروع الكولونيال الاستيطاني اللي احنا عم نشهده على مدار عقود. نعم، في تصاعد خطير في الفترة الأخيرة، ولكن في المحصلة النهائية الكل شايف انه في عنا مشروع استيطاني من خلال المستوطنات اللي طبعا فاق عدد المستوطنين حوالي 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية. بدأوا في مشروع القدس بالبداية، أحاطوا القدس جميعا في من كل مداخلها، فصلوها عن الضفة الغربية تماما، وبعدين دخلوا على الأغوار الفلسطينية وبرضو حاولوا القضاء على كل الموارد وعزل الفلسطينيين وفصلهم وحرمانهم من أي الموارد الطبيعية من المياه أو غيره. اليوم عم بتوجهوا نحو الشمال، وطبعا اختيارهم للمواقع بدنا ندرس بطريقة استراتيجية واضحة، هي أماكن الأبار وأماكن المي وأماكن الموارد. فالشي طبيعي أنه إحنا عم نشوف حكومة يمين متطرفة بتنفذ في خطة الحكومة اللي أعلنوا عنها. خلينا نكون كمان نسترجع بشهر 1 بـ 2023، يعني قبل جريمة الإبادة، لما تشكلت الحكومة الإسرائيلية اليمين المتطرفة خرجوا بخطتهم وتحدثوا علانية عن مشروع إسرائيل الكبرى، وتحدثوا عن مشاريع الضم بشكل علني، يعني ما خجلوا يتحدثوا عن الموضوع. وعلشان يعني أوضح أكثر، خرج وقتها سموتريتش وبن غفير وتحدثوا علانية ومن غير خجل عن مشروعهم وهدفهم بتسليح المستوطنين وفتيان التلال. إحنا اليوم منشوف مجموعة من البؤر الاستيطانية، الاستيطان، منشوف البوابات، منشوف الحواجز، منشوف حواجز مش طبعاً دائمة وكمان إنه المتنقلة والعشوائية. هذه منظومة كاملة، إحنا عم نعيش أمام منظومة كاملة كلها، مش بس المستوطنين لحالهم بقوموا فيها والسموتريتش وبن غفير وهالعقلية العقيدة الإجرام، ولكن تأتي بدعم من دولة الإرهاب المنظم وكل الآلة الرسمية الإسرائيلية.
1: إذن هناك استراتيجية طبعاً إسرائيلية واضحة وتنجح بشكل كبير في الضفة الغربية. بالمقابل، أين الاستراتيجية الفلسطينية؟ أين استراتيجية حركة فتح التي تتبنى النهج السلمي والمقاومة السلمية والشعبية؟ لماذا لا تنجح هذه المقاومة على الأرض ولماذا لا تفعل؟
7: شوف، يعني حركة فتح لكل الشعب الفلسطيني اللي بتقوم في إسرائيل يعني كله يندرج تحت جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولة، يعني يجب محاسبتها في كل المحاكم الدولية. في فلسطين وعلى مستوى الدولي والرسمي طبعا الاتجاه في المسار القانوني والدبلوماسي واضح جدا، وهو مهم للتوثيق ولملاحقة المجرمين. القرارات اللي طلعت عن محكمة الجنائية الدولية أدت ل يعني عزل كريم خان بالآخر بسبب يعني مذكرات التوقيف اللي هو طلعها بحق المجرمين الإسرائيليين. هلأ قطاع غزة كمان بدنا نركز عليه كتير منيح. الإسرائيليين لما بيسلطوا الضوء على الضفة الغربية وبلهونا بشتتونا بتفاصيل صغيرة،
8: تلهينا عن ما يحدث من استمرار جريمة الإبادة في قطاع غزة. اليوم إعلانهم عن مجلس السلام وهاي خطوته، وبعدين ملادينوف يعني مع احترامي لملادينوف عم بيحكي عن ترحيبه بخطوات للعملية اللي بتقوم فيها شو عملت؟ يعني أهلا وسهلا بقوة الاستقرار الدولية. خلينا أنا دير بس أوضح لك نقطة صغيرة. كحركة فتح إحنا منرحب بكل قوات دولية مش بس لحزب الاستقرار، لحماية كمان الشعب.
1: يعني الآن نناقش ما يجري في الضفة الغربية، بالتأكيد هناك يعني وقت نفرده دائما لما يجري في قطاع غزة. الآن في الضفة الغربية هناك استباحة، هناك نجاح كبير للاستراتيجية الإسرائيلية. إسرائيل يعني تسعى جاهدة لحسم الصراع في الضفة الغربية. أنا أسأل هنا مرة أخرى عن الاستراتيجية، كيف يمكن مواجهة ذلك؟ أين قصر الفلسطينيون؟ هل هناك خطة لدى حركة فتح؟ وأنت تمثلين حركة فتح كعضو مجلس ثوري، هل هناك خطة واضحة لمجابهة ما يجري في الضفة الغربية؟
8: أنا بقدر أأكد لك أنه في نقاش جدي حول رؤية جديدة واستراتيجية جديدة. يعني هون أنا لا أدعو طبعاً لمواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي، نحن لا نريد مزيد من الضحايا الفلسطينيين. يعني إحنا كل يوم في عنا شهداء فلسطينيين عم بيسقطوا بسبب دفاعهم عن نفسهم، ولكن فكرة إنه الدولة يجب أن تحمي مواطنيها، وفكرة حق المواطن الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، وفكرة إنه القيادة والدولة يجب أن تعزز صمود المواطن الفلسطيني وتزوده بكل آليات الحماية، طبعاً هاي كل هاي الأمور على الطاولة، وأنا بأكد إنه في دراسات ونقاشات جدية لا تبني استراتيجيات بالدرجة الأولى تقوم على حماية المواطن الفلسطيني ودعم صموده بشكل فعلي على الأرض. أما المسار الدبلوماسي والقانوني فهم أكيد موجودين، وإحنا لسه بنآمن إنه هاي الأدوات مهمة جداً، ولكن وصلنا لمرحلة كشعب فلسطيني بعد 36 عام من المسار السلمي اللي لسه إحنا بننادي فيه، لابد من أن يرى العالم إنه إسرائيل هي برايا ستيت، هي دولة شاذة تقوم بكل هذا الإجرام المنظم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بسبب إفلاتها المستمر من العقاب. نحن ما زلنا نناشد دول العالم بتدخل، نحن ما زلنا ننادي كل دول العالم اللي بالمناسبة يعني تتمتع بعلاقات ثنائية مع دولة إسرائيل بأنها على القليلة يعني تنهي علاقاتها الاقتصادية على سبيل المثال مع إسرائيل. ما عم نطالب بشان حرب على دولة إسرائيل، ولكن يعني احترام المعايير والقيم الإنسانية لشعوب دول هاي.
1: هذا التغيير دكتور دلال الذي يعني واضح تماما في المواقف الدولية، لماذا حتى هذه اللحظة لم يتحول إلى قرارات فعلية على الأرض وقرارات تجاه إسرائيل كمقاطعة إسرائيل أو محاسبة إسرائيل بشكل أو بآخر؟
8: شوف يعني بصراحة المشكلة مش في الدبلوماسية كعلم وكنصوص أو في القانون الدولي كنصوص، المشكلة في ازدواجية المعايير، لأنه عنا إحنا للأسف يعني منطق القوة هو الذي يغلب، وبالتالي يعني إحنا في كثير من الإجراءات العملية اللي إحنا منطالب فيها كل الدول كمان اللي اعترفت في دولة فلسطين. يعني خلينا نكون كمان صريحين جدا، في كثير من الدول اللي اعترفت بفلسطين عندها مواطنين بيخدموا في الجيش الإسرائيلي، هاي جريمة كبيرة. عندها مواطنين عايشين على المستوطنات في المستوطنات الإسرائيلية، هذا أيضا مخالف للقوانين الداخلية عندهم بدولهم، وبالتالي المسار القانوني وأدوات العملية ممكن نطالبهم بكثير أشياء، العتاد، السلاح اللي بيوردوا لإسرائيل، العلاقات التجارية، بضائع المستوطنات، كل ما هو يعني يتعلق في مجال الاستيطان هو غير شرعي نقطة وسطر جديد، مش بس لقرار مجلس الأمن 2334. بالمناسبة آخر قرار في محكمة العدل الدولية في جولاي 24 كان واضح جدا، العالم كله أجمع في هذا القرار القانوني الملزم بالمناسبة بأنه يجب إنهاء الاحتلال خلال 12 شهر، طبعا انتهت في سبتمبر 25، وأيضا طالبت وتحدثت بصريح العبارة عن كل ما يتعلق بالاستيطان، بالمستوطنين، بالتوسع الاستيطاني، بالبؤر الاستيطانية، ولم تعتبرها فقط غير شرعية ولكن اعتبرتها أيضا العقب الأساسي.
4: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. غربية لهاي المواجهة، والآن شايفتها حتمية مواجهة المواطنين الفلسطينيين مع المستوطنين، وأيضا ممكن أن ينقلب ذلك لوضع منفجر أكثر. عشان هيك لا أستبعد أنا وجود مجلس السلام ووجود الأمريكان الآن في تل أبيب للنقاش مع الإسرائيليين، لأنه الأمريكان يدركون تماماً أن حكومة اليمين المتطرفة تأخذ إسرائيل لسيناريو الانهيار الذاتي والسمعة الفاشلة على مستوى الدولي، ويعني شذية التعامل في المنظومة الدولية. طيب. طبعاً ولا أحد يريد هذا الانفجار.
4: أشكرك جزيلاً دكتور دلالة عرقاط، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. تنتهي هذه النافذة من مدينة رام الله، نعود مرة أخرى إلى استوديوهات التلفزيون العربي في لوسيل مع الزميلة سيهام بابا. إليك سيهام.
5: شكرا لك يحيى. الآن ننتقل إلى ملف إيران، حيث أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية على منطقة الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها. بالتزامن مع خطوات التهدئة الثنائية، لا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز، مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا، أن الحصار الأمريكي ما زال قائما.
6: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
7: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
6: من جانبها طهران ترد إيجاباً، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
8: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها، فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
6: وعن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. فالخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق نحو الدبلوماسية وتعليق كامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق، على الأقل حالياً. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية عن انفجار بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة، مؤكداً أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييراً من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابهاً، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها البحري على إيران، مشددة على أن هذا الحصار ما زال سارياً بالكامل.
5: أهلاً، معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، ومعنا من طهران حسام دياب. أهلاً بكما محمد، أبدأ معك في واشنطن. التسريبات التي نقلت في موقع أكسيوس والتي تحدثت عن أن قرار وقف الضربات على إيران كان بتوصية من القيادة المركزية الأمريكية التي رأت بأن هذه الضربات لم تعد ذات فعالية، ألا يشير إلى اعتراف أمريكي ربما عدم قدرة فتح مضيق هرمز بالقوة مجددا؟ يعني فشل في هذه الاستراتيجية؟
2: سهام ما زلنا نتعامل معها على أنها تسريبات وليست موقفا رسميا، لأن التصريحات الرسمية تقول شيئا آخر تماما. لكن هذا التقييم أو التقدير من قبل القيادة الوسطى بأن هذه الضربات لن تؤدي إلى النتيجة المتوخاة منها، وهي فتح مضيق هرمز أو تحرير الملاحة عبره، تقاطعت أيضا مع نقاط أخرى. والظاهر في المحصلة أن يوم الجمعة الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي إدارته، نائب الرئيس، رئيس هيئة الأركان المشتركة، كذلك وزير الحرب وبقية المسؤولين والمستشارين المقربين منه والذين يشاركهم ويتداول معهم النقاط المتعلقة بمسار ومآلات هذه الحرب، ناقش نقاطا عدة من بينها الذخيرة واحتمالات أن يؤدي أي تصعيد ستدخله الولايات المتحدة مع إيران إلى انخفاض مستويات الذخيرة الدقيقة الخاصة بالولايات المتحدة إلى حد غير مسبوق وغير آمن بالنسبة لواشنطن. وهذه نقطة ركز عليها كل من نائب الرئيس جي دي فانس والجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة وفق ما نقلت سي ان ان ونيويورك تايمز. من جهة أخرى أيضا التقييمات المتعلقة بالأدميرال براد كوبر، وقد شارك من قبل في هذه الاجتماعات عن بعد وحضوريا، الاجتماعات التي كان ترامب يخوض فيها في تفاصيل السيناريوهات الممكنة فيما يتعلق بحرب إيران، وهي أن ذلك أو هذا العمل العسكري أو التوسيع لقاعدة التصعيد الذي دام أسبوعين من الزمان قد لا يكون نتيجته هو فتح مضيق هرمز، وهي النتيجة التي يريد ترامب الوصول إليها. وبالتوازي أيضا هناك مؤشرات وفق ما قالت سي بي اس نيوز نقلا عن مصادرها، مؤشرات على أن ترامب لم يوقف في أثناء فترة التصعيد أي الأسبوعين الماضيين المسارات المتعلقة بفتح قنوات الاتصال وتمرير الرسائل عبر الوسطاء وعبر الأطراف الممكن تمرير الرسائل عبرها إلى الجانب الإيراني. ومن ذلك قراره إعطاء فسحة للدبلوماسية كما وصفها مايك والد السفير الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريحه هذا الصباح، والذي قال فيه أيضا بأن ترامب ما يزال يحتفظ بكل الخيارات على الطاولة وبأنها قائمة جميعا، ومن الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى أي منها إن قرر ترامب أن الجانب الإيراني لا ينسجم أو لا يريد الوصول إلى اتفاق. ما يزال ترامب أيضا محجما عن كثير من التصريح فيما يتعلق بإيران، متمسكا بالسردية التي كان يقولها منذ اليوم الأول للحرب في 28 من فبراير الماضي. وإضافة إلى ذلك المزيد من خسائر الجنود الأمريكيين في العمليات التي تقوم بها إيران، أي الاستهدافات خاصة الاستهداف لقاعدة أردنية كانت تستغلها القوات الأمريكية، هذه تزيد من عبء الحرب على الولايات المتحدة وعلى ترامب داخليا، وهو في قلب موسم انتخابي متلاطم ولا يبدو أن الجمهوريين يحققون فيه الأرقام المرغوبة. وأشار إلى ذلك حتى الاستطلاعات التي نشرت اليوم، ومنها استطلاع سي بي اس نيوز الذي أكد أن أغلبية الأمريكيين ما زالوا يريدون أن تنهى هذه الحرب، وإن كان أغلبهم يتوقع أنها ستدوم أشهرا أو سنوات قادمة ولا يتوقعون أن تنتهي في الأفق المنظور. ترامب أيضا من خلال هذه الفسحة للدبلوماسية هو يحاول أن يتفادى خيارات أخرى قد تكون فيها تكلفة أخلاقية وإنسانية وتكلفة كذلك مادية على الولايات المتحدة، ومنها ما ذكرته سي ان ان من أنه يعتقد بأنه إن وسع قاعدة هذا التصعيد فعلى الأرجح سيسقط الكثير من المدنيون في العمليات العسكرية الأمريكية في إيران.
5: شكرا لك محمد بالدين من واشنطن. الآن إليك حسام. إيران تقول بأن المحادثات مع عمان كانت مثمرة، بأي معنى مثمرة؟ وهل نتوقع حدوث انفراج على مستوى هذا الملف؟
9: فيما يتعلق بسلطنة عمان، تقول إيران منذ مدة بأن الأمر لو كان متعلق بسلطنة عمان فقط لكان التوصل إلى حل سهل للغاية، لكن هناك ضغوط أمريكية طبقت على مسقط خلال الفترة الماضية تتعلق بفتح هذا المسار الجنوبي عند مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، النقطة التي أدت إلى التوتر الحاصل في نهاية المطاف المستمر منذ عدة أيام، والتي توقف بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين بعدما تسرب من الجانبين الإيراني والأمريكي. طبعا تنظر إيران بعين القلق لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، يعني بالتزامن مع إعلان الجانب الأمريكي عن أنه أو ما ذكر من تسريبات عن أنها ستتوقف عن التصعيد مع إيران حاليا لأمور تتعلق بالجانب العسكري والصواريخ الاعتراضية ومخزون صواريخ الاعتراضية الأمريكية وما إلى ذلك. أتى التحذير على لسان الحرس الثوري الإيراني. قال المتحدث باسم الحرس اليوم حسين محبي بأن إيران على دراية تامة السهام بخطة العدو، وأن
10: راديو الحرية
11: 97.17 FM.
12: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
13: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
14: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
15: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
16: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: راديو الحرية
9: 97.17 FM. استمرت لي أكثر من 14 يوما، لكن في المقابل هناك عين مفتوحة على الجبهات أو الخواصر الرخوة في الجغرافيا الإيرانية. تعلم إيران تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن أرادت العودة إلى طاولة المفاوضات غالبا ما تقوم بتوجيه ضربات قاسية جدا للجانب الإيراني قبل البدء بأي مسار دبلوماسي. نحن لا نتحدث عن قوتين إقليميتين، نحن نتحدث عن قوة إقليمية هي إيران، تواجه قوة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية. والقوى الكبرى نظريا لا تفضل الجلوس إلى طاولة المفاوضات إن لم تكن أوراق الأفضلية بيدها. هذا سيؤثر بشكل سلبي على وجهة أو صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، وترامب لا يريد ربما فيما يتعلق بالمسائل الشخصية أو نظرته هو لنفسه من حيث النظرة الإيرانية، لا يريد ربما أن يترك هذه المنطقة وشأنها قبل أن يقول بأنه قادر على فتح مضيق هرمز بالقوة أو توجيه ضربات قاسمة للجانب الإيراني، هي التي ستعيد الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات بالقوة في نهاية المطاف.
5: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال الاتصال ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جرى توافق عليه في مذكرة التفاهم، كما أكد دعم الدوحة لجهود نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ونددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
17: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
18: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
17: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
5: أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات، ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. أوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته في جنوب لبنان. أظهرت مشاهد مصورة سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات ميس الجبل وعيترون وبرعشيت. ويعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار. وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق، يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
19: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة، وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطر الغربية طعم مختلف يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
20: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الى 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك. والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
19: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران، شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة، فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
21: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع منأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
19: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش السوداني دخلت منطقة جريجخ على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي وقت سابق وثقت مشاهد مصورة تحرك عناصر الجيش السوداني داخل سوق مدينة جبرة الشيخ في شمال كردفان. قالت خدمات وحدات الطوارئ العسكرية الإسبانية إنها تمكنت من احتواء وتبريد بعض مناطق الحرائق في مدريد وأفيلا خلال الليلة الماضية. وتتنامى ظاهرة وتغير المناخي حول العالم، إذا شهدت فرنسا وإسبانيا حرائق غابات خرجت عن السيطرة، في حين ضرب إعصار نول مناطق الجنوب الصيني.
0: حرائق وفيضانات وموجات حرارة تجوب العالم، مشهد لم يعد استثنائيا في ظل التغير المناخي الحاد. من فرنسا إلى إسبانيا حرائق غابات تخرج عن السيطرة إلى حد إجلاء نحو 300,000 شخص والتهام النيران لأكثر من 32,000 هكتار. مدينة بوردو جنوبية فرنسا والعاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا، والجيوش الوطنية والمساعدة الخارجية تحتشد هنا وهناك من أجل المساعدة. مشهد يزيد القارة الأوروبية دهشة عقب موجة حر ضارية ضربت شمالها وجنوبها، الحصيلة أكثر من 10,000 وفاة، نصفها في فرنسا فضلا عن ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن أوروبا إلى آسيا يزداد المشهد تعقيدا في ظل تنوع الظواهر المناخية والكثافة السكانية. الإعصار عنوان رئيسي، وآخر موجاته نول الذي ضرب جنوب الصين ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف وسط تحذيرات من انتقاله إلى دول أخرى. تداع مناخي إذن يتسع ويزداد عمقه، بدأ في التراكم صمتا مع احتراق الفحم خلال الثورة الصناعية الأوروبية، وأخذت آثاره في الزحف مع الألفية الحالية جراء ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. المراصد البيئية الدولية تحذر، العقد الحالي هو الأشد والأصعب، والعلماء يطالبون الحكومات بفرض سياسات صديقة للبيئة والتزام دولي بالتحرك لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي لا يستثني أرضا.
5: معنا الآن من مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ، هل ما زالت السلطات الإسبانية بحاجة لإجلاء المزيد من السكان من المناطق التي تشهد اشتعال للنيران، أم أن الوضع متحكم فيه الآن؟
1: في الحقيقة سهام، تعقدت الأوضاع خلال الساعات القليلة الماضية، تحديدا في الساعة الأخيرة تعقدت الأوضاع.
22: راديو الحرية
23: 92.7 FM.
24: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
25: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
26: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
25: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية أف أم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
6: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7.

ورحب منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتيح نشر قوة الاستقرار الدولي في القطاع. وقال ميلادينوف على منصة إكس إن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار

0: أو الشروط.
1: سعد الله مساءكم. باعتقادي نتحدث حتى الآن عن خطوة شكلية تبيع فيها إسرائيل المزيد من الوهم للعالم، وتعطي الولايات المتحدة مساحة للادعاء بأن هذا الاتفاق ما زال يسري وأن مجلس السلام ينجح في تحقيق خطوات، لكن بالمعنى الفعلي إسرائيل كما عادتها في التعامل مع كل تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفوق وقف إطلاق النار، هي تعمل على إعادة صياغة جدول الأعمال، على إعادة صياغة التفاصيل وإفراغ كل خطوة من مضمونها، كما تلاعبت في تفاصيل فتح معبر رفح الذي كان يفترض أن يفتح وفق اتفاقية 2005 للمعابر، وبالتالي يكون معبر فلسطيني مصري دون أي تدخل إسرائيلي. هي مسخت هذه الخطوة وحولتها إلى خطوة منقوصة لإدخال 50 مسافر فقط بالمعنى اليومي، والآن في القوى الدولية هي قلصت هذه الخطوة إلى الحديث عن 200 جندي، هؤلاء خاضعين لموافقة إسرائيلية مسبقة، محصورين في رفح، لا يوجد النقطة الجوهرية المرتبطة بالقوى الدولية حسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هذه الخطة يجب أن تشمل يعني انتشارا في مناطق الخط الأصفر وانسحابا إسرائيليا. هو عمليا يقول أن هذه القوة ستذهب باتجاه مناطق خارج الخط الأصفر، وبالتالي لا يوجد انسحاب إسرائيلي، يوجد تعطيل لإعادة الإعمار، وهي خطوة كما قلت شكلية، وأيضا مربوطة بخطوة أخرى شكلية وخطيرة لها علاقة بذهاب مجلس السلام تجاه نموذج الجيتو في رفح أو المدينة الإنسانية أو السجن الكبير، إعمار أو إنجاز مخيم ل50 ألف فلسطيني في رفح ليكون شكل عن نموذج لإعادة الإعمار في المناطق التي بين مزدوجين لا تسيطر عليها حماس. كل هذه الخطوات الشكلية هي عمليا تسمح لإسرائيل بأن تبقي واقع الإبادة موجودا في قطاع غزة، تعطل تطبيق وقف إطلاق النار، تفرغ هذا الاتفاق من مضمونه، والأهم أنها تسمح لبنيامين نتنياهو أن يصيغ جدول الأعمال وأن يربط كل شيء بأهداف الحرب الإسرائيلية.
0: طيب، يعني هذه اللجنة، لجنة السلام والقوة الدولية، هي جزء من كيانات أقرتها خطة السلام، وكذلك أقرها قرار مجلس الأمن الدولي. من ضمن هذه الكيانات أيضا يعني لجنة إدارة قطاع غزة من التقنقراط الفلسطينيين، وهذه لم تسمح لها إسرائيل أبدا بالدخول، وبالتالي ما الغاية من هذه الانتقائية في تنفيذ بعض البنود ويعني وضع العراقيل أمام بنود أخرى؟
1: يعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو هو دخل هذا الاتفاق ولا يريد أن يوقف الحرب، الحكومة الإسرائيلية تريد للنمط الإبادي أن يستمر في قطاع غزة، وهو عمل على تحويل مراحل الاتفاق إلى مراحل لتحقيق أهداف الحرب، المرحلة الأولى يحصل على الأسرى، والمرحلة الثانية يفكك البنية الوطنية في قطاع غزة عبر حصر النقاش في موضوع سلاح المقاومة وتفكيك سلاح المقاومة، وبالتالي تفكيك بنية المقاومة داخل القطاع. الآن هو يتعامل مع كل هذه البنود وفق منطق بيع المواقف للإدارة الأمريكية، لا يريد أن يدخل في صدام مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعمل معهم. هو هناك إجماع ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على الأهداف الاستراتيجية للحرب بما فيها المنظور الأمني الإسرائيلي، الخلاف هو خلاف تكتيكي على الأشكال وتفاصيل التطبيق، وهو يعلم تماما أن إدارة ترامب معنية فقط باستعراض الإنجازات أي أمام العالم دون أن يكون هناك أي تحقيق فعلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو يتعامل وفق هذا المنظور بهذه المنطقية.
0: بالفعل، وهذا هو السؤال، يعني هل فعلا إدارة ترامب وضامنو الاتفاق بالفعل مهتمون بمسألة إنجاح هذه الخطة؟ يعني إذا كانت طبعا بطبيعة الحال ما تزال صالحة للاستعمال حتى الآن، يعني حتى مجلس السلام بقيادة ميلادينوف يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية ويربط كل شيء بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
1: نعم، هنا أتحدث عن الموقف المتواطئ للسيد ميلادينوف، هو موقف حتى الآن فقط يوفر الغطاء للاعتداءات الإسرائيلية، تجاوز عن كل الخروقات اليومية، إنجاز تسميتها باعتبار خروقات هي عمليا الاحتلال استأنف الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة بشكل يومي، وهو يؤمن كل ذلك، وحتى حاول أن يحمل المقاومة مسبقا مسؤولية انهيار هذا الاتفاق. المشكلة الأكبر أن هذا يعني خروجا جوهريا عن قرار مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام بمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار. للأسف المشكلة أيضا أن هناك مجموعة من الدول العربية والإسلامية التي قالت أن تكون جزءا من مجلس السلام، لكنها عضويتها حتى الآن من الواضح أنها عضوية غير مفاعلة، هي لا تشارك في النقاشات في المعنى الفعلي، وهي تسمح لميلادينوف أن يستفرد بتقديم وجهة نظر مجلس السلام والتي تنسجم بشكل مباشر مع ما يريده بنيامين نتنياهو. للأسف على الجانب الآخر هناك أيضا عند إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في معالجة التفاصيل، الخطة فضفاضة وفيها الكثير من العناوين الناقصة، والنقاش في التفاصيل حتى الآن يخضع للفيتو الإسرائيلي في كل شيء، كما كان هناك حديث أن هناك فيتو إسرائيلي عن الدول التي ستشارك في قوة السلام، هناك فيتو إسرائيلي عن أعضاء لجنة الديمقراط، هناك فيتو إسرائيلي حتى على

0: يسمح لهم به التدخل بالشكل المباشر في ادخال المساعدات الى قطاع غزه، وهناك محاوله حتى لاعدام وجود المؤسسه الدوليه، وللاسف كان هناك موقف في المجلس السلمي يتحدث عن تصفيه الأونروا. كل هذا المشهد يعني خروج بالمعنى الجوهري عن شكل الاتفاق، معنى الحقيقي للاتفاق باعتبار اتفاق لوقف اطلاق النار، ويدفع الامر باتجاه ان يكون اتفاقا يؤمن لاسرائيل كل ما تريد من الغطاء، يمنحها مساحة للحركة في قطاع غزة، والأهم يعفيها من الضغط الدولي باعتبار أن أمام العالم هناك اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن على الأرض إسرائيل تحقق كل ما تريد، هي توسع في السيطرة، هي تغتال، هي تدمر في المربعات السكنية، وللأسف هي تتحدث علنا الآن عن أنها ستستمر في موضوع التهجير، ستستمر في موضوع السيطرة على الأرض. يجدون موقف واضح من مجلس الأمن، دون موقف واضح من المؤسسات الدولية، ودون موقف
1: طيب
0: واضح
1: سنأتي إلى
0: من
1: المؤسسات الدولية وكذلك الأطراف الإقليمية. سيد أحمد، يعني هل تتوفر خيارات كثيرة أمام الفلسطينيين ولا سيما الفصائل للتعامل مع هذه الأوضاع؟
0: يعني بتقدير الموقف الفلسطيني حتى الآن هو موقف متمسك بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس لأنها الخيار الأمثل بل لأنها الخيار الوحيد المتاح حاليا لوقف الإبادة، وهي تعمل على التفكيك التدريجي للمخاطر حتى التعامل مع الخطوة الشكلية الحالية من القوى الدولية. أعتقد أن الفصائل ستلتقط هذه الخطوة، ستعمل على المراكمة عليها عبر الضغط على الوسطاء لتوسيع دور القوى الدولية، ولئلا يكون دورها بالمعنى الفعلي هي في المناطق شرق الخط الأصفر، وليس كما تريد إسرائيل في المناطق خارج الخط الأصفر أو محاولة حصرهم الآن في رفح. هناك تفاوض على خارطة الطريق التي قدمها ميلادونوف التي أوردها في تصريحه الذي رحب بالخطوة الإسرائيلية، وأعتقد أننا قد نكون في الأيام القادمة أمام يعني موقف فلسطيني فيه نوع من المرونة لإنجاز الاتفاق على البنود 15. هناك نقطة واحدة لها علاقة بالسلاح، وأعتقد أن هناك صيغة يمكن التوافق عليها خلال الأيام القادمة. إذا أنجز هذا الأمر أعتقد أننا سنكون أمام اختراق جدي في إدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، وفي خلق معالجات بالمعنى الفعلي، أولها إنهاء الكارثة الإنسانية وتفكيك مفاعيل الحرب على القطاع.
1: أخيرا، هل هناك فرصة للتحرك الدولي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لتوفير مزيد من الضغوط على إسرائيل؟
0: يعني أعتقد أن أكثر العناوين خطورة هو الانشغال الدولي الحالي بالكثير من القضايا بما فيها الحرب في الشرق الأوسط، وهذا الأمر تستغله إسرائيل بشكل جدي منذ اليوم الأول للحرب الأمريكية الإيرانية. هناك إعادة صياغة للكثير من التفاصيل في قطاع غزة بما فيها إعادة صياغة لتفاصيل التجويع، وهذا الانشغال الدولي تستغله إسرائيل بشكل حقيقي. أعتقد أن هناك مهمة رئيسية على وسائل الإعلام، مهمة رئيسية على المنظمات الدولية برفع درجة النباهة تجاه ما يجري في قطاع غزة و توصيف الأمور بمسمياتها. عمليا هناك استئناف لحرب الإبادة، وهذا يتطلب تحركا أوسع في المؤسسة الدولية، تفعيل أكثر لمنطق الملاحقة للاحتلال، وتفعيل للضغط على كل الشركاء بما فيها الضغط الآن على السيد ميلادونوف الذي بات شريكا في توفير الغطاء لاستئناف الإبادة. هذا يتطلب ملاحقة أكثر، يتطلب ضغطا أكبر، ويتطلب إشراكا أوسع، والأهم يتطلب أيضا نوع من التوافق العربي والإسلامي على رؤية تفكك المخاطر التي تلوح بها الشعب الفلسطيني، تضع حدا لنوايا التهجير الإسرائيلية، تضع حدا لنوايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتخلق ضغطا حقيقيا على الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الضامن لهذا الاتفاق والطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: نعم، أشكرك جزيل شكرا من غزة السيد أحمد الطناني الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. ونبقى في غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية اغتيال الاحتلال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومعه ضابط برتبة رائد في غارة على دير البلح، كما استشهد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال في منطقة التوام شمالية مدينة غزة. في الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حالياً أيضاً بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقاً منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: منذ ساعات ألاف ومئات المركبات تتكدس، ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ذكرته إذاعة الجيش اليوم ينفي الرواية الأولى، ويتحدث أن أوساط معينة من منظمي هذه الجولة كانوا تواصلوا على ما يبدو مع جنود جيش الاحتلال وأبلغوهم بنيتهم الذهاب إلى قرية تل الفلسطينية قبل ساعات من موعد ذهابهم، ومع ذلك لم يتخذ الجيش الإسرائيلي أي إجراءات لمنع هذه الجولة أو حتى لتأمينها بالمفهوم الإسرائيلي. ويمكن أن يفسر ذلك بشكل واضح إلى أن هذه الجولات الاستفزازية هي جزء يومي من حياة الفلسطينيين في مختلف قرى الضفة الغربية. يوميا طيلة الأشهر الماضية كانت هناك اقتحامات من مستوطنين، أحيانا بحماية من الجيش أحيانا دون الجيش، كانوا يصلون إلى هذه القرى الفلسطينية. وما كان فارقا في تل أن أهالي القرية قرروا هذه المرة الدفاع عن أنفسهم، وتصاعدت الأحداث بصورة غير مخطط لها حتى وفق اعتراف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي. بالتالي لم يكن أمرا استثنائيا أن تقوم مجموعة من المستوطنين باقتحام قرية فلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية، لم يكن أمرا استثنائيا أن تقوم مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين كعشرات الحالات الشهرية التي توثقها منظمات حقوقية، وما كان استثنائيا هو تصدي الفلسطينيين لهذا الاقتحام ودفاعهم عن أنفسهم هذه المرة. وتصاعدت الأمور إلى حد الاستيلاء على سلاح وإطلاق النار منه أثناء المناوشات التي جرت خلال دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم. بالتالي هذا ما كان فارقا عن مرات سابقة كان عادة إما يرافق فيها جيش الاحتلال أحيانا المستوطنين أو يغض الطرف عن هذه الأعمال وتنتهي دون تصد من الفلسطينيين باعتداءات من المستوطنين على قرى فلسطينية. ما تحدث به المسؤول أو القيادي الأمني قيادي في المنظومة الأمنية للقناة 12 الإسرائيلية يشير إلى وجود ربما على الأقل لدى بعض من هم داخل المنظومة الأمنية وجود حالة من القلق مما جرى في اليومين الماضيين. هناك شعور بأن الأمور تنزلق إلى حد كبير، هناك شعور بأن تصريحات المستوى السياسي وتصريحات رؤساء مجالس المستوطنات المجتمعات المحلية للمستوطنين هي تصريحات تصعيدية وتحريضية، وبالتالي يتحدث عن ضرورة أن يخفض المستوى السياسي وكذلك رؤساء مجالس المستوطنات من خطابهم والاتجاه نحو التهدئة في هذا الوقت الذي يوصف بأنه حساس وأنه يشهد خطورة انزلاق الأمور إلى موقع قد لا تتوقعه المنظومة الأمنية أو قد لا تكون قد خططت له بشكل كاف. مع ذلك أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى الدفع بقوات كبيرة جدا نحو الضفة الغربية، ما نقلته الزميلة كريستين من إغلاق للحواجز من تعزيز لقوات الاحتلال وتضييق على حرية الفلسطينيين في الحركة هو انعكاس لكل هذه القرارات التي تصفها إسرائيل أنها احترازية لكنها في واقع الحال إجراءات أمنية مشددة جاءت من المستوى السياسي وتستهدف تطبيق ما يريده المستوى السياسي، وهو مزيد من الإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ومزيد من التضييق على حياة الفلسطينيين بصورة عامة.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية عادة ما تجري بدعم
4: معها السيطرة على الأرض. على امتداد الضفة تتركز أبرز النقاط الساخنة حول نابلس ورام الله وفي الأغوار وصولا إلى مسافة رياضة جنوب الخليل. ومنذ بداية العام وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات وأضرار بالممتلكات، وطاولت نحو 250 تجمعا فلسطينيا بمعدل يتجاوز 6 اعتداءات يوميا. في أحدث حصيلة رصدتها الأمم المتحدة وقع نحو 60% من هذه الاعتداءات في محافظتي رام الله ونابلس. تقع هذه المواقع داخل تقسيم جغرافي قائم منذ اتفاق أوسلو. المنطقة ألف تشكل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لإدارة مدنية وأمنية فلسطينية. أما المنطقة باء تزيد قليلا عن خمس المساحة بإدارة مدنية فلسطينية وترتيبات أمنية مشتركة. أما المنطقة جيم فتغطي نحو 60% من الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية على الأمن والتخطيط والبناء. يجعل هذا التقسيم المدن والقرى الفلسطينية أشبه بجزر متباعدة تحيط بها مستوطنات وطرق ومناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية واسعة. في النصف الأول من هذا العام تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا 42 بؤرة جديدة معظمها رعوية، كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 34 مستوطنة جديدة خلال النصف الأول من العام، ودرست سلطات التخطيط 113 مخططا تضمنت 12,435 وحدة استيطانية، منها 8,434 وحدة في الضفة الغربية و4,000 وحدة في مدينة القدس. لم يعد هذا النشاط محصورا في المنطقة جيم، فبحسب حركة السلام الآن أقيمت خلال نحو عامين ونصف العام 21 بؤرة استيطانية على الأقل داخل المنطقة باء، هكذا من اعتداء في قرية إلى بؤرة على تلة ثم طريق وبنية تحتية ثم مستوطنة، تصبح حركة الفلسطينيين بين قراهم ومدنهم أكثر تعقيدا على الأرض، وفي بعض الأحيان مهمة شبه مستحيلة.
3: أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
5: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط، ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
6: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
5: من جانبها طهران ترد إيجاباً معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
7: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
5: وعن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. فالخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق نحو الدبلوماسية وتعليق كامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية عن انفجار بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة، مؤكداً أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييراً من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابهاً، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها البحري على إيران، مشددة على أن هذا الحصار ما زال سارياً بالكامل.
3: وللمزيد أرحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، كيف تتابع واشنطن المفاوضات بين عمان وإيران، وهل تبني على ذلك أي موقف أو خطة؟
8: الذي يسلط الضوء عليه بشكل كبير جدا في الأوساط الإعلامية في واشنطن هنا حامد هو مشكلة الذخائر الأمريكية. نعم هناك متابعة لمسار المفاوضات وآمال أن تنجح هذه المفاوضات بشكل كبير جدا، لا سيما فيما يتعلق بالمحادثات بين الإيرانيين والعمانيين لإيجاد حل يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويرضي إيران بطبيعة الحال وتنتهي أزمة مضيق هرمز، ومن ثم يتم التفاوض على الملف النووي الإيراني. ولكن الكثير من المتاعب ظهرت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بات عاجزا عن إنهاء هذا الصراع حتى ولو عسكريا. قبل عدة ساعات كانت شبكة NBC بحسب مصدرين عسكريين أكدت بأن الجيش الأمريكي دائما أو في بعض الأحوال يتجاهل بعض الصواريخ الإيرانية وبعض المسيرات الإيرانية من أن يعارض هذه الصواريخ بسبب بسيط وواضح للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الصواريخ الاعتراضية. بحسب أعضاء مجلس النواب الذي البارزين في لجنة الشؤون الخارجية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع 50 صاروخا من باتريوت كل شهر و8 صواريخ فقط كل شهر من الثاد. هناك مشكلة حقيقية في مخزون الذخائر الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك التسريبات، وهناك أيضا اعترافات ضمنية. يعني سمعنا مايك وولز على شبكة NBC بأنه يقول نعم ربما هناك مشكلة في هذه الصواريخ بسبب الإدارة الأمريكية السابقة. كما نعلم حامد كان هناك إرسال للذخائر الهجومية والدفاعية لأوكرانيا على مدار 4 سنوات، وأيضا على مدار 3 سنوات أو أقل قليلا إلى إسرائيل لدعم الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة. كانت الشحنات العسكرية من الولايات المتحدة ترسل كل أسبوع على الأقل شاحنة عسكرية أو شاحنتين عسكريتين ترسل إلى إسرائيل لدعم حربها على قطاع غزة ودعم الإبادة. وأيضا ما لابد أن نذكر بأن الولايات المتحدة أيضا عارضت الكثير من الصواريخ من الحوثيين وبعد ذلك فنزويلا والآن إيران. ولذلك هناك خطورة حقيقية ليس بين الحرب على في مجال الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما على خطورة الحرب المستقبلية المتوقعة كما يقول الديمقراطيون بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب والصين وروسيا من جانب آخر. هناك نوع من الخلل الاستراتيجي الذي يرافق هذه الإدارة الأمريكية منذ بدء هذه الحرب، وتعلو أصوات الانتقاد بشكل كبير جدا، وتنخفض أصوات الثقة التي كان يتحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته. ولكن هناك سيناريو آخر، البعض يتخوف من سيناريو المخادعة الذي كان يعمل عليه الرئيس ترامب منذ بدء هذه الحرب، بأنه أراد تسريب كل هذه المعلومات عمدا حتى يكون هناك نوع من المفاجأة لتصعيد مرتقب وموجة تصعيدية ولضرب المفاعلات النووية الإيرانية، لا سيما جبل فأس المنشأة النووية. وبحسب وول ستريت جورنال فهناك منشآت نووية أخرى رسمتها أو رسمها الموساد الإسرائيلي إلى الإدارة الأمريكية للتخلص منها. نعم. سيناريوهات عديدة، ولكن الواقع بأن هناك نوع من عدم وجود استراتيجية حقيقية لهذه الإدارة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب، وترامب في ورطة كبيرة بحسب نيويورك تايمز وبحسب بلومبرغ، ومحبط بشكل كبير جدا لأنه لا يستطيع إنهاء هذه الحرب ولو كان حتى عسكريا.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يقول قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي يقول قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. إذن قصف إسرائيلي جديد يستهدف هذه المرة شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
9: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
10: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
9: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
3: أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. وأوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات ميس الجبل وعيترون وبرعشيد. هذا ويعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
11: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة، وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطر الغربية طعم مختلف، يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
12: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الا 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك، والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
11: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهره على الجدران، شاهده على ما عاشته البلده خلال اشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
13: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله نرجع من عمر، نرجع نأسس عن جديد إن شاء الله من عمر، بعدنا شباب يعني.
11: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اتفاق الإطار ومسار تنفيذ ما ورد فيه من نقاط. وبحسب الرئاسة اللبنانية، عرض الرئيسان مرحلة ما بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل والمواكبة الدولية لاستقرار الوضع في الجنوب. شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أهمية التنسيق مع لبنان لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وخلال مباحثاته في بغداد مع نظيره اللبناني نواف سلام، أكد الزيدي ضرورة خفض التوترات ووقف الصراعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي. بدوره قال سلام إن لبنان يتطلع لأن يكون شريكا فاعلا في العراق في مشاريع التكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. وللمزيد أرحب الآن من بغداد بمراسل التلفزيون العربي تحسين طه. تحسين، أهلا بك، ما أبرز ما بحثته زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى العراق؟
14: أهلا بك حامد. يعني أبرز ما يتم الحديث عنه في هذه الزيارة هو ملف الطاقة، هذا الملف الذي يعني تقريبا كان يعني مرتبط بالحكومة الأسبق، يعني الحكومة السابقة والتي قبلها، عندما تم تفعيل هنالك مذكرات تفاهم ما بين الجانبين العراقي واللبناني لتوفير الطاقة، لكن الموضوع بدأ يتعثر بسبب الإجراءات الفنية من جهة، وبسبب قضايا تتعلق بالسداد والديون المتراكمة. وإن كان العراق لم يضغط كثيرا على الجانب اللبناني بهذه النقطة، لكن التطورات في المنطقة، ارتدادات الصراع في المنطقة على العراق ولبنان، حالة دون استمرارية هذا الاتفاق، وبالتالي اليوم الحكومة اللبنانية تحرص على تفعيل هذا الاتفاق وزيادة الكميات كما يعني تشير بعض المصادر القريبة من الحكومة العراقية. لكن حامد، هنالك من يرى بأن الأمر لا يكون مقتصرا على العلاقة الاقتصادية أو العلاقة المتعلقة بملف الطاقة. يعني عندما نستعرض قراءات المراقبين والباحثين والمحللين، نستنتج أن هنالك يعني قراءة مختلفة تتحدث عن ما يتعلق بالمشروع الأمريكي في المنطقة الذي يضغط كثيرا على العراق، على لبنان، على سوريا، لإعادة ما يعرف أو ما يسمى كان سابقا بالهلال الشيعي في المنطقة، لكن برسمة وبمقاييس أمريكية مختلفة، ليس لدعم وإسناد محور ما يعرف كان بالمقاومة، وإنما بالعكس من تقطيع هذه الأوصال ومنع أن تكون هنالك جبهات موحدة لمواجهة المشروع الأمريكي أو التحركات الأمريكية في المنطقة وتوجيه الضربات إلى إيران. هذه القراءة حامد التي يعني غير معلنة لكنها تتداول، قد تكون لها تأثيرات وتداعيات، لكن في المشهد العام وفي المعلن أن هنالك حوار يجري ما بين بغداد وبيروت لتفعيل المذكرات السابقة وتفعيل الاتفاقيات السابقة بما يتعلق بالطاقة، لكنها مرهونة بشكل كبير بنظر البعض بالبعد السياسي، وبالتالي أن هنالك ترتيبات جديدة في المنطقة. يعني كما هنالك توجه قوي من الجانب العراقي لمد خطوط نقل الطاقة عبر الأراضي السورية إلى بنياس، هنالك من يريد أن يحيي أيضا خط آخر باتجاه الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعزز التعاون الاقتصادي وأيضا الدعم السياسي لهذه الحكومات ولهذه الشخصيات التي ترأس هذه الحكومات في هذه المرحلة التي توصف بالحساسة. عموما حامد، ما أعلن هو يتعلق بالاتفاقات النفطية، لكن القراءات ما بين الأسطر وقراءات بعض المراقبين والقريبين من مصادر القرار يرون أن البعد أيضا سياسي ويتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة وما سيجري من تطورات على المستوى السياسي وحتى الأمني في المرحلة القريبة.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. تحسين طه من بغداد. دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع امدادات النفط عبر مضيق هرمز.
15: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
3: إلى السودان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش السوداني دخلت منطقة جريجخ على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي وقت سابق وثقت مشاهد مصورة تحرك عناصر الجيش السوداني داخل سوق مدينة جبرة الشيخ في شمال كردفان. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، وأكد غوتيريش خلال لقائه وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في العاصمة دمشق أن موقف الأمم المتحدة يشدد على أن مرتفعات الجولان المحتلة أرض سورية، داعيا إلى وضع حد لجميع الانتهاكات، كما دعا إلى رفع جميع العقوبات عن سوريا.
16: أرحب بالتدابير التي خففت العقوبات وفتحت آفاقا جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا، ولكن يجب رفع جميع هذه العقوبات بشكل فوري.
3: قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية، وأوضحت أن حريقا في حي ديسيانسكي أدى إلى احتراق مستودع، وفي منطقة سولوميانسكي تسبب الهجوم في حريق ودمار داخل منشأة غير سكنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات جوية استهدفت عددا من السفن والزوارق في ميناء ميكولايف والمياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود، ونشرت الوزارة مقاطع فيديو توثق لحظات الاستهداف، مشيرة إلى أن هجوما بمسيرات أسفر عن تدمير زورق إنزال سريع، إضافة إلى 3 سفن شحن وناقلة بضائع. أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن إحدى مقاتلاتها أسقطت مسيرة روسية فوق البحر الأسود في 3 عملية إسقاط خلال 3 أيام. واعتبر الرئيس الروماني أن هذه الانتهاكات غير مقبولة، في حين استدعت وزارة الخارجية السفيرة الروسية احتجاجا على تكرار الانتهاكات. وأوضح حلف الناتو أنه يحقق في ملابسات الحادث. قالت خدمات وحدات الطوارئ العسكرية الإسبانية إنها تمكنت من احتواء وتبريد بعض مناطق الحرائق في مدريد وأفيلا خلال الليلة الماضية. وتتنامى ظاهرة التغير المناخي حول العالم، شهدت فرنسا وإسبانيا حرائق غابات خرجت عن السيطرة، في حين ضرب إعصار نول مناطق الجنوب الصيني.
17: وفيضانات وموجات حرارة تجوب العالم، مشهد لم يعد استثنائيا في ظل التغير المناخي الحاد. من فرنسا إلى إسبانيا حرائق غابات تخرج عن السيطرة إلى حد إجلاء نحو 300,000 شخص والتهام النيران لأكثر من 32,000 هكتار. مدينة بوردو جنوبية فرنسا والعاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا، والجيوش الوطنية والمساعدة الخارجية تحتشد هنا وهناك من أجل المساعدة. مشهد يزيد القارة الأوروبية دهشة عقب موجة حر ضارية ضربت شمالها وجنوبها، الحصيلة أكثر من 10,000 وفاة، نصفها في فرنسا فضلا عن ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن أوروبا إلى آسيا يزداد المشهد تعقيدا في ظل تنوع الظواهر المناخية والكثافة السكانية. الإعصار عنوان رئيسي، وآخر موجاته نول الذي ضرب جنوب الصين ما أدى إلى إجلاء 100,000، وسط تحذيرات من انتقاله إلى دول أخرى. تداع مناخي إذن يتسع ويزداد عمقه، بدأ في التراكم صمتا مع احتراق الفحم خلال الثورة الصناعية الأوروبية، وأخذت آثاره في الزحف مع الألفية الحالية جراء ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. المراصد البيئية الدولية تحذر، العقد الحالي هو الأشد والأصعب، والعلماء يطالبون الحكومات بفرض سياسات صديقة للبيئة والتزام دولي بالتحرك لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي لا يستثني أرضاً.
3: وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل من الضفة الغربية. مراسلة التلفزيون العربي تقول إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلندية شمالية القدس. مراسلة التلفزيون العربي تقول إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلندية شمالي القدس. نتابع الآن هذه المشاهد الأولية لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، فيما تتحدث معلومات عن اندلاع حريق في معهد قلندية جراء إطلاق قنابل الغاز. هذه صور أولية لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلندية بالقرب من القدس المحتلة. نشاهد في الصور جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب شوارع هذا المخيم. الآن للمزيد من التفاصيل معنا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك، ما الذي يجري؟
18: نعم حامد، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة، أطلقت بكثافة القنابل الغازية المسيلة للدموع، ثم شرعت بإطلاق رصاص بشكل عشوائي. هذا أدى إلى إصابة طفل بجروح لا تعرف بعد حالته الصحية حتى الآن، ننتظر تحديثا من المصادر الطبية، لكن وثق الأهالي هناك والمصادر المحلية وثقت إصابة إصابة طفل برصاص الاحتلال، وهو الأمر الذي أكدته محافظة القدس في بلاغ أولي نشرتها. نتحدث عن اندلاع لحريق أيضا في بعض أشجار معهد قلندية الواقع في نفس المنطقة، وأيضا المصادر المحلية ذكرت بأن قوات الاحتلال في هذه الأثناء تقتحم منزل أسير محرر أحمد خضر الذي قضى 25 عاما في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتحرر هذا اليوم. يبدو أن هنالك اقتحام لمنزل المحرر في هذا المخيم، وهذا إجراء في العادة ما كنا نراه في إطار تنغيص الاحتلال الإسرائيلي على عائلات الأسرى المحررين ومحاولة ترهيب المحررين ومنع أي مظاهر استقبال أو فرح أو احتفال بالأسرى المحررين تحديدا الذين قضوا سنوات طويلة في معتقلات ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي. إذن نتحدث عن اقتحام لمخيم قلندية، حالات اختناق بطبيعة الحال جراء إطلاق عشوائي لقنابل الغاز، وإصابة على الأقل بالرصاص الحي وفق ما أفادت المصادر المحلية من داخل مخيم قلندية. يتوقع أن تتضح الصورة ونتيجة الاقتحام خلال الوقت القريب حامد، لكن هذا في سياق المداهمات التي تشهدها كل مناطق الضفة الغربية المحتلة، وكنا رصدنا على مدار هذا اليوم الوضع في الضفة الغربية تحديدا استمرار الحصار على محافظة نابلس، وأيضا تجديد الإجراءات العسكرية تحديدا على الحواجز في محافظة رام الله. هذا أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتقييد وتعقيد حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين إن كان هنا في محافظة رام الله وأيضا في محافظة نابلس. الحصار متواصل لليوم الثالث على التوالي حامد.
3: نعم. طيب كريستين، هل هناك معلومات حول حجم هذه القوات التي اقتحمت هذا المخيم وبالإضافة لاقتحام منزل أحمد خضر الأسير المحرر؟ يعني هل الهدف واضح؟ هل هناك تحقيقات تجري مع عدد من الفلسطينيين في هذا المخيم؟
18: يعني آليات، عدد من الآليات، وشهد قوات وهم كانوا ينفذون دورية راجلة، قوات من حرس الحدود وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون زقاق المخيم تحديدا عند مسجد المخيم. الاقتحام لمنزل المحرر هذا في العادة ما كنا نراه في محاولة لمنع أي مظاهر استقبال أو تجمعات عند الأسرى المحررين. هذا في العادة ما يحدث تحديدا عندما يكون هنالك صفقات أسرى فيها تبادل. رأينا خلال الفترة الماضية عندما تحرر أسرى فلسطينيون من سجون الاحتلال كان يفرض الاحتلال قيود معينة ويمنع أي مظاهر احتفال أو استقبال، ثم فرض أمرا واقعا بأن أي أسير يتحرر من السجون لا يسمح لأهله بتنظيم أي مظاهر فرح أو استقبال. على ما يبدو بأن اقتحام منزل الأسير المحرر أحمد خضر يأتي في نفس السياق بمنع أي تجمعات أي مظاهر فرح واستقبال، ولازالت المعلومات أولية. قبل دقائق بدأ هذا الاقتحام، شهدت آليات، شهدت قوات راجلة تقتحم زقاق المخيم، وأكدت محافظة القدس وجود إصابة لفتى دون معرفة التفاصيل والوضع الصحي لهذا الطفل المصاب، إلى جانب أيضا الحديث الأولي عن وجود حريق في أشجار معهد قلندية. الاقتحام في بدايته ويأتي في سياق العدوان، رأينا خلال الساعات الأخيرة اقتحاما لبيت فوريك في شرق نابلس، رأينا اقتحاما لدير سامت في محافظة الخليل وإطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع حتى قرب إحدى الصيدليات في المنطقة، رأينا اقتحاما للبلدة القديمة في الخليل واعتقال سيدة من هناك، رأينا تجديدا على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية. هذا كله يواجهه المواطنون الفلسطينيون يوميا، وبالمجمل خلال الساعات الأخيرة اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 60 فلسطينيا حامد، وفق نادي الأسير، وفق ما أكد لي التلفزيون العربي، من بين المعتقلين 3 سيدات وأسرى محررون. بالتالي قد تكون هذه المداهمات الجارية حاليا تأتي في سياق عمليات اعتقال ينفذها الاحتلال، أو أنه يواصل هذا العدوان عدوان
3: يعني
18: عمليا.
3: هل هذه المسألة واضحة كريستين؟ ما إذا كان هذا الاقتحام يأتي في سياق ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي حول اقتحام المزيد من البلدات والمخيمات، أم في سياق اقتحام منزل هذا الأسير المحرر لمنع الاحتفال ربما؟
18: يعني من حجم القوات واضح أنه اقتحام لمنزل أسير محرر، ومثل كل الاقتحامات التي يشهدها مخيم قلنديا وهذه المنطقة، المخيم يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات من قوات الاحتلال. مخيم قلنديا، كفر عقب، في محيط حاجز قلنديا، بلدة الرام، هذه المناطق تتعرض بشكل شبه يومي لمداهمات من جيش الاحتلال، وفي العادة ما يطلق قنابل غازية والرصاص الحي. هنا في محافظة رام الله كذلك الأمر مختلف، المناطق تتعرض لاقتحامات. الآن التركيز على محافظة نابلس بالأساس حامد، كما رأينا اقتحاما لبيت فوريك خلال الساعات الأخيرة، قبلها من يوم الجمعة حتى يوم السبت كان هنالك اقتحام متواصل لقرية تل جنوب غرب نابلس، وهي التي شهدت المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون صباح الجمعة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وجرح آخرين أثناء الدفاع عن القرية وصد هجوم نفذه المستوطنون. مدينة نابلس هذا الصباح تعرضت لمداهمة من جيش الاحتلال، ورأينا اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وكان من بين المعتقلين أيضا سيدات ونساء فلسطينيات. بالتالي هنالك تجديد من القبضة على الضفة الغربية. نعم. هنالك طوق أمني وعسكري يفرضه الاحتلال ويشدد منه في أنحاء الضفة، يركز على مناطق بعينها من بينها نابلس ومن بينها رام الله، وأيضا القدس المحتلة هي ليست بمنأى عن كل ما يجري من
3: نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كريستين ريناوي مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. إذن نهاية هذه الساعة الإخبارية، الآن ساعة جديدة مع زميلة سهام بابا، إلى اللقاء.
4: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، إليكم العناوين. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة. ميلادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات للمستوطنين في طولكرم ونابلس ورام الله، كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء بلدات في الضفة الغربية، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز، والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز مثمرة. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. أفادت وسائل أعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل أعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة أعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل أعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة،

0: عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
1: معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. يعني بعد المصادقة على هذا القرار من قبل الكابينة الأمني والسياسي الإسرائيلي، بما أنه لا يوجد أجال زمنية أو جدول زمني محدد لإدخال هذه القوة، فنتساءل عن مدى جدية الجانب الإسرائيلي أصلا في موضوع التطبيق، ثم كيف سيتفاعل نتنياهو مع المطلب الأمريكي بضرورة سحب القوات الإسرائيلية ليس فقط من غزة بل من لبنان وسوريا.
2: صحيح، لا جداول زمنية معلنة. صباحا كانت إسرائيل هيوم قد تحدثت عن الشهر المقبل كموعد محتمل لبدء دخول مجلس السلام إلى قطاع غزة. كانت هناك استعدادات على الأرض منذ أسابيع تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تحدثت عن وصول آليات أمريكية تكتيكية ودخولها إلى قطاع غزة بالمصادقة مع المركز الأمريكي في كريات جات، تحدثت عن جولة ميدانية لعدد من الضباط المغاربة وعن إشراف مغربي مستقبلي على تدريب جزء من القوات الدولية. وبالتالي كانت هناك إجراءات ميدانية على الأرض، لكنها لم تكن مصحوبة بقرار إسرائيلي صادق بصورة فعلية على دخول مجلس السلام وما يعرف بقوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. اليوم أقر هذا الأمر بجلسة الكابينت دون تحديد جدول زمني واضح، ولكن تحدث هذا المسؤول الإسرائيلي عن بعض التفاصيل والخطوط العريضة، مثلا عن أن المرحلة الأولى وفق ما تحدث به ستضم فقط نحو 200 جندي من أوغندا والمغرب على سبيل المثال، وأن إسرائيل ستمتلك الحق في رفض دخول دولة معينة ضمن قوة الاستقرار الدولية، أي أن ترفض أن توفد دولة قد تعتبرها إسرائيل معادية، وذكرت هذه المصادر تركيا وقطر كأمثلة من أن ترسل قواتها إلى قطاع غزة. حتى تلك الدول التي تمتلك اتفاقيات مع إسرائيل يجب أن لا تكون تعمل ضد إسرائيل في الساحة الدولية وفق ما تحدث به هذا المصدر. بالتالي وجود علاقات دبلوماسية كما هو الحال بين إسرائيل وتركيا ليس سببا، يعني لا يستوفي المتطلبات الإسرائيلية، إنما هي تتخطى هذه المتطلبات إلى ما هو أبعد من ذلك للانخراط في هذه القوة الدولية. لكن إذا ما عدنا إلى الطلب الأمريكي بالانسحاب بجدولة انسحابات معينة من سوريا وقطاع غزة وكذلك من لبنان، فذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو تحدث للوزراء بهذا المطلب الأمريكي، أبلغهم أن ترامب والإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل انسحابات معينة، ليس بالضرورة انسحابا كاملا، لكن سلسلة انسحابات معينة في سوريا في لبنان في قطاع غزة. ورد نتنياهو كان أمام الوزراء أنه سيبلغ ترامب برفض هذه الخطوة بصورة واضحة. سبق أن أثيرت ذات المسألة في محادثة هاتفية وفق وسائل إعلام إسرائيلية وفق أكسيوس سابقا، أثيرت مسألة الانسحاب من سوريا ولبنان على سبيل المثال تحديدا في محادثة هاتفية بين ترامب ونتنياهو، والرد الإسرائيلي أيضا في حينها كان بالنفي وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية. بالتالي إلى أي مدى يمكن أن تضغط الإدارة الأمريكية بصورة حقيقية لتنفيذ مثل هذا الانسحاب هذا غير واضح، لكن ما أكده المسؤول الإسرائيلي اليوم وهو من مكتب رئاسة الوزراء بالمناسبة في إحاطة وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه فيما يتعلق بقطاع غزة على الأقل التي تحتل إسرائيل نحو 67% من أراضيها توسعت في خطها الأصفر نحو عمق قطاع غزة طيلة الشهور الماضية، أنها لن تنسحب من هذا الخط ما لم ينزع سلاح حركة حماس وسلاح قطاع غزة بصورة كاملة. سهام،
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد القادر عبد الحليم حدثنا من القدس. أعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال الاحتلال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومعه ضابط برتبة رائد في غارة على دير البلح، كما استشهد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال في منطقة توام شمالي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات للإرهاب.
3: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف ويجري

0: حالياً أيضاً بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقاً منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
2: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
1: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا الشمالي القدس المحتلة، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم. كما أطلق الجنود قنابل الغاز، ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. وثقت كاميرات مراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله. تظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. واقتحم مستوطنون رفقة جيش الاحتلال بلدة إذنا غربي الخليل، واعتدى المستوطنون على أبناء البلدة. كما منع جيش الاحتلال مركبة إسعاف من الوصول إلى المصابين في البلدة غربي الخليل. يواصل الاحتلال تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا الشمالية رام الله حيث تكدست آلاف المركبات.
3: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله، المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
4: يعطيك العافية.
3: كيف الوضع على الحاجز؟
4: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة بنقعد دايما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
3: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
4: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي ثلاث صيدات مسكرين الشارع.
3: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
4: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي، الحمد لله على كل إشي.
3: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلاً أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي رام الله.
1: وجهت الخارجية الفلسطينية مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفاراته وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد جرائم المستوطنين المدعومة من حكومة نتنياهو. ودعت الوزارة في بيان إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس والشرقية. كما شدد البيان على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة وإنما تندرج في إطار سياسة رسمية تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين. سلمت سلطات الاحتلال جثمان سفيان أبو ليل بعد احتجاز جثمانه منذ مارس الماضي متأثرا بإصابته خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأوري جثمان الشهيد في مقبرة باب الساهرة بمدينة القدس وسط قيود فرضتها سلطات الاحتلال على المشاركين. تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإندونيسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالب المشاركون بوقف الهجمات الإسرائيلية وإقرار وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

0: أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحري لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
1: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
2: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
1: من جانبها طهران ترد إيجاباً، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: وعن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. فالخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق نحو الدبلوماسية وتعليق كامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية عن انفجار بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة، مؤكداً أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييراً من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابهاً، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها البحري على إيران، مشددة على أن هذا الحصار ما زال سارياً بالكامل.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما حسام. نبدأ معك. الموقف الرسمي أو الخطاب الرسمي الإيراني يقول بأن هناك تقدم على مستوى المحادثات والمفاوضات مع عمان، لكن عمليا إيران ما زالت تحاول عبر الحرس الثوري السيطرة على المضيق وتوجيه السفن عبره. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
4: لأن الإشارات الدبلوماسية ما تزال في بدايتها، وهناك توجس وقلق إيراني من أن يكون هناك لعبة ما تحاك في البيت الأبيض، أو محاولة ربما للعودة مرة أخرى للضرب عسكريا ضد إيران. لا تنظر إيران بارتياح إلى تصرفات أو سلوك أو ما أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين، أو ما رشح منذ يوم أمس عبر وسائل الإعلام الغربية التي تعزو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية أو توقف حالة التصعيد أو خفض التصعيد حاليا أمريكيا إلى مسألة تتعلق بالجانب العسكري ومخزونات الصواريخ الاعتراضية وما إلى ذلك. إيران تنظر كما قلنا بقلق، ترى بأن كل فرصة أو كل هدنة أو خفض للتصعيد هو فرصة أمريكية لاستعادة القوى وترتيب الأوراق. جربت إيران هذا الأمر منذ العام الماضي 3 مرات تقريبا، لكن لابد من اتباع المسار الدبلوماسي، لأن أي حرب قد تقع في المنطقة ستقع تبعاتها أو ستطال تبعاتها المنطقة ككل، ولا تريد إيران للعلاقات مع دول الجوار على أقل تقدير أن تسوء أكثر مما هي عليه الآن. إيران ترى بأن المسار الذي بدأته قبل 3 سنوات والذي كان ينحو نحو تصفير المشاكل بالتدريج ولو ضمن مسار بطيء مع دول الجوار عاد كثيرا إلى الوراء وتأثر سلبا بالتصرفات الأمريكية الإيرانية والإسرائيلية، وبدأنا نسمع منذ أيام على لسان الساسة الإيرانيين أن أول خطوة يجب أن تتخذها إيران بعد تحقيق التهدئة اللازمة وبعد التوصل إلى اتفاق محتمل بين مزدوجين مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن تبدأ إيران من جديد بإعادة ترتيب علاقاتها مع دول الجوار وتحسين هذه العلاقات وتبرير ما جرى خلال الفترة الماضية. سردية إيران فيما يتعلق بدول الجوار باتت واضحة للجميع، هذه الأراضي أراضي دول الجوار تستخدم ضد إيران عبر القواعد الأمريكية للقيام بأعمال عسكرية ضد إيران، وهذا ما تعده إيران اعتداء على السيادة الإيرانية ولن تسمح بتكراره. هذا ما أتى على لسان مختلف الساسة والعسكريين في إيران. من ناحية أخرى تحاول إيران التشديد على ما يبدو على مسألة حقها في إدارة الملاحة وترتيب حركة الملاحة وتأمينها في مضيق هرمز، انطلاقا مما جرى خلال الفترة الماضية ومع التصعيد أو الحادثة التي جرت صباح اليوم، انفجار لغم في المسار الذي طالما حذر الحرس الثوري الإيراني من خطورة مرور الناقلات والسفن التجارية من هذا، ربما سيدفع الجانب الإيراني للتشديد أكثر على حقوقه اليوم فيما يتعلق بإدارة حركة الملاحة، تأمين حركة الملاحة، ترتيب وتنظيم عملية التواصل مع السفن والناقلات التجارية وشركات التأمين في المنطقة أكثر، والعمل ربما بشكل أسرع على إزالة هذه الألغام. عباس عراقشي قال أول أمس في لقاء تلفزيوني أو لقاء مع إحدى الشخصيات الإعلامية هنا على وسائل التواصل في لقاء مطول، قال ما لم يقله عبر وسائل الإعلام الرسمية منذ مدة طويلة، قال بأنه كان من الممكن التوصل للولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق ما أو ترتيب ما فيما يتعلق بإضافة أو إزالة أي ممر جديد عبر مضيق هرمز لو تعاملت معنا الولايات المتحدة الأمريكية باحترام وقامت بالتشاور معنا، وهذا انطلاقا من المادة الخامسة الواردة في مذكرة التفاهم. جرى ما جرى خلال الفترة الماضية من تصعيد، والآن الحالة الطاغية على المشهد منذ 3 أيام هي حالة تهدئة، لكن مع حذر شديد. رسميا الولايات المتحدة الأمريكية لا تعلن بأنها خفضت التصعيد مع الجانب الإيراني انطلاقا من السرديات الإعلامية الغربية، بالعكس تماما، ربما يكون هناك محاولة لإعادة الترتيب ترتيب الأوراق عسكريا قبل الضغط على إيران مجددا، خاصة وأن هناك زيارة لبنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل أيضا تقول إيران تتحدث بذات الصيغة وتقول بأنها تستعد عسكريا لأي تصعيد ممكن، وبدأت تكثف تحركاتها عسكريا على السواحل الجنوبية لإيران بحسب بعض التقارير التي رشحت منذ الأمس من باب الاحتياط إن صح التعبير.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. عبد الرحمن البرديسي في واشنطن، استمعت لكلام زميلنا حسام، هل هناك فهم في واشنطن بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون مرتبط بزيارة بنيامين نتنياهو بعد غد لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي؟ وأكسيوس يذكر بأن كوشنر وويتكوف يقومان بمفاوضات في سياق التوصل لاتفاق، ومن ضمن هذه المفاوضات الوساطة العمانية، لكن هل هناك تصور أمريكي على طبيعة التفاهمات التي توصل إليها الجانب العماني مع إيران في الساعات الماضية؟
5: نعم سهام، كما ذكر الزميل حسام من طهران بأن هذه الزيارة المرتقبة هناك تسليط من الضوء عليها بشكل كبير جدا بسبب المدة، بسبب حساسية الوقت التي يأتي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن هناك اهتمام كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن الهجمة التصعيدية الثانية ضد إيران، ليس بسبب المفاوضات كما تقول أكسيوس، لأن معظم الإعلام الأمريكي الآخر بمن فيهم CNN، نيويورك تايمز، وNBC جميعهم يؤكدون بحسب مسؤولين أمريكيين بأن السبب الرئيسي هو قلة المخزونات الدفاعية وقلة الذخائر الدفاعية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن NBC بحسب الشبكة الأمريكية وبحسب مسؤولين دفاعيين أكد NBC بأن الجيش الأمريكي يقلل عمدا من اعتراض الصواريخ الإيرانية بسبب قلة الذخائر الاعتراضية والصواريخ الدفاعية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ويقلل من استهداف ومعارضة الطائرات المسيرة بشكل كبير جدا. تيد ليو وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس مجلس النواب الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنع 50 صاروخ باتريوت كل شهر وثمانية صواريخ من الثاد كل شهر فقط، وأن هناك قلق أمريكي في الداخل بأن الصين وروسيا سيكون لديهما الكلمة العليا إن نشبت حرب مستقبلية كما يقول الكثير من المتابعين. أما بالنسبة لمسألة التفاوض والمفاوضات، الرئيس الأمريكي بنفسه من يوم الجمعة الماضية أكد أن هناك مفاوضات تجرى في هذه الأثناء، ولذلك لم يتخذ قرار بعد بالهجمة التصعيدية الكبيرة، مؤكدا أنه إن لم يلتزم الإيرانيين بكل ما نقول لهم فستشن عليهم حرب واسعة. وجاءت هذه التصريحات الأخيرة التي أتحدث عنها من قبل مراسلة إحدى القنوات الفرنسية في البيت الأبيض، والتي قالت يوم أمس إنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس ترامب وأكد لها أن الحرب الواسعة على إيران ستعود إن لم يلتزم الجانب الإيراني 100% من الإملاءات الأمريكية. هناك مشكلة حقيقية كما يقول الإعلام الأمريكي عبر التسريبات في الذخائر، وهناك ربما سعي للمفاوضات كما تقول أكسيوس بالتحديد، ولكن هناك أيضا تشكك في أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تلاعب الجانب الإيراني لأنها تريد الاعتماد على عنصر المفاجأة بشكل كبير جدا، لا سيما في أنها تريد استهداف منشآت نووية لم تستهدفها من قبل مثل منشأة جبل فأس التي تحدث عنها مرتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك هناك حالة من الترقب الشديدة، ولدينا مصادر سهام منذ يوم الجمعة الماضية أن البنتاغون في حالة من التأهب والجميع على أهبة الاستعداد لخوض هذه الهجمة التصعيدية الثانية، ولكن هذه الإدارة تتقلب وتتغير ساعة بعد أخرى كما يقول الكثير من المراقبين. هنا لا يوجد استراتيجية حقيقية لدى وزارة الحرب ولدى الرئيس ترامب، ولذلك تغير الموقف هو سيد هذه التوقيتات، والجميع ينتظر ويرتقب إن كان هناك فعلا مفاوضات جادة وسيوقع وستنفذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
6: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
7: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
6: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
0: دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الحالي، تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة ضمن مبادرات الحزام والطريق اعتبت 126 مليار دولار.
8: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لحادث جنوب البحر الأحمر، وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتج عن مقذوف مجهول. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع مسلحة قالت إنها تابعة للسعودية من طراز برقدار أكينجي تركية الصنع أثناء تحليقها في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى السريع إن الطائرة كانت تنفذ أعمالا عدائية وفق قوله. دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع جماعة أنصار الله الحوثيين وتجفيف مصادر دعمها، محذراً من هجماتها على السفن التجارية التي تمثل وفق قوله تهديداً لأمن الملاحة والمصالح الإقليمية والدولية. وقال الزنداني إن استمرار هجمات الحوثيين يؤكد تنفيذهم أجندة إيران لزعزعة أمن المنطقة. أصدر الجيش اللبناني بيانا أفاد فيه أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال انتشار قواته وفق التفاهمات ويحول دون عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. أوضح الجيش أن قوات الاحتلال تواصل خروقاتها للتفاهمات في جنوب لبنان من خلال القصف وتدمير وتجريف المنازل في مناطق عدة. ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته في جنوب لبنان، أظهرت مشاهد مصورة سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات ميس الجبل وعيترون وبرعشيت. يعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطرة الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
9: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطرة الغربية طعم مختلف يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
10: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الى 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك، والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
9: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهره على الجدران، شاهده على ما عاشته البلده خلال اشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
11: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع منأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
9: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقعة على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. في السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2545 شخصاً من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
12: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين، شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
0: معنا النقاش محمد شمس الدين، الكاتب السوداني المختص بشؤون الإفريقية من القاهرة. أهلا بك معنا أستاذ محمد. ما أهمية التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني في شمال كردفان في الساعات الماضية، وهل يشكل تحول حاسم في مسار الحرب في تقدير؟
13: تحياتي أستاذ سهام وللسادة المشاهدين أينما كانوا. يعني هذه المدينة أو هذه الولاية بالمناسبة، ولاية شمال كردفان، هي إحدى أهم ولايات السودان التي تربط مناطق الوسط بالغرب والجنوب كذلك. هذه الولاية هي القلب اللوجستي بإن كان نقول كذلك، والقلب النابض للاقتصاد الوطني السوداني كذلك. هذه الولاية تتضمن على العديد من مصادر الاقتصاد الزراعي المتنوع. هناك هكتارات أو مئات الهكتارات أو آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تزرع فيها المحاصيل الزراعية المتنوعة والحبوب المتنوعة التي تصدر إلى خارج السودان. هذه الولاية كذلك يعني تصدر منها ملايين الرؤوس من الماشية إلى دول الجوار كذلك. هي عقدة لطرق المواصلات وطرق الإمداد، سواء بالأغذية أو بالسلاح إذا ما تحدثنا عن العمليات العسكرية. مدينة الأبيض تضم الفرقة الخامسة مشاة المعروفة بالهجانة، هذه الفرقة التي تحمي هذه المنطقة وتحمي مصالح السودان الاقتصادية في القادمة من هذه المناطق أو التي تخرج من هذه المناطق إلى خارج السودان. هذه العملية الأخيرة التي يعني تركزت في ثلاثة أيام الأخيرة، والتي كما أسلفتم في التقرير يعني حصلت فيها تقدمات سريعة جدا، وتم استرداد العديد من المناطق الحيوية والرئيسية مثل بارا ومسيالة ومقرفة ومجريجخ اليوم. وبالتالي أصبح طريق الصادرات يعني ممهدا ومفتوحا، وبالتالي فإن هذا سينعكس على الاقتصاد السوداني، سيتنفس الاقتصاد السوداني شيئا فشيئا، وكذلك سيرتاح المواطنون. هذه المدينة، مدينة الأبيض، لجأ إليها يعني العديد، مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الذين نزحوا من إقليم دارفور بصورة عامة إلى هذه المناطق الآمنة. هذا الأمر سينعكس ارتياحا، يعني الجميع يعرف أن من يسيطر على هذه المناطق هو
0: لكن
13: فهو يسيطر.
0: محمد، هل ترى ظروفا مختلفة الآن؟
13: يعني المعركة عسكريا،
0: هل ترى ظروفا مختلفة عن التي كانت سابقا فيما يتعلق بوضعية الجيش السوداني، يعني تمكنه من الوصول إلى نقطة الحسم في هذه المعارك المستمرة منذ سنوات؟
13: دون أدنى شك، يعني القوات المسلحة دائما ما تتريث، وتابعنا يعني وتيرة من العمليات التي سبقتها حالة من التريث والاستعداد الجيد قبل الهجوم. نعم، هناك إشكالات كبيرة تواجه المؤسسة العسكرية السودانية، إذ هي يعني غير مصرح لها بأن تتسلح بصورة طبيعية وتلقائية كما أي جيوش، كما أي جيش في العالم. ولكن هناك قنوات يعني تتمكن عبرها الدولة من توفير السلاح للقوات المسلحة، وهذا يتطلب زمنا من الإعداد والتحضير قبل الانقضاض على هذه المجموعات التي أذاقت المواطنين الأمرين. يعني في الأيام الماضية كانت هناك أعداد كبيرة من الشهداء في المناطق والقرى والمواقع التي يتزودون منها بالمياه، المواطنون الذين يعيشون في صحراء شمال كردفان في قرى وفي مناطق معزولة وبعيدة، يعني تم استهدافهم. هذا أمر يعني لابد للمجتمع الدولي كذلك أن يعني يركز عليه،
0: لذلك لأنه مقترح أمريكي
13: المجتمع الدولي يتعامل
0: يعني صعوبة الأوضاع الإنسانية، هناك مقترح أمريكي ينص على هدنة لتسعين يوما ثم يمكن الدخول في مفاوضات قد تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار. لماذا يرفض الجيش السوداني هذا المقترح؟
13: يعني في البداية لابد من التذكير بأن الجيش السوداني جلس إلى مقترحات الهدنة منذ يعني الشهر الأول للحرب في جدة كما يذكر الجميع، وحصل هناك تفاوض وحصل هناك اتفاق على شروط معينة وواضحة. هذا أمر يعني لابد أن يتذكره الجميع، ليست هناك من يعني مبدئية لمسألة الرفض هذه، ولكن هناك اشتراطات لم يتحقق هذه أو تتحقق هذه الاشتراطات، وبالتالي
0: لكن هناك هدنة إنسانية. لا أحد يقول بأن المشكلة ستحل بين ليلة وضحاها، هذه هدنة إنسانية يعني تستمر لثلاثة أشهر.
13: صحيح.
0: من ثم يدخل الطرفان في مفاوضات، نجحت أم لا تنجح هذا موضوع آخر، لكن لماذا يرفض الهدنة الإنسانية؟
13: مرة أخرى أقول إن الشرط هذا الشرط والذي تم الحديث فيه مسألة الهدنة الإنسانية التي تمكن الجميع من إيصال المساعدات إلى داخل المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك، لم تلتزم بها أو لم يلتزم بها الطرف الآخر، طرف الميليشيات لم يلتزم بذلك، وبالتالي فإن يعني من غير المنطقي
0: لم يلتزم بماذا
13: عن مسألة الهدنة في هذه الظروف، لم يلتزم بالشروط التي وضعت للمضي قدما في أي عملية من عمليات إنهاء المعارك وإنهاء هذه الحرب برمتها.
0: تقصد الانسحابات؟
13: وبالتالي فإنه من الغير منطقي. نعم، الانسحابات والاستجابة إلى الشروط التي وضعتها القوات المسلحة، يعني كان هناك شرط هو خروج هذه المجموعات من المناطق المأهولة إلى معسكرات معينة، وكانت هنا وتم التوقيع على هذا الأمر كذلك من الطرف الآخر، ولم يتم يعني تحقيق أي شيء مما ورد في ذلك الاتفاق، وبالتالي استمرت العمليات. تابعتم كيف يعني حدثت ضربات بصورة تصاعدية، وتم فتح جبهات جديدة من شرق السودان ودخول المسيرات وصولا إلى مناطق شمال كردفان، كل قرى شمال كردفان شهدت العديد من عمليات الاستهداف المباشر للمدنيين بالطيران المسير الاستراتيجي، يعني ليست يعني تلك المناطق معظمها يعني سكانها بسطاء جدا لا يمتلكون أي نوع من أنواع التسليح حتى، وبالتالي تم استهدافهم. هذا يؤشر إلى أنه ليس هناك من هدنة منطقية مع هذه المجموعة، هي التي نقضت هذه الهدن آلاف المرات. بالمناسبة كل عملية يتم الحديث قبلها عن هدنة يعني نرصد العديد من الضحايا، وبالتالي فإن هذه الهدنة هذا النمط من الضغط عبر محاولة إيقاف العمليات العسكرية هو نمط شاهدناه في حالة الفاشر إذا كنتم تذكرون. كانت هناك دعوات متكررة لهذه المجموعة التي من غير المنطقي أن يتوجه لها مثل هذه الدعوات.
0: أنت تتحدث عن نقض العهود والكثير من المبادرات والاقتراحات التي كانت تصب دائما في نفس الإطار، يعني هدى إنسانية لا تستكمل أو لا تبدأ بتاتا. لهذا أود أن أفهم منك طبيعة العلاقة بين السلطات السودانية الرسمية وبين المبعوث الأمريكي، وما طبيعة الدور المصري في هذا السياق؟ أنت موجود في القاهرة.
13: يعني العلاقة ما بين الحكومات، علاقة الحكومة السودانية مع الحكومات الدول المجاورة وحكومات الدول الوسيطة في هذه الأزمة السودانية طبيعية جدا وعلى أعلى المستويات وتلقائية، يتم الحديث في كل المسائل وفي كل الأمور التي تربط مصالح السودان مع هذه الدول بشكل تلقائي ودوري كذلك، ونتابع عبر جلسات مجلس الأمن ردود الأفعال التي تصدر والتجاوب الذي يحدث. ولكن يعني فيما يتعلق بالولايات المتحدة فإن هناك نوعا من التعنت والدفع غير المفهوم باتجاه إحداث أمر واقع معين، كلما يحدث أو كلما نسمع عن تقدمات للمؤسسة العسكرية نرى هذا النوع من المطالبات بضرورة أن تكون هناك هدنة إنسانية. الهدنة الإنسانية والحالة حالة السلام الدائم ستحدث حينما يتم تحييد هذا الخطر كأي دولة في العالم تواجه خطرا محدقا على بقاء المواطنين في هذه الدولة.
0: شمس الدين الكاتب السوداني المختص في الشؤون الإفريقية حدثنا من القاهرة، شكرا لك. بعد إعلان الجيش السوداني إحراز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
14: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مغادرة منزلها في مدينة بارة والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
15: فرحاني شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
14: وبعيدا عن الميدان يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
16: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية يعني السكر الدقيق البصل الزيت إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
17: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
14: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوى في شمال كردفان فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية. في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: يسيطر إعلان الرئيس الأمريكي وقف ضربات العسكرية على إيران على تفسيرات وتحليلات الصحف العالمية التي تبرز أسباب الإعلان والخروقات المستمرة لأي وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل الزميل حامد الناظر في الأخيرة.
18: في صحيفة نيويورك تايمز كتب ديفيد سانجر عن الضغوط التي يعيشها الرئيس الأمريكي بسبب الحرب الإيرانية وأن ترامب لطالما تفاخر بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته معتبرا ذلك سلاحا يرهب الخصوم والحلفاء على حد سواء، لكنه الآن محاصر في حرب لا يستطيع إيجاد مخرج منها وتستهلك رئاسته تدريجيا. ويشير سانجر إلى أن الرئيس اكتشف حدوداً لسلطته لم يكن ليتخيلها عندما بدأ عمليات قتالية ضد إيران، خاصة بعدما وضع أهدافاً لإنهاء البرنامج النووي الإيراني والإطاحة بحكومة البلاد دون أن يحقق تلك الأهداف. ويعتقد الكاتب أن ترامب وبعد أن روج لقدرته على تكرار تجربة فنزويلا في إيران أصبح الآن مترددا في العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق ترى وكالات استخباراته أنها لن تنجح، ويرى أن الخيارات المحدودة والمتضاربة بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران تضع ترامب في عزلة سياسية بين إدارته وأنصاره وتمثل ضغطا هائلا على رئيس فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية والحربية. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالا بشأن الانقسام في واشنطن بين الهدنة والعودة للحرب وأن قرار ترامب بوقف الضربات على إيران بعد موافقته على هجمات يومية خلال الأيام 13 الماضية يعطي حالة من الغموض بشأن ما إذا كان القرار إجراء استثنائيا أم أن حالة الهدوء ستستمر. ويعتبر أكسيوس أن خطوة الرئيس تعكس استعداده لتوفير مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن المستوى الحالي للضربات الأمريكية وصل إلى أقصى حدود فعاليته دون تحقيق الأهداف الأمريكية التي أعلن عنها مع بداية الحرب. ويشير الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى، لكنه بانتظار القرار من ترامب الذي لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه. كما يعتبر أكسيوس أن حالة عدم اليقين بشأن قرارات الرئيس تضع إسرائيل في موقف المتفرج، حيث إن حكومة نتنياهو كانت تتوقع المشاركة في حرب شاملة ضد طهران، إلا أن وقف الضربات أحبط مساعيها الأخيرة. إلى مجلة ذويك الأمريكية، وفيها نقرأ مقال أجيش جوي بشأن القدرات العسكرية الأمريكية مع استمرار الحرب، وأن السبب الرئيسي وراء إعلان ترامب وقف الضربات على إيران يكمن في النقص المقلق في المخزونات العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد تحذيرات قادة الجيش من تناقص مخزونات صواريخ الباتريوت والذخائر الحية. ويعتبر جوي أن مقتل 3 جنود أمريكيين بصاروخ باليستي إيراني كشف عن حالة الدفاعات الأمريكية المنهكة، حيث إن استمرار الضربات يعني رداً إيرانياً واسعاً سيكشف نقاط ضعف المنظومات الأمريكية في المنطقة بشكل أكبر. ويلفت الكاتب إلى أن دخول الحوثيين على خط الحرب عامل آخر للسعي وراء حل دبلوماسي بدلاً من استمرار التصعيد العسكري، لأن فتح جبهة جديدة في الحرب سيسبب ضغطاً جديداً لم يكن في حسابات القيادة الأمريكية. لكنه يشير إلى أن الهدنة الحالية تواجه ضغوطاً معاكسة من إسرائيل، إذ إن الإسرائيليين يريدون حرباً واسعة لا تتوقف إلا بإنهاء النظام الإيراني وقدراته الصاروخية والنووية. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز أيضا مقال مايكل كراولي بشأن أسباب انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأن إعلان ترامب وقف إطلاق النار أدى إلى توقف العمليات القتالية الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، لكن الاتفاق لم يصمد أكثر من شهر لتعود الأزمة العالمية إلى نقطة الصفر. ويعتبر الكاتب أن الخلل الرئيسي يعود إلى أن وثيقة النقاط 14 التي أرست وقف إطلاق النار كانت غامضة بشكل كبير، فبينما اعتبر ترامب أنها أعادت حرية الملاحة في المضيق، أوضحت إيران أنها تعتبر نفسها مسيطرة على الممر المائي الدولي. ويعتقد الكاتب أن الخلاف الجوهري بين الجانبين بشأن مضيق هرمز يؤكد أن الحل الدبلوماسي لا يبدو خياراً مفضلاً لدى المسؤولين في واشنطن وطهران، وأن التصعيد العسكري هو ما سيحسم الموقف في النهاية. ويرى الكاتب أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن وقتلت 3 من الأمريكيين تعد سبباً أساسياً في التصعيد الذي انتهجه ترامب مؤخراً، خاصة وسط ضغوط شعبية أمريكية بشأن مصير القوات الأمريكية في المنطقة. ختاماً مع مقال روث مايكلسون في صحيفة أوبزيرفر البريطانية، والتي ناقشت دوافع إيران وراء استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، وأن وصول الحرب إلى طريق مسدود وقصف الطائرات الإيرانية المسيرة للخليج العربي يجعل جيران إيران يخشون من أن عودة طهران إلى الحرب تنذر ببوادر انقسام النظام الإيراني وصعود نفوذ القوى المتشددة. وتلفت الكاتبة إلى أن المكسب المفاجئ الذي حقق طهران من مذكرة التفاهم من رفع العقوبات الأمريكية على النفط وإمكانية الوصول للأموال المجمدة لم يكن كافيا لإبقاء النظام على طاولة المفاوضات أو للحفاظ على ثقة الإيرانيين في اتفاق السلام الهش. وتشير الكاتبة إلى أن سيطرة الحرس الثوري الإيراني على القرارات في طهران تجعله يرفض المقترح الأمريكي والمفاوضات مع واشنطن، حيث يفضلون المكاسب المالية الفورية على المكاسب الاستراتيجية طويلة الأمد. وتعتقد الكاتبة أن الحرس الثوري يعطي الأولوية لبقاء النظام على حساب المكاسب المالية، لأن حساباته ليست اقتصادية بحتة، فقد حصل على سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز بفضل الحرب، وهو مصمم على الاحتفاظ بها.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. تفاؤل بمباحثات إيرانية عمانية بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. طهران وواشنطن تتحدثان عن وقف العمليات العسكرية لإتاحة المجال للدبلوماسية، فهل تنجح هذه المباحثات في نزع فتيل التصعيد؟ في ملفنا الثاني، إيران تعلن استهداف أوكرانيا لإحدى سفنها في بحر قزوين، وزيلينسكي يؤكد أن السفن المستهدفة كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. نناقش تداخل الصراعات والمصالح المشتركة لكل طرف. وفي ملفنا الثالث، الجيش الإسرائيلي يدرس إخلاء بلدات في الضفة الغربية، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. نسأل عن مخططات إسرائيل وكيف يمكن مواجهتها. أهلا بكم.

0: فسحة الحل السياسي تعود من جديد لتسحب البساطة من تحت التصعيد العسكري في المنطقة. هذا ما يتراءى من خلال التصريحات الصادرة من طهران وواشنطن عقب إعلان الإدارة الأمريكية تعليق الضربات على إيران مع توجه وفد عماني إلى العاصمة طهران لاستكمال المفاوضات المتعثرة، بيد أن الواقع في مضيق هرمز لا يزال يعكس هذه الانفراجة، إذ تشير وسائل إعلام محلية إيرانية إلى أن عشرات السفن تعرضت للمنع من العبور سواء من قبل الحرس الثوري أو من قبل الجيش الأمريكي الذي يفرض حصاره المستمر على الموانئ الإيرانية. إذن مشاهدينا، قال مايك وولتز السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الهجمات على إيران مؤقتا لإفساح مجال أكبر للدبلوماسية. لنستمع.
1: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
0: بدوره شدد مسؤول كبير في إدارة ترامب أن الرئيس دونالد ترامب يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. معروف أن الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة شهدت خلال الأيام الأخيرة انخفاضا تدريجيا بعد قرابة أسبوعين من التصعيد العسكري. بدورها أعلنت إيران في بيان للجيش أنها ملتزمة بوقف ما وصفته بهجماتها الانتقامية في حال واصلت الولايات المتحدة تعليق ضرباتها. نتابع تصريح المتحدث باسم الجيش الإيراني.
2: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
0: لكن وكالة رويترز أوردت تصريحات مسؤول إيراني كبير أوضح فيها أن طهران لا تزال متشككة في نيات إدارة ترامب وفق تعبيره. وعلى الرغم من حالة انعدام الثقة التي يعبر عنها الموقف الإيراني الرسمي، فإن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث بنوع من التفاؤل عن محادثات بين نائبي وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان بشأن آليات التشغيل المتعلقة بإدارة العبور الآمن للسفن بمضيق هرمز. يقول بقائي إن المحادثات مع الوفد العماني كانت بناءة وإنه تم إحراز تقدم خلالها، مضيفا أن المباحثات مع الجانب العماني شهدت التأكيد على احترام الحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق. يظل البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز

0: وللمزيد من النقاش حول هذا الملف أرحب بضيفي بالسيد عماد أبشناز أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران والذي يتحدث إلينا من طهران، كما أرحب من واشنطن بالسيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية من واشنطن. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك من طهران سيد أبشناز. إيران وصفت المباحثات والمفاوضات مع الجانب العماني بأنها مثمرة وبناءة، ماذا تعني هذه الكلمات أو هذه الأوصاف عمليا من وجهة النظر الإيرانية؟ هل تعني السيطرة الأمنية على مضيق هرمز أم محاولة للالتفاف وتخفيف التصعيد على إيران؟
1: تحياتي لك يا أستاذ حامد، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. عمليا هذا يعني الوفد العماني جاء لإعلام قبوله بالآلية التي عرضتها إيران على عمان قبل بدء هذه التصادمات بين إيران والولايات المتحدة. عمليا العمانيين كانوا مصرين من قبل أنهم لا يريدون أن يدخلوا بين الصراع بين إيران والولايات المتحدة ويريدون أن ينأوا بنفسهم، لهذا فتحوا المسار الجنوبي إذا ما أردنا أن نقول، ولكن هذا المسار كان المسار الأمريكي. ونعلم نحن في إيران أن العمانيين تعرضوا لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفتح هذا المسار، وهذا الموضوع تسبب في التصادمات خلال الأسبوعين الماضيين. والأمريكيين منذ بدء هذه التصادمات يعني بعد اليوم الثالث والرابع بدأوا إرسال مراسيل إلى إيران أنهم مستعدون لوقف العمليات ضد إيران مقابل فتح مضيق هرمز، وإيران كانت ترفض ذلك وتصر على أن إيران لن تقبل بتهدئة أو وقف العمليات مقابل فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز سوف يفتح طبقا للآلية الإيرانية، ويجب أن يكون هناك ضمانات أمريكية من أنهم لن يعودوا ويهاجموا إيران مجددا. عمليا يبدو أن الأمريكيين وافقوا حاليا على الآلية الإيرانية في مضيق هرمز عبر إرسالهم يعني الرسائل عبر الوفد العماني وقبول عمان بهذه الآلية. يبقى الموضوع موضوع وقف إطلاق النار. عمليا تم وقف إطلاق النار دون الإعلان عنه، وممكن كل لحظة تتفجر الأوضاع مجددا. لا أعلم إن كان الجانبان سوف يتفقان على جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق نار دائم شامل ومضمون.
0: نعم. طيب السيد بيتر روف في واشنطن، استمعت إلى ضيفي من طهران، يعني إذا كانت إيران تتحدث عن مفاوضات مثمرة وتم الاتفاق وهذا الاتفاق وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، من وجهة نظر واشنطن هل تعتبر هذه خطوة على طريق حل أزمة مضيق هرمز أم محاولة التفافية من إيران لتخفيف التصعيد العسكري والضغط العسكري عليها؟
2: لن أقبل بأي من الأسس التي تحدث عنها ضيفك في إيران. ما تعلمناه هو أن إيران لن تلتزم بتعهداتها، وكجزء من القرار في المضي في المفاوضات والتوقيع على مذكرة التفاهم، إيران التزمت بحرية الملاحة في مضيق هرمز ولم تلتزم بذلك، ورفضت في الحقيقة مساعدة بلدان محايدة وزرعت الألغام هناك.

0: ولأنها تريد أن تبقي أصبعها على ما تعتبر أنه امتيازها الأكبر. وفي الحقيقة المفاوضات الإيرانية مع العمانيين لا تمضي قدما، ولا أعتقد أنها سوف تكون ناجحة. والوقفة الأمريكية أو التعليق الأمريكي في الهجمات الأمريكية على إيران هو فرصة لقادة الأمم.
1: سنأتي إلى موضوع تعليق الضربات الأمريكية عند هذه النقطة. إذا توصل يعني كل من إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق سيد بيتر روف، هل ستقبل به الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: ذلك يعتمد على ماهية الاتفاق. إذا ما كان الاتفاق يقضي باستعادة الملاحة لدول العالم عبر مضيق هرمز، وأقرار بأنه ممر مائي دولي كما شأنه دائما وشأن ما سيكون عليه، فالأمريكيون سوف يوافقون عليه. أما إذا ما إيران ضايقت عمان للوصول إلى اتفاق يجعل إيران المقرر الوحيد لأي سفن تعبر مضيق هرمز، وكم عليها أن تدفع من رسوم للنظام المتطرف الذي يدير البلد، فكلا الولايات المتحدة لن تقبل بذلك. وأنا أتوقع أن يرفض باقي العالم ذلك أيضا، ثمة صمت حيال ذلك وهو مدوي.
1: طيب السيد عماد أبشناز، هل نعرف بالضبط ما الذي جرى الاتفاق عليه بين إيران وبين سلطنة عمان، وهل هو كاف لاستعادة المرور الحر في هذا المضيق، أم أنه يعني يحتاج أيضا رغم الاتفاق العماني الإيراني يحتاج أيضا إلى موافقة أمريكية كما يقول ضيفنا من واشنطن؟
2: أولا، إيران لا تضع أصبعها على مضيق هرمز بل تضع قبضتها على مضيق هرمز، والمضيق بات في قبضة إيران. خلينا نكون واضحين، يعني
1: لا أهمية لأي دور عماني مثلا، هل نفهم الأمر كذلك؟
2: نعم، لحظة لأكمل. هناك تفاهمات بين إيران وعمان. أنا لا أتصور أن الوفد العماني جاء إلى طهران دون التنسيق مع الأمريكان مسبقا، يعني عمليا لولا هناك تنسيق مع الأمريكان لما جاء الوفد العماني أصلا إلى إيران. هذا أولا. ثانيا، الموضوع لربما علي أن أزيد لضيفك معلومات، أن الأمريكي حتى يعني عرض على الإيراني أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الأمريكي، وحتى عرض أن يأخذ 20% رسوم على السفن ويتقسموها فيما بينهم البعض، وإيران رفضت ذلك. يعني الأمريكي مستعد أن يقبل حتى يتشارك مع إيران في أخذ الرسوم في المضيق. لربما هذه من سخرية الزمان، أنه يريد أن يأتي من 15,000 كيلومتر إلى هنا ويأخذ 20% رسوم من السفن، وثم يأتي ويقول للإيراني خلينا نتقسمها مع بعض. يعني خلف الكواليس الأمريكي هذا الحديث الذي يطرحه، وليس أنه طيب. يعني لا يريد،
1: يعني بالمحصلة سيوافق على أي اتفاق إيراني عماني في هذا الموضوع.
2: عمليا أنا أتصور العمانيين لم يأتوا إلى إيران دون تنسيق مسبقا مع الأمريكان.
1: طيب. هذا وضحت الفكرة.
2: ثانيا، المضيق لن يفتح المضيق لن يفتح ما لم يكن هناك اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وعدم هجوم أمريكي مجدد على إيران. وهذا أتصور أن أقله سوف يجب أن يكون انسحاب القوات الهجومية الأمريكية والإرهابية في الواقع من هذه المنطقة.
1: نعم. طيب سيد بيتر روف في واشنطن، يعني علقت الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها التي كانت مستمرة ل 12 ليلة، وقالت إنها ستفسح المجال للمفاوضات، لكن هنالك تقارير إعلامية لا سيما في نيويورك تايمز تحدثت عن نقص في الذخائر وفي الصواريخ الدفاعية وما إلى ذلك. يعني خروج معلومات من هذا النوع متعلقة بنقص الذخائر، ألا يدفع إيران إلى مزيد من التصلب في المفاوضات؟
0: أعتقد أن ذلك من شأنه أن يقود إلى ذلك، ولكن لا أعتقد أنه تحتاج إلى الكثير لتدفع إيران لأن تكون أكثر تشددا أو أكثر إصرارا. لم يكن من اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لمشاركة أو لتشارك الرسوم في مضيق هرمز. الرئيس اقترح ذلك ولكنه سحب هذه الفكرة ليتحدث عن أن الولايات المتحدة تجمع أو الملايين لا بل المليارات سنويا عبر حماية الممرات لسماح بالملاحة الدولية ومنها إيران. ربما الولايات المتحدة بإمكانها أن تحصد رسوما كذلك، ولكنها لن تفعل لأنها لصالح أيضا الاقتصاد الأمريكي أن تقوم بذلك لحماية الممرات المائية. ولكن ما تقوم به إيران هو أنها تزعم أن هذه الممرات
1: لكي نكسب الوقت، هذا معلوم. مسألة تعليق الضربات على إيران، هل جاءت لإفساح المجال بالفعل لهذه المفاوضات أم لنقص في الذخائر أم ربما هي خدعة استراتيجية من الولايات المتحدة؟
0: أعتقد أنها فرصة أعضاء القيادة الإيرانية الذين بالفعل يريدون حلا سلميا لهذا الاتفاق، وأعرف أنهم موجودون، وإذا ما وجدوا طريقة لكيفية التعامل مع المتدينين المتطرفين من الحرس الثوري أو المجلس الأعلى للأمن القومي ومن يحيطون بالمرشد الأعلى أينما كان ليجدوا سبيلا إزالة أو تقليل تأثيرهم وقوتهم، لأنهم يجرون دول الخليج إلى حرب مع إيران، وهذه ليست حربا بإمكان إيران أن تفوز بها، ولا أعتقد أن دول الخليج سوف تكون حذرة جدا.
1: وضحت الفكرة. يعني أعود إليك سيد أبشناز، كيف فهمت طهران هذه المسألة، مسألة تعليق الضربات الأمريكية التي كانت مستمرة لأيام فجأة بداعي أنها تتيح الفرصة للمفاوضات، ثم سربت معلومات حول نقص الذخائر والصواريخ الدفاعية، كيف يفهم هذا الأمر في طهران؟ في سياق خدعة استراتيجية جديدة ربما، أم بالفعل هناك رغبة أمريكية في أن تتوصل هذه المفاوضات إلى شيء ما؟
2: يعني فقط أود أن أوضح للضيف أن إيران
1: باختصار لو سمحت،
2: والمشكلة تكمن بأن ترامب لا يريد القبول بالهزيمة، وهو يتخبط بأمره كي لا يعلن هزيمته. ولكن بالنسبة للأمريكان، التصور الغالب هو أنهم يريدون المخادعة عمليا. خلال الأيام الأخيرة نعم كان لديهم مشكلة في المنظومات الدفاعية، استطاعت إيران استهداف القوات الأمريكية بجدارة، وقد قتل أكثر من 200 جندي أمريكي حسب ما أعلنه الحرس الثوري بالأمس، والبنتاغون يحاول إخفاء ذلك من الشعب الأمريكي وإيجاد طريقة عدم الإفصاح عن الموضوع. ولكن على كل حال سوف يكشف الموضوع. وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تتحدث عن الموضوع، عن القتلى وجرحى الكثر في الأمريكان، ولربما بين الأمريكان، ولربما أرادوا تفادي القتلى الجرحى أكثر لأنه بدأ يتسرب الموضوع لوسائل الإعلام. ولكن لا أتصور أن الأمريكي سوف يوقف عملياته إلا إذا ما أجبر على وقف العمليات.
1: طيب دعني أنقل هذا السؤال يعني لضيفي الآخر، تبقت لي أقل من دقيقتين سأختم معه في واشنطن. برأيك سيد بيتر روفي، لأين تتجه الأمور الآن؟ هل سنعود إلى تصعيد مرة أخرى أم أن هناك فرصة بالفعل للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز للانتقال إلى الملفات الأخرى، وهي كثيرة ومعقدة كما تعرف؟
0: أولا إن الولايات المتحدة لن تقر بالهزيمة في الخليج لأننا لم نهزم، إن أعداء إيران تزداد عددا وقلقا، وإن الشعب الإيراني وإيران تخسر لأن المتطرفين الذين خطفوا ثورة 79 يريدون السيطرة على منطقة الخليج، وأكرر ذلك وذلك واضح جدا في أفعالهم. لا
1: طيب وضحت الفكرة، ليس لدي الكثير من الوقت أجب على سؤالي. أجب على سؤالي، إلى أين تتجه الأمور؟ إلى مزيد من التصعيد أم أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق؟
0: مجددا إن الولايات المتحدة تحبذ الاتفاق. الناس أو الأشخاص الذين يريدون أو يديرون الحكومة في إيران يريدون تصعيدا، ويريدون لقواتهم أن تنتشر في الخليج، ويريدون إسقاط الحكومات في لبنان والإمارات والسعودية وقطر واستبدالهم بحلفاء متدينين ومتطرفين، ولديهم سوء يراودهم في أذهانهم وسوف يستمرون ذلك في ذلك، والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا
0: ذلك.
1: شكرا جزيلا السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية من واشنطن، كما أشكر السيد عماد أبشناز الأستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران من طهران. شكرا جزيلا لكم.

0: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع دخول إيران على خط مواجهة جديدة مع كييف بعد اتهامها أوكرانيا باستهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بشأن الدعم العسكري والاستخباراتي بين طهران وموسكو. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم السفينة وإصابة آخرين، ووصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، معتبرة أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لتوسيع رقعة الحرب. وزير الخارجية عباس عراقجي طلب من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن محاسبة أوكرانيا وداعمي هذا الهجوم خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فيما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال الأوكراني في طهران. بدوره قال محافظ إقليم جيلان الإيراني إن السفينة الإيرانية التي تعرضت للهجوم كانت سفينة تجارية مسجلة في ميناء أنزلي في محافظة إيران الشمالية، وإنها استهدفت في منطقة الرسو الخارجية لنهر الفولغا الروسي في بحر قزوين. وأضاف المسؤول الإيراني وفق وكالة مهر أن جسر قيادة السفينة دمر بالكامل في الهجوم، مشيرا إلى أنها لم تتمكن من مواصلة مهمتها. الموقف الإيراني جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى في بحر قزوين، قال إنها كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في إطار العمليات التي تنفذها كييف ضد خطوط الإمداد الروسية. لم يقتصر تصعيد زيلينسكي على الجانب العسكري، إذ اتهم موسكو بتقديم دعم استخباراتي مباشر لإيران، معلنا أنه سيكلف أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمشاركة المعلومات المتوافرة لديها مع شركائها. لنستمع.
1: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا منذ مطلع يوليو الجاري. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الاصطناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين و1 في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
0: وفي السياق نفسه، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم روسيا دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو من خلال نقل تقنيات متطورة ساهمت في تحسين دقة الطائرات المسيرة الإيرانية. وفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون موسكو زودت طهران بنظام الملاحة بالأقمار الصناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، في حين نفى بطبيعة الحال الكرملين هذه الاتهامات. تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات أوكرانية متواصلة لإيران بتزويد روسيا بطائرات شاهد المسيرة التي استخدمت على نطاق واسع منذ بداية الحرب، بينما تؤكد كييف أنها راكمت خبرة كبيرة في مواجهة هذا النوع من الطائرات، وعرضت في مراحل سابقة مشاركة تلك الخبرات مع دول في الشرق الأوسط والتي تعرضت لهجمات مماثلة. إذن للنقاش حول هذا الموضوع أرحب بالسيد دوغ باندو، وهو محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي. سيد باندو، أهلا بك معنا. يعني هل يمثل استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين انتقال الصراع إلى ربما أو المواجهة إلى ساحات أخرى؟
2: هذا بالطبع توسيع للنزاع، وليس أكيدا أن ذلك موجه من قبل الولايات المتحدة، ربما قد يكون ردا أوليا من قبل أوكرانيا، لأنهم يرون أن إيران ساعدت روسيا في الحملات في أوكرانيا، وأنها ترى على أن روسيا وإيران هما حليفتان، وأوكرانيا تريد أن تظهر لواشنطن أنها تريد القضاء على عدو لإيران للولايات.
0: ولكن يعني أوكرانيا تتحرك في هامش يتقاطع مع المصالح الأمريكية ومع الرغبة الأمريكية في تحجيم التجارة الإيرانية والالتفاف على الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران؟
2: هذا صحيح. مجددا، ليس من الواضح أن ذلك كان بتوجيه من الولايات المتحدة، ولكن أوكرانيا ربما ترى ذلك على أنه يعطيها امتيازا كبيرا في علاقتها مع الولايات المتحدة. وأيضا بشكل مباشر أوكرانيا ترى على أن علاقة إيران بروسيا تهددها، وبالتالي ذلك توسع للنزاع، ولكن لأي مدى لا نعرف
0: بعد. طيب، ولكن إذا ردت إيران على أوكرانيا، يعني إلى أي حد يمكن أن تصبح ساحة الصراع ساحة واحدة من الخليج وإيران وصولا إلى روسيا وأوكرانيا؟
2: إن قدرة إيران على الرد على أوكرانيا أكثر محدودية، ولكن طريقة ضربها الوحيدة قد تكون عبر الصواريخ. وفي الحقيقة إن روسيا تطلق الكثير من الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أصلا، لذلك لا يظهر أن إيران بإمكانها أن تضيف الكثير على ذلك. وتركيز إيران الأول هو إيذاء الولايات المتحدة ودول الخليج حاليا، لذلك أشك في أن إيران تريد أن تحول قواتها لتتعامل مع أوكرانيا.
0: طيب، أيا كانت يعني المحصلة، ألا تواجه محاولات إيران الالتفاف على الحصار الأمريكي تحديا الآن، لاسيما وأن بحر قزوين منفذ أساسي للصادرات الإيرانية؟
2: بالطبع، إن إيران كانت تعمل على ذلك ولم تزل منذ فترة طويلة، وذلك يضيف جانبا جديدا ربما إيران لم تتحضر له، لذلك قد يفاجئ ذلك إيران. لذلك من المثير للاهتمام أن نراقب ونرى كيف ستتعامل إيران مع ذلك لتفادي ضربات جديدة أو من أوكرانيا.
0: هل هناك خيارات كبيرة أمام إيران في التعامل مع هذا الوضع إذا كانت مهددة في الجنوب وفي الغرب وأيضا في الشمال؟
2: إن التركيز الأول لإيران سوف يبقى على الولايات المتحدة، وللولايات المتحدة لديها القدرة الساحقة العسكرية لضرب إيران. وأنا أتوقع أن إيران سوف تحاول أن تخبئ سفنها أكثر وشحناتها، ولكنها لا تحبذ حربا مع أوكرانيا، ولكن هل ستتفادى تحركات من أوكرانيا مستقبليا؟
0: ولكن يعني أيضا هنالك أسئلة تثار حول الدور الروسي في هذا الصراع الذي يتجاوز الصراع الأوكراني ليدخل في هذا الصراع الأمريكي الإيراني. هنالك اتهامات يعني من أطراف مختلفة أن روسيا ساعدت إيران من خلال الأقمار الصناعية أو وسائل مختلفة أو معلومات تقنية ومعلومات استخباراتية لإيران. إلى أي حد يمكن أن تستغل هذه الحالة الأوكرانية الآن للدخول بصورة ربما أكبر في هذا الصراع؟
2: بشكل واقعي إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتذمر، لأنه لسنوات طوال الولايات المتحدة وفرت استخبارات كهذه لأوكرانيا، والولايات المتحدة كانت فاعلا نشطا جدا في الحرب بالوكالة ضد روسيا، والاستخبارات الأمريكية أفضت إلى قتل آلاف الجنود الروس. لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف ترد على روسيا، في حين أن أوكرانيا قد تستعمل ذلك في إقناع الولايات المتحدة لاتخاذ أو لعب دور أكثر نشطا في هذا الصدد. ولكن أوكرانيا أصلا تحارب بأقصى قوة لها ضد روسيا، لذلك لن تضيف كثيرا إلى هذا النزاع، والولايات المتحدة لن تضرب روسيا بشكل مباشر، حيث أنها أصلا توفر الاستخبارات ولا تريد أن تنخرط مباشرة عسكريا.
0: ولكن يعني إلى أي حد يمكن لروسيا فعليا أن تستغل هذا الوضع وتتدخل؟
2: روسيا بإمكانها أن تشعر برضا كبير عبر الرد للولايات المتحدة، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا لسنوات بهذا الشكل بالتحديد، وأن يكون لروسيا القدرة على إيذاء الولايات المتحدة لما كانت تقوم به الولايات المتحدة لسنوات. لذلك ربما لا يكون المنفعة العسكرية المباشرة لروسيا، ولكنها تساعد إيران في إيذاء الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، ومن وجهة نظر روسية هذا امتياز. ولكن أعتقد أن رضا روسيا يكمن في فكرة أنها ترد ضد الولايات المتحدة وتسبب ضررا عسكريا لها،
0: وبالتالي احتمال انعكاس الأزمة الروسية أو الحرب الروسية الأوكرانية على هذه الأزمة القائمة الآن مع إيران، هل ما يزال بعيدا؟
2: إن الولايات المتحدة ببساطة لن تنخرط بشكل مباشر ضد روسيا ولا العكس بشكل مباشر، ولكن ما يحصل هو أنه حينما تكون النزاعات عالمية، الولايات المتحدة وروسيا لديهما القدرة في التدخل عالميا أو دوليا، لذلك نرى الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على إيذاء بعضهما البعض، ولطالما كان ثمة نقاط خطرة حيث نتصور أن الدولتين سوف تقوم بخطوات مباشرة، ولكن لا أعتقد أن ذلك مرجح حاليا، ولكنها دائما احتمالية حتى حينما يكون ثمة حرب بالوكالة بين قوى عظمى كما هذه الحال.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد دوغ باندو المحلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كانو الأمريكي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.

0: في الضفة الغربية إحراق مسجدين ومنازل واقتحامات تتوسع ومستوطنون يتمددون على الأرض، تهديدات بالإخلاء وأوامر باقتحام القرى وسط تصعيد ميداني وخطاب سياسي إسرائيلي يزداد تشددا. إدانات عربية ودولية تتوالى ولكن الوقائع على الأرض تتغير وبتسارع، فهل تدخل الضفة بالفعل مرحلة جديدة من التصعيد؟ وهل تتحول تهديدات التهجير إلى سياسة ميدانية؟ وهل ينجح المجتمع الدولي في وقف هذا المسار أم أن الضفة تتجه نحو واقع مختلف بالكامل؟ إذن تتسارع وتيرة الأحداث في الضفة الغربية المحتلة على نحو يثير تساؤلات تتجاوز الاعتداءات اليومية إلى طبيعة المرحلة التي تتجه إليها الأراضي المحتلة. فما يجري لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية إسرائيلية متفرقة أو هجمات ينفذها مستوطنون، بل يبدو أقرب إلى مسار إسرائيلي متكامل يعيد رسم الواقع الميداني والسياسي في الضفة. خلال الساعات الأخيرة شهدت قرى وبلدات فلسطينية سلسلة من الاعتداءات شملت إحراق مسجدين ومنازل ومركبات ومنشآت زراعية والاعتداء على مواطنين وكتابة شعارات تحريضية، بينما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها وتنفيذ حملات تفتيش واعتقالات وإغلاق طرق ومداخل القرى والمدن الفلسطينية. لكن التطور الأكثر دلالة يتمثل في التصريحات السياسية الصادرة من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أنه أصدر تعليمات للجيش بالدخول إلى القرى الفلسطينية وتمشيطها وجمع الأسلحة وتنفيذ الاعتقالات. لنستمع لنتنياهو.
1: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: في وقت ذهب وزير أمنه إسرائيل كات إلى أبعد من ذلك ملوحا بإمكانية إخلاء بلدات وقرى فلسطينية على غرار ما جرى من تهجير للفلسطينيين في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. نستمع لما قاله كات.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن الواقع الميداني ولا عن التوسع الاستيطاني المستمر ولا عن تصاعد عنف المستوطنين الذي بات حتى بعض التقارير الإسرائيلية تصفه بأنه يحظى بغطاء سياسي. القيادة الفلسطينية بدورها حذرت من أن ما يحدث يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص حل الدولتين ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، بينما صدرت إدانات عربية ودولية وأممية تدعو إلى حماية المدنيين ووقف الإفلات من العقاب. غير أن السؤال الأهم طبعا لا يتعلق بحجم هذه الإدانات بل بقدرتها على التأثير، فالتجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن المواقف السياسية مهما كانت حازمة في لغتها لم تنجح في وقف الاستيطان أو الحد من عنف المستوطنين أو تغيير السياسات الإسرائيلية على الأرض. في الوقت نفسه تشير تقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى احتمال تعزيز القوات في الضفة وربما استدعاء قوات احتياط إضافية في ظل مخاوف من اتساع دائرة المواجهة، خاصة مع ازدياد حالات تصدي الفلسطينيين لهجمات المستوطنين بالتوازي مع تحذيرات إسرائيلية من أن القرى الفلسطينية لم تعد تقف موقف المتفرج أمام الاعتداءات المتكررة. مع كل هذا هل تتحول تهديدات الإخلاء والتهجير إلى سياسة قابلة للتنفيذ؟ وهل تستطيع الضغوط العربية والدولية كبح هذا المسار؟ أم أن الضفة تقف بالفعل أمام واقع جديد يعيد تشكيلها سياسيا وديمغرافيا وأمنيا؟ والأهم إلى أين تسير الأمور في الضفة إذا استمرت هذه المعادلة دون تدخل دولي فاعل؟

0: إذن لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي بالسيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي الذي يتحدث إلينا من الناصرة، وكذلك السيد أورليك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد من برلين. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد جاكي خوري في الناصرة، ما يجري هل يمكن تفسيره هو أن موضوع الضفة الغربية وضم الضفة الغربية قد حسم تماما لدى الحكومة الإسرائيلية؟
1: يعني أعتقد أن القرار السياسي قد اتخذ، والموقف الاستراتيجي بالنسبة لنتنياهو ولحلفائه تحديدا سموتريتش وبن غفير، يمكن أن نقول غالبية أطياف الائتلاف الحكومي الحالي، هذا القرار قد اتخذ، ولكن المسألة لا هي مسألة التنفيذ والتطبيق على الأرض بعدة وسائل. إذا كان في المسار القانوني من خلال تشريع القوانين لضمان بقاء هذه البؤر الاستيطانية والمشاريع الاستيطانية على الأرض كحقائق على الأرض، بالإضافة إلى المسار الاقتصادي المالي من خلال ضخ مليارات الشواقل إلى هذه التجمعات الاستيطانية، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية تكون أيضا جزء أساسي من فرض الحقائق على الأرض. النقطة الثالثة ترتبط بتصعيد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وعلى المزارعين من خلال عمليات ممنهجة تبدو وكأنها فوضوية وتأتي من مجموعات، يعني دعني أقول غير متجانسة، ولكن واضح أن هنالك سياسة ممنهجة تطبق من خلال هذه المجموعات إذا سميوا فتيان التلال أو سمي أي اسم آخر. والشعور العام
0: يعني لأي مسمى هنا له مغزى سيد جاكي خوري، يعني سواء لمجموعات المستوطنين حتى الأوامر التي تصدر سواء بالتفتيش الإخلاء ما إلى ذلك، هذه المصطلحات
1: يعني نحن إذا دخلنا بالتفاصيل هنالك الكثير من التفاصيل قد تعود مثلا إلى سياسة فرض الحقائق من خلال المزارع التي يريدون يعني شرعنتها في مناطق مختلفة في الضفة الغربية التي تسمى بعد ذلك بؤر استيطانية، وهذه البؤرة تتحول إلى نواة، والنواة تتحول إلى مجموعة كبيرة من المباني لتصل في مرحلة ما إلى مستوطنات، وهذا معناه مصادرة ما بقي من الأرض. التركيز الآن على المناطق سي وكذلك على منطقة غور الأردن، بالإضافة إلى منطقة مسافر يطا كما نعلم جميعا، لأن المناطق سي تشكل تقريبا 60% من مساحة الضفة الغربية. ولكن هنالك أيضا دعني أقول حتى الصلف ومستوى الوقاحة ليصلوا إلى أطراف القرى والبلدات في المناطق بي وحتى في مناطق ألي، بما معناه أكبر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض. هذا هو الهدف من أجل وضع كما ذكرت حقائق على الأرض وفرض أمور حتى تمنع أي حكومة قادمة إذا كان نتنياهو وغير نتنياهو من التحرك في أي مسار سياسي تجاه الفلسطينيين.
0: دعنا ننظر إلى وجهة النظر الأوروبية في هذا الموضوع، سأعود إليك سيد جاكي خوري. سيد بروكنر، كيف تتابع العواصم أو يعني الدول الأوروبية، يعني إذا مجازا افترضنا أن الكتلة الأوروبية هي واحدة في نظرتها للأمور، كيف تتابع هذا الأمر وما يجري في الضفة الغربية هذه الأيام وخلال الأشهر الماضية أيضا؟ هل في سياق إجراءات أمنية مؤقتة أم لفرض وقائع على الأرض وتغيير شامل وكامل وضم الضفة إلى إسرائيل؟
2: إن أوروبا لا تتحدث بصوت واحد، ثمة 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وكل منها لديها علاقاتها وتاريخها مع فلسطين أو مع إسرائيل، وإما هي مختلفة بعض الشيء أو مختلفة كليا وجذريا حسب ما يجري على الأرض. وهذا ما تعلمه نتنياهو في السنوات الأخيرة، أنه ينجو تقريبا بكل شيء لأنه ليس من توحد في الغرب إذا ما لا يزال موجودا ككتلة، لأن الولايات المتحدة محررة تماما له، والاتحاد الأوروبي ليس بإمكانها أن تبعث بقوة لوقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ولا الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية راغبة في استعمال العقوبات الاقتصادية الكبرى ضد نتنياهو.
0: طيب بالنسبة للدول التي تعارض هذه السياسة من قبل نتنياهو في الاتحاد الأوروبي، لماذا لا تتخذ خطوات ملموسة؟
2: من جهة ثمة مجموعة من الدول كإيرلندا التي عانت طويلا من الاستعمار والقمع من قبل قوى كبرى، ولذلك يتعاطفون مع المضطهدين ويريدون تدابير قاسية وواضحة، ويعون أن إذا ما الاتحاد الأوروبي يعطي فقط كلاما ويتحدث جزافا عن حل الدولتين، ولكن ما يجري على الأرض يجعل من المستحيل المسلك تجاه دولة فلسطينية، لأنه لن يفلح عمليا. وثمة دول أخرى، إذا ما زرنا مثلا موقع الحكومة الألمانية، يتحدثون عن التزامهم وتضامنهم مع شعب إسرائيل، ويتحدثون عن التاريخ الذي يحدد العلاقة المميزة، كما لو أنه لم يحدث أي شيء مطلقا وليس لديهم أي عقوبات التي ينتجها المستوطنون في الأراضي المحتلة، وهذا ما نشعره في الاتحاد الأوروبي.
0: طيب سيد جاكي خوري، هناك تقديرات مختلفة داخل المؤسسة الأمنية، يعني على الأقل هذا المساء القناة 12 نقلت عن مسؤول أمني أن تؤدي هذه السياسة إلى انفجار الوضع في الضفة، هل هناك تأثير لمثل هذه التقديرات أم أن حكومة نتنياهو ماضية في هذا الأمر رغم أي كلفة سواء سياسية أو أمنية؟
1: يعني للأسف أقول الشعور العام أنه لا يوجد هنالك أي ضوابط أو ما يلجم هذه المجموعات، يعني التقديرات الأمنية قد تصدر من حين إلى آخر أن هنالك تداعيات لهذه الأحداث والاحتكاك مع الفلسطينيين، وهذا بالرواية الإسرائيلية، ولا بد من التركيز على هذا الموضوع. نحن أمام حرب روايات عزيزي، يعني من يتابع الإعلام الإسرائيلي بغالبيته، لا أريد أن أكون يعني جازم، نحن نحاول بعض الكتاب هنا وهناك نأتي بصوت مغاير، ولكن الغالبية تنظر إلى ما حدث في الضفة الغربية بمفهوم وكأنه إرهاب فلسطيني على الأرض، وهنالك مواجهة مع المستوطنين والجيش، وكلما حصل حدث يعني يتم تأطيره على أنه بعد أمني والإرهاب الفلسطيني، إذا كان بشكل موضعي وإذا كان بشكل ممنهج أكبر وأوسع. وبالتالي ما يحدث على الأرض بالرؤية الإسرائيلية الأمنية العسكرية أنه محاربة للإرهاب، ولكن نحن ندرك ونعرف جيدا أن الأمر على الأرض مختلف تماما، هي اعتداءات من قبل المستوطنين كما ذكرنا لفرض سياسة على الأرض. وللأسف أقول وبتقديري وفق المعلومات وما يرشح من يعني حتى قراءة للبينات التي نتابعها على الأرض يوميا، نحن أمام مشهد يذهب باتجاه التصعيد حتى موعد الانتخابات، وأعتقد تحدثنا عن هذا أكثر من مرة، مثل سموتريتش، شخصية مثل سموتريتش الذي قبل أسابيع لم يعبر نسبة الحسم، الآن يتخطى نسبة الحسم في الانتخابات القريبة، ويشعر أن هذه الأجواء التي يغذيها في الضفة الغربية، إذا كان بالممارسات، إذا كان بالتوجه السياسي، إذا كان بتوفير الغطاء المالي والسياسي، تزيد من شعبيته وتعطيه المزيد من الزخم ليضمن عبور نسبة الحسم وأن يأتي بعدد المقاعد المطلوب. هذا قد يسعف نتنياهو سياسيا في مرحلة ما، وإن كانت يعني الاستطلاعات حتى الآن لا تعطي أي تقدم حقيقي، ولكن قد تذهب الأمور حتى إلى مرحلة الانفجار في مرحلة لاحقة، وهذا قد يخدم نتنياهو على المستوى السياسي. هنالك إدراك لدى جهات عديدة حتى داخل أخطاب المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو سيستخدم كل ورقة من أجل خلط الأوراق، من أجل إحداث البلبلة، من أجل الذهاب إلى تصعيد ما حتى على مستوى الضفة الغربية، باعتبار أن الأمور في قطاع غزة محسومة، الأمور في جنوب لبنان الآن قيد السيطرة والضبط من خلال تثبيت الاحتلال في مناطق في جنوب لبنان، ولا تخوف من أي تطور في الجنوب السوري، وبالتالي تبقى الضفة الغربية هي المنطقة الخصبة التي يمكن استخدامها. المشكلة أنه لا توجد هنالك أي ضوابط، يعني نحن تابعنا البيانات الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية وبعض الدول، قد تكون بيانات يعني فيها الكثير من المصطلحات.
0: طيب سأتي يعني إلى هذا الموضوع حول خيارات الفلسطينيين، لكن دعني أتوجه بالسؤال للسيد بروكنر في برلين. تابعنا بعض الدول اتخذت بعض الإجراءات العقابية، فرضت عقوبات على مستوطنين، على جماعات استيطانية، على وزراء وحددتهم بالاسم، يعني وكأنما توحي بأن هذه التصرفات هي تصرفات فردية، في حين أنها هي سياسة دولة، يعني إذا لم توجه هذه العقوبات وهذه الضغوط نحو الحكومة الإسرائيلية مباشرة، ما الجدوى؟
2: إن الجدوى من جهة هو رمزي، وهو يظهر أن دول فرادة بإمكانها أن تقوم ببعض التدابير، ولكن حينما يتعلق الأمر بتدابير أقصى في المجال الاقتصادي فإن هذا عمل الاتحاد الأوروبي لأنه مسؤول عن السياسات التجارية، ولكن ذلك أيضا يظهر الفروقات في التفسيرات المختلفة للحكومات المختلفة والمجتمعات المتباينة، والكثير من الحكومات الآن تحت ضغط محلي وبسبب التغيرات الجيوسياسية التي حصلت في مرحلة ما، الآن لا يحتاجون إلى نزاع مفتوح الآن لأنه سوف يؤثر على الوضع المحلي، والعاصمة الألمانية مصعوقة لأنها شهدت هجوما إسلاميا متطرفا البارحة، وهذا ما يجتاح العناوين وليس ما يحصل في الضفة الغربية.
0: طيب سيدة جاكي خوري، لنتحدث عن الخيارات الخارجية الفلسطينية. بدأت بالتحرك بالتواصل مع بعض الدول، يعني أي الأطراف الدولية بمقدورها أن تمارس الضغط المناسب على إسرائيل، أوروبا كما ترى، حقوق الإدارة الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة تقريبا وميؤوس منها، يعني ما هي خيارات الفلسطينيين في هذه المرحلة؟
1: يعني للأسف الخيارات ليست كبيرة، باعتبار أنه الملف الفلسطيني ليس في أعلى سلم الأولويات إذا كان للإدارة الأمريكية، وأعتقد حتى الكلام الذي نسمعه والبيانات الصادرة من بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، يعني هي لا يمكن أن تؤثر على القرار السياسي ومركزية القرار الآن لدى نتنياهو ولدى فريقه. هو الآن يعني استخدم عبارة يستشرج من أجل الحصول على كل صوت وما يخدمه سياسيا وانتخابيا، يريد أن يستغله بما في ذلك إما حالة الفوضى وإما حالة الطوارئ وإما أيضا المنح المستوطنين المزيد من الامتيازات والأموال وكل ذلك. وبالتالي للأسف نحن نعود إلى نفس الدائرة، الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يفرض أمر ما على نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السؤال لأي مدى ترامب مهتم للمشهد الفلسطيني بشكل عام وما يحدث في الضفة الغربية بشكل خاص؟ هل هنالك من يهمس على أذن الرئيس ليحذره من تداعيات ما يحصل في الضفة الغربية؟ لأنه حتى على مستوى الدول العربية، إذا كانت دول الجوار أو دول يعني لديها إمكانية التأثير على القرار السياسي في الولايات المتحدة، لا نسمع الكثير من المواقف والتصريحات التي فعلا يمكن أن تتغلغل وتؤثر على الرئيس الأمريكي ليضغط على نتنياهو.
0: أشكرك السيد جاكي خوري، تبقت لي دقيقة أخيرة سأعطيها للسيد بروكنر. سيد بروكنر، موضوع حل الدولتين الذي طالما تمسكت به أوروبا طويلا لم يعد موجودا الآن من الناحية العملية، وبالتالي ما الحل في أقل من دقيقة؟
2: رسميا لم يمت، عمليا ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يقوم بأي شيء عمليا، حتى ولو تحدث بصوت واحد فنتنياهو في مهمة ولن يستمع للأوروبيين، هذه الحقيقة ببساطة. وكما قال زميلي إن الشخص الوحيد الذي من شأنه أن يوقف هو ترامب.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد أورليك بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد من برلين، كما أشكر سيد جاكي خوري من الناصرة، شكرا جزيلا لكم. شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 تراجعا لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعا بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها. في أحدث تقرير لها أحصت جمعية تقاطع للحقوق والحريات التونسية خلال آخر سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 41 حالة تتبع قضائي ضد نشطاء ومسؤولين، أودع 8 منهم السجن. نتابع هذا التقرير في نهاية هذه الساعة الأخيرة، ثم تلتقيكم الزميلة سيهان بابا على الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
3: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
4: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تجفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخليه يعيش ويواصل حياته، حتى لين وإحنا خلينا الأمور تطور، حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
3: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معالمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نواة المشرفة على موقع نواة للصحافة الاستقصائية.
5: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وما هو وينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنواة وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر 3 مراحل.
3: مراحل 3 إذن: أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي، تواجه دعوى بإيقاف نشاطها.
6: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما النسام الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم أصلا. هذاك علاش نقوله مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائية مدخل من المداخل لنهايتها الفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
3: إلى جانب الرابطة وجمعية نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
7: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع: العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني. واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود، وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
3: كان المجتمع المدني عامة، وما اصطلح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود، وضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام، وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حاليا.
8: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين، معناتها مشمول بالمرسوم على 88. الآخر تحب تعمل حزب تفضل، لمشي لأي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطة السياسية معناتها هي ضد الأسهم الوسيط، أوكي ضد الأسهم الوسيط، لكن هذا مش من ضمن بالضرورة أنه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الأحزاب. هك شفت الأحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حماية الأمن وفي حماية الدولة.
3: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فأن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عنها والسلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجيا مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد. مستفيدا من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعا للسياسات ومن بنات التوافقات، دور صار فائضا عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجيا صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
9: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، إليكم العالم. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة. وميلادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات للمستوطنين في طول كرم ونابلس ورام الله. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء بلدات في الضفة الغربية. ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز. والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز مثمرة. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول المعادية. وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل أعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة أعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل أعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وكان الاحتلال هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القسري قبل أن يقوم بقصف المدينة. وأعلنت

0: دخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
2: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قواتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
1: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم. كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. وثقت كاميرات مراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله، وتظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. اقتحم مستوطنون رفقة جيش الاحتلال بلدة إذنة غربي الخليل، اعتدى المستوطنون على أبناء البلدة. كما منع جيش الاحتلال مركبة إسعاف من الوصول إلى المصابين في البلدة غربي الخليل. يواصل الاحتلال تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال ضفة الغربية المحتلة. كاميرا العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا شمالي رام الله، حيث تكدست آلاف المركبات.
3: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله، المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
4: يعطيك العافية.
3: كيف الوضع على الحاجز؟
4: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة، بنقعد دايما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
3: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
4: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي فات الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي ثلاث صيدات مسكرين الشارع.
3: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
4: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي، الحمد لله على كل إشي.
3: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي رام الله.
1: وجهت الخارجية الفلسطينية مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات

0: الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد جرائم المستوطنين المدعومة من حكومة نتنياهو. ودعت الوزارة في بيان إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما شدد البيان على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة، وإنما تندرج في إطار سياسة رسمية تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين. أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها. ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
1: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
2: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
1: طهران من جانبها ترد إيجابا معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام ذياب، ومعنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما عبد الرحمن. يعني تعددت التبريرات الأمريكية أو التسريبات التي تتحدث عن أسباب وقف أو تأجيل الضربات العسكرية الكبرى التي توعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الإشارة إلى ربما وجود مشكلة في مخزون الصواريخ الاعتراضية بالنسبة للأمريكيين في المنطقة، لأي درجة يمكن أن يشير إلى أن الضربات أجلت لكن لم تلغى تماما؟
4: بطبيعة الحال الضربات لم تلغى تماما سهام كما ذكرتي، حيث إن هناك عقيدة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن ينسحب من المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، بـ50,000 جندي المتواجدين هناك حتى تحقيق 100% من أهدافه. وما هي إلا استراتيجية عسكرية مغايرة فرضتها القيادة الوسطى الأمريكية بعد 13 يوما من الهجمات العسكرية الكبيرة على إيران وعلى محيط مضيق هرمز، ولكنها لم تحقق أي من أهدافها العسكرية، وكانت الهدف أو كان الهدف الرئيسي هو فتح مضيق هرمز، أو على الأقل فتح مسار جديد مغاير في مضيق هرمز غير الذي فرضته القيادات هناك في إيران. الساتلايت الآن هو الذي يتحدث، خاصة أن التسريبات باتت كثيرة لدرجة الشك سهام. فجأة الأحاديث أن الذخائر هناك نقص كبير جدا في الذخائر لكل وسائل الإعلام الأمريكية تقريبا، CNN، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، NBC، أكسيوس. ولكن الساتلايت الآن، ربما بعض من الفلايت رادار، بعض من المواقع التي تراقب الطيران في منطقة الشرق الأوسط، أكدت أن هناك ما بين 60 إلى 64 طائرة تزويد بالوقود موجودة في إسرائيل في عدة مناطق مختلفة في إسرائيل. وهذه الطائرات دائما تستخدم لتزويد طائرات البيتو الشبحية التي تضرب المنشآت النووية في إيران. الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال قبل نصف ساعة من الآن يعني نشر منشور بالذكاء الاصطناعي وهو يضرب إيران، ولذلك لا يمكن التنبؤ ماذا في جعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هي محاولة لخداع إيران وأن يكون هناك ضربة مفاجأة حقيقية، أم أن هناك فرصة حقيقية يريد إعطاء هذه الفرصة الرئيس ترامب إلى المفاوضات، لا سيما أن هناك يعني دور نشط جدا للوسطاء في هذه الأثناء لتخفيف التصعيد والعودة مرة أخرى لوثيقة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. ولذلك الكثير من التقارير التي تشير إلى أن هناك نقص في الذخائر، الرئيس الأمريكي يريد أن يكون هناك دور للدبلوماسية، وأن الإيرانيين يتحدثون معنا بشكل جيد في هذه الأثناء، وقال ذلك ترامب يوم الجمعة الماضية. كل ذلك مع التحضيرات العسكرية المستمرة، وجود هذا العدد الهائل من الطائرات KC-135 أو طائرات التزود بالوقود في إسرائيل، وأيضا مع الأنشطة المتواجدة في وزارة الحرب الأمريكية، بأن كل على أهبة الاستعداد، بأن كل واحد وكل مؤسسة وكل وحدة إن صح التعبير في البنتاغون طلب منها أن تكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد. ولذلك الشكوك تتزايد يوم بعد آخر وساعة بعد أخرى، ولربما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباغتة القيادات في إيران بهذه الضربة المتوقعة كما يقول الكثير، أو لربما هناك مشكلة حقيقية في الذخائر ومشكلة أخرى اقتصادية تحدث عنها جيري فانس قبل عدة أسابيع، بأن آبار النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة ربما تنتهي في حلول سبتمبر المقبل، وأن معضلة هرمز هي السبب الرئيسي في هذا الأمر، ولذلك تريد الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف وطأة الحرب شيئا فشيئا، أو على الأقل حل جزئي لمضيق هرمز، لتعبر الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الأزمة الاقتصادية، وبعد ذلك نتحدث على كيفية حل هذه الشفرة، شفرة هرمز وشفرة الملف النووي الإيراني. سام،
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. حسام، من جانبها إيران يعني هل تعول على أي مسار تفاوضي، أو أن تصل الوساطة إلى أي نتيجة فيما يتعلق بتطبيق البند الخامس من مذكرة التفاهم وهي التي تتمسك به حتى الآن، أم أنها تحضر للحرب؟
5: ما يجري حاليا سواء في مرحلة في شكلي حالة التصعيد التي استمرت لأيام، أو حالة التهدئة التي يعيشها الطرفان والمنطقة ككل منذ يومين، هو جزء من معركة أكبر. هذا ما أشار إليه إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خلال الساعات الماضية في حديث مع إحدى وكالات الأنباء النمساوية. قال بأن ما جرى خلال الفترة الماضية لمدة 15 يوما هو استمرار لحالة الحرب التي توقفت حرب 40 يوما قبل أكثر من 4 أشهر. أشهر لا تقتصر القضية أو المعضلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز، هي مجرد فصل لا أكثر ولا أقل تحاول إيران إدارته بالطريقة الأنسب وبما يصب في مصلحتها ومصلحة المنطقة في نهاية المطاف، على اعتبار أن ورقة مضيق هرمز كانت موجودة في جيب الإيرانيين لسنوات أو عقود طويلة دون الاستفادة منها. استفادت منها إيران حاليا ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر إلى التراجع كثيرا عن المطالب التي طالبت فيها أو الشعارات التي رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية في بداية حربها مع إيران قبل عام، أي نقصد الفترة التي سبقت حرب 12 يوما. نتذكر بأن أهداف هذه الحرب في البداية كانت تتعلق بإسقاط النظام الإيراني بالكامل، وكان هناك عدة سيناريوهات لإيجاد حل نوعا ما مع الجانب الإيراني، إما عبر إنهاء النظام وتغييره ككل، إما عبر التوصل إلى توافق ما مع الجانب الإيراني، وهذا كان مستبعد للغاية لأن الحرب قامت بالأساس أثناء عملية تفاوض، وهذا ما أزعج الإيرانيين بشكل أكبر واعتبرته إيران خيانة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. السيناريو الآخر الذي كان مطروحا هو بتحرك شعبي داخلي نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وأحد السيناريوهات المطروحة الأخرى هو أن يكون هناك تحرك من الجيوب الرخوة من الناحية الأمنية للقيام بعمل مسلح يتضمن أيضا دخول بري للقوات الأمريكية على الأرض. عسكريا توقفت أو يمكن القول بأن هناك حالة من التهدئة يعيشها الجانبان الإيراني والأمريكي حاليا، وهناك توجس أمني وقلق من نوايا الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة نظر إيران. تعتبر إيران أن فترة التوقف هذه قد تكون فترة مطلوبة لدى الجانب الأمريكي لإعادة ترتيب الأوراق قبل القيام بعمل عسكري ما ضد الجانب الإيراني. نتذكر تماما السهام خلال اليومين الماضيين أن اسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني الذي زار باكستان وقيل بأنه يحمل رسالة من الحكومة ومن القيادة العليا هنا في إيران للجانب الباكستاني تتعلق بمسار المفاوضات ككل، ما رشح عن هذه الزيارة هو أن الجانب الإيراني أقام الحجة على إسلام آباد فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية التي تصفها إيران بالإرهابية الموجودة على الحدود الأخرى أو الجانب الآخر من الحدود الإيرانية داخل أراضي باكستان، وأن إيران توعدت بأن أي حرب قد تشتعل في المنطقة ستستهدف إيران هذه المقار هذه الجماعات بقوة هذه المرة. هذا كان متزامن مع حالات تصعيد مستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني ضد مقار أيضا لجماعات كردية إيرانية معارضة موجودة في شمال غربي الجغرافيا الإيرانية داخل كردستان العراق. قد يكون أو قد تكون حالة التهدئة هذه بحسب البعض هنا استراحة ربما على المستوى العسكري من قبل الجانب الأمريكي لتجربة الورقة الأخرى، ورقة العمل الأمني داخل الأراضي الإيرانية التي لم تجرب حتى الآن سوى في محاولة واحدة خلال حرب 40 يوما، قيل بأنها وئدت في مهدها عبر الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني قبل أن تتحرك الجماعات الكردية نحو الأراضي
0: الإيرانية. شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. دعت قطر إلى تنفيذ التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز في إطار جهود إقليمية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأشارت الخارجية القطرية في بيان إلى رئيس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصالات منفصلة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والإمارات، أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية. وجدد البيان دعم قطر الكامل للمساعي الرامية إلى النزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أعلن استهداف قواته سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
6: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمهم مذكرة احتجاج، وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
7: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
6: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة جنوب البحر الأحمر، وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتج عن مقذوف مجهول. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن إسقاط مسيرة استطلاع تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن المسيرة كانت تنفذ أعمالاً عدائية وإنهم سيتصدون لأي محاولة اختراق لسيادة البلاد على حد وصفه. دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لردع جماعة أنصار الله الحوثيين وتجفيف مصادر دعمها، محذراً من هجماتها على السفن التجارية التي تمثل وفق قوله تهديداً لأمن الملاحة والمصالح الإقليمية والدولية. قال الزنداني إن استمرار هجمات الحوثيين يؤكد تنفيذهم أجندة إيران لزعزعة أمن المنطقة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النصف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
8: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراضٍ زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
0: يعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطرة الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر أثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
9: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطرة الغربية طعم مختلف يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
10: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الى 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك، والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
9: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران، شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
11: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع منعمر، بنرجع نأسس عن جديد إن شاء الله منعمر، بعدنا شباب يعني.
9: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقعة على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. في السياق، أعلنت منظمة الدولية للهجرة نزوح 2545 شخصا من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
12: السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين، شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
0: بعد إعلان الجيش السوداني إحراز التقدم الميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض، شمل السيطرة على مناطق بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
4: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مقادرة منزلها في مدينة بارا والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر، وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
10: فرحاني شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات، وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
4: وبعيدا عن الميدان، يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع، مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
13: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية، يعني السكر، الدقيق، البصل، الزيت، إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
14: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان، وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
4: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوى في شمال كردفان، فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية. في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية. ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية، وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: تدمير المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بات سمة مؤسفة في مدينة الأبيض السودانية، التي ترفع الهيئات الأممية الصوت لمساعدة سكانها الذين يزيدون على النصف مليون. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التدمير والنزوح في المدينة معتمدا على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر. نتابع.
15: ليست مدينة كغيرها من المدن، مياه شحيحة وكهرباء شبه منعدمة ومراكز صحية غير كافية ومستويات حادة في انعدام الأمن الغذائي. هذا هو حال مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، بعد تعرض كثير من المنشآت المدنية لأضرار بالغة نتيجة الحرب القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. الأرقام الصادمة والمشهد مخيف. 18 شهراً كانت المدينة فيها خاضعة لشبه حصار مع تعرض دائم لضربات بطائرات مسيرة. وبلغة أرقام الأمم المتحدة، تم توثيق 15 هجوماً بالطائرات المسيرة على الأبيض ومحيطها خلال الفترة بين 26 من يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين. وبالاعتماد على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر، وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي أن استهداف المنشآت المدنية قلص خيارات المدنيين وجعل مواصلة الحياة داخل الأبيض أكثر خطورة. في 23 من فبراير العام الماضي، أعلن الجيش فك الحصار عن الأبيض بعدما تمكنت قوات تابعة لمحور متحرك الصياد من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى المدينة. لكن فك الحصار لم يبعد الأبيض عن دائرة الخطر، فخلال الأشهر الأولى من العام الجاري كثفت قوات الدعم السريع ضرباتها بالطائرات المسيرة على المدينة ومحيطها بالتزامن مع حشد قواتها على عدة محاور وتهديد طرق الإمداد والخدمة الأساسية، ما وضع نحو 500,000 شخص تحت دائرة الخطر. وفق تقرير مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل، تشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن قوات الدعم السريع تطوق المدينة من الغرب والشمال والجنوب مع تمركز الكتلة الأكبر من قواتها غرب الأبيض، ويبقي الجيش بعض طرق الإمداد الشرقية باتجاه كوستي مفتوحة رغم تعرض هذا المحور لضغوط وضربات تهدد حركة الإمدادات العسكرية والإنسانية. وتتوافق خريطة متابعة ميدانية نشرتها فيستا مابس مع صورة مدينة تقع على خط تماس مباشر بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع. وتضع الخريطة مواقع تابعة للدعم السريع شمال الأبيض وغربها في مقابل استمرار سيطرة القوات المسلحة على المدينة والطرق التي تربطها بالمناطق الواقعة شرقاً. وتكشف لقطات جوجل إيرث المؤرخة في 6 أبريل الماضي عن شبكة واسعة من التحصينات الدفاعية حول الأبيض تتكون من خنادق وسواتر ترابية تمتد حول معظم محيط المدينة، كما تظهر آليات هندسية ثقيلة بالقرب من بعض أجزاء الخندق. وبحسب القياسات التي أجراها فريق التقرير باستخدام أدوات جوجل إيرث، يمتد نظام الخنادق والسواتر لأكثر من 50 كيلومتراً، وهو ما يتسق مع وضع دفاعي أعده الجيش لمواجهة حصار متعدد الاتجاهات أو محاولة لاقتحام المدينة. ورغم أن هذا المشهد يثير مخاوف من تكرار بعض أنماط الحصار التي شهدتها الفاشر، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي للجزم بأن الظروف في الأبيض تطابق ما جرى في الفاشر. تكشف تحديثات صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر جوجل إيرث جانباً من الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية المدنية في المدينة. وتظهر صور مؤرخة في 6 أبريل الماضي أضراراً واسعة في مبنى المجلس التشريعي للمدينة. كما تكشف مقارنة صور برنامج كوبرنيكوس الملتقطة بين 24 من يناير الماضي عن أضرار جديدة ظهرت خلال هذه الفترة في المبنى الواقع عند الإحداثيات التالية. ولم تكن المنشآت الصحية بمنأى عن الضربات، فقد وثق مختبر الشؤون الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة في تقرير له في 29 من يونيو الماضي أضراراً لحقت بمبنى داخل مستشفى الأبيض يرجح أنه يضم قسم طب العيون، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 من فبراير والرابع من مارس. وأظهر تحليل المختبر تدمير عدد من المباني بالقرب من المستشفى البريطاني وعيادة كردفان متعددة التخصصات خلال الفترة نفسها. في 18 من يونيو الماضي، أفادت وسائل إعلام سودانية باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في الأبيض بطائرة مسيرة منسوبة إلى قوات الدعم السريع، ما تسبب بقطع شامل للتيار الكهربائي عن المدينة. وقارن فريق مسبار مقاطع مصورة من داخل المحطة عقب الهجوم بصور سابقة للموقع، ورصد أضرارا كبيرة في محولين رئيسيين داخل المحطة الواقعة جنوب شرقي المدينة. وكشف تقرير المختبر أيضاً عن نمط متكرر من الضربات التي أصابت محطات الوقود في أنحاء مختلفة من الأبيض، وخلص إلى أن 8 محطات تعرضت لأضرار تتسق مع القصف الجوي خلال شهر واحد بين 25 من مايو الماضي و25 من يونيو الماضي. وبتوسيع الإطار الزمني، رصد المختبر أضراراً في 11 محطة وقود على الأقل بين 19 من فبراير و25 من يونيو الماضيين. كما أشار التقرير إلى أن أزمة الوقود أثرت وفق مصادر محلية في تشغيل المستشفيات ومضخات المياه ونقل السلع والمساعدات الإنسانية. هذا الواقع المأساوي دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى التحذير من التدهور المتسارع للوضع الإنساني في إقليم كردفان، وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين الجدد منذ بدء التصعيد في أكتوبر عام 2025 بنسبة 65%، أي من أكثر من 132 ألف شخص في فبراير الماضي إلى ما يزيد على 219 ألف نازح بحلول أواخر يونيو الماضي.
0: أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية توغلت في قريتي معاريا والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي مستخدمة 3 آليات عسكرية وجرافة. أضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أنشأت حاجزا عسكريا داخل قرية العارضة، وألقت منشورات تحذر السكان من إغلاق طرق أو عرقلة تحرك آلياتها. شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو 2021 تراجعاً لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعاً بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها. في أحدث تقرير لها، أحصت جمعية تقاطع للحقوق والحريات التونسية خلال آخر سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 41 حالة تتبع قضائي ضد نشطاء ومسؤولين، أودع 8 منهم السجن.
16: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
17: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تجفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخلي يعيش ويواصل حياته، حتى لين ما احنا خلينا الأمور تطور، حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
16: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معالمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نواة المشرفة على موقع نواة للصحافة الاستقصائية.
18: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وما هو وينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنوات وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر 3 مراحل.
16: مراحل 3 إذن، أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي، تواجه دعوى بإيقاف نشاطها.
19: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما نسمى الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم أصلا. هذيك علاش نقولوا مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائية مدخل من المداخل لنهايتها الفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
16: إلى جانب الرابطة وجمعية نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
20: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني. واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
16: كان المجتمع المدني عامة وما اصطرح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود ووضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام، وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حاليا.
21: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين معناتها مشمول بالقانون بالمرسوم عدد 88. الاخر تحب تعمل حزب تفضل، امشي لاي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطه السياسيه معناتها هي ضد الاقسام الوسيطه، اوكي ضد الاقسام الوسيطه، لكن هذا مش من ضمن بالضروره انه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الاحزاب. هاك شفت الاحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حمايه الامن وفي حمايه الدوله.
16: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فإن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عن هوى السلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجياً مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد. مستفيداً من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعاً للسياسات ومن بناة التوافقات، دور صار فائضاً عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجياً صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: يسيطر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات العسكرية على إيران على تفسيرات وتحليلات الصحف العالمية التي تبرز أسباب الإعلان والخروقات المستمرة لأي وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل حامد الناظر. إلى اللقاء.
2: في صحيفة نيويورك تايمز كتب ديفيد سانجر عن الضغوط التي يعيشها الرئيس الأمريكي بسبب الحرب الإيرانية، وأن ترامب لطالما تفاخر بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، معتبرا ذلك سلاحا يرهب الخصوم والحلفاء على حد سواء، لكنه الآن محاصر في حرب لا يستطيع إيجاد مخرج منها وتستهلك رئاسته تدريجيا. ويشير سانجر إلى أن الرئيس اكتشف حدوداً لسلطته لم يكن ليتخيلها عندما بدأ عمليات قتالية ضد إيران، خاصة بعدما وضع أهدافاً لإنهاء البرنامج النووي الإيراني والإطاحة بحكومة البلاد دون أن يحقق تلك الأهداف. ويعتقد الكاتب أن ترامب وبعد أن روج لقدرته على تكرار تجربة فنزويلا في إيران أصبح الآن مترددا في العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق ترى وكالات استخباراته أنها لن تنجح، ويرى أن الخيارات المحدودة والمتضاربة بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران تضع ترامب في عزلة سياسية بين إدارته وأنصاره، وتمثل ضغطا هائلا على رئيس فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية والحربية. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالا بشأن الانقسام في واشنطن بين الهدنة والعودة للحرب، وأن قرار ترامب بوقف الضربات على إيران بعد موافقته على هجمات يومية خلال الأيام 13 الماضية يعطي حالة من الغموض بشأن ما إذا كان القرار إجراء استثنائيا أم أن حالة الهدوء ستستمر. ويعتبر أكسيوس أن خطوة الرئيس تعكس استعداده لتوفير مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن المستوى الحالي للضربات الأمريكية وصل إلى أقصى حدود فعاليته دون تحقيق الأهداف الأمريكية التي أعلن عنها مع بداية الحرب. ويشير الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يعد خططاً لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى، لكنه بانتظار القرار من ترامب الذي لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه. كما يعتبر أكسيوس أن حالة عدم اليقين بشأن قرارات الرئيس تضع إسرائيل في موقف المتفرج، حيث إن حكومة نتنياهو كانت تتوقع المشاركة في حرب شاملة ضد طهران، إلا أن وقف الضربات أحبط مساعيها الأخيرة. إلى مجلة ذويك الأمريكية وفيها نقرأ مقال أجيش جوي بشأن القدرات العسكرية الأمريكية مع استمرار الحرب، وأن السبب الرئيسي وراء إعلان ترامب وقف الضربات على إيران يكمن في النقص المقلق في المخزونات العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد تحذيرات قادة الجيش من تناقص مخزونات صواريخ الباتريوت والذخائر الحية. ويعتبر جوي أن مقتل 3 جنود أمريكيين بصاروخ باليستي إيراني كشف عن حالة الدفاعات الأمريكية المنهكة، حيث إن استمرار الضربات يعني رداً إيرانياً واسعاً سيكشف نقاط ضعف المنظومات الأمريكية في المنطقة بشكل أكبر. ويلفت الكاتب إلى أن دخول الحوثيين على خط الحرب عامل آخر للسعي وراء حل دبلوماسي بدلاً من استمرار التصعيد العسكري، لأن فتح جبهة جديدة في الحرب سيسبب ضغطاً جديداً لم يكن في حسابات القيادة الأمريكية. لكنه يشير إلى أن الهدنة الحالية تواجه ضغوطاً معاكسة من إسرائيل، إذ إن الإسرائيليين يريدون حرباً واسعة لا تتوقف إلا بإنهاء النظام الإيراني وقدراته الصاروخية والنووية. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز أيضا مقال مايكل كراولي بشأن أسباب انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأن إعلان ترامب وقف إطلاق النار أدى إلى توقف العمليات القتالية الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، لكن الاتفاق لم يصمد أكثر من شهر لتعود الأزمة العالمية إلى نقطة الصفر. ويعتبر الكاتب أن الخلل الرئيسي يعود إلى أن وثيقة النقاط 14 التي أرست وقف إطلاق النار كانت غامضة بشكل كبير، فبينما اعتبر ترامب أنها أعادت حرية الملاحة في المضيق، أوضحت إيران أنها تعتبر نفسها مسيطرة على الممر المائي الدولي. ويعتقد الكاتب أن الخلاف الجوهري بين الجانبين بشأن مضيق هرمز يؤكد أن الحل الدبلوماسي لا يبدو خياراً مفضلاً لدى المسؤولين في واشنطن وطهران، وأن التصعيد العسكري هو ما سيحسم الموقف في النهاية. ويرى الكاتب أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن وقتلت 3 من الأمريكيين تعد سبباً أساسياً في التصعيد الذي انتهجه ترامب مؤخراً، خاصة وسط ضغوط شعبية أمريكية بشأن مصير القوات الأمريكية في المنطقة. ختاماً مع مقال روث مايكلسون في صحيفة أوبزيرفر البريطانية، والتي ناقشت دوافع إيران وراء استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، وأن وصول الحرب إلى طريق مسدود وقصف الطائرات الإيرانية المسيرة للخليج العربي يجعل جيران إيران يخشون من أن عودة طهران إلى الحرب تنذر ببوادر انقسام النظام الإيراني وصعود نفوذ القوى المتشددة. وتلفت الكاتبة إلى أن المكسب المفاجئ الذي حقق طهران من مذكرة التفاهم من رفع العقوبات الأمريكية على النفط وإمكانية الوصول للأموال المجمدة لم يكن كافيا لإبقاء النظام على طاولة المفاوضات أو للحفاظ على ثقة الإيرانيين في اتفاق السلام الهش. وتشير الكاتبة إلى أن سيطرة الحرس الثوري الإيراني على القرارات في طهران تجعله يرفض المقترح الأمريكي والمفاوضات مع واشنطن، حيث يفضلون المكاسب المالية الفورية على المكاسب الاستراتيجية طويلة الأمد. وتعتقد الكاتبة أن الحرس الثوري يعطي الأولوية لبقاء النظام على حساب المكاسب المالية، لأن حساباته ليست اقتصادية بحتة، فقد حصل على سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز بفضل الحرب، وهو مصمم على الاحتفاظ بها.
1: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة، ميلادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات للمستوطنين في طول كرم ونابلس ورام الله، كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء بلدات في الضفة الغربية، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشه. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز، والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز مثمرة. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل إعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. كان الاحتلال هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القسري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال الاحتلال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى ومعه ضابط برتبة رائد في غارة على دير البلح، كما استشهد فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال في منطقة التوام شمالية مدينة غزة. في الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
2: إحدى الخطوات

0: وعمليات تفتيش واعتقالات.
1: فيما يتعلق بالوضع في اليهود والسامرة، كانت توجهاتنا هي الدخول إلى القرى وتمشيطها ومصادرة الأسلحة وشن اعتقالات. هذه الأوامر نفذت ولا تزال تنفذ حتى هذه اللحظات. كما دخلت قوتنا مشفى نابلس حيث كان يختبئ اثنان من المساعدين في العملية واعتقلوهما وأغلقوا منزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه.
0: انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلندية شمالي القدس المحتلة بعد اقتحامات سابقة، وأفادت مراسلة التلفزيون العربية عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم. كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. هذا ووثقت كاميرات مراقبة هجوم مستوطنين على كسارة عين سامية شمال شرقي مدينة رام الله، وتظهر المشاهد اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين على الكسارة وقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بها والاعتداء على العاملين فيها وإحراق المعدات والآليات الثقيلة. كما اقتحم مستوطنون رفقة جيش الاحتلال بلدة إذنة غربي الخليل، واعتدى المستوطنون على أبناء البلدة، كما منع جيش الاحتلال مركبة إسعاف من الوصول إلى المصابين في البلدة غربي الخليل. هذا ويواصل الاحتلال تجديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا شمالي رام الله حيث تكدست آلاف المركبات.
2: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله، المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
3: يعطيك العافية.
2: كيف الوضع على الحاجز؟
3: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة، بنقعد دايما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
2: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
3: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي ثلاث صيدات مسكرين الشارع.
2: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
3: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي، الحمد لله على كل إشي.
2: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي رام الله.
0: وجهت الخارجية الفلسطينية مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد جرائم المستوطنين المدعومة من حكومة نتنياهو، ودعت الوزارة في بيان إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما شدد البيان على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة، وإنما تندرج في إطار سياسة رسمية تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين. بدورها أدانت مصر اعتداءات المستوطنين

0: في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اعتداءات المستوطنين امتداد لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار. وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وطلب المشاركون بوقف الهجمات الإسرائيلية وإقرار وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين. أعلنت تيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي قائم.
1: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط. ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
2: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
1: طهران من جانبها ترد إيجابا، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
3: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة، لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
0: دعت قطر إلى تنفيذ التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز في إطار جهود إقليمية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأشارت الخارجية القطرية في بيان إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصالات منفصلة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والإمارات أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وجدد البيان دعم قطر الكامل للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في غضون ذلك أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر البوسعيدي. جرى خلال الاتصال وفقا لوزارة الخارجية القطرية مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لسيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصال ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. نددت الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد. وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن استهداف قوات سفينة حربية روسية وسفنا تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
4: يتسع نطاق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع انتقال فصول المواجهة إلى بحر قزوين والخليج وسط تبادل للاتهامات بين كييف وطهران. وزارة الخارجية الإيرانية نددت بهجوم أوكراني استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأكدت أنه أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخر. طهران التي استدعت القائمة بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج وصفت ما جرى بأنه عمل عدواني وإجرامي، واتهمت كييف بمحاولة توسيع نطاق الحرب مع تشديدها على أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي. وبشأن الرواية الأوكرانية، تبنى الرئيس فولوديمير زيلينسكي استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى في بحر قزوين، قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران. كما اتهم موسكو بتزويد طهران بصور أقمار اصطناعية لمواقع عسكرية أمريكية في الخليج والشرق الأوسط.
5: سأوجه أجهزة استخباراتنا لمشاركة المعلومات المتوفرة لدينا بشأن الدعم الروسي الجديد للنظام الإيراني مع شركائنا. نحن نراقب بنشاط عمليات الرصد الجوي الروسي لمنطقة الخليج والمنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة فيها، حيث تصل هذه الصور لاحقا إلى إيران. الأقمار الصناعية الروسية رصدت 4 قواعد جوية، 2 في البحرين وواحدة في كل من الأردن والكويت، والسبب واضح.
4: بالتزامن، كشفت وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم موسكو دعما استخباراتيا وتقنيا لإيران، سواء عبر تزويدها بمعلومات عن أهداف أمريكية أو عبر نقل تقنيات متقدمة حسنت دقة المسيرات الإيرانية. ووفقا للمصادر، يدرس المحللون الأمريكيون احتمال أن تكون روسيا زودت إيران بنظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية كوميتا إم، الذي يعتقد أنه يمنح مسيرات شاهد قدرة أكبر على إصابة أهدافها ومقاومة التشويش الإلكتروني، رغم نفي الكرملين هذه الاتهامات. في خلفية هذا التصعيد، تؤكد أوكرانيا أنها تخوض مواجهة مباشرة مع الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد التي تستخدمها روسيا منذ بداية الحرب عليها، فيما سبق لكييف أن عرضت خبراتها في اعتراض تلك المسيرات على دول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات مماثلة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لحادثة جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتج عن مقذوف مجهول. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن إسقاط مسيرة استطلاع تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن المسيرة كانت تنفذ أعمالا عدائية وإنهم سيتصدون لأي محاولة اختراق لسيادة البلاد على حد وصفه. دعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع جماعة أنصار الله الحوثيين وتجفيف مصادر دعمها، محذرا من هجماتها على السفن التجارية التي تمثل وفق قوله تهديدا لأمن الملاحة والمصالح الإقليمية والدولية. وقال الزنداني إن استمرار هجمات الحوثيين يؤكد تنفيذهم أجندة إيران لزعزعة أمن المنطقة. دفعت حرب الشرق الأوسط السلطات الصينية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة النظيفة مع انقطاع امدادات النفط عبر مضيق هرمز. وفي النصف الأول من العام الحالي تجاوزت قيمة صفقات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة الحزام والطريق عتبة 126 مليار دولار.
6: الطرق أكثر من العقبات، مقولة صينية شائعة مرتبطة بإرث البلاد، مقولة وظفت من جديد مع نشوب الحرب في الشرق الأوسط وما تلاها من انقطاع لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. الرئيس شي جينغ بينغ الذي قاد بلاده لمزاحمة الولايات المتحدة في شتى الميادين جاء إلى رأس هرم السلطة في الصين عام 2012 مطلقاً آنذاك مبادرة الحزام والطريق، مبادرة لا تقتصر على بناء خطوط تجارية برية وبحرية، إنما تشمل أيضاً استثمارات في الدول الأعضاء في المشروع العملاق بما فيها أنماط الطاقة المتجددة. صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم خشيت من فقدان إمداداتها من منطقة الخليج العربي التي كانت تبلغ يومياً 5 ملايين برميل، فسعت إلى العثور على البدائل. ففي الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت قيمة صفقات الطاقة النظيفة الصينية ضمن المبادرة قيمة صفقاتها للعام الماضي بأكمله متجاوزة عتبة 126 مليار دولار. هذه الصفقات توزعت على طاقات الرياح والشمس وعلى الهيدروجين منخفض الانبعاثات، لكن هذا القطاع شكل 28% فقط من مجملها، إذ ذهبت البقية نحو ميادين النقل والإنشاءات والتعدين والتكنولوجيا التي تخدم المبادرة وعشرات الدول الأعضاء فيها. ضخامة هذه الاستثمارات تترجم رؤية بكين في مساعدة الدول الأعضاء في المبادرة التي قد تجني فوائد جمة من انخفاض تقلبات أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط. ما ميز هذه الاستثمارات أنها باتت تحاكي أكثر تطلعات القطاع الخاص الذي بات يشارك في 48 منها، ارتفاعاً من 13% منها فقط في 2022 مع تقلص مساهمات الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية المركزية. الصينيون أصحاب مقولة إذا تغيرت الظروف وجدت الوسائل، ومن هنا عوضت بكين تضرر المسار التجاري لمبادرة الحزام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن المبادرة. هذه الطاقة التي ستشكل في نهاية العقد الحالي قرابة ربع مزيج الطاقة المستهلكة في بلاد التنين الآسيوي.
0: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار.
7: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
0: هذا ويعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، وبينما تنتشر آثار الحرب في الأحياء والمرافق يترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
8: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة، وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان. للصباح في زوطر الغربية طعم مختلف، يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
9: كل يوم عم بيجي، حضلني اجي بروح المغرب من هون، بس الجيش اخر مجال الساعه 7، بروح 7 الى 5 من هون، بيجي من اول الضوء فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقه، في قوه عندك، والاقوى من هيك انه الجيش بيناتنا.
8: ولا تقتصر اثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهره على الجدران، شاهده على ما عاشته البلده خلال اشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
10: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله نرجع من عمر، نرجع من أسس عن جديد إن شاء الله من عمر، بعدنا شباب يعني.
8: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها، في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أهمية التنسيق مع لبنان لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وخلال مباحثاته في بغداد مع نظيره اللبناني نواف سلام أكد الزيدي ضرورة خفض التوترات ووقف الصراعات وتعزيز الاستقرار الإقليمي. بدوره قال سلام إن لبنان يتطلع لأن يكون شريكا فاعلا في العراق في مشاريع التكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. أعلن الجيش السوداني إحكام السيطرة على منطقة جريجخ الواقعة على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 2545 شخصا من قريتين في محافظة أمبرو بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال 4 أيام جراء تفاقم انعدام الأمن.
11: في السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
0: وبعد إعلان الجيش السوداني إحراز تقدم ميداني في المحور الشمالي لمدينة الأبيض شمل السيطرة على مناطق بارة وجبرة الشيخ وأمسيالة، يأمل أبناء المدينة أن تنعكس التطورات العسكرية على المشهد الإنساني والاقتصادي في إقليم كردفان.
12: قبل أشهر أجبرت المعارك وممارسات قوات الدعم السريع هذه السيدة على مقادرة منزلها في مدينة بارة والنزوح إلى مدينة الأبيض كحال آلاف الأسر التي هجرت قسرا من المنطقة وتعيش داخل هذا المعسكر، وهي تتمسك بأمل العودة إلى منزلها وحياتها التي تركتها خلفها.
13: فرحاني شديد بتقدم الجيش وبالانتصارات، وربنا يفتح لنا الطرق ونرجع لبيوتنا وللزراعة ولأهلنا.
12: وبعيدا عن الميدان يترقب المواطنون أن تنعكس هذه التطورات على حياتهم اليومية عبر استقرار الأسواق وتراجع كلفة السلع، مع أمل بأن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة وإنعاش الحركة التجارية.
14: بالإضافة للسلع الغذائية الأساسية، يعني السكر، الدقيق، البصل، الزيت، إن شاء الله هذه الأسعار إن شاء الله تشهد انفراجة طيبة وإيجابية جدا للانخفاض في مقبل الأيام الجاية.
15: تحول على مستوى شمال كردفان ومحاور شمال كردفان سينعكس بالتأكيد على مستوى الانفتاح على المستوى المحور القربي لحد مدينة النهوض في ولاية غرب كردفان، وسينعكس تلقائيا على محور الدبيبات الأبيض اللي هو حيربط مدينة الدلنج بمدينة الأبيض مباشرة.
12: ورغم ما تحمله هذه التطورات من مؤشرات على تغيير موازين القوة في شمال كردفان، فإن المشهد العسكري في الإقليم لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة في ظل استمرار المواجهات على محاور القتال في غرب وجنوب كردفان وسعي كل طرف إلى تعزيز موقعه والسيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية.
16: في كردفان لا تعيد التحركات العسكرية رسم خطوط القتال فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل واقع الإقليم بأبعاده الأمنية والإنسانية والاقتصادية. ومع التطورات الأخيرة في المنطقة لا تتركز الأنظار على ما تعنيه في ميزان العمليات العسكرية، وإنما على تأثيرها في حياة السكان ومستقبل التجارة والخدمات داخل الإقليم. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: ونبقى في السودان، حيث أعرب مبعوث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى السودان ديرك سيغار عن صدمته إزاء عدم إلاء المجتمع الدولي مأساة الحرب في البلاد الاهتمام الذي تستحقه رغم حجم المعاناة الإنسانية. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن المسؤول الدولي الذي زار العاصمة الخرطوم أكد أنه سيعمل على تعزيز الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية. تدمير المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بات سمة مؤسفة في مدينة الأبيض السودانية، التي ترفع الهيئات الأممية الصوت لمساعدة سكانها الذين يزيدون عن النصف مليون. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التدمير والنزوح في المدينة معتمدا على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر.
17: ليست مدينة كغيرها من المدن، مياه شحيحة وكهرباء شبه منعدمة ومراكز صحية غير كافية ومستويات حادة في انعدام الأمن الغذائي. هذا هو حال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، بعد تعرض كثير من المنشآت المدنية لأضرار بالغة نتيجة الحرب القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. الأرقام الصادمة والمشهد مخيف. 18 شهراً كانت المدينة فيها خاضعة لشبه حصار مع تعرض دائم لضربات بطائرات مسيرة. وبلغة أرقام الأمم المتحدة تم توثيق 15 هجوماً بالطائرات المسيرة على الأبيض ومحيطها خلال الفترة بين 26 من يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين. وبالاعتماد على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر، وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي أن استهداف المنشآت المدنية قلص خيارات المدنيين وجعل مواصلة الحياة داخل الأبيض أكثر خطورة. في 23 من فبراير العام الماضي أعلن الجيش فك الحصار عن الأبيض بعدما تمكنت قوات تابعة لمحور متحرك الصياد من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى المدينة، لكن فك الحصار لم يبعد الأبيض عن دائرة الخطر. فخلال الأشهر الأولى من العام الجاري كثفت قوات الدعم السريع ضرباتها بالطائرات المسيرة على المدينة ومحيطها بالتزامن مع حشد قواتها على عدة محاور وتهديد طرق الإمداد والخدمة الأساسية، ما وضع نحو 500,000 شخص تحت دائرة الخطر. وفق تقرير مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل، تشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن قوات الدعم السريع تطوق المدينة من الغرب والشمال والجنوب مع تمركز الكتلة الأكبر من قواتها غرب الأبيض، ويبقي الجيش بعض طرق الإمداد الشرقية باتجاه كوستي مفتوحة رغم تعرض هذا المحور لضغوط وضربات تهدد حركة الإمدادات العسكرية والإنسانية. وتتوافق خريطة متابعة ميدانية نشرتها فيستا مابس مع صورة مدينة تقع على خط تماس مباشر بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع، وتضع الخريطة مواقع تابعة للدعم السريع شمال الأبيض وغربها في مقابل استمرار سيطرة القوات المسلحة على المدينة والطرق التي تربطها بالمناطق الواقعة شرقاً. وتكشف لقطات جوجل إيرث المؤرخة في 6 أبريل الماضي عن شبكة واسعة من التحصينات الدفاعية حول الأبيض تتكون من خنادق وسواتر ترابية تمتد حول معظم محيط المدينة، كما تظهر آليات هندسية ثقيلة بالقرب من بعض أجزاء الخندق. وبحسب القياسات التي أجراها فريق التقرير باستخدام أدوات جوجل إيرث، يمتد نظام الخنادق والسواتر لأكثر من 50 كيلومتراً، وهو ما يتسق مع وضع دفاعي أعده الجيش لمواجهة حصار متعدد الاتجاهات أو محاولة لاقتحام المدينة. ورغم أن هذا المشهد يثير مخاوف من تكرار بعض أنماط الحصار التي شهدتها الفاشر، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي للجزم بأن الظروف في الأبيض تطابق ما جرى في الفاشر. تكشف تحديثات صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر جوجل إيرث جانباً من الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية المدنية في المدينة. وتظهر صور مؤرخة في 6 أبريل الماضي أضراراً واسعة في مبنى المجلس التشريعي للمدينة، كما تكشف مقارنة صور برنامج كوبرنيكوس الملتقطة بين 24 من يناير الماضي عن أضرار جديدة ظهرت خلال هذه الفترة في المبنى الواقع عند الإحداثيات التالية. ولم تكن المنشآت الصحية بمنأى عن الضربات، فقد وثق مختبر الشؤون الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة في تقرير له في 29 من يونيو الماضي أضراراً لحقت بمبنى داخل مستشفى الأبيض يرجح أنه يضم قسم طب العيون، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 من فبراير والرابع من مارس. وأظهر تحليل المختبر تدمير عدد من المباني بالقرب من المستشفى البريطاني وعيادة كردفان متعددة التخصصات خلال الفترة نفسها. في 18 من يونيو الماضي أفادت وسائل إعلام سودانية باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في الأبيض بطائرة مسيرة منسوبة إلى قوات الدعم السريع، ما تسبب بقطع شامل للتيار الكهربائي عن المدينة. وقارن فريق مسبار مقاطع مصورة من داخل المحطة عقب الهجوم بصور سابقة للموقع، ورصد أضراراً كبيرة في محولين رئيسيين داخل المحطة الواقعة جنوب شرقي المدينة. وكشف تقرير المختبر أيضاً عن نمط متكرر من الضربات التي أصابت محطات الوقود في أنحاء مختلفة من الأبيض. وخلص إلى أن 8 محطات تعرضت لأضرار تتسق مع القصف الجوي خلال شهر واحد بين 25 مايو الماضي و25 يونيو الماضي. وبتوسيع الإطار الزمني، رصد المختبر أضراراً في 11 محطة وقود على الأقل بين 19 فبراير و25 يونيو الماضيين. كما أشار التقرير إلى أن أزمة الوقود أثرت وفق مصادر محلية في تشغيل المستشفيات ومضخات المياه ونقل السلع والمساعدات الإنسانية. هذا الواقع المأساوي دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى التحذير من التدهور المتسارع للوضع الإنساني في إقليم كردفان، وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين الجدد منذ بدء التصعيد في أكتوبر عام 2025 بنسبة 65%، أي من أكثر من 132,000 شخص في فبراير الماضي إلى ما يزيد على 219,000 نازح بحلول أواخر يونيو الماضي.
0: أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية توغلت في قريتي معارية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي مستخدمة 3 آليات عسكرية وجرافة. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أنشأت حاجزا عسكريا داخل قرية العارضة وألقت منشورات تحذر السكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، وأكد غوتيريش خلال لقائه وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في العاصمة دمشق أن موقف الأمم المتحدة يشدد على أن مرتفعات الجولان المحتلة أرض سورية، داعيا إلى وضع حد لجميع الانتهاكات، كما دعا إلى رفع جميع العقوبات عن سوريا.
7: أرحب بالتدابير التي خففت العقوبات وفتحت آفاقاً جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا، ولكن يجب رفع جميع هذه العقوبات بشكل فوري.
0: شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 تراجعاً لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعاً بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها. وفي أحدث تقرير لها، أحصت جمعية تقاطع للحقوق والحريات التونسية خلال آخر سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 41 حالة تتبع قضائي ضد نشطاء ومسؤولين، أودع 8 منهم السجن.
18: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
19: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تجفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخليه يعيش ويواصل حياته، حتى لين احنا خلينا الأمور تطور، حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
18: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معالمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نوات المشرفة على موقع نوات للصحافة الاستقصائية.
20: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وهو ينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنوات وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر 3 مراحل.
18: مراحل 3 إذن، أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي تواجه دعوة بإيقاف نشاطها.
2: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما النساء الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم أصلا. هذاك علاش نقولوا مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائية مدخل من المداخل لنهايتها الفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
18: إلى جانب الرابطة وجمعية نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
21: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع: العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني. واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود، وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
18: كان المجتمع المدني عامة وما اصطرح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود، ووضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام. وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حاليا.
22: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين معناتها مشمول بالقانون بالمرسوم عدد 88. الاخر تحب تعمل حزب تفضل، امشي لاي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطه السياسيه معناتها هي ضد الاقسام الوسيطه، اوكي ضد الاقسام الوسيطه، لكن هذا مش من ضمن بالضروره انه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الاحزاب. هاك شفت الاحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حمايه الامن وفي حمايه الدوله.
18: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فإن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عنها والسلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجيا مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد. مستفيدا من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعا للسياسات ومن بناة التوافقات، دور صار فائضا عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجيا صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: قالت خدمات وحدات الطوارئ العسكرية الإسبانية إنها تمكنت من احتواء وتبريد بعض مناطق الحرائق في مدريد وأفيلا. وتتنامى ظاهرة التغير المناخي حول العالم، إذ شهدت فرنسا وإسبانيا حرائق غابات خرجت عن السيطرة، في حين ضرب إعصار نول مناطق الجنوب الصيني.
23: حرائق وفيضانات وموجات حرارة تجوب العالم، مشهد لم يعد استثنائيا في ظل التغير المناخي الحاد. من فرنسا إلى إسبانيا حرائق غابات تخرج عن السيطرة إلى حد إجلاء نحو 300 ألف شخص والتهام النيران لأكثر من 32 ألف هكتار. مدينة بوردو جنوبية فرنسا والعاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا، والجيوش الوطنية والمساعدة الخارجية تحتشد هنا وهناك من أجل المساعدة. مشهد يزيد القارة الأوروبية دهشة عقب موجة حر ضارية ضربت شمالها وجنوبها، الحصيلة أكثر من 10,000 وفاة، نصفها في فرنسا فضلا عن ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن أوروبا إلى آسيا يزداد المشهد تعقيدا في ظل تنوع الظواهر المناخية والكثافة السكانية. الإعصار عنوان رئيسي، وآخر موجاته نول الذي ضرب جنوب الصين، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف وسط تحذيرات من انتقاله إلى دول أخرى. تداع مناخي إذن يتسع ويزداد عمقه. بدأ في التراكم صمتا مع احتراق الفحم خلال الثورة الصناعية الأوروبية، وأخذت آثاره في الزحف مع الألفية الحالية جراء ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. المراصد البيئية الدولية تحذر: العقد الحالي هو الأشد والأصعب، والعلماء يطالبون الحكومات بفرض سياسات صديقة للبيئة والتزام دولي بالتحرك لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي لا يستثني أرضاً.
0: اختتمت الفلبين واليابان والولايات المتحدة مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بمشاركة سفن حربية وطائرات. وقالت القوات المسلحة الفلبينية أن المناورات تؤكد الشراكة بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة والطيران بعد اشتباكات خلال الأيام الماضية بين الفلبين والصين. هبط طاقم فضائي أمريكي روسي بالسلام في كازاخستان بعد فترة 8 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية. وضم الطاقم رائد فضاء في إدارة ناسا وآخرين روسيين على متن المركبة الفضائية سويزر MS-28، وهبط 3 بسلاسة بمظلة جنوب شرقي مدينة جيزكازخان. يسيطر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات العسكرية على إيران على تفسيرات وتحليلات الصحف العالمية التي تبرز أسباب الإعلان والخروقات المستمرة لأي وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. تتابعون تقرير الصحافة، ومن ثم يستكمل معكم التغطية على رأس الساعة الزميل حسام تكالي. إلى اللقاء.
1: في صحيفة نيويورك تايمز كتب ديفيد سانجر عن الضغوط التي يعيشها الرئيس الأمريكي بسبب الحرب الإيرانية، وأن ترامب لطالما تفاخر بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته، معتبرا ذلك سلاحا يرهب الخصوم والحلفاء على حد سواء، لكنه الآن محاصر في حرب لا يستطيع إيجاد مخرج منها وتستهلك رئاسته تدريجيا. ويشير سانجر إلى أن الرئيس اكتشف حدوداً لسلطته لم يكن ليتخيلها عندما بدأ عمليات قتالية ضد إيران، خاصة بعدما وضع أهدافاً لإنهاء البرنامج النووي الإيراني والإطاحة بحكومة البلاد دون أن يحقق تلك الأهداف. ويعتقد الكاتب أن ترامب وبعد أن روج لقدرته على تكرار تجربة فنزويلا في إيران أصبح الآن مترددا في العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق ترى وكالات استخباراته أنها لن تنجح، ويرى أن الخيارات المحدودة والمتضاربة بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران تضع ترامب في عزلة سياسية بين إدارته وأنصاره، وتمثل ضغطا هائلا على رئيس فشل في الوفاء بوعوده الانتخابية والحربية. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالا بشأن الانقسام في واشنطن بين الهدنة والعودة للحرب، وأن قرار ترامب بوقف الضربات على إيران بعد موافقته على هجمات يومية خلال الأيام 13 الماضية يعطي حالة من الغموض بشأن ما إذا كان القرار إجراء استثنائيا أم أن حالة الهدوء ستستمر. ويعتبر أكسيوس أن خطوة الرئيس تعكس استعداده لتوفير مساحة أكبر للدبلوماسية وإدراكه أن المستوى الحالي للضربات الأمريكية وصل إلى أقصى حدود فعاليته دون تحقيق الأهداف الأمريكية التي أعلن عنها مع بداية الحرب. ويشير الموقع إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى، لكنه بانتظار القرار من ترامب الذي لم يصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه. كما يعتبر أكسيوس أن حالة عدم اليقين بشأن قرارات الرئيس تضع إسرائيل في موقف المتفرج، حيث إن حكومة نتنياهو كانت تتوقع المشاركة في حرب شاملة ضد طهران، إلا أن وقف الضربات أحبط مساعيها الأخيرة. إلى مجلة ذويك الأمريكية، وفيها نقرأ مقال أجيش جوي بشأن القدرات العسكرية الأمريكية مع استمرار الحرب. وأن السبب الرئيسي وراء إعلان ترامب وقف الضربات على إيران يكمن في النقص المقلق في المخزونات العسكرية الأمريكية في المنطقة بعد تحذيرات قادة الجيش من تناقص مخزونات صواريخ الباتريوت والذخائر الحية. ويعتبر جوي أن مقتل 3 جنود أمريكيين بصاروخ باليستي إيراني كشف عن حالة الدفاعات الأمريكية المنهكة، حيث إن استمرار الضربات يعني رداً إيرانياً واسعاً سيكشف نقاط ضعف المنظومات الأمريكية في المنطقة بشكل أكبر. ويلفت الكاتب إلى أن دخول الحوثيين على خط الحرب عامل آخر للسعي وراء حل دبلوماسي بدلاً من استمرار التصعيد العسكري، لأن فتح جبهة جديدة في الحرب سيسبب ضغطاً جديداً لم يكن في حسابات القيادة الأمريكية. لكنه يشير إلى أن الهدنة الحالية تواجه ضغوطاً معاكسة من إسرائيل، إذ إن الإسرائيليين يريدون حرباً واسعة لا تتوقف إلا بإنهاء النظام الإيراني وقدراته الصاروخية والنووية. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز أيضا مقال مايكل كراولي بشأن أسباب انهيار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأن إعلان ترامب وقف إطلاق النار أدى إلى توقف العمليات القتالية الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، لكن الاتفاق لم يصمد أكثر من شهر لتعود الأزمة العالمية إلى نقطة الصفر. ويعتبر الكاتب أن الخلل الرئيسي يعود إلى أن وثيقة النقاط 14 التي أرست وقف إطلاق النار كانت غامضة بشكل كبير، فبينما اعتبر ترامب أنها أعادت حرية الملاحة في المضيق، أوضحت إيران أنها تعتبر نفسها مسيطرة على الممر المائي الدولي. ويعتقد الكاتب أن الخلاف الجوهري بين الجانبين بشأن مضيق هرمز يؤكد أن الحل الدبلوماسي لا يبدو خياراً مفضلاً لدى المسؤولين في واشنطن وطهران، وأن التصعيد العسكري هو ما سيحسم الموقف في النهاية. ويرى الكاتب أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن وقتلت 3 من الأمريكيين تعد سبباً أساسياً في التصعيد الذي انتهجه ترامب مؤخراً، خاصة وسط ضغوط شعبية أمريكية بشأن مصير القوات الأمريكية في المنطقة. ختاماً مع مقال روث مايكلسون في صحيفة أوبزيرفر البريطانية، والتي ناقشت دوافع إيران وراء استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، وأن وصول الحرب إلى طريق مسدود وقصف الطائرات الإيرانية المسيرة للخليج العربي يجعل جيران إيران يخشون من أن عودة طهران إلى الحرب تنذر ببوادر انقسام النظام الإيراني وصعود نفوذ القوى المتشددة. وتلفت الكاتبة إلى أن المكسب المفاجئ الذي حققت طهران من مذكرة التفاهم من رفع العقوبات الأمريكية على النفط وإمكانية الوصول للأموال المجمدة لم يكن كافيا لإبقاء النظام على طاولة المفاوضات أو للحفاظ على ثقة الإيرانيين في اتفاق السلام الهش. وتشير الكاتبة إلى أن سيطرة الحرس الثوري الإيراني على القرارات في طهران تجعله يرفض المقترح الأمريكي والمفاوضات مع واشنطن، حيث يفضلون المكاسب المالية الفورية على المكاسب الاستراتيجية طويلة الأمد. وتعتقد الكاتبة أن الحرس الثوري يعطي الأولوية لبقاء النظام على حساب المكاسب المالية، لأن حساباته ليست اقتصادية بحتة، فقد حصل على سيطرة استراتيجية على مضيق هرمز بفضل الحرب، وهو مصمم على الاحتفاظ بها.
3: أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسير، نبدأها بالعناوين. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة. بلادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات للمستوطنين في طولكرم ونابلس ورام الله. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء بلدات في الضفة الغربية، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز، والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز أثمرت. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: حياكم الله. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ستبدأ الخطة من مدينة رفح، حيث ستتولى القوة الدولية بالتنسيق مع جهة فلسطينية مدنية إدارة الخدمات الأساسية والإشراف على المساعدات الإنسانية وإنشاء مراكز سكنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى ستضم نحو 200 جندي من دول تصفها تل أبيب بالصديقة، من بينها المغرب وأوغندا. لكن إسرائيل ربطت تنفيذ الخطة بحزمة من الشروط الأمنية. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن المؤسسة العسكرية تدعم إدخال القوة الدولية شرط عدم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركة دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل قطر وتركيا. وسائل أعلام إسرائيلية أضافت أن الكابينت أقر أن تقتصر مشاركة القوة على دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل أو لا تعمل ضدها، على أن يخضع دخول أي قوة أو عنصر فيها لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الأمن والخارجية. إسرائيل تتمسك أيضا باستمرار انتشار جيشها على ما يعرف بالخط الأصفر، وترفض أي انسحاب من القطاع قبل استكمال نزع سلاح حركة حماس بالكامل، بينما ستعمل القوة الدولية بحسب الإعلام الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع الجيش في المناطق الواقعة خلف هذا الخط. في المقابل، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل بما يتيح نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة وفق قوله، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق استقرار القطاع. ميلادينوف أضاف أن المرحلة الحالية تتركز على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة ذات النقاط 20 الخاصة بغزة، بما في ذلك تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. خطوة إسرائيلية تأتي في ظل استمرار الاحتلال في قضم مزيد من أراضي القطاع عبر تحريك الخط الأصفر واستهداف القيادات الأمنية، في خطوة تقول المقاومة إنها تهدف إلى نشر الفوضى.
0: في غضون ذلك، أفاد مراسل التلفزيون العربي بقصف الاحتلال الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وكان الاحتلال هدد المواطنين في منطقة محطة فتوح على شارع صلاح الدين بالإخلاء القصري قبل أن يقوم بقصف المنطقة. في الضفة الغربية، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يدرس إمكانية إخلاء بلدات كما حدث في مخيمات طول كرم وجنين التي اعتبرها معسكرات الإرهاب.
2: إحدى الخطوات بالغة الأهمية التي اتخذناها كانت إصدار تعليمات للجيش بدخول معسكرات الإرهاب المسمى مخيمات اللاجئين جنين ونور شمس وطول كرم، وبالفعل يوجد الجيش الإسرائيلي في داخلها منذ أكثر من عام ونصف، ويجري حاليا أيضا بحث خطوات من هذا النوع إلى جانب النشاط الجاري الآن من خلال تحديد الأماكن التي ينظم الإرهاب نفسه انطلاقا منها وأين ينبغي مهاجمته لضربه.
0: وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عمليات في الضفة الغربية تشمل اقتحام بلدات وعمليات تفتيش واعتقالات.
3: فيما يتعلق

0: في البلدة الواقعة جنوب نابلس. انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة بعد اقتحامات سابقة، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي عن مصادر محلية بإصابة طفل برصاص الاحتلال أثناء اقتحام المخيم. كما أطلق الجنود قنابل الغاز ما أدى لاندلاع حريق في معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا. كما أفاد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المخيم لإسعاف المصاب. ويواصل الاحتلال تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية والبوابات التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند بوابة حاجز عين سينيا شمالي رام الله، حيث تكدست آلاف المركبات.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى سجن كبير، هو يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية التي ينصبها في قلب وعند مداخل البلدات والقرى وفي المدن الفلسطينية. نحن هنا عند حاجز عين سينيا شمالي رام الله، المشهد لم يختلف منذ ساعات، آلاف ومئات المركبات تتكدس ويقضي الفلسطينيون ساعات طويلة على هذه الحواجز، تتعطل حركتهم ويتعرضون للتحقيق الميداني وأيضا تفتيش في المركبات، في بطاقات الهويات وفي الهواتف المحمولة. أحد المواطنين يشرح لنا الوضع هنا على الحواجز.
2: يعطيك العافية.
1: كيف الوضع على الحاجز؟
2: والله هي الحمد لله، هينا صلنا ساعة ونص، أكثر من نص ساعة، نقعد دائما ساعة نص ساعة كل يوم هيك على هالمعدل هذا.
1: في تجديد من الإجراءات خلال الأيام الماضية؟
2: كل يوم هيك، لسه بالأسبوع اللي الماضي كان أكثر، لسه كنا يعني أكثر من كل يوم ساعة، ساعة ونص، نص ساعة حسب. وايو ما شاء الله، شوفي ثلاث صيدات ومسكرين الشارع.
1: كيف توصفوا هاي السياسة ضدكم يعني؟
2: والله إشي صعب يعني، مش عارف شو بدنا نحكي، الحمد لله على كل إشي.
1: بالتالي يدرك الفلسطينيون بأن هنالك تصعيد في هذه الإجراءات التنكيلية، لكن لا يفهمون لماذا يرتكب أو يفرض الاحتلال الإسرائيلي هذا العقاب الجماعي للفلسطينيين على ذنب لم يقترفوه. نتحدث عن نابلس التي أيضا يشدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته على حواجزها. امرأتان اضطرتا للولادة داخل المركبات في نابلس وفق منظمات حقوقية، واستمرار هذه الإجراءات يجعل من هذا المشهد يتكرر أكثر وأكثر. بالمجمل هذه المشاهد ليست جديدة، لكن الاحتلال يشدد ويرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية، وهو ينصب أصلا أكثر من 900 حاجز وبوابة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من حاجز عين سينيا العسكري، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، شمالي رام الله.
0: أعلنت إيران تعليق هجماتها التي وصفتها بالانتقامية في الشرق الأوسط عقب تعليق الضربات الأمريكية ضدها، ولا يزال التوتر حاضرا في مضيق هرمز مع تأكيد كل من طهران وواشنطن أن وضع الملاحة البحرية لم يشهد تغييرا وأن الحصار الأمريكي لا يزال قائما.
3: نقطة جديدة تسجل لصالح التهدئة في الشرق الأوسط، ترامب يجمد خطط التصعيد ضد إيران لإعطاء مساحة للدبلوماسية.
4: إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات ويمنحها فرصة محدودة. الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة، وهو يؤكد على الدوام تفضيله للدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية. المحادثات تجرى على جميع المستويات، لكن ما نراه باستمرار هو انقسام النظام الإيراني ووجود صراعات داخلية.
3: طهران من جانبها ترد إيجابا، معلنة وقف عملياتها ضد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة.
5: الأمريكيون أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن استراتيجيتنا كانت انتقامية في جوهرها فقد أوقفنا نحن عملياتنا أيضا، ونحن مستقبلون

0: أعدون لكل خيار أو سيناريو محتمل.
1: عن مضيق هرمز أهم محاور القتال بين الطرفين، مؤشرات إيجابية أخرى تصدر من طهران بعد انتهاء جولة المحادثات مع مسقط بشأن إدارة المضيق وآليات العبور الآمن. الخارجية الإيرانية وصفت الاجتماعات بالبناءة لكن دون التطرق إلى ملف فرض الرسوم الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلا. ما سبق من خطوات قد تمهد الطريق لحل دبلوماسي مع التعليق الكامل للتصعيد العسكري بين المتحاربين، لكنها لا تعكس بالضرورة انفراجة تامة في كامل المشهد الميداني في المضيق على الأقل حاليا. ففي هرمز أعلنت وكالة مهر الإيرانية انفجارا في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري إثر مخالفتها المسار المحدد من قبل طهران، في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه أوقف 6 سفن حاولت عبور المضيق خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا على أن وضع الملاحة في الممر المائي المهم لم يشهد تغييرا من قبل الجانب الإيراني. على الشق الأمريكي يبدو الوضع مشابها، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تحويل مسار 12 سفينة تجارية واتخاذ إجراءات مع 4 أخرى حاولت اختراق حصارها، مشددة على أن هذا الحصار ما زال ساريا بالكامل.
2: وصلت أسعار النفط خسائرها متراجعة بأكثر من 5% بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات على إيران عقب هجمات استمرت 2 أسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتصل 91 دولار و20 سنتا، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.40 دولار. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من التفجيرات وعمليات النسف في عدد من القرى وبلدات الجنوب اللبناني. إلى ذلك قال الجيش اللبناني إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب تعرقل استكمال انتشاره وتحول دون عودة النازحين وإرسال الاستقرار.
3: تستمر حملة التدمير والنسف والتفجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ميس الجبل وعيترون وبرعشيت ومركبة وكونين وعيناتا. توثق هذه المقاطع عددا من الانفجارات وسحب الدخان الكثيفة في أجواء المنطقة، اعتداءات وخروقات إسرائيلية مكثفة، رغم ما أعلن عن تفاهمات مع الحكومة اللبنانية في سياق المباحثات المباشرة بما أفرزته من مناطق تجريبية تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني. مما شملته حملة التدمير الإسرائيلية الشاملة تفجير مشروع المياه في بلدة مركبة مرجعيون وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراض زراعية واسعة عند أطراف بلدة عيترون بنت جبيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي زعم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن ما يقوم به جيش الاحتلال من تخريب وتفجير ونسف هو عملية تطهير وفق تعبيره، مضيفا أن حكومته ستراقب قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته. الجيش اللبناني أكد في بيان له أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وتنفيذ مهماته وفق التفاهمات القائمة، كما تحول دون عودة النازحين وإرساء الاستقرار. هذه المعطيات التي حملها بيان الجيش اللبناني تكشف استيعاب الحكومة اللبنانية لسياسة العرقلة التي تتبعها حكومة نتنياهو للحول دون تجسيد البند الخاص بانتشار قوات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بالجنوب. هذه التطورات كانت محور مباحثات بين الرئيس جوزيف عون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. بيان الرئاسة اللبنانية كشف أن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
2: يعود الأهالي تدريجيا إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان بعد أشهر من القصف والدمار، ويترقب الأهالي عودة الخدمات مع بدء انتشار الجيش اللبناني.
4: في حي مسحت معظم منازله بفعل القصف الإسرائيلي، اختارت فاطمة أن تعود إلى منزلها كل يوم، تشق طريقها بين الجدران المحترقة والغرف المهدمة، وكأنها تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة التي كانت تسكن المكان.
5: جبنا طريقتنا، تروقنا هون بالطاولة اللي هي مكسورة.
4: للصباح في زوطر الغربية طعم مختلف، يحمل في عيون أهلها غصة الفقد وفرحة العودة إلى أرض لم تغب يوما عن ذاكرتهم.
5: كل يوم عم بيجي، حضلني أجي بروح المغرب من هون، بس الجيش آخر مجال الساعة 7، بروح 7 إلى 5 من هون، بيجي من أول الضوء، فتح عيني وبيجي لهون، بجيب معي ترويقتي وبنقعد كل النهار هون، بحس بطاقة، في قوة عندك، والأقوى من هيك أنه الجيش بيناتنا.
4: ولا تقتصر آثار الاحتلال على الدمار، ففي بعض المنازل ما تزال كتاباته وشعاراته ظاهرة على الجدران، شاهدة على ما عاشته البلدة خلال أشهر الحرب. أما ساحة البلدة التي دمرتها الغارات والمواجهات المباشرة فما تزال من أكثر المناطق حساسية أمنيا، لأنها تواجه بلدة زوطر الشرقية المحتلة، حيث تتصاعد بين الحين والآخر سحب الدخان مع تحركات الآليات العسكرية الإسرائيلية.
6: اللي شفناه صدمة، إن شاء الله بنرجع من عمر، بنرجع نأسس عن جديد إن شاء الله من عمر، بعدنا شباب يعني.
4: ينتشر الجيش اللبناني في أحياء البلدة وعلى مداخلها في أول اختبار ميداني لترسيخ ترتيبات الانتشار الجديدة وضمان استقرار المنطقة. عين أبناء زوطر الغربية على الدولة من أجل تأمين مقومات الحياة التي ستسمح لهم بالصمود والبقاء في بلدتهم المدمرة بشكل كبير، وعين الدولة على منطقة تجريبية أخرى قد تحصل عليها في جولات المفاوضات المقبلة. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: أعلن الجيش السوداني حكم سيطرة على منطقة جريجخ الواقع على طريق الصادرات شمال مدينة بارا في ولاية شمال كردفان وسط البلاد. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح مئات الآلاف من قريتين في محافظة إمبرو بولاية شمال دارفور.
7: السودان لا تقتصر التحركات العسكرية على الأرض فقط، بل تتحرك معها خرائط النفوذ وممرات البقاء. الجيش يعلن إحكام قبضته على منطقتي أم قرفة وجريجخ شمال مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تمنحه السيطرة على طريق الصادرات الحيوي الرابط بين الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان. أهمية جريجخ لا تكمن في مساحتها بل في موقعها، فهي عقدة إمداد وحركة رئيسية في إقليم كردفان، والسيطرة عليها تعني تعزيز خطوط التحرك العسكري وتأمين محيط مدينة الأبيض. وفي مشهد يعكس ضبابية الميدان، تبادل الجيش والدعم السريع إعلانات السيطرة على مناطق استراتيجية في شمال كردفان، فيما تؤكد القوات المسلحة استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، بينما لم يصدر رد فوري من الدعم السريع على هذه التطورات. لكن خلف خطوط القتال تتفاقم الكارثة الإنسانية، فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح المئات من قريتي وادي خزان ووادي غانك في أمبرو بشمال دارفور، اضطر معظمهم لعبور الحدود نحو تشاد هربا من تصاعد العنف. وفي ملف المحتجزين، شكلت الحكومة السودانية لجنة رسمية لمتابعة أوضاع المختطفين والمخفيين قسرا، والعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل الأسرى برعاية أممية. السودان حرب تتغير خرائطها كل يوم، لكن فاتورتها الإنسانية تواصل الارتفاع، وتبقى هناك جبهات صامتة لا تظهر في البيانات العسكرية، جبهات الجوع والخوف والانتظار.
2: شهدت تونس منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو 2021 شهدت تراجعا لدور الأحزاب والمنظمات مشفوعا بإطلاق ملاحقات ضد مسؤوليها.
8: بعدد الوجوه أصوات، وفي الأصوات أفكار وتعابير يسعها ما اعتبر دوما أكثر من كونه مسرحا. فنانا كنت أو صاحب موقف، لكل هنا مقعد. أحزاب وجمعيات وفعاليات معارضة للرئيس وجدت هنا متنفسا، لكن تزايد التضييقات يهدد بإغلاق هذا الفضاء لأبوابه.
9: بدأت تضييقات مادية، تضييقات إدارية، تضييقات تجفيف المنابع اللي تنجم تمول هذا الفضاء وتخليه يعيش ويواصل حياته، حتى لين وإحنا خلينا الأمور تطور حتى لين في الأخر عبرنا على الوضعية.
8: قد لا يتمكن الفضاء من الاستمرار، لا من قلة الإقبال بل لتواتر التضييقات عليه، هكذا يشرح مالكه الموقف. موقف تتضح معاليمه كاملة لدى جمعيات ومنظمات طاولتها إنذارات رسمية بتعليق النشاط تمهيدا لحلها، كجمعية نواة المشرفة على موقع نواة للصحافة الاستقصائية.
10: أما المجتمع المدني الذي يرفض هذا التصور الأحادي للدولة، مكانه النسيان، السجن، الغلق، المنع والنهاية. هذا ما بشر به سعيد قبل سنوات وما هو وينفذه اليوم يعني بطريقة واضحة جدا. بالنسبة لنواة وباقي الجمعيات هناك عمل واضح يعني نظامي على إغلاق هذه الجمعيات اعتمادا على المرسوم 88 عبر ثلاث مراحل.
8: مراحل ثلاث إذن، أولاها توجيه إنذار، وثانيها تعليق النشاط بشهر، والثالثة والأخيرة رفع دعوى في الحل النهائي. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أقدم منظمة حقوقية في إفريقيا والعالم العربي، تواجه دعوى بإيقاف نشاطها.
11: كل المراسلات الواردة واللي جتنا نفذناها، كيما النساء الديمقراطيات وكيما بعض الجمعيات اللي طلب منه، فما جمعيات ما تمش مراسلتهم أصلا. هذيك علاش نقولوا مش مسار قضائي ضروري، لا بالعكس، هي تعليات قضائية مدخل من المداخل لنهايتها الفضاء والتضييق على الفضاء المدني ككل.
8: إلى جانب الرابطة وجمعية نواة وجمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثقت جمعية التقاطع المعنية بالحقوق والحريات خلال سنتين 88 حالة استهداف، من بينها 8 حالات إيداع بالسجن.
12: استخلصنا مجموعة من الأنماط لتمثل في مثلث القمع: العرقلة المالية، الإخضاع الإداري والتجريم الجزائي لأنشطة المجتمع المدني. واللي يفهم من خلال هذه الأنماط أن المجتمع المدني اليوم السلطة ما تحبوش يكون موجود وتحب الأصوات المستقلة والحرة أن يتم إخضاعها.
8: كان المجتمع المدني عامة وما اصطلح على تسميته بالمنظمات الوطنية خاصة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي طرفا في صنع السياسات العمومية وشريكا متقدما في نقاش الهم العام. في السياق السياسي الحالي رسمت لهذا الدور حدود ووضعت حول ارتباطه بالتمويل الأجنبي نقاط استفهام، وبذلك انتقل طيف من المجتمع المدني من شريك مع الدولة سابقا إلى مستهدف من قبلها حاليا.
13: هذا مش دور الجمعيات، دور الجمعيات هو دور معين معناتها مشمول بالقانون بالمرسوم عدد 88. الاخر تحب تعمل حزب تفضل، امشي لاي حزب تنخرط، هذا حقك وحق كل مواطن تونسي. اليوم تقول لي السلطه السياسيه معناتها هي ضد الاقسام الوسيط، اوكي ضد الاقسام الوسيط، لكن هذا مش من ضمن بالضروره انه مش تقمع الجمعيات ولا مش تقمع الاحزاب. هاك شفت الاحزاب شكون ماهوش قاعد ينشط، بالعكس معناتها اليوم معناتها في حمايه الامن وفي حمايه الدوله.
8: يقلل مؤيدو السلطة من شأن احتجاج طيف من المجتمع المدني إزاء ما يقولون إنه استهداف للجمعيات والمنظمات. بالنسبة لأصحاب هذا الرأي فإن تطبيق القانون سار على الجميع دون استثناءات. وجهة نظر قد تكون كاملة الوجاهة لو لم تشمل أكثر الملاحقات الجمعيات المستقلة تماما عن هوى السلطة دون غيرها، ولو لم يأخذ الرئيس تدريجيا مسافة من منظمات كرابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل حين اعترضت على نهجه في إدارة البلاد.
14: ما مستفيدا من فائض في الحريات خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان المجتمع المدني في تونس صانعا للسياسات ومن بناة التوافقات، دور صار فائضا عن حاجة سياق سياسي ألغى عن المجتمع المدني تدريجيا صفة الشريك ودفعه إلى مربع الإدانة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي.
2: قالت خدمات الطوارئ العسكرية الإسبانية أنها تمكنت من احتواء وتبريد بعض مناطق الحرائق في مدريد وأفيلا. وتتنامى ظاهرة التغير المناخي حول العالم، حيث ضرب إعصار نول مناطق الجنوب الصيني.
15: حرائق وفيضانات وموجات حرارة تجوب العالم، مشهد لم يعد استثنائيا في ظل التغير المناخي الحاد. من فرنسا إلى إسبانيا، حرائق غابات تخرج عن السيطرة إلى حد إجلاء نحو 300 ألف شخص والتهام النيران لأكثر من 32 ألف هكتار. مدينة بوردو جنوبية فرنسا والعاصمة الإسبانية مدريد الأكثر تضررا، والجيوش الوطنية والمساعدة الخارجية تحتشد هنا وهناك من أجل المساعدة. مشهد يزيد القارة الأوروبية دهشة عقب موجة حر ضارية ضربت شمالها وجنوبها، الحصيلة أكثر من 10,000 وفاة، نصفها في فرنسا فضلا عن ألمانيا والمملكة المتحدة. ومن أوروبا إلى آسيا، يزداد المشهد تعقيدا في ظل تنوع الظواهر المناخية والكثافة السكانية. الإعصار عنوان رئيسي، وآخر موجاته نول الذي ضرب جنوب الصين، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف وسط تحذيرات من انتقاله إلى دول أخرى. تداع مناخي إذن يتسع ويزداد عمقه، بدأ في التراكم صمتا مع احتراق الفحم خلال الثورة الصناعية الأوروبية، وأخذت آثاره في الزحف مع الألفية الحالية جراء ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر. المراصد البيئية الدولية تحذر، العقد الحالي هو الأشد والأصعب، والعلماء يطالبون الحكومات بفرض سياسات صديقة للبيئة والتزام دولي بالتحرك لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي لا يستثني أرضا.
2: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج مسبار، إلى اللقاء.
16: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، قناصة إيران يملؤون السواحل، وسقوط طائرة شبح أمريكية، وإيران تخطط لاغتيالات في إسرائيل. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

تتأرجح الحرب الأمريكية على إيران بين ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مواربًا للمفاوضات أو الذهاب إلى تصعيد لا قبل له ضد إيران. وفي حين عنونت صحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب التقى كبار مستشاريه ويفكر في تصعيد كبير ضد إيران، كشف مسؤولون أمريكيون أن قاذفات B-2 وB-52 وضعت في حال تأهب قصوى، كما تم نقل طائرات التزود بالوقود بالقرب من المنطقة بعدما استخدمت أمريكا قاذفة B-1B البعيدة المدى لقصف أهداف للحرس الثوري الإيراني. رواد الإنترنت لم يشذوا عن القاعدة كعادتهم، فصعدوهم أيضا وامتلأت حساباتهم بتداول قصص الحرب والتصعيد من هنا ومن هناك، ومن ذلك تداولهم مقطعا مصورا مع تعليق يقول: بريكينج عاجل، تم نشر 10,000 قناص من قوات الحرس الثوري الإيراني على طول سواحل مضيق هرمز، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الأعداء. نشاهد.

هي دي الخطة الجهنمية لما تخرش المية. طبعا خبر زائف والمنشور مضلل. اللقطات التي تابعناها قبل قليل ليست من الساعات أو الأيام القليلة الماضية، فقد عثر عليها فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورة على منصات التواصل الاجتماعي منذ 12 من شهر مايو الماضي على صفحات موثقة لوسائل إعلام إيرانية رسمية أو شبه رسمية مثل وكالة تسنيم للأنباء. وقد ذكرت تلك الوسائل أن الفيديو يوثق جزءا من مناورة عسكرية برية واسعة النطاق نفذها الحرس الثوري الإيراني حول العاصمة طهران تحت شعار لبيك يا خامنئي. المناورة التي شملت جميع الكتائب وفرق العمليات الخاصة ووحدات وقوات المظليين والتعبئة المعروفة ببسيج استمرت لخمسة أيام وركزت على رفع الجاهزية القتالية للعناصر والوحدات واختبار الاستعداد لمواجهة أي تحركات عدائية. أما لماذا تم الحديث عن نشر قناصة قرب مضيق هرمز؟ فذلك لأن الخبر الدقيق هو أن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي كان بالفعل قد أجرى جولة تفقدية للوحدات العملياتية في المناطق الساحلية والجزر في الخليج لمتابعة مستوى الجاهزية القتالية والدفاعية للقوات الإيرانية. أما خطة القناصة على امتداد الساحل فهذه بالتأكيد من إبداعات أحد المفبركين الذين لا يفقهون في العمليات القتالية شيئا سوى اللايك وسبسكرايب. وفيما تستمر إيران في ضرباتها على الدول العربية، نشرت حسابات وصفحات ناطقة بالعربية مقطعا مصورا مع خبر يقول: ضربة موجعة ودقيقة، قصف إيراني استهدف قاعدة العديد الجوية بين قوسين أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وأصاب مقاتلة F-35 قبل إقلاعها مباشرة ودمرها على الأرض. الاستخبارات الإيرانية وصلت إلى قلب أقوى قاعدة أمريكية يضيف المنشور، ويدمرون أغلى مقاتلة في العالم قبل أن تقلع. هذا ليس مجرد هجوم، هذا إذلال عسكري واستخباراتي لأمريكا. لنشاهد.

هذه اف 35 يا حنان العتيبي، اهلا بك في نادي المفبركين. وصحيح ان الفيديو الذي شاهدناه يظهر اثار قصف اوكراني بالمسيرات لقاعده خالينو العسكريه الواقعه في منطقه كورسك داخل الاتحاد الروسي في 21 من شهر يوليو الجاري شهر 7. وقد أسفر ذلك الهجوم بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية عن تدمير مقاتلة روسية من طراز ميج 29 بالإضافة إلى منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير اس 1، وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار نحو 45 مليون دولار. وقد نشرت القوات الأوكرانية لاحقا فيديو يوثق الاستهداف واحتراق الطائرة ومنظومة دفاع جوي، لنشاهد.

بكل بساطة الموضوع، ما شاهدناه كان الفيديو صحيح وفي السياق الصحيح والتاريخ الصحيح، بعيدا عن أي تزييف أو فبركة أو اقتطاع من السياق أو نقل مكان الحدث من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحرب على إيران، فكفاكم تضليلا. وبالمناسبة لدي ملاحظة فيما يخص هذه الفيديوهات بالطائرات المسيرة، فيما مضى كنا نستمتع بمشاهدتها في الأفلام، أما اليوم فبعد أن عدينا مرحلة الإثارة واو وما هذا، أصبحت بالفعل مشاهد مقرفة مؤلمة لعالم يحترق منذ سنوات ما بعد الكورونا. وإن كان العالم يحترق منذ وقت طويل، لكن أعطونا شوية وقت مستقطع لو سمحتم. فيما يترقب المحللون الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته وملء دماغه بأفكاره المعروفة، وفيما ينتظر الجميع تداعياتها وأثارها على المنطقة وسط تهديد ترامب بتوسيع نطاق ضرباته وكثافتها ضد إيران، نشرت صفحات وحسابات متعارضة خبرا مثيرا يقول: بدأت إيران في تنفيذ عمليات اغتيال داخل إسرائيل، وتعد هذه واحدة من العمليات الناجحة التي نفذها الحرس الثوري الإسلامي داخل إسرائيل باستخدام طائرة مسيرة. وللتدليل على صحة الخبر أرفقه ناشروه بمقطع مصور عن طريق حساب فجر المعرفة، دعونا نشاهد ثم سنفجر نحن المعرفة.

0: الخبر زائف حيث أظهر بحثنا العكسي أن الفيديو لا علاقة له بإسرائيل ولا إيران وأن سياقه مختلف تماما كعادة المفبركين ولم تلتقطه طائرة مسيرة. المقطع نشرته قناة إخبارية على منصة يوتيوب اسمها نوكلير فولت في 8 فبراير من عام 2018 أي منذ أكثر من 8 سنوات. وقالت القناة إنه يظهر ضربة جوية نفذتها طائرة حربية أمريكية من طراز A10 ثاندربولت 2 استهدفت مركبة تابعة لحركة طالبان في ولاية قندهار الأفغانية في 24 يناير من نفس العام أي منذ أقل من شهر من تاريخ نشرها. تحولت الهجمات الإيرانية على الأردن إلى أولوية تتابعها وسائل الإعلام والصحف والوكالات العالمية والإقليمية، ولما بات الأمر أولوية إخبارية ركب موجها رواد الإنترنت فزعموا أن طائرة حربية أمريكية سقطت قرب الحدود الأردنية بعد إصابتها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، وأرفقوا خبرهم بمقطع مصور للتدليل على صدق دعاءاتهم. لنرحب بطيف علي الخزعلي ضمن مجموعة المفبركين في مسبار، نشاهد.
1: يا الله يا الله، وقع الطيارة.
0: طبعا أشرنا إلى أنه مضلل ووجه التضليل فيه أن الفيديو معاد نشره، فقد أظهر بحثنا العكسي أن الفيديو نشرته وسائل إعلام دولية من بينها حتى التلفزيون العربي، وكان ذلك خلال حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وذكرت أنه يوثق لحظة إسقاط مقاتلة أردنية لطائرة مسيرة إيرانية في أجواء مدينة العقبة في 14 يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025. الخبر الصحيح أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أعلنت يوم 23 يوليو شهر 7 الجاري أن سلاح الجو تعامل خلال 24 ساعة الماضية لتاريخ الإعلان مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي الأردن دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وقد أوضح مصدر عسكري مسؤول أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، وذلك بعد اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها هي أيضا. ما زال دونالد ترامب في مرحلة التهديد، والحقيقة أنه لم يغادرها حتى في فترات الضرب، لكن في منصات التواصل الاجتماعي الأمر مختلف، حيث أن البعض مصر إلحاحا على أن الولايات المتحدة بدأت هجومها العظيم على إيران. وشاهد مقطع مصور أرفق بتعليق باللغة الإنجليزية يقول: بريكينج نيوز، خبر عاجل، دمرت الولايات المتحدة الأمريكية مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في إيران تدميرا كاملا. ويضيف التعليق: كان هذا المقر هو الموقع الرئيسي الذي تدير منه إيران قواتها الجوية، كان الهجوم هائلا لدرجة أنه دمر المباني المحيطة به تدميرا كاملا. هذه المشاهد سببت لي شخصيا تروما، وأعتقد أنها سببت للكثير منكم بكل صدق وبكل ألم. وطبعا لابد أن بعضكم تعرف على الفيديو، خبر زائف لأن الفيديو ليس من إيران بل من قطاع غزة المنكوب، وقد أظهر بحثنا العكسي أنه مجتزأ من مقطع أطول منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، وهو يوثق كما شاهدتم إحدى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف في تلك العملية برجا سكنيا في مدينة غزة. والله كل مرة أشاهد هذه الصور أو أعلق عليها يضيق نفسي حرفيا. تشهد ولاية غرب دارفور غربي السودان حشودا عسكرية متبادلة بين الجيش السوداني والقوات المساندة له من جهة وميليشيات قوات الدعم السريع من جهة أخرى حول مدينة الجنينة عاصمة الولاية. بعد تقدم متسارع حققه الجيش والقوات المساندة له خلال الأيام الماضية مكنه من الوصول إلى مناطق قريبة من الجنينة التي تعد من معاقل الدعم السريع الرئيسية في الإقليم. ولم تذكر العرب الجديد أن الجيش السوداني وصل إلى المدينة تحديدا، لكن حسابات سودانية على منصة فيسبوك نشرت مقطعا مصورا يؤكد أكثر من ذلك، حيث أرفقته بتعليق يقول: القوات المسلحة والمشتركة تحكمان الطوق على مدينة الجنينة وميليشيا الدعم السريع تستنفر القبائل بعد خسائر ميدانية. لنشاهد.

منشور علي سواح الذي نرحب به ضمن نادي المفبركين مضلل، حيث أظهر البحث العكسي أن الفيديو منشور على الإنترنت منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2025، أي منذ ما يقرب من سنة، في سياق أخبار عن المعارك التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر. ورغم عدم التمكن من التحقق بدقة من سياق الفيديو الأصلي وقتها، إلا أن تاريخ نشره السابق ينفي ارتباطه بكل تأكيد بالتطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة الجنينة. وبالمناسبة تحية لجمال عز الدين. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار: ترامب اذهبوا إلى لبنان الخطير. الخطير اللي انت نعود بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تدمير المنشآت المدنية والمرافق الحيوية بات سمة مؤسفة في مدينة الأبيضة السودانية التي ترفع الهيئات الأممية الصوت لمساعدة سكانها الذين يزيدون على 500,000. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد التدمير والنزوح في المدينة معتمدا على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر. التفاصيل في التقرير.
1: ليست مدينة كغيرها من المدن، مياه شحيحة وكهرباء شبه منعدمة ومراكز صحية غير كافية ومستويات حادة في انعدام الأمن الغذائي. هذا هو حال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان. بعد تعرض كثير من المنشآت المدنية لأضرار بالغة نتيجة الحرب القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة، الأرقام الصادمة والمشهد مخيف. 18 شهراً كانت المدينة فيها خاضعة لشبه حصار مع تعرض دائم لضربات بطائرات مسيرة. وبلغة أرقام الأمم المتحدة تم توثيق 15 هجوماً بالطائرات المسيرة على الأبيض ومحيطها خلال الفترة بين 26 من يونيو الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين. وبالاعتماد على تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة وتقارير أممية ومواد مفتوحة المصدر، وجد فريق مسبار في التلفزيون العربي أن استهداف المنشآت المدنية قلص خيارات المدنيين وجعل مواصلة الحياة داخل الأبيض أكثر خطورة. في 23 من فبراير العام الماضي أعلن الجيش فك الحصار عن الأبيض بعدما تمكنت قوات تابعة لمحور متحرك الصياد من إعادة فتح الطريق المؤدي إلى المدينة، لكن فك الحصار لم يبعد الأبيض عن دائرة الخطر. فخلال الأشهر الأولى من العام الجاري كثفت قوات الدعم السريع ضرباتها بالطائرات المسيرة على المدينة ومحيطها بالتزامن مع حشد قواتها على عدة محاور وتهديد طرق الإمداد والخدمة الأساسية، ما وضع نحو 500,000 شخص تحت دائرة الخطر. وفق تقرير مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل، تشير تقارير مفتوحة المصدر إلى أن قوات الدعم السريع تطوق المدينة من الغرب والشمال والجنوب مع تمركز الكتلة الأكبر من قواتها غرب الأبيض، ويبقي الجيش بعض طرق الإمداد الشرقية باتجاه كوستي مفتوحة رغم تعرض هذا المحور لضغوط وضربات تهدد حركة الإمدادات العسكرية والإنسانية. وتتوافق خريطة متابعة ميدانية نشرتها فيستا مابس مع صورة مدينة تقع على خط تماس مباشر بين مناطق سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع. وتضع الخريطة مواقع تابعة للدعم السريع شمال الأبيض وغربها في مقابل استمرار سيطرة القوات المسلحة على المدينة والطرق التي تربطها بالمناطق الواقعة شرقاً. وتكشف لقطات جوجل إيرث المؤرخة في 6 أبريل الماضي عن شبكة واسعة من التحصينات الدفاعية حول الأبيض تتكون من خنادق وسواتر ترابية تمتد حول معظم محيط المدينة، كما تظهر آليات هندسية ثقيلة بالقرب من بعض أجزاء الخندق. وبحسب القياسات التي أجراها فريق التقرير باستخدام أدوات جوجل إيرث، يمتد نظام الخنادق والسواتر لأكثر من 50 كيلومتراً، وهو ما يتسق مع وضع دفاعي أعده الجيش لمواجهة حصار متعدد الاتجاهات أو محاولة الاقتحام المدينة. ورغم أن هذا المشهد يثير مخاوف من تكرار بعض أنماط الحصار التي شهدتها الفاشر، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي للجزم بأن الظروف في الأبيض تطابق ما جرى في الفاشر. تكشف تحديثات صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر جوجل إيرث جانباً من الأضرار التي لاحقت بالبنية التحتية المدنية في المدينة. وتظهر صور مؤرخة في 6 أبريل الماضي أضراراً واسعة في مبنى المجلس التشريعي للمدينة، كما تكشف مقارنة صور برنامج كوبرنيكوس الملتقطة بين 14 و24 من يناير الماضي عن أضرار جديدة ظهرت خلال هذه الفترة في المبنى الواقع عند الإحداثيات التالية. ولم تكن المنشآت الصحية بمنأى عن الضربات، فقد وثق مختبر الشؤون الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة في تقرير له في 29 من يونيو الماضي أضراراً لحقت بمبنى داخل مستشفى الأبيض يرجح أنه يضم قسم طب العيون، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 من فبراير والرابع من مارس. وأظهر تحليل المختبر تدمير عدد من المباني بالقرب من المستشفى البريطاني وعيادة كردفان متعددة التخصصات خلال الفترة نفسها. في 18 من يونيو الماضي أفادت وسائل إعلام سودانية باستهداف محطة الكهرباء التحويلية في الأبيض بطائرة مسيرة منسوبة إلى قوات الدعم السريع، ما تسبب بقطع شامل للتيار الكهربائي عن المدينة. وقارن فريق مسبار مقاطع مصورة من داخل المحطة عقب الهجوم بصور سابقة للموقع، ورصد أضراراً كبيرة في محولين رئيسيين داخل المحطة الواقعة جنوب شرقي المدينة. وكشف تقرير المختبر أيضاً عن نمط متكرر من الضربات التي أصابت محطات الوقود في أنحاء مختلفة من الأبيض، وخلص إلى أن 8 محطات تعرضت لأضرار تتسق مع القصف الجوي خلال شهر واحد بين 25 من مايو الماضي و25 من يونيو الماضي. وبتوسيع الإطار الزمني، رصد المختبر أضراراً في 11 محطة وقود على الأقل بين 19 من فبراير و25 من يونيو الماضيين. كما أشار التقرير إلى أن أزمة الوقود أثرت وفق مصادر محلية في تشغيل المستشفيات ومضخات المياه ونقل السلع والمساعدات الإنسانية. هذا الواقع المأساوي دفع المنظمة الدولية للهجرة إلى التحذير من التدهور المتسارع للوضع الإنساني في إقليم كردفان، وذلك بعد ارتفاع عدد النازحين الجدد منذ بدء التصعيد في أكتوبر عام 2025 بنسبة 65%، أي من أكثر من 132 ألف شخص في فبراير الماضي إلى ما يزيد على 219 ألف نازح بحلول أواخر يونيو الماضي.
0: خسائر مادية وبشرية فادحة للغاية، خسائر لا تقدر بثمن. لكن في الموضوع السوداني أو في أي موضوع عربي في الحقيقة يتجاوز الموضوع بالنسبة لي على الأقل الخسائر، لأنه أكبر من مجرد حسابات. إنها قصة وطن يحتاج أن يجلس فيه أبناء الوطن الواحد إلى طاولة المفاوضات، لا أن يلتقوا في ساحات الحرب. وبالترويقة اللبنانية نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة المحببة إلى قلبي، والتي أحبها أكثر اليوم لأنها تأتي من لبنان، ويعود اليوم لتزيينها وتصدرها رب التناقض والفبركة والتباين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعد أن غاب عنها لحلقتين فاشتقنا لطلته وكلامه العاكس والمعكوس، وإن كان ترامب بكل تأكيد متوجا كرمز أيقوني لهذه الفقرة. عموما، لم يكن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الرحلات مباشرة إلى لبنان إعلانا يخص شركات الطيران فحسب، فقد قدمه بوصفه خطوة تتيح للأمريكيين زيارة البلاد بسهولة وتطوي قطيعة جوية استمرت أكثر من 4 عقود. لكن هذه الصورة المتفائلة صدرت بينما كانت مؤسسات إدارته ما زالت تتعامل مع لبنان باعتباره واحدا من أخطر وجهات السفر في العالم. وعجبي، بدأت المفارقة عقب لقاء ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في 21 من يوليو شهر 7 2026 الجاري. وبعد اللقاء أعلن ترامب في منشور على منصته الخاصة تروث سوشال أنه وجه إدارته للسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة. ومثل الإعلان تحولا سياسيا مهما، إذ تعود القيود على الرحلات المباشرة إلى عام 1985 عقب اختطاف طائرة TWA الرحلة 847. لكن القرار لم يعني بدء الرحلات فورا، ف فقد نقلت رويترز أن السلطات الأمريكية لا تزال مطالبة بإجراء مراجعة أمنية موسعة لمطار بيروت والتصديق على سلامته قبل استئناف التشغيل. وزارة الخارجية الأمريكية للمفارقة والتناقض الصارخ، اقرأوا معي هنا على صفحتها التالي: لا تسافر إلى لبنان لأي سبب بسبب مخاطر الجريمة والإرهاب والاضطرابات والخطف والألغام والنزاع المسلح. يقول التحذير إن واشنطن أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان في فبراير 2026 منذ وقت قريب، وفرضت قيودا على حركة موظفي السفارة، محذرة من محدودية قدرتها على تقديم خدمات الطوارئ للأمريكيين. وحتى 24 من يوليو تموز الجاري لم تعلن الخارجية خفض مستوى التحذير ولا تعديل تقييمها الأمني. في المحصلة يعكس تضارب تصريحات ترامب مع تعليمات إدارته وجود فجوة كبيرة بين تطبيع سياسي استباقي لفظي وتقييم أمني لم يتغير. البيت الأبيض يريد تقديم إعادة الرحلات باعتبارها دليلا على انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة أو دليلا على تغيير نظرته للبنان، بينما يظل الموقف التنفيذي أكثر تحفظا. الرحلات قد تعود، لكن البلد وفق التحذير الأمريكي الساري لا يزال غير صالح للسفر، وهذا عين التناقض، فترامب يقول الشيء وعكسه في نفس اللحظة. وهكذا نصل إلى آخر فقرات حلقاتنا وأكثرها مأساوية، أعني بكل تأكيد فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار. هجمات الطائرات دون طيار نهارا والعنف الجنسي ليلا لا تترك نافذة آمنة للنساء والفتيات في منطقة الأبيض السودانية. هذه هي خلاصة التقرير التي صدرت من هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن نساء مدينة الأبيض التي يعاني سكانها من نقص حاد في الخدمات الأساسية. وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما يعيشه سكان الأبيض بأنه ظروف تشبه الحصار امتدت قرابة 18 شهراً مع انعدام شبه تام لمياه الشرب النظيفة وتهديد دائم من غارات الطائرات المسيرة. يعيش في الأبيض نحو 500,000 نسمة، يشكل النساء والأطفال ما يقارب 70% منهم، ما يجعلها واحدة من أكثر البؤر الإنسانية هشاشة في السودان. وكشفت الهيئة أن نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة في السودان يحتاجن خلال العام الجاري وحده إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ببساطة إلى الحماية من العنف القائم على أنهن نساء، أي ما يعادل 4 أضعاف العدد المسجل قبل اندلاع الحرب، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاجتماعية التي خلفتها الحرب على النساء تحديدا. 12,700,000 امرأة تحتاج إلى هذه الرعاية أو الحماية. هذه الأرقام المهولة ليست مجرد أرقام في الحقيقة، كل رقم فيها هو حقيقة إنسانية يمثل كائنا بشريا بكل تجليات أبعاد القصة الإنسانية. وكل إنسان فيها في السودان أو في غيره من أي أرض في العالم، وليس فقط في الحقيقة في عالمنا العربي، من حقه أن يعيش بأمان بعيدا عن استهدافه بسبب انتمائه أو جغرافيته أو شكله أو جنسه أو أي من تلك المعايير التي يقرر المجرمون أن يصنفوا الناس وفقها. هذا الخبر الحقيقي يختم مسبار جولته لهذه الليلة، لكنه يكمل مهمته في رصد الحقائق وخبريات الشطار الذين نقول لهم: رغم اجتهادكم في الفبركة، نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: التأكيد بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان نبدأها بالعناوين. الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال مجلس السلام وقوة دولية إلى قطاع غزة. فلادينوف يرحب بالقرار ويقول إن التركيز منصب على ضمان المضي قدما في خطة غزة. اعتداءات مستمرة للمستوطنين واقتحامات لمناطق بالضفة الغربية. كاتس يقول إن الجيش يدرس إخلاء عدد من البلدات، ونتنياهو يوعز بالدخول إلى القرى وتفتيشها. انفجار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في هرمز، والخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز مثمرة. الجيش السوداني يعلن تقدم عناصره والقوات المشتركة في منطقتين بولاية شمال كردفان.

0: حياكم الله. قالت إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه دعم خطوة إدخال القوة الدولية إلى القطاع بشرط عدم بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حماس وعدم مشاركة دول معادية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي أن الحديث يدور عن قرابة 200 جندي فقط من دول ترتبط باتفاقيات سلام مع إسرائيل.
1: في أول خطوة عملية تتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي يصدق على إدخال قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب منح مجلس السلام صلاحية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفق وسائل إعلام إسرائيلية ستبدأ الخطة من مدينة